جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في موعد جديد، آخر موعد دايور في جمعتنا هذية من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي نهار جمعة مبروك عليكم، إن شاء الله دعوتكم الكل مقبولة مستجابة، إن شاء الله كل حاجة تعملوها تلقاها محلولة قدامكم، إن شاء الله كل حاجة تنويوا عليها تلقاها مسهلة، إن شاء الله كل حاجة باهية زادة تعملوها اليوم تكون في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله الباهي اللي تعملوه الكل يرجع لكم أضعاف الأضعاف نتاعو. شكرا لكم على استماعكم لنا، فرحانين برشا ان يومين نبداو الصباح معاكم على بكري، لان موزايكا فام اختارت انها تبدا برمجتها على بكري من 5 نتاع الصباح حتى للستة. هو اول موعد، هو اول برنامج نبداو به برمجتنا الشتويه. طريق السلامه لكم اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله دخلتوا كان بسلامه. نهايه اسبوع مريحه لليوم، اخر يوم عمل، ان شاء الله يا ربي بالراحه، وان شاء الله تكملوا قضيتكم استعداداتكم للعيد، ان شاء الله موفقين، ان شاء الله برشا جهد برشا صحه. نتمنى لكم كل توفيق زيادة حتى لليوم يعدي الامتحانات بالتوفيق الأولي، زيادة إن شاء الله يعينكم يعطيكم الصبر يعطيكم الجهد ونو ستريس، بربي ما نصعبوهيش الدنيا على الصغيرات، إن شاء الله زينة وإن شاء الله موافقين، وما هم إلا امتحانات عابرة في حياتهم، دوك منحاولوش نخليو منهم حاجة تخوف ولا حاجة تعب. شكرا لكم زيادة لأنكم يومين تبدأوا الصباح على بكري، لأنكم تبدأوا صباحكم برشا نشاط وبرشا حيوية برشا طاقة، زيادة يلزمكم يوميا صحة فطوركم صحة قهوتكم. احنا موعدنا يبدا من تو حتى للسته نتاع الصباح. نصبح على فاطمه اللي بعد شويه تسمعوها في الزابينغ، نصبح على صالح اللي رافقنا في الاخراج، بعد شويه زاد عندنا موعد مع لاكتواليتي. خلي نبدا بصبر ربيع اليوم في واحده من غنيات وماهوش معروفين برشا، لكن غنيات اللي فيها برشا هكا روحانيات وبرشا علاقه مهمه مع الوالدين، يا ربي يرحم والدينا. جوستومون اسمها نسمعها توسيتي والساعه. مرحبا بالناس الكل.

0: كاز هاوكينز براي. نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. اي تصريح ما سمعتوهش اي خبر فلتوه تلقاوه يومين في زابينج مع فاطمه.
1: زابينج وين كنت 3 ايام؟
2: كنت لوج على علوش.
1: لا بس 3 ايام توج على علوش.
3: اي واحد عنده حلم خليه يعيشه، سي باسكو الوقت يتعدى في ساعه وما تحبش تقوم غدوه وتلقى روحك نادم. يعيشوا حياتكم.
2: توا السيزون فات البطوله مازال الكوب ان شاء الله يكمل معناها في دي كونديسيون باهين، اما العام الجاي بصراحه يلزم اجتماعات تصير خويا ويحسنوا لنا في التعيينات وفي مردود الحكام
4: ويكونوهم
2: معناهم
4: ريسيكلاج
2: واعطيهم حقهم زاده.
5: اللي خدرناها سير العادي اللي مش مختص كي يقف قدام بناء أثري ولا قدام إنجاز خلينا نقوله أثري كما مسرح قرطاج ولا غيره، يعني عنده الاندهاش انه كيفاش وصلوا بناءه هذا.
1: نجم تفعل معك
6: بجي نكمل لك هذية وبعد
1: مش نتفعل معك خوي.
6: لا لا خطر عارف تفعل متاعك وين.
1: لا والله لا ما تعرفوش.
6: قول لي ما
1: بش نفاجئك انا خوي.
6: فاجئني
2: اعطيهم حقهم. شنو هي اربيترويت صحيبي 3 سنين و4 سنين مش خالصه وواحد يا سي انتور كي نحبوا نصلحوا يلزمنا نبداو من الصفر ونصلحوا ونخليوا الاربيتر على راحته واللي يستحق باش يزفر
7: بحكم يعني الاختصاص بحكم يعني المطالعه يعني وطلعت الكتب وايضا مقارنات يعني جدران بسيطه تظهر للمواطن العادي بسيطه لكن في خيالنا يعني نجموا نعملوا ريسيتيشن نتاعها كيفاش كانت خاطر يعني الامثله موجوده بكثير ونحن محظوظين في تونس اللي عندنا معناها بصراحه رصيد اثري خارق للعاده.
1: معناتها النجم يكون بالرسمي هو ساقه مضروبه مكسوره وكل هذا وارد. انا ديما نسبق حسن النيه لكن هل فما شكون ساقه مكسوره ما يهزش التليفون؟ معناتها بساقه يهز التليفون؟
6: صحيح
1: انا هذا السؤال وكحه ومن بعد عملوا اللي تحب.
0: ما تقولنيش كي تبدا في تونس
3: خيرك انا ابخي نعدي وقت مع العائله.
1: اللي يحب يجي مرحبا اللي ما يحبش مش لازم. معناتها مش بتلحليح ولا لعب مع المنتخب. اللي يحب يجي ما يحب يحمل الوان منتخب تونسي مرحبا، يحب يحمل الوان بلاد اخرى هو حر. معناتها ما يفسد الحاجه. الاشكال الوحيد اللي عندي معناتها اسكو في المانيا تهزوا التليفونات بسقيكم وكاو. معناتها انا معناتها كي نطلبك نورمال تهز علي التليفون هذه ابسط حاجه.
2: كل الواعر زاد يلزموا وقت ويلزموا ناس تعاونوا ناس معناها تقف معاه هو عنده الخبره اللازمه ولاعب يحظى باحترام الجميع. تبقى معناها التسيير راهو كي تبدا بعيد وترجع يلزمك عباد معاك كيما معناها شفنا اليوم العائله تاع الترجي الكبيره ولا لجنه الحكماء هما عندهم دور معناها من الناحيه ذي باش يحطوا يرجعوا التراع السكه.
5: ثم يعني قداش مساهمة اليوم لدوات والتقنيات الحديثة والاي اي باش تعاونكم كباحثين فيه على الأثر؟
7: تعاوننا بالباهي لأنه خاصة إذا كان ما عدناش لأنه التحاليل المخبرية مكلفة جدا يعني نحاولوا نعملوا تعاون الدولي مع زملائنا في الجامعات الأوروبية. إذا كان نحبوا نحافظ على التراث نتاعنا البرامج موجودة الفو سامستير.
3: ساعات نقعمز في قهوة اسمها بولفار دي كابوسين.
0: ها هو الإشهار
3: يا ريت كيفاش
0: إن شاء الله
3: أفيونسير.
1: يا رسول الله راني راه في الأخبار اللي تبارتاجها في العالم الكل بكل اللغات
6: في العالم الكل.
1: والله نحكي بجدي الأولاد راه في العالم الكل بكل اللغات لاعب يرفض أنه يلعب المونديال. بالله العظيم
6: العالم الكل مش مصدق معناها
1: ما حد منهم مصدق. الواحد يقول إجي ألعب كوب دي موند يقول لهم ليه ما نحبش أمبقاش نوا معاش تستليفون بسقيك أوكي.
3: Est-ce que tu penses que je peux peindre le mur madame Massel et Schnarsa Marie Galit Rain c'est le syndic ou une chouf. راه ديتالي او ميم با ديريكت لا ميم جورني وراه الخمسه سلوم والدون بتاعي ما فما حد في الشارع ترانكيل جوسكا بجنب ينبح
0: ملا سيد باش نعمل بك دوره في برشا قهاوي هنا في تونس. ماذا بينا تزيدهم الوان تزيدهم حياه كما اللي زدتها في المرسى.
1: محمد قول ان شاء الله مربوحه للاهلي.
8: ما حبيش نزيد عليه يمين انا خاطر سيت رابطو بليكوبتر البارح بتاع الزمالك. مش مشكل انا برضو بقولها اللي بيته من ازاز ما يحددش الناس
1: طوبي عم محمد. لقد نلعبوا تشامبيونز ليغ. الو نلعبوا تشامبيونز ليغ عم جيرا زابينغ.
0: ميرسي بوكو فاطمه. اذا كان زابينغ بالنسبه اليوم نهار الثلاثاء ان شاء الله يكون عندكم موعد مع زابينغ جديد وتصريحات جديده واخبار جديده. شكرا لكم على الاستماع لنا. شكرا لكم زيدا على تركيزكم معنا. بعد شويه موعدنا في الميتيو ناخذ فكره على درجه الحراره مازالت باش تكون في استقرار. فما ارتفاع في درجه الحراره في نهايه الاسبوع ولا اذا كنا نعرفوا بعد لحظات. اذا سيلم هف هاني معاك غنيت الويكاند انا نسميها هذيا نسمعها توت سيتي اول ساعه. مرحبا بالناس الكل.
9: اول ساعه
10: Yeah.

Some kind of wonderful. نهاركم مبروك. دي جوستون. توصلنا الموعدنا في الميتيو ونأخذ فكرة على توقعات الجوية. ميتيو. طقس اليوم الجمعة 22 ماي. بعض السحب بأغلب المناطق اليوم. الحرارة في ارتفاع. طفي في البارح القصوى بين 24 و 29. اليوم بين 26 و 30 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات. وبين 31 و 36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر متموج. الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة. تتقوى نسبيا بالمرتفعات اليوم بعد الظهر. بالنسبة لغدوة السبت 23 ماي. الحرارة مازالت في استقرار نسبي. البحر متموج بخليج تونس. قليل الاضطراب ببقية سواحل. طقس عامة قليل السحب. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس. ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويوم الأحد درجة الحرارة تقريبا دون تغيير والبحر يكون قليل الاضطراب. مازلنا معكم حتى لستة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك. إن شاء الله نهار جمعة ما فيه كن الخير يا ربي. إن شاء الله نهار جمعة ميجيب معاك كن الأخبار الباهية. ميجيب كن معاك كن الرزق. إن شاء الله بالميل الطيب. إن شاء الله ربي يرزقكم من خير. وإن شاء الله برشا خير نتمنيه لكم. وتوكا في صبحية اليوم بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي. المواعيد المنتظرة بالنسبة اليوم في ليزيفينمون دو جور. هذا سيف الدين هلال. الله يا ربي تطفيت يا ولساعة. مرحبا بيكم.

0: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل طريقة سلامة وين ما تسمعوا فينا ومع وعد الأكتواليتي توت فيت في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم فيه كان الخير إن شاء الله ما تسمعوا كان الأخبار الطيبة. خلي نبدأ بالأخبار الباهية اليوم صباح للناس اللي باش تتنقل في فترة العيد. فإنه الأخبار هذية يهمكم شركة تونس للطرقات السيارة كانت أعلنت عن تقديم بطاقة مرور إلكترونية مجانية للمستفيدين خلال عيد الأضحى انطلاقا من نهار 21 حتى 24 مايو دونك مازالت متواصلة حتى لنهار الأحد والهدف هو تسهيل التنقلات تاع المواطنين وتقليص خاصة أنك الصف اللي يبدأ في البياجي

موجودين في تونس. والهدف متاع شركة كما قلنا هي أنها تنقص الصف في البوابات اللي تعرفوهم كالعادة في الدخلات متاع أي مدينة، وضمان سفر إن شاء الله آمن يكون وسلس لجميع المستعملين خلال فترة الراحة. كيف كيف البطاقة ذي زادت مكانكم أنكم تعديوا بسرعة عن طريق محطات الدفع الإلكتروني، وهذا ينجم يخليكم تتنقلوا بأكثر راحة بأكثر أمان في الفترة خاصة متاع الذروة. دونك المستفيدين يتوجهوا إلى نقاط البيع اللي كنا نحكيوا عليهم قبل ما يسافروا ويكملوا عملية الشحن، مش نجموا يستفيدوا من الخدمة المجانية خلال عيد الأضحى. هذي بالنسبة لكل ما يهم التنقلات متاعكم إن شاء الله في بريود العيد. نحكيوا زادة على كيف كيف في خبر آخر بمناسبة عيد الأضحى، فإنه المكلفة بتسير بلدية تونس كانت دعات كافة متسكني المنطقة البلدية إلى الالتزام بقواعد النظافة المحافظة على سلامة المحيط، وأكدت على ضرورة استعمال الفضاءات المخصصة من قبل البلدية لذبح الأضاحي، عدم القيام بعملية الذبح في أماكن غير مهيئة لذلك، وأكدت على منع إلقاء المخلفات متاع الذبح في قنوات الصرف الصحي. راهي حاجة ذي قتيلة برشا وتعطل برشا بعد، وصعيب معناها حتى أنه التخلص منها، مع ضرورة احترام طريقة وتوقيت إخراج الفضلات بمختلف أنواعها ووضعها في أكياس تكون مسكرة بالقدي واللي تستجيب للشروط الصحية. وتأكد البلدية على أنها تعول على حسن تفاهم المواطنين، وأكدت في أنه في صورة عدم الامتثال للتوصيات ذي راهو مصالح البلدية نجم زادة تتخذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين، ومش هذا الهدف خلال العيد. ماذا بينا أنتوكا تكون الأمور سلسة. نكملوا زيدا نحكي على تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى، فإن وزارة النقل حطت برنامج استثنائي خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى نهار 1 جوان بالتنسيق مع شركة الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني النقل العمومي غير المنتظم، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على التنقلات. والبرنامج هذا دونك باش يكون فيه رفع جاهزية الأسطول، دعم الموارد البشرية بما يضمن تحسين جودة السفرات خاصة مع دخول حافلة جديدة حيز الاستغلال، وهذا باش يمكن من إعادة تشغيل خطوط متوقفة وإحداث خطوط جديدة زادة تكون حيوية. بالنسبة للسفرات فإنه فما ترفيع العرض بنسبة 45% مع تمكين الشركة الوطنية للنقل بين المدن من أنها توفر حجز تذاكر من غير سقف محدد انطلاقا من محطة باب سعدون وباب عليوة، باش يتم زادة العرض عبر شركة نقل تونس في حال ارتفاع الطلب على بعض الخطوط، إلى جانب تدعيم النقل الحديدي. باش يتم إضافة 32 عربة قطار وبرمجة حوالي 140 سفرة منتظمة على الخطوط البعيدة، وهذا باش يزيد يوفر تقريبا 25,000 مقعد. بالنسبة لسيارات الأجرة اللواج تم ترخيص لها بصفة استثنائية باش تقوم بسفرات على كامل تراب الجمهورية من غير التقيد بمنطقة الجولان، وباش يكون فما فرق مراقبة ميدانية في المحطات لضمان حسن تنفيذ البرنامج ومتابعته على مستوى جميع وسائل النقل. Les événements du jour. أول ساعة.

0: يلاحظون بمرلي الخمسة سبعة وأربعين دقيقة نهاركم زين طريقة سلام عليكم وين متسمع في موزايك فام زين موعدنا معكم حتى لستة في أول ساعة تتيت موعد لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك فام.
0: حابين نذكركم شنو عنا بارتيغ من 6 متاع الصباح مع إكيب أحلى صباح الكل اللي موجودة معاكم ذكركم من الاثنين للجمعة من 6 حتى لتسعة متاع الصباح تلقاو دقيقة حظ مع فاطمة 46 دقيقة موعدكم مع الربح في خير باش تربح لي كارت دو روشارج من هدي موزايك اف ام 7 غير درج يوميا تنجموا تربحوا معنا لي كارت دو روشارج من هدي موزايك اف ام ومهما كان المشغل متاعك عندك فرصة للربح معنا. موعد الأكتواليتي في ساعة الخوية جوست بعد موعد الأخبار اللي هو 17 دقائق اليوم باش نحكيو على انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر مايو 2026 دونك باش يكون ضيفنا كاتب عام الجامعه العامه للمتقاعدين عبد القادر نصري باش يكون ضيفنا 7 و10 دقائق. عندكم زيد موعد مع ماكي في 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي صباح تربح باي جديده كل يوم تنجموا تربحوا معنا ان لودو برودوي من هدي جديده كان تكلمونا على 71113000 بداو كلمونا ابارتيغ من 6:55 دقيقه باش هكاك تنجموا تكونوا حاضرين معنا وتخليوا لي كوردونو تاعكم ان شاء الله تدخلوا معنا في القرعه. الموعد ده يكون في ساعتنا الثانيه مع الربح موعد اخر مع الربح في لو كونديكتور باي توتال انرجي مع ايمن 200 دينار كل يوم تنجموا تربحوهم ساهل برشا. تشوفوا ايمن وين موجود كل يوم يكون موجود في بلاصه باللوغو تاع موزايك فهمت تنجموا تعقلوها كيكا تنجموا تجيبوا على سؤال اللي ربحكم 200 دينار كيما كون نهار جمعه مع يدهمني ثلاث اخبار للتعليق اخبار عالميه وموعدنا يكون في الباغومتر مع كيف الأكتواليتي الوطنية والعالمية والتعليقات اللي تكون في 30 ثانية من بين داي أخبار دايوغ اللي بش نحكيو فيهم اليوم بش نحكيو على إلزام قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي ونختمو بانتباه شقال اليوم بش نحكيو على نجم الفرنسي باتريك بروال متورط في اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب هذا بش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثالثة. شكرا لكم على الاستماع لنا ميرسي بوكو فاطمة اللي كل يوم تسمعوها في زابينغ ميرسي صالح اللي رفق نتيجة الأسبوع هذية في الإخراج أعطيكم موعد شوي آخر في أحلى صباح معليكي في الكل وإن شاء الله موعدنا يتجدد نهار الاثنين في أول ساعة نهاية أسبوع موافقة للناس الكل نهاركم مبروك.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي الأولى في تونس.

صباح الفل، شنو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه ليكم الكل، ان شاء الله يا ربي بالرزق الحلال وربي يعطيكم ما تمنيتوا. وفي صبحيه اليوم الجمعه 22 في شهر ماي، ما عاد ما مازال عاد على العيد، هذا الويكند الاخير قبل العيد ان شاء الله، وان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله سنين دائمه ربي يعطيكم ما تمنيتوا، وان شاء الله باذن الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم. اللي تعب الجمعه هذيا اكيد مخمم في قنطره للجمعه الجايه، مع برشا منكم تصور الجمعه الجايه اصلا كان حصل منها نهار خدمه وبهي برشا راهو بريمة هذاك تسمى، خاصة بداية الأسبوع معناتها اثنين ثلاث أوكي الاثنين هذاك النهار الوحيد اللي نتصور فيه خدمة معناتها الجمعة الجاية، بما أنه نهار الثلاث مش يكون نجم يكون ليلة عيد، ونهار الجمعة الثالث عيد هذاك القنطرة الشهيرة اللي باش يعملوها الناس كل يتعداو في الويكاند في الطويل ما يرجعوا كان نهار غرة جوان. يا سيدي وين ما تسمعوا فينا إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، كان مروحين للبلاد لقيت هذا إن شاء الله ربي عطلة طيبة وتسلمونا على العائلة الكل، كان بإذن الله منظمين ويكاند هذا عائلي ولا باش تختاروا العلوش، وكان الامكانيات تسمح ان شاء الله ربي يكتبه لكم بالحلال، وان شاء الله ربي يبارك لكم فيه، وان شاء الله اضحيه متقبله من الله سبحانه وتعالى. وين ما تسمعوا فينا ان شاء الله صباح الربح، ان شاء الله اسعد ايام، ومرحبا بكم في احلى صباح.

0: ってサンタスベア。
1: الستة واحد وثلاثين دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. بعض السحب بأغلب المناطق لليوم الجمعة 22 ماي. الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، من بعد تقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر، والبحر باش يكون متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف. حتى غدوة السبت الحرارة باش تكون في استقرار نسبي، حتى البحر باش يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. أجواء برج الحمل تكون نشيطة وفيها حركة أكثر من العادة. الثورة عاطفيا، الحوار الصريح ينفعك أكثر من ردود الفعل السريعة. وأنت يا برج الجوزاء، راهو مواليد اليوم، نحكيو على ثاني يوم من موسم احتفالاتكم بالفرحة في صبحية نهار عيد ميلادكم. فترة باش تكون فيها تجدد طاقة اجتماعية قوية، خاصة نحكيه مع نهاية الأسبوع هذا. السرطان القلب حاضر بقوة، لكن حاول ما تكتمش مشاعرك إن حس هكا حاجة حسيتها مقلقتك. والأسد وضع مستقر نسبيا، لكن تجنب المصاريف الزايدة. العذراء ما تخليش خوفك من التغيير يخليك تتمسك بحاجاته في وقتها. ساعات الخطوة الصغيرة اللي تخوفك هي نفسها بداية الراحة اللي تستنى فيها. الميزان عندك قدرة على الإقناع، التفاوض زايدة وهذا ينفع في الدراسة والخدمة. هو العقرب، راهو الوضع قابل للتحسن، لكن مثالش راهو كان تراقب مصاريفك. القوس، مش كل سلام يعني رضا حقيقي، مرات لازمك تقول ليه حتى تحافظ على راحتك النفسية. هو الجدي داخل زيادة على فترة تطلب شوية صبر وتنظيم، لكن النتيجة تنجم تكون قوية إذا بقيت مركز على أهدافك. وانت يا برج الدلو، شخص قديم وإلى زيادة علاقة من الماضي ممكن ترجع للواجهة. ونكملوا مع الحوت، القوة مش انك تتعب بصمت، القوة انك تعرف وقتاش ترتاح وقتاش زادة تطلب المساندة. هذه هي باش تكون نصيحة نهاية الأسبوع.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين والجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: تربح، خربش تربح.
1: صباح النور، صباح الفل، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه باذن الله ليكم، ودعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم. تنجموا اصدقائنا المستمعين تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده، كان تطلبوا 71 113 ألف مع 7:35 دقيقه الموعد اليومي مع صباح تربح. حضرتوا تليفوناتكم، رقم البطاقه اليوم هو التالي 57 46 48 99 06 98 29. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة النقل تعلن أنها وضعت خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوان برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. والوزارة تعلن الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال خلال الفترة المذكورة. مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية تشير إلى ارتفاع إجمالي لعائداتها بنسبة 4% خلال الثلاث الأول من السنة الحالية لتقدر ب 6.4 مليار دينار. والشركات العشرين المكونة لمؤشر توين أندكس تستحوذ على 4 مليار دينار، أي ما يعادل 63% من إجمالي العائدات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. يأتي هذا البلاغ إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن شوقي طبيب لمدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس في قضية متعلقة بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من المتهم بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب في سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، مع أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة، مع العمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. يأتي ذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا الذي انعقد في القاهرة. الولايات المتحدة وإيران تتمسكان بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على أن بلاده ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي تعتقد واشنطن أنه معد لصنع سلاح نووي، بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية فقط. النرويج تقول إنها ستساهم بأكثر من 5 ملايين دولار في صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أحلى سباح.

0: De Santa Sber. Alkhwer.
1: 7:12 دقيقة إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله بإذن الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل. صباح نور إياد.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
1: مرحبا ندو.
3: أهلا وسهلا.
1: المشطة ندو بتاع اليوم،
3: المشطة بتاع الصيف ريت هكلي أقل كونتاكت بوسيبل مع الشعر. نهاركم مبروك الناس الكل إن شاء الله نهاركم زين وطريق
1: سليم. أصلا حاجة ليدي
3: كفما منه شوية. اليوم نحكيه على انطلاق صرف جرايات المتقاعدين بعنوان شهر ماي 2026 أبغتيغ من اليوم. عملية ضخ جرايات التقاعد تبدأ بديت دايوغ البارح بمكاتب البريد 21 ماي البارح الخميس. بالنسبة للمنتمين للسينساس صندوق الوطني للتأمين على المرض وصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينخ باس، وهذا كان عبر مكاتب البريد. بالنسبة للبنوك تنخذ التفاصيل مع ضيفنا وتنحكي زادة معها حتى على الزيادات الجديدة المقررة منذ شهر جانفي بالنسبة زادة نحكيه للمتقاعدين. مشكور جدا ضيفنا حضر معنا اليوم صباح بالهاتف كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين سي عبد القادر ناصري. صباح الخير، مرحبا بيك.
4: معكم طيب وتحية كبرى صباحية لكم الكل ولمستمعي الإذاعة مزيكا فهم.
3: شكرا لك انت، مرحبا بك. شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح سي عبد القادر. دونك كما قبيله كنت ذكرت انه البارح بدا في مكاتب البريد ضخ جرايات التقاعد، دونك نجموا يتحصلوا. شفنا دايوغ فما حتى صفوف طويله بربي لبنى، كنت نجم تحط لنا الفيديو البارح في ولايه سوسه. شفنا الاقبال على مكاتب البريد كيفاش كان بعدد محترم جدا. دونك انطلاقا اليوم يظل بالنسبه للبنوك سي عبد القادر تبدا العمليه.
4: سيتواصل صرف جرايات المتقاعدين اليوم بالنسبة للزوج صناديق. طبعا الجراية ومعها الرابيل متاع 4 شهور زيادة تفعيلها بداية من جانفي 26 وصلت ديجا للعباد وتمكنت زيادة المتقاعدين صرف جراياتهم يلقاوها كاملة بالزيادات متاعها.
3: اي وبالنسبه دونك بالنسبه قلت لي اليوم للبنوك معناتها اليوم انطلاقا من اليوم
4: اليوم تصرف فيه. يعني عندنا معلومه من عند الصناديق انه الفلوس تثبت والمفروض انه الناس كل يوم تكون عندها جرايتها وصلتها.
3: فما نقطه اخرى كنت تحدثت عليها انه عمليه الصرف باش تقتصر قلت على الجرايه اللي تكون مصحوبه بالزياده العاديه لشهر ماي فقط، كنت واضح لنا النقطه هذه.
4: لا كانت قبل الصندوق لي متلولة كان يفتقر للسيولة اللازمة فقال احنا مش نجتهدوا اذا كان لقينا فلوس راه مش نخلصوا كامل. وهذا ما صار معناتها من امس الصباح علمنا اللي الصندوق وفر السيولة واللي هو مش يخلص الناس بالزيادة المفعول الرجعي معها الرسالة نتاع الاربع شهور نتاع جانفي فبراير مارس ابريل.
3: واضح به. خلي باش نختموا بنقطة مهمة سي عبد القادر اليوم معاك. كنا حكينا في بداية الأسبوع ذا يظل على مشروع قانون اللي يهم المتقاعدين والامتيازات الخاصة بهم. حكينا على أنه في المستشفيات معناتها كان فما من المقترحات أنه في المستشفيات باش يكون فما مسلك خاص بالنسبة للمتقاعدين باش تكون العملية أسرع متاع لبخيزان شارج متاعهم. حكينا حتى على أنه من بين المقترحات كانت في علاقة بالتسهيلات اللي باش تكون الأكسي مثلا كل ما عنده علاقة بالثقافة السياحة التخفيضات اللي باش تكون موجودة. شنو رأيكم في المقترح هذا وهل أنه تم التشاور معاكم كجهة معناها تعنى بالمتقاعدين كزادة جامعة عامة المتقاعدين؟
4: هو الحقيقة لم يقع الاتصال بينا ولكن احنا كنا نطالب ديما تسهيلات في المستشفيات، طالبين معناتها تسهيلات في التنقل يعني التاريخ سنديكال بالنسبة للتنقل في الحافلات في القطارات وطلبنا بمجانية الدخول للمواقع الأثرية وطلبنا التسهيلات في القطارات بيانسير طبعا حاجة لازمة واللي شفناها طلعنا شوية على المقترحات اللي صار في البرلمان هي يعني ما نجمو كان نثمنوها هي زيادة تحسين وتسهيل لحياة المتقاعد.
3: واضح جدا واضح. يعطيك الصحة سي عبد القادر، شكرا لك على حضورك معنا، مشكور على التوضيحات اللي قدمته اليوم. سي عبد القادر النصري هو كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين اللي كان ضيفنا اليوم. شعر خوي ان شاء الله نهارك زين.
0: أحلى صباح.
5: إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزيك الثان، كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك الثان من 11 نص النهار، تابعونا
0: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك الثان
6: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: الهدايا بكت هدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان
1: امشي لعزيزة
2: ميتيو
3: مباشرة مع ذواتنا الرصد الجوي اخونا سرحان شان نهارك اسعد لين صباح
4: نهارك زين خويا مين مرحبا بيك
3: ان شاء الله نهارك مبروك سعيد هوني هي بداية البشرة نحكي فيها كل يوم خاطر الطقس ما خلناش مع مارج نتاع مانوفر أبار انه نهارات العيد يمكن ترتفع شوية
4: صحيح حرارة. صحيح هذا طبيعي كونه وقت كي نبدأ تحت مرتفع للضغط الجوي هذا المرتفع أكيد يساهم في ارتفاع في درجة الحرارة كل يوم تزيد بمعدل درجة أو درجتين لكن الحاجة الباهية اللي كونه مع هذا الارتفاع فما نوعية من الرياح اللي تساهم في تلطيف الأجواء الرياح الشمالية أو الشرقية أحيانا يعني تفرشك شوي الأجواء ما تخليش الحرارة تكون كبيرة برشا اليوم إن شاء الله نتوقع حرارة قصوى ما بين 21 و25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات بين 26 و30 ببقية المناطق وتصل إلى حدود 32 بالجنوب الغربي أرقام مقبولة جدا حتى وإن تجاوزت المعدلات العادية كما أشرت لهذه الفترة بالذات في حدود درجة أو درجتين غدوة كيف كيف طقس صافن إلى قليل السحب نحافظوا على الاتجاهات الشمالية للرياح تكون ضعيفة فمعتدلة والحرارة القصوى في نسق تصاعدي أيضا تتراوح عامة بين 26 و30 درجة هذا بطبيعة الحال إذا استثنينا مناطق أقصى الشمال يعني المناطق القريبة شوية من البحر سواحل بنزرت سواحل أيضا باجة وجندوبة تكون في حدود 23 درجة أسخن شوية في مناطق الوسط تصل محليين إلى حدود 32 درجة ونقصد بذلك ولاية القيروان وممكن توصل طبيعي إلى حدود 34 درجة بالجنوب الغربي تحديدا بكل من ولايتي توزر وقبل كل ما نقدم كل ما نحس الحرارة قاعدة تزيد في ارتفاع طفيف في ارتفاع أيضا طفيف وتدريجي بداية الأسبوع القادم لا محالة يوم الثلاثاء في التوقعات الجوية البعيدة المدى مؤشرات عودة الأمطار تبقى واردة وهذا ممكن جدا بعد السخانة اللي باش نسجلوها باش نتوقع وجود أمطار بالمناطق الغربية يوم الثلاثاء ظهرا ونعود إلى الاستقرار والحرارة اللي باش تميز خاصة أيامات العيد والأرقام تبقى ربيعية نوعا ما ولكن تقارب الأرقام الصيفية خاصة في مناطق الجنوب وبالتالي نهتم تكون الحرارة في صدارة اهتماماتنا لهذه الفترة إن شاء الله الناس الكل موفقين في امتحاناتهم وأجواء يعني متعيد بالمناسبة نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير
3: ربي فضلك خويا إن شاء الله هركسة
4: شكرا
3: أيام في نمام
2: ميتيو
0: زمنية اربح كيابي كت هدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح الخير. صباح الفل والياسمين. جمعة مباركة أخويا أمين ليك وللسادة المستمعين.
2: صباح الخير. هذيك تسمعك تدخل إدارة ولا برز ما عادش كنسمعتها ولا أخويا.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير. مش تقولها أنت ساعات ما هي إدارة تحسها إدارة بريفي هذايا
2: ولا ما عادش الصوت هذا نسمعه كان في إدارة ما تدخل إدارة
1: ما
2: تقولها بالقوي باش يسمعوا العباد.
1: صباح الخير. هكاك هو
2: الصوت هذاك هو. إيه تفضل خويا. مين تحب تبدا؟ ابدا
1: خلينا نبداو بال
2: من مين تحب تمشي امشي شو تحب تعمل اعمل. خلينا نبداو من جمعه مباركه اخويا اليوم مش نسيبك لوجه الله اعمل اللي تحب
1: به
2: مانيش منبر عليك في شيء
1: اليوم باش نحكي وخلي ما نسالش نبداو بالكوب سيبون عرفنا لي زافيش تاع نصف نهائي الكاس كاس تونس دونك فيهم المقابلات اللي تلعبوا نهار الاحد مع 3:30 شباب العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي في زويتن والنادي السويقسي يواجه الترجي الجرجيس في طيب المهيري كما الدور الربع النهائي دونك الزوز مقابلات تلعبوا بالفار بعد مع ترشح النادي الرياضي السفيقسي على حساب الملعب الجيبسي وترجي الجرجيس على حساب السابي قلت البارح البارح ترشح الترجي الرياضي التونسي رجع بالترشح من بوحاجلة بعد الفوز على بعض بوحاجلة 3-0 فيهم هدف حلو برشا أمين في دقيقة 86 هيثم ضو مقصية حلو برشا الهدف هذا وشبيبة العمران مع تقدم ساقيت الدير مقابل حسمتها ركلات الترجيح بعد تعادل واحد مقابل واحد كيف كيف حتى البونتويت على عمران وساقيت الدير حلوين البارح دونك مقابلة حسمت بركلات الترجيح ما بين الفريق اللي عمد زوز فرق عندهم موسم استثنائي ساقيت الدير اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى وشبيبة العمران كيف كيف موسم استثنائي سنة في البطولة ووصول أول مرة في تاريخه للدور نصف النهائي دونك لي زافيش كما قلنا نتاع دومي فينال شبيبة العمران ضد الترجي والنادي السفيقسي ضد ترجي جرجيس المقابلة نهار لحد هذايا والفينال باش يكون لحد اللي بعد اللي هو 31 مايو الموعد مع الفينال
2: به في السعودية البارح النصر السعودي يتوج بالبطولة وكريستيانو رونالدو بطل
1: بعد سنين من الانتظار أمين كريستيانو رونالدو عاش ليلة تاريخية مع النصر بعد ما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي لأول مرة من 7 سنوات النصر يتوج بالبطولة وأول بطولة في السعودية لكريستيانو رونالدو لعب على 14 لقب خسر 14 لقب مع النصر هذا أول لقب بعد 3 سنوات
2: باش ما تتعمل إنجاز هذا معناتها بالرسمي
1: تعب
2: عليه معناتها تلعب 14 لقب تخسرهم كل برافو
1: كريستيانو كان بطل السهرة دون منازع وهذا كان متوقع مدربه خرج قبل نهاية المقابلة بعد ما سجل ثنائية والدموع ميزت خروج كريستيانو رونالدو من اللعبة قبل نهاية المقابلة ما فهمتش انا دموع فرحه دموع تماسيح
2: دموع تماسيح سايب الراجل عاد سبيحته مش انا معناتها باش نعطيك انت باش انت تشد العبيد الراجل يبكي على روحه هو يحب يبكي معناتها فرق كبر ولا يبكي
1: بالله
2: مرة تدخل تلقاه يبكي كل يوم كبير
1: مراد هز 5 تشامبيونز ليج عنده 5 بالون دور مراد باش يبكي
2: يبكي على ما تصبوش ما صبوش مراد السيد يبكي كل واحد يبكي على حاجه على همه كل واحد هذاك همه 14 بطوله خسر عليهم الاخر همه باش يدهن شبابك ولا شنو في الويكاند كل واحد كيفاش معناتها مشكلته انت شو مشكلتك انت
1: ما عنديش مشكل ربي معاه مبروك عليه
2: الحمد لله
1: هو البارح كما قلت لك الدموع نتاعو غطات على التتويج نتاع النصر بحد ذاته دارت العالم كل التصويره نتاع كريستيانو رونالدو هو يبكي على التتويج نتاعو
2: مش رش علوش اوكي يبكي
1: لا فرح
2: خرج لسانه كي العلوش اوكي يبكي
1: خاطر دبر بريم باش يشري بيه
2: علوش
1: كان ما يهزش البطوله قالوا له
2: مش هتعرفي في المعنى ذا مش حاليا امشي هذا اللي بعد
1: مش نعرف في المعنى على كل البارح مقابلة دونك وتتويج تعب علي برشا كريستيانو رونالدو والدموع متاعه رغم المسيرة الكبيرة رغم ألقاب تشامبيونز ليج رغم جميع الألقاب اللي حققها فإنه في الأخير البارح بعد 3 سنوات من الانتظار التوج مع النصر 41 عام كريستيانو رونالدو ديما نذكر 41 عام أكثر من 970 هدف مسجلهم في مسيرته السنة 28 هدف مع النصر في جميع المسابقات البارح زاد فما حاجة أخرى في الاحتفالات متاع النصر شوفنا ساديو ماني احتفل بماريول السنغال لابس الماريول تاع السنغال لابس الماريول
2: غريبة
1: مش عمل العادة نشوفه حد لابس عمل درابو معناه البارح ساديو ماني لابس الماريول نتاع السنغال. باي ذا وي راه في السعوديه زاد امين البارح الحزم فريق جلال القادري ربح التعاون وكملوا 90 جوكروا وحققوا 42 نقطه اللي هو اعلى رصيد تاع نقاط ممكن معنى اعلى رصيد نقاط حقه فريق الحزم هذا بامكانيات راه نحكيو مقارنه بالبقيه متواضعه الاخر معناها ستاف كامل تونسي.
2: برافو يعطيهم الصحه وان شاء الله باذن الله كره تونسيه وممثلي كره تونسيه في الدوري السعودي كلهم بما فيهم رينا اخصائي علاج طبيعي برامون مع فريق النصر فيديو
1: برشا برشا كوينس
2: في يحتفل مع كريستيانو ان شاء الله بالتوفيق لهم وان شاء الله ربي يعطيهم ما يتمنوا به. سؤال هل تدخلت الجامعة البرازيلية في اختيارات أنشيلوتي؟
1: حسب تقارير صحفية برازيلية الاتحاد البرازيلي ضغط على المدرب كارلو أنشيلوتي ودخل فيه باش يواجه الدعوة لنيمار في قائمة كأس العالم. وحسب نفس المصادر أنشيلوتي كان مستبعد نيمار وموش مقتنع باستدعائه، لكن الجامعة البرازيلية في مفاوضات تجديد العقد مع أنشيلوتي نزلوا عليه بلغتنا وأقنعوه بأنه عايت نيمار في القائمة النهائية. السبب الرئيسي حسب نفس المصادر هو الخوف من ردة فعل الشارع البرازيلي، خاصة
2: قيدتك سيئرة اليوم سيبون قيدتك البارح العشية أنت ونادية في تقويم نطق سيبون فعر ولا شنو قال
1: بهي
2: مك
1: السبب الرئيسي حسب نفس المصدر اللي نحكي عليه انه خوف من رد فعل الشارع البرازيلي، خاصه انه نيمار مازال يعتبر الوجه الابرز المنتخب السيليسا وعنده جمهور كبير برشا في البرازيل، بالاضافه للضغط الكبير من رعاه والشركات التجاريه اللي تشوف في وجود نيمار عنصر تسويقي ضخم جدا في المونديال. العوده هذه عندها طابع خاص بالنسبه لنيمار بيان سور، من 2023 غايب دونك هذه كل ظروف تخلي العوده نتاعو منتظره جدا لمنتخب البرازيل. وزاد فما حاجه اخرى
2: شايب شايب خليها لي انا برحمة بوكمكي عارف شو تقول ما خليها لي انا ما تعركوش الاولاد الجامعه البرازيليه وانشيلوتي اوكي اللي صار صار، لكن ربي سبحانه عنده كلمته زاد في الموضوع هاك تضربه مش لعبكم جمهور
1: لا مازال
2: هو الناس كل سيبو تضرب نجم ما يلعبش كوب دي موند اي ربي معه هكا
1: هو المصادر الاوليه يعني التقارير الاوليه قالت انه الاصابه خفيفه برشا وحكايه فارغه يعني ماكسيموم 10 ايام ويرجع. البارح خرجت تقارير اخرى تقول انه نيمار ينجم يغيب على زوز مقابلات التحضيريه للمونديال، دونك الاصابه اكثر خطوره وحتى المنتخب يعني الإطار الطبي المنتخب البرازيلي متغش على الإطار الطبي لسانتوس على خاطر عطاهم يعني من الأول ديزيستيماسيون غلطوهم صحيح تحس كي نحكي عليه تحسيت نحكي على بلاد أخرى
2: صحيح
1: من التدخل حتى الإصابة
2: طول ربي سبحانه ما وكل واحد ما تعمل كما حب في الأخر، لكن مشيئة الله هي الأقوى
1: بيان سور
2: قدر الله ما شاء فعل خويا نيمار خيرها في غيرها. بل أرجع خويرك الطاولة نتاع البوكير شنو تلعب فيها اون لين هذيك وكهو معناتها حدك غادي توكهو. مدرب إسبانيا رشح زوز منتخبات أفريقية للمونديال، معناتها هل نأخذ هذا التصريح محمل الجد ولا محمل الهزل؟
1: والله ما هو راو ما يتكلمش بالفارق، معناه مش يفضلك دويس دلافوينتي مدرب المنتخب إسبانيا، وقت سألوه على شكون المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال قالهم فرنسا، البرازيل، الأرجنتين، البرتغال، إسبانيا،
2: غلط في
1: إنجلترا، المغرب، والسنغال.
2: يا مكي يغز قلتك نهار جمعة غلطني مع الراجل الصباح.
1: أنت ما استنى.
2: شنو استنى؟ برسمكم شو كتبلي. مدرب إسبانيا يرشح المغرب والسنغال للفوز بالمونديال. قلت لك توا هذوما كل فرنسا والإنجلتير والهموم الزرقاء الأخرى كل ما حطهم ليش؟ حط لي لسامي ذو مزوز ورطني مع السيد
1: هذاك اسمه وما... تيتر عنوان
2: خلونا انت ما عاد تحط دي تيتر اللي انا اختبيع لي انا في تيتر يا مكي مش لي انا تبيعه تيتر المستمعين بارا اخويا عملي تحبها وعدتك انا اليوم مش
1: استرب وعدتك. دونك مدرب الاسباني لويس دلافوينتي التصريح نتاعه هذا اثار تفاعل كبير بما انه ما ركزش على زوز ولا ثلاثه منتخبات فقط، سمى المنتخبات القوية في المونديال. لا لا هو جديد عادي انه يسمي فرنسا, عادي انه يسمي البرازيل, الارجنتين, البرتغال, اسبانيا, انجلترا, هذوما عادي انه يسميهم
2: من كل قارة.
1: لكن لا لا لكن اللي ماهوش عادي انه يسمي المغرب والسنغال اليوم يقول لك عندهم نفس الحظوظ باش يوليو حتى هما ابطال العالم. دونك راهو تصريح مهم جدا ما ننساوش المغرب شو
2: الكوبيمون اللي فات. انا يهمني رايك يا مكي, ما يهمنيش في راي مدرب اسباني. انت شكون ترشح مكي بصفتك مختص ودكتور ولامع وصحفي معناتها متالق, شكون اللي ترى نجم يهز كوبيمون؟
1: كنقول لك مازال بكري شويه
2: اوكي ترجع ل 8
1: لا لا
2: ما تعرفنيش انا الصباح
1: أريد توا مبدئيا عندك إسبانيا فرنسا هذوما أكثر زوزو ومعهم بورتغال هذوما أكثر ثلاثة. أريد كي تقرب الكوب دي موند وقتها نحكي لي أنا بورتغال كإيكيب كقائمة تشكيلة رعب, لكن في الأخر الجستيون تاع المدرب كيفاش باش يكون.
2: خسرت عليك توا اللي قلته كله قبيل بشوي أعطيني أعطيني توا ثلاثة أعطيني منهم زوزة نقصوا حايد منهم فرنسا وإسبانيا
1: وبورتغال
2: نقص حايد
1: ما مربوط أمين بالباركور مبعد في الكوبيومون
2: بروح وانشيلوتي توا مكي يا مكي نقص لي واحدة منهم ضم ثلاثة
1: نقص لك فرنسا
2: هيز يعني
1: نقص فرنسا
2: كي رأيك نحترمه بقى قاعد وزوز إسبانيا وبورتغال هاي نقص حايدة توا
1: بورتغال
2: تقعد إسبانيا يعطيك صحة مكي بارك الله. علاش ما قلتيش من الاول الجملة ذي قعدت لي معناتها عملت لي دورة حول العالم.
1: المعطيات نجم تتبدل من بعد باركور
2: برا حتى المعطيات تتبدل هنا ثمانية شوفها سبور اكسبريس شوف ليه. يعطيك صحة مكي بارك الله فيك نتقابلوا معك بعض لحظات فلك معك مكي محليك
1: يا عايشي خا عمي امين
2: توريت معه ريت راه الشباب هذايا معناتها يزمك شيخو موقف معه
1: عايشك يا مين ربي فضلك
2: عايش ولدي اي اعمل دوره ورجعنا في فورما ان شاء الله شوي اخر 8 في سبور اكسبريس
4: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
5: كل يوم في ام جي عندنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
7: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تفلش وزيد ضيقه وما تهز شيء
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
9: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لوساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
10: قربنا لكم وللمنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة بيديكاليزينغ دي تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا لأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95 بيديكاليزينغ ديما قريب لكم
11: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
12: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
13: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
14: أريدو طور عالمك
15: تدلل
16: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
15: تدلل
17: جيون ايام دللنا

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: عبير صباح نور.
2: صباح خير.
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
2: حيشك شذا.
1: الحمد لله. صوتك الصباحي ذا هكا؟
2: هو مش خير من هكا، هو اما زيد على الكنة وترشي بالردة و...
1: الله الله
2: بالخنة.
1: الله الله ده انا اغزلي شو عندي شيفر قدامي كان نعطيكم طلية على السادة المستمعين. قداش تقولوا عمرها عبير؟
2: كسياسة وكالدين وكالش الكورة لو ما تسألنيش عليهم.
1: لا لا لا لا لا سياسة لا دين لكورة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: مش لي كنتي مش لي كنتي مش لي كنتي سؤال لحظة
2: بيح الفلوس بيح الفلسل
1: يا عيشك
2: وكحة
1: بيه سؤال مش لي كنتي للسادة المستمعين اللي فكرة هبهم توقع دين يسمعوا فيها. حسب رأيكم قداش عمرها عبير؟
2: بحكي معناها انا كل عمري 15 و17 وانت تقول مش تقول عمري.
1: لا والله لا ما قلتش انا، اما حسب رايكم مراد من صوتها قداش تقول عمرها؟ 25. مراد قال 25. لبنى
2: مراد كبرني شويه.
1: كبرك مراد 3 سنين
2: قد ايه؟ مراد جيت
1: قالوا 30. مانيش في نقول انا العمر باش نخليكم هكاك، مانيش في نعطي عمرها. عمرك ما تقول لمرأة قداش عمرك ولا تقول عمرك، صحيح ولا لا؟
2: نقول انا نقول نقول
1: غازي يقول انت ما لاخي من نقول انا
2: انا 21.
1: قداش نقصت لي منهم؟ نقصت لهم 30 سنة. معناتها تبارك الله مؤغزل، معناتها كيبدا عبد مرح في الحياة يظهر من صوته. معناتها 51 سنة صدقني من صوتك مستحيل مستحيل ينجم يطلع واحد. برافو. شنو هي السر في الجناس هذايا اللي عندك؟
2: والله ما لقيت واحد ما فرحان، عرفت؟ ما لقيت عرفت؟ ديما فرحان.
1: ان شاء الله ديما فرحانه باذن الله، وان شاء الله تربح مولود بخدي جديده من اهداء من اهداء جديده. اما تجاوبني صحيح.
2: لي اسمعني ركز في السؤال وما تعطيش هيك الاسئله اللي انت في ذيق يا راسك انت الريفي داك طلع تربح ودرشني درش سؤال على شو
1: تحب تسمح قلبي
2: كل شيء انا
1: كل شيء به هاو سؤال داخل في كل شيء به طلع تاع ارقام شويه ارقامك واحد كالكول مونتاج
2: ليه
1: هاي خلاص تاكد مش نقولك مش باش يعجبك فكان نسالك مع درجنين اوكي باش تربح في الاخر راك ما تقلقش روحك انا معك
2: باهي كي تجاوب شي خير معناها
1: باهي نسال ونجاوب ما حتى مشكل لا تدلل باهي انا عدد فردي
2: فردي باهي
1: كيما عمرك 51 انا عدد فردي
2: بدك تعاود فيها معناها

0: مستشفى مستشفى.
1: كيف بزار قلتها ولا؟
0: زيد شوية زيد شوية زيد شوية.
1: شو نزيد؟
0: قديش نزيد أنت؟ قديش نزيد تيف؟
1: شو نزيد؟
0: مستشفى. تزيدوا على 15 شوية بشوية 36 15 لا 9 9 18 هيا أمين عاد هيا تحرك شوية أمانك.
1: يا والله حمال
0: هيزيدوا لنقصوا
1: انت شو رايك نقصوا؟
0: نقصوا ردوها 11
1: 11 شو رايك نزيدوا توا؟
0: 13
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك يا عبير.
0: كيف يا
1: ولد كيف يا إناريكا؟ ألف مبروك ليك. ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة عبير.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. باش نربح. دون أشارك باش نسلم على عليك.
1: يعيشك يا عبير ربي فضلك.
0: والله.
1: وربي خليك.
0: يعيشك
1: إني. غازي فرح قلبك أنت تدخل حاجة قول ميسج.
0: لا هذيك انت نحكيو شي شي بلاصه اخرى.
1: اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. جمعه مباركه ان شاء الله باذن الله. دعاء مستجاب. فينا مالي عبير ان شاء الله هكا اسعد الايام اختي الغاليه. واعيه زاده ما واعيه معناتها اللي تعمل فيه باهي عبير باهي ان شاء الله هكا اسعد الايام ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك ربي يهديك ان شاء الله. هاي مراد هكا هو هاي معنا في الامان خرج. لا لحظه لحظه انت يقعد معايا مراد. هي في الامان انت يقعد مراد. فوالا باهي كيما عودتكم جديده بالربح والبنه ان شاء الله باذن الله المره هذيا مع مايونيز جديده باش تربحوا 500 دينار. اعملوا ابونمون لباج فيسبوك وانستغرام جديده باش تدخلوا في القرعه وعاودوا لي روسيت وصوروا لو بلا بريفيري نتاعكم مع مايونيز جديده. وان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله عيدكم بنا على بنا ان شاء الله لاباس لينا الناس الكل.
2: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنا مع جديده جديده بنا على بنا.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. واعود
1: خويا مراد صباح خير.
4: مالك اسعد ايام امين.
1: تضحك علي يا مراد.
4: والله خويا انت راك
1: شفنا بيجي تخوك تضحك علي يا مراد. بلا مراد تضحك بجاه ربي يقول لي يمين ربي معاك نضحك عليك ما يصيرش نقبل منك انت مراد نورمال.
4: امين امين خويا ربي معايا ومعك يا امين والله
1: انت زاد واحد عنده عبير في حياته ولا شنو برا اخويا عم بينا دور اصبيح حزنا ويتحب خنبدلوا الجو خنبدلوا الجو مراد
4: الجو نعملوها امين اليوم تحت قصر واحنا ماشيين الى شارع شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جنبي نلقاو بدايه كثافه في الجولان شنو قبل هي على مستوى الصيدليه المركزيه وين نلقاو كيف كيف الحركيه فيها الكثافه المروريه شارع المعزه كيف كيف على مستوى المنزلول شنو هذا كيف كيف على مستوى شارع ولاد حفوز واحنا ماشيين حتى بشعدون وين نقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان فبالتالي نتوقع من حين إلى آخر باش الحركة تتسو فردوا بنا شوية كي العادة زادة نخليوا مسيرة أمان كيف بيننا وبين السيارة اللي قدامنا نخفضوا من سرعه ما فيش شك زاد كيف كيف على مستوى شارع فرحات حشاد في منوبه نفس الشيء بالنسبه للمنطقه الصناعيه في المغيره على مستوى زاد ليك صباح واحنا ماشيين الى حي الانطلاقه ومنه ماشيين حتى الحي التضامن نتعداو على قصر سعيد ومن قصر سعيد نمشيو لباردو من باردو كيف كيف زاد على مستوى الاشغال نفوتوهم شويه زاد كيف كيف نردوا بالنا ما بين احنا السيارات وما بين زاد كذلك المترجلين واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون بطبيعه الحال ما نساوش شارع النخيل على مستوى الزهروني نرفعوا مستوياتنا كيف كيف على مستوى شارع من عبد الناصر شارع الجزيرة واحنا داخلين الى باب الجزيرة ثم باب جديد ممكنش اذا كان تمشيو على مستوى سيدي بشير ماشيين الى ساحه الزلاج وكذلك الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان ساحه المنجبالي كيف كيف ضد شارع جمال عبد الناصر توا الحركه فيهم عاديه ولكن توقع من حين الى اخر باش تكثف فيهم الحركه طبعا الدعوه الموجهه الى مستعملي الطريق خصوصا مع ارتفاع الحراره ماذا بينا زاد كذلك ناخذ بعض النصائح خصوصا على مستوى السياره اللي ماذا بينا نستقبل الماء تاع الراديتور نستقبل كذلك الكليماتيزور نستقبل الفيتر دابيتاك تاع الكليماتيزور تعطينا حتى أريحية في السياقة. نزيد نعطيه بعض نصائح أمين خصوصا على مستوى زوز معناها عوامل ولا هما زوز أطراف اللي هما ناس بيكونوا في بعض الأحيان معناها في الحوادث اللي هي السرعة والمجاوزة. نعرفوا اللي في وقت من الأوقات السرعة تنجم تنقص في التحكم في السياقة وكذلك المجاوزة ممنوعة تزيد في الخطر كيف يتلموا زوز مع بعضهم الحادث يولي ما أقربش منه. دونك بدأ بينا زاد كذلك

0: السائق هنا يرد باله لانه السائق ذكي يعرف وقت ايش يخفض من سرعه ويعرف وقت ايش يعمل عمليه المجاوزه. ان شاء الله اللي قاعدين نسمعوا فينا تو احنا قاعدين زي كذلك على الويكاند زي نتصور باش تكون فيه حركيه فيها كثافه في الجولان، معناها بطبيعه الحال ماذا بينا نخفضوا من سرعه، ماذا بينا السياقه نتاعنا زي كذلك تكون سياقه مثاليه نعطيو فيها زي كذلك مثال لغينا من مستعملي الطريق حتى تعمل فائده للجميع ان شاء الله.
1: انا اعتبر اللي صار في الكوندكتور حادث. عندك صحه مراد شمال كاس على طيب في لعبه احلى صباح احلى صباح كل يوم السنه الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح. Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
2: Achille, il aime le mamou. D'où me yisma has croquet my pet? Iji, yiji ou farhan? وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري.
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
4: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
6: Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
8: خدمة تحكي لغتي.
9: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و 900.
10: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رخوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. Head and Shoulders القشرة مش باش ترجع بالكل.
11: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
12: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
8: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 الصباح
13: يجيو بحذنا باش نحفلو بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
8: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
14: صباح نور يا أيمن.
15: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء. كل يوم هنقولها يا رب كده بالتوفيق والنجاح، ويا رب كده كلنا نشوف أولادنا ناجحين وفرحانين ومبسوطين. وبحب احيي كل اولياء الامور اللي نازلين بسرعه وجري بيلحقوا الامتحانات دلوقتي،
14: حتى احنا ولا جارين جري على الاخبار
15: يعني بيجروا
14: لا حتى احنا
15: احنا برضو بنجري والله. حبيت بس احييهم عشان هم نفسهم يبقوا يعدوا معانا في الحصه بتاعتنا، انما طبعا ما بيلحقوش عشان الوقت. ومعانا استاذ محمد، وانا نسيت اقول لك ان احنا موجودين في العوينه في قلب الزحمه، ويا ريت نسايس روحنا واحده واحده، كل واحد هيوصل مكانه وان شاء الله باذن الله خير. ومعانا استاذ محمد، صباح الفل.
16: صباح النور، اخبارك ايه؟
17: الحمد لله
15: كله تمام.
17: الحمد لله.
15: السرعة في الأداء أهم حاجة. نقول السؤال بسرعة عشان خاطر عم مراد هيودينا في حتة تانية.
14: هيودينا في داهية. هذه هي الحقيقة.
15: حزام الأمان أول ما تم اختراعه كان يقتصر على شنو؟
17: ما فهمتش السؤال. شو معناته
15: يعني حزام الأمان أول ما اخترعوه عشان إيه؟ أو لو أديلك بالمصري.
17: اي اخترعوه على خاطر باش يحمي
15: هو يحمي لا اخترعوه عشان يعني مش عارف اقولها له ازاي. طيب حزام الامان اول ما تم اختراعه كان يقتصر يعني عشان شنيه؟ ايوه هو للامان. اوكي الامان فين بقى؟
17: الامان للسائق.
15: وين بقى اكتر من كده؟ ايه عمري وخدته وقلبي دخلته كل اقول ايه تاني؟ اخر الاسبوع والله
17: العظيم.
15: دي بنتك اللي معاك؟
17: هي بنت.
15: امتحانات ولا ما عندهاش؟
17: عندها امتحانات ان شاء الله على تعدي العشر اليوم.
14: مازال بكري.
17: عندي الوليد اللي في الليسي وصلته.
14: يا ايمن نقول لك مزروبين، تحب تتعرف على العائله مع
17: سيد امين؟ عاوننا عاد.
14: صباح خير الساعة.
17: صباح النور وصباح الورد.
14: يا ربي فضلك. مش كاني سيارة شرطة ذي حس ما تحس؟ ماشي.
15: مش لا أنا فداء للوطن، أنا فداء ليك وما
17: تلاقوش. مش شرطة.
14: ما أي أي أعطيه الإجابة أيمن، خليه هز 200 عيادي سيبوا أيمن.
15: والله عيادي والله
14: قادرين نطلق ماش عملوه واحد.
15: طب هي للسيارات ولا للطيارات؟
14: طيارات. قل وين؟
15: للطيارات. كان هيقول لس يا عم الطائرات يا عم العمد، والف مبروك عبد
14: الله. الف مبروك. برافو.
15: عيدك مبروك كل سنه مزيك تمام وتوانسه كل سنه. ربي يبارك لك.
14: امين.
15: الله يخليك.
14: اتكل على الله يا أخي أيمن. جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله ليك ولكل السادة السواق. لقاية هذه 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
13: يجيو بحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مجرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
18: ألو كوندكتور.

0: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلاب خفيفين تاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في عود دينار ومئتين وستين.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
7: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
9: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
11: À la خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال. ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
12: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتش ويت الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولي فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
13: توبنيت Very fiber people.
14: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم اكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
15: مونوبري ديما معك.
16: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى ال 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
17: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي. ما العرض تنجم تعيشه صيف السنة ما عليك، كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة ما العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
18: تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريانس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها التوا موجود
19: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
20: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
21: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء يتمكن منذ بداية هذه السنة من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. والمدير العام للمركز جلال الدين الزيادي يوضح أن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء لا تزال طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى. والمتحدث يؤكد أن الأشخاص الذين ينتظرون عملية زرع أعضاء يشهد ارتفاعا متواصلا من سنة إلى أخرى، مشددا على أهمية الوقاية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لتجنب بعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم التي قد تتسبب في تلف الأعضاء وخاصة الكلى. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يقول لموزايك إن الوظيفة التشريعية عقدت بشكل استباقي اجتماعات حول ملفات مهمة تخص أضاحي العيد وقطاع زيت الزيتون ومنظومة الألبان وغيرها، وأنجزت مهامها ووضعت القوانين والتشريعات والمقترحات، لكن الإشكال اليوم يكمن في التطبيق، وينتقد عدم إفاء الوزارات المعنية بتعهداتها في توريد كميات من اللحوم الحمراء والأضاحي قبل العيد.
22: اليوم حكينا عديد المرات كيما معاناة التونسي اليوم، ونحكيه فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، اللي الوظيفة التشريعية خدمتها، القوانين موجودة والتشريعات موجودة والمقترحات موجودة، لكن اليوم المشكلة في التطبيق، اليوم المشكلة في الإرادة الحقيقية للتنفيذ على أرض الواقع. اليوم كي نشوفوا الأضاحي، وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندهاش 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15000 أضاحية مش تدخل البلاد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي، اليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود.
21: الإطارات النقابية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تطالب باستئناف المفاوضات بصفة فورية، وتؤكد تمسكها بالزيادة بعنوان سنة 2025 وفق ما تمت صياغته ضمن مختلف الميزانيات المالية السنوية للمؤسسات. والنقابات تدعو إلى إقرار زيادات منصفة وعادلة تستند إلى مؤشرات النمو التي يشهدها القطاع خلال السنوات الممتدة من 2025 إلى 2028. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. في الوقت الذي يواجه فيه العالم تأثيرات التغير المناخي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو من المشككين في قضية تغير المناخ يقرر رفع القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على الغازات الدفيئة القوية المسببة للاحترار المناخي والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، ويقول إن هذا الإجراء سيخفف كلفة المعيشة، ويسمح القرار لقطاعات مختلفة بالاحتفاظ بالمعدات التي تستخدم الغازات الدفيئة المفلورة والتي كان من المقرر التخلي عنها تدريجيا، كما يقضي أيضا بإعفاء شركات النقل الأمريكية من المتطلبات المتعلقة بإصلاح تسربات هذه الغازات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
20: الأولى في تونس.
23: مع أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك.
24: سبور إكسبرس.
0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على ديربي الهوند اليوم المبرمج في قاعة رادس متعدد الاختصاصات، لكن قبل البداية مع كاس تونس لكرة القدم. وبعد اختتام مقابلة الدور الربع النهائي البارح عرفنا برنامج الدور نصف النهائي واللي باش تلعبوا المقابلة زوز نهار الأحد مع ماضي 3.5 شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، والنادي الصفاقسي يواجه الترجي جرجيس. المقابلة الزوز كما مقابلة دور الربع النهائي تلعبوا بالفار. البارح دونك عرفنا آخر زوز مترشحين للنصف النهائي. الترجي انتصر في بوحاجلة على بعث بوحاجلة 3-0، هدف محمد بن علي دقيقة 38، هيثم ضو دقيقة 86 هدف حلو برشا، ومن الله تواتي دقيقة 90+3 مقابلة في ورقة حمراء لاعب بوحاجلة حازم الميداني في دقيقة 69. شبيبة العمران رجعت بالترشح من صفاقس بعد ما ربحت تقدم ساقية الدائرة بركلة ترجيح 4-3 بعد نهاية المقابلة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. سامر مرويني سجل هدف الجيسو في دقيقة 18، ولسعد بوراوي عدل ساقية الدائرة في دقيقة 37. في إطار الاستعداد المقابلة برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى، البارح صار اجتماع في مقر الإدارة الوطنية للتحكيم في ممثلي الأندية ومعهم إدارة التحكيم والرابطة، وتم التأكيد بأنه باش يتم تعيين أفضل الحكام والدوليين في المقابلات المبرمجين نهار الاثنين في نصف نهائي البراج. نحكيه على مباراة نادي حمام لم ضد مستقبل القاسرين، والملعب الجيبسي ضد اتحاد تطاوين. الفايزين في الزوز مقابلات يتقابلوا في الدورة النهائي، الفايز منهم هو اللي يصعد للرابطة المحترفة الأولى. اليوم الموعد مع 4:30 في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس مع ديربي لوند، النادي الافريقي بحضور جماهيره يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة في إطار نصف نهائي كاس تونس باش تكون بإدارة طاقم تحكيم أجنبي. بالنسبة لنصف نهائي الثاني يجمع غدوة ماضي 3 نادي ساقية الزيت بجمعية الحمامات. كريستيانو رونالدو توج مع النصر بالبطولة السعودية بعد سنوات من الانتظار. التتويج بعد الفوز في الجولة الأخيرة على ضمك 4-1. وفي مقابلة أخرى البارح الحازم اللي دربه جلال القادر يربح التعاون 2-2، والحازم يكمل البطولة في المرتبة 9 ب42 نقطة، وهو أعلى رصيد نقاط في تاريخ نادي الحزم السعودي اللي يقوده جلال القادري وطاقم تحكيم طاقم تدريب تقريبا بكله توانسة. دونك إنجاز بالنسبة لنادي الحزم، ميزانية متواضعة مقارنة ببقية الأندية، حقق أعلى رصيد نقاط في تاريخه. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، نهائي كاس فرنسا 8 متاع الليل نيس فريق علي العابدي وجه لونس، وفي إيطاليا 8 غير بعض مقابلة من البطولة فيورنتينا ضد أتلانتا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
23: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك.
2: أحلى سباح.

0: ده سانتا صباح.
1: احلى بونس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونس. تريدوا تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريدوا طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على الأخبار اللي أثرت برشة تعليقات برشة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيو على ميتا والدعوة القضائية اللي كانت طالب بأكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف قصة نجم تظهر لكم غريبة شوية. شركة ميتا بلاتفورمز البارح توصلت إلى هالتسوية هذية في أول قضية ترفعها عدد من المدارس التعليمية واللي كان من المقرر أن المحاكمة تبدأ فيها، وتسعى هالقضية هذية إلى إلزام شركات التواصل الاجتماعي أنها تخلص التكاليف اللي تدعي أن المدارس هذية قاعدة تصرف فيها لمواجهة أزمة صحة، أزمة نفسية، أزمة في علاقة بالصحة النفسية واللي وراها ومتسبب فيها هالمشاكل النفسية لبلاتفورم ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي واللي تتبع شركة ميتا واللي ساهمت في تفاقم المشاكل النفسية هذية عند المراهقين وحتى عند الأطفال. التسوية هذية تنهي دعوة قضائية اللي رفعتها منطقة تعليمية في شرق ولاية كنتاكي الأمريكية، وهذا بعد زاد حتى تسويات سابقة مع المدعي العام. وكيف كيف زاد هذا اللي خلى أنه مثلا شركة كيف ما يوتيوب سناب شات وتيك توك وما بيدهم زاد كانوا تعرضوا للتسويات سابقا. من المقرر كان أنه يكون فما جلسة متاع محاكمة في 15 جويلية في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا حسب رويترز. ونحكيه على المنطقة هذه التعليمية اللي هي واحدة من 1200 منطقة تعليمية اللي هي قاعدة اليوم تقوم بشكاوي كل مرة تقدم فيهم. وكيف كيف زادة اختارت القضية متاحة باعتبارها تسمى قضية اختبارية للدعوة من نوع هذه. المتحدث باسم ميتا كان تفاعل مع الموضوع وقال انه توصلنا الحل ودي للقضية هذه، ومازلنا قاعدين ركزوا على الخدمة المستمرة متاعنا من فترة طويلة باش نطوروا وسائل الحماية كما ليكونت اللي يكونوا ديجي للزادوليسون للمراهقين اللي تعاون زيادة على المراهقين انهم يقعدوا بأمان وقت اللي يستعملوا المنصات هذية ولا وقت اللي عادي وقت على الانترنت، مع منح الأباء الأدوات متاع التحكم اللي تكون بسيطة لدعم العائلات هذي. وفي بيان زادة المحامين متاع الجهة المدعية قالوا انهم توصلوا الى تسوية لمطالبات المنطقة هذي ضد ميتا، وقالوا انه تركيزنا مازال موجود على تحقيق العدالة لصالح هالمدارس هذي المتبقية اللي هي بيدا زادة رفعت قضايا بخصوص الصحة النفسية للتلامذة هذوما. نحكيوا على المنطقة هذي اللي تهمت الشركات بانهم يسموا المنصات متاعهم بطريقة تخلي المستخدمين الشباب مدمنين على المنصات هذية. هذا شنو أدى إلى انتشار القلق الاكتئاب حتى إذا النفس بين الطلبة، وخليت المدارس تعاني في تبعات هذية وهي تقوم بالبريزون شارج متاع الصغار هذوما. دعوة القضائية طالبت بأكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف مواجهة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للطلبة، وتمويل زادة برنامج للصحة النفسية اللي مدته حتى 15 عام للحد من المشكلة هذه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايك فم.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريدوا تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
2: أريدوا طور عالمك.
3: أحلى صباح
5: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شين. ماي بيت المامو العشيري.
6: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
0: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
7: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
8: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
9: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع أجيل إنرجي. NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
10: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح.
11: 8:21 دقيقة إن شاء الله جمعة مباركة لكم كل، ودعاء مستجاب في نهار جديد كما اليوم. غو بونجور إياد.
12: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار الجمعة 3 أخبار باش نعلقوا عليهم. اليوم باش نحكيوا على قرار تاريخي بخصوص المناخ البارح في الأمم المتحدة. تونس امتنعت عن التصويت، وباش نحكيوا على استطلاع رأي في أمريكا حول الحرب وتصريحات لجيف بيزوس.
11: مه غو بونجور نديا.
4: صباح الخير امين، ان شاء الله نهارك مبروك. بعد شويه في انتبه اش قال، باش نحكيوا على القضايا اليوم في علاقه بالفنان باتريك برويل، وباش نسمعوا تدا حتى شهادات في بالنسبه للناس اللي يعتبروا انهم تعرضوا للعنف من طرف الفنان هذايا، وحتى زاده عنف نحكيوا جنسي واتهامات اليوم بالتحرش. هذا الكل نحكيوا فيه بعد شويه في انتبه اش قال.
11: جمعه مباركه للجميع.
13: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم تقريبا في كل المجالات القرارات ولات مبنية على الداتا، يعني المعلومات والمعطيات متاع المستخدمين. حتى في الرياضة الشركات الكبرى بدأت تستعمل الداتا باش تفهم الأداء وتطوره بطريقة أدق، كيف نايك وأندر أرمر اللي يطوروا دي شوسيغ انتليجانت. الأحذية هذه تنجم تقيس فيتيس، عدد الخطوات، طريقة الجري وحتى توازن الجسم، وكل حركة تتحول الداتا تتحلل لحظيا باش المدربين ينجموا يحسنوا الأداء ويقللوا الإصابات بدقة أكبر. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج، سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. ب30 دينار أكهو تمتع بخمسة جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
3: مع إياد الدهماني.
11: وبونجور إياد صباح نور. ثلاث أخبار للتعليق معك إياد. كما كل نهار جمعة نبدأ بقرار أممي تاريخي بشأن المناخ. تونس تمتنع عن التصويت رفقة 9 دول عربية. نادية نقص بلحس به فضلي
12: ولا صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. قرار البارح أولا خلي فسروا عليش قرار الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة البارح كان قرار تاريخي لأنه يعمل نقلة في التعاطي مع مسألة المناخ. قبل كانوا فما ديزاكور اتفاقيات دولية كما اتفاق باريس ولا اتفاقات أخرى اللي معناتها تتعامل مع مسألة القرارات بخصوص المناخ كقرار سياسي. اليوم شنو اللي صار؟ استنادا لرأي استشاري متاع محكمة العدل الدولية، البارح الجمعية العامة أقرت نص قانوني يحول مسألة المناخ من مجرد قرار سياسي لالتزام قانوني، بمعنى أنه الدول اللي ما تقومش بالإجراءات الضرورية للحد من الانبعاثات متاع الغازات الملوثة تصبح معناتها قابلة للمساءلة القانونية، وهذا تغيير كبير ياسر. دونك تم اعتباره تاريخي لأنه ينجم يعطي دفعة كبيرة لمسألة الانتقال الطاقي، ولكن زاد كيف كيف يطرح عدد من الإشكاليات. أولا البارح كانت فما أغلبية صوتت في حدود 136 دولة، ولكن كان زاد فما كيف كيف 36 دولة اللي هما صوتوا يا إما ضد القرار يا إما امتنعوا عن التصويت. اللي امتنعوا عن التصويت معناتها من بينهم 9 دول عربية، من بينها تونس، من بينها الجزائر، من بينها سوريا. الدول اللي صوتت ضد، هنا الأمر ملفت للانتباه وكل حد عنده أسبابه. نلقاو دول كما الولايات المتحدة الأمريكية، كما روسيا، كما الاحتلال، اللي الأسباب حقيقة هي الخوف من إنه القضايا الدولية تعطي أهمية للمحاكم. نعرفوا أنه مثلا كي ناخذوا الدول هذه هي من الدول اللي مش مصادقة على اتفاق روما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي اليوم يشوفوا أنه إعطاء مسألة القانون الدولي مجال أوسع يسمح بمقاضاة الدول فإنه هذايا مسألة غير مقبولة. زاد كيف كيف نلقاو دول أخرى كما المملكة العربية السعودية اللي تعتبر أنه هذايا يمس من الموديل إيكونوميك بتاعها. نعرفوا المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، دونك اليوم هذا يأثر على اقتصادها. نجيو لتونس. تونس من الدول اللي تعتبر أنه فرض التزامات على الدول النامية في خصوص الطاقة ما يخذش خلينا نقولوا إن انجستيس معناتها وإلا ظلم تاريخي مسلط، بمعنى اليوم تجي أنت تفرض علي قرارات عندها كلفة سواء اقتصادية وإلا اجتماعية، تنجي نفسر بعد عليش زوز هذوما، في حين أنا منيش مسؤول. يدير الأرقام يقولوا أنه منذ الثورة الصناعية مثلا القارة الإفريقية ككل متمثل كان 3% من الانبعاثات متاع الغازات. علاش تحبني أنا مسؤول كان 3% نتحمل مسؤولية الدول اللي بنات الثروة متاعها من الأنشطة الملوثة وخاصة الأنشطة الصناعية؟ علاش نقول فما الجانب الاقتصادي؟ خاطر الجانب الاقتصادي يعطي التزامات اللي تحتاج لتمويل كبير، والدول النامية نتصور كما تونس تعتبر أنه التمويلات المتوفرة للدول النامية هي غير كافية، ومن جهة أخرى فما قرارات عندها كلفة اجتماعية. مثلا من بين الالتزامات اللي يحطها القانون النص القانوني هذايا هو أنه يحط التزام برفع

0: الدعم عن الوقود الأحفوري على ليسانس والمزروط وغيره. بيصير بلاد كيما تونس ما تنجمش تمشي في توجه متاع رفع الدعم لتأثير هذايا على الجانب الاجتماعي. دونك اليوم معناتها هذا يفسر الانقسام. فما أسباب مختلفة. الحاجة اللي باش نختم بها في الخبر هذا يمين اللي لفتت الانتباه هي أنه الصين صوتت مع القرار هذايا، مع العلم أنه الصين هي تقريبا اليوم مسؤولة على حوالي 30% من الانبعاثات متاع الغازات نظرا للنشاط الصناعي المتطور متاعها.
1: نمشي للولايات المتحدة الأمريكية. استطلاع رأي لفوكس نيوز، ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%.
0: هنا زاد كيف كيف اليوم الخبر هذا مهم باش نفهموا طريقة اتخاذ القرار الأمريكي في العلاقات الدولية إي كومبري فيما يخص الحرب على إيران. أولا الحاجة اللي نشاهدوها أنه القناة هذه نعرفوا اللي هي محسوبة على اليمين الأمريكي القريب من الإدارة الأمريكية، معروفة قناة فوكس نيوز هي قناة محافظة. دونك ما ينجمش يتم اتهامها انه مثلا كان جاء CNN كان ينجم يخرج ترامب يقول لا هذا سونداج مانيبيولي والى غيره. اليوم منش في الوضعيه هذه. فما ارتفاع مقارنه بالسونداج اللي قبله، ارتفاع من 55 الى 60%. دونك 5 نقاط راهو في الراي العام مساله مهمه متاع امريكيين ضد الحرب على ايران. فما ارقام اخرى اللي هي مهمه، انه 66% من الامريكيين يعتبروا انه الولايات المتحده الامريكيه هي بصدد ربح الحرب على ايران. دونك هما رغم اللي يعتبروا انه الولايات المتحده الامريكيه بصدد ربح ولكنهم ضد الحرب. وحتى الرقم هذايا متاع الناس اللي يعتبروا انه الولايات المتحده الامريكيه بصدد ربح الحرب راهو الاغلبيه متاعهم هما من الجمهوريين اللي قراب من دونالد ترامب، في حين اللي في حدود 89%، في حين انه الرقم ينخفض عند الديمقراطيين الى حدود اكثر بشويه من 56%. دونك هذايا يفسر التردد، الرقم هذا علاش حبينا نحكيه عليه اليوم، يفسر التردد متاع دونالد ترامب في العودة للعمل العسكري ضد إيران، لأنه عنده انتخابات في نوفمبر. 60% ماهيش شوية بالكل في الرأي العام ضد الحرب هذه. دونك هذاك علاش اليوم دونالد ترامب يهدد بالعودة للعمليات العسكرية، ولكنه في الحقيقة خايف من تأثير العمليات هذه على الرأي العام الأمريكي وعلى الناخبين وعلى نتائج حزبه في الانتخابات الجاية.
1: كملوا بخبر من العالم إياد، دي صديقنا جيف بيزوس، ما مش صديقنا بشر ما نعرفوش،
0: مؤسس أصلاً شركة أمازون،
1: اللي هو رابع أغنى رجل في العالم، اللي قال تاكسي لي ملياردير نو ريزودرا با لي زينيغاليتي،
0: فرض ضرائب على الأثرياء ولا لي ملياردير
1: لن يقلص التفاوت.
0: بالضبط. هو راهو يرجع لو ديبا اليوم حول مسألة فرض الضرائب. في الحقيقة العنوان اللي اخترت وسائل الإعلام ما يعبرش تماما على الانترفيو، أنا شاهدت مقاطع مطولة منها. هو يقول أنه اليوم راهو كيف الدولة تاخذ لامبو من الناس اللي تخلق الثروة راهي ما تستعملهاش بطريقة إيجابية. إي دايور تعرف أنت من أكبر خصوم جيف بيزوس هو ماسك. البارح ماسك إلى بارتاجي لي ديكلاراسيون تاع جيف بيزوس وقالوا ميم برافو جيف، على اساس فكره انطلق منها، قال انا والشركات نتاعي الربحيه اليوم قاعدين نقدموا في خدمه للمجتمع للانسانيه اكبر برشا من الخدمه اللي نجم نقدمها كان نقوم باعمال نون لوكراتيف، اي غير ربحيه والا اعمال خيريه. هو ينطلق من فكره انه راهو الثروات هذيك راهو ماهيش باش تتحط في جيبه، معناتها وينطلق من مقوله مشهوره يقول لك انه الملياردير راهو يكون عنده 1 مليار والا 10 مليار دولار ما ياثرش في حياته ولكن ياثر على قدرته في الاستثمار. دونك هنا ولكن البارتي المنقوصه في تصريحات جيف بيزوس انه زاد دافع على الناس اللي هما اقل دخلا، وقال الحل ماهوش في فرض ضرائب اضافيه على الملياردير، ولكن ايضا الحل في اعفاء ل 50% متاع الناس اللي هما الاقل دخلا. يقول كان هذوكم نقص عليهم الضرائب ولا نعفيهم تماما، هو يقترح اعفائهم تماما من الضرائب، راهو النجم المكنهم من الدخول في الدورة الاقتصادية. بيصير سي ان ديبا فيو كوم لو موند، مسألة فرض الضرائب على الأثرياء هل انه عدالة اجتماعية والا تقليص من مسار حلق الثروة في العالم.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وخدوا معنا راجعين. أحلى صباح.
2: مع ليتر حالي. مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل إنه البعض قادر على التجاوز، التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى إنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين لتيرابيوت كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار، ومع باربكيو بلاش، وفما زيد شوا كبير في الباربكيو، والسوم يبدأ من 19 دينار و900. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريدو، طور عالمك.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
9: خدمة تحكي لغتي.
10: تدلل تدلل
11: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
12: جيون
13: ايام دللنا.
14: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سعر ريزرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
15: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
16: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
17: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
18: مونوبري ديما معك.
19: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
20: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
21: ساعة
12: صباح الطاقات المزينة لكل الأبراج الفلكية، إن شاء الله تكونوا لاباس والحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم مع ثاني يوم من احتفالات الجوزية بعيد ميلاده. كل الهوائيين انتوما الحظ، انتوما الراحة، انتوما راكم السعادة والضحكة من القلب. جوزية ميزينة وبرج الدلو هما اللي الفترة هذه مركزين على التوازن بين الخدمة والراحة وبين علاقاتهم مع الناس اللي دايرين بيهم. راهو فما فرصة صلح مع إنسان كينو الفترة اللي فاتت بعد عليكم شوية. وانتي يا برج الثور جدي عذراء يلي قلوبكم باهية الفترة هذه كينهم قاعدين يتقويوا على رواحهم شوية. أهم حاجة ما تعبوش رواحكم التفكير الزايد، ما تخموش برشا، عيشوا شوية. مش كل كلمة لازمها تحليل ومش كل صمت معناها راهي فما مشكلة. واللي يعجبني في الأبراج المائية هما الإيمان، راهو من غير برشا كلام والحب معهم يزيد يزهى. وقت اللي يحسوا بالراحة مش بالتعب والشك. هوني نحكي معك انتي سرطان عقرب برج الحوت، ايامات الحب السعادة والاهتمام الصادق. مش وحدكم زيدا داخلين الابراج النارية على ايامات الراحة النفسية. القلب يرتاح يا برج الحمل. اسد برج القوس، وديما حطوا في بالكم خلي قلوبكم مفتوحة كل السعادة، واختاروا زيدا اللي يريحكم مش اللي يضغط عليكم. وشوفي جا نحكي وراهي الراحة النفسية اهم من اي علاقة تستهلككم، وانتم راهو ادرى بمصلحتكم.
19: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: أول أخبار في البغومتر وحكينا عليه دايور الموضوع نحكيه على أنه بداية من نهار 1 جويلية من المنتظر أنه بشي يتم الامتثال لمختلف الشركات الناشطة في قطاع الخدمات خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. القرار هذا يجي تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 واللي يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان. دونك يندرج الإجراء هذايا في اعتماد الجهاز متاع تسجيل العمليات ويجي ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. تفضلوا صوتوا.
1: إياد أنا الأخضر الأحمر إياد
2: كيف
1: الأخضر الأحمر تفضلي.
2: السبب علاش أولا هو الفكرة هي أنه باش يكونوا لكاس أنرجستروز اللي هما يكون موجودين في محلات الاستهلاك على عين المكان مثلا القهاوي الريستوران وغيرهم اللي مش فقط جست باش يخرجوا ليتيكي ولا يكونوا معناتها ان سوبور نتاع الكونتابيليتي نتاع المحل ولكن باش يكونوا كونيكتي وباش يكونوا لي دوني يمشيوا لمصالح الجبايه دون فاسون انفورماتيك. دونك الهدف هو اكثر شفافيه محاربه التهرب الضريبي. يبقى لهنا السؤال ديما هو سي ان انفستيسمون بالنسبه للمحل في التكنولوجيا هذه. اثنين العدد الكبير نتاع المحلات هذه زاد اليوم معناتها جويلية راه مازلنا تقريبا شهرين هل انه جاهزين والا لا. هذا السؤال اللي عندي هل انه اليوم فما التكنولوجيا والا لا.
0: باهي انت زاد امين عليش احمر واخضر.
1: انا لا احمر لا اخضر معناتها نحب نعمل كيما اياد
0: اي علاش
1: فهم فسك عليك اما كل واحد يحب فسك هذا ما عندوش الامكانيات
2: في فورما اليوم امين تبارك الله عليه
0: ما شاء الله
1: شوف فسك علي ما عنديش الامكانيات اللي عندي دابا بون لازم نتصرف زاد معناتها منشط مشككه معناتها هما على عين المكان هكا ولا باتاتي باتاتا باتاتا بقى السؤال كيما خويا بقى السؤال هل شطر لفها يخضع للقانون هذا ولا خاطر على عين المكان ما هو هل شطر لفها معناتها يخضع ولا هذا السؤال ولا تفضل نادي اللي بعد.
0: الخبر الثاني باش نحكيو على تصريح الناطق الرسمي باسم الجمعيه الوطنيه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه عبد الرزاق حواس البارح في تصريح الاكسبريس اف ام قال انه الجمعيه تندد بتنامي ظاهره الترويج وبيع مادة القهوة خارج المسالك القانونية.
1: لا لا ما سمعت ترويج ترويج شنو ما شيء ترويج
0: القهوة خارج المسالك القانونية.
1: لا لا هذه استهلاك وترويج شنو ما قهوة
0: القهوة خارج المسالك القانونية وفي إطار الاقتصاد الموازي. تحدث على أنه القهوة المروجة خارج الأطر الرسمية واللي هي في الأسواق التونسية موجودة بأسعار منخفضة وقال أنها تتباع بين 20 و 25 دينار الكيلو مع عروض تشمل التوصيل المجاني وقت اللي تشري كميات معينة. يقول في أنه داخل المسالك القانونية فإنه السعر 34 دينار و 500 للكيلو. دونك البرة معناه في السوق الموازية بين 20 و 25 لكن بالنسبة للمسالك القانونية 34 دينار و 500 وهذا فارق كبير يعتبره غير مبرر. يقول انه يلزم يتم توسيع عمليات بلوتو يقول انه يراجع هذه العمليات التهريب والتجاره غير القانونيه خاصه في المناطق الحدوديه وين تنخفض الاسعار بشكل اكبر. فضلوا صوت.
1: ما شفتك عليك يا دنا والقهوه نشرب كفر ما نستهلكش

0: الناس اللي تحترم القانون. دونك اليوم أصبح احترام القانون أنونديكاب لأي شخص يمارس نشاط تجاري. ومعناتها مفهوم ردود الفعل متاع المؤسسات هذه يقول لك أنا نحب نحترم القانون ونشري السلعة بالفاتورة متاعها من المسالك القانونية، نلقى روحي بعيد، مانيش نجم ننافس الناس اللي تشري في النوار وتشري من المسالك الموازية ونطلع خاسر في الموضوع هذايا. دونك اليوم مفهوم الكلام تاعهم بيصير في موضوع مادة القهوة، زادة الموضوع اللي يطرح اللي فيه المشكل اللي هو موضوع معناتها المونوبول، الاحتكار بتاع الدولة لتوزيع المادة هذه.
1: يدي شنو مادة واستهلاك يدي يهديكم نحكيو على القهوة الصباح لأولاد، معناتها ما نحكيو على القهوة، الدولة هي الوحيدة تجيب فيها هكا ولا ايه؟ شو رايك انت سايب عليها الدم تخلي العباد يشربوا قهوه على رواحهم؟ معناتها حبوش نشربوا قهوه احنا من عند الدوله، خلينا نشربوا قهوه على رواحهم. ما تخلي من بعد خلي السوق حره، بعد تغلى ترخص الاسواق، معناتها كيما في العالم الكل يظهر يصير، معناتها فما مجالات يظهر لي وقايه الدوله انها معناتها المصروف الزايد اللي تصرف فيه هي وعمله صعبه ماش درش تصرفوا رجلوا اموركم الاولاد، مش في القهوه، مع قهوه معناتها باش تدخل فما برشا حاجات اخرين، مش كان قاوم مجالات اخرى معناتها اللي تقع تصرف فيها في فلوس، فمش علاش معناتها. دونك كانت خليها سوق حره يظهر لي افضل. شنو
0: وبينصر المنافسه تنجم تخلي تكون المنافسه لمصلحه المستهلك، لانه ديما وين تكون فما منافسه تنقص الاسعار. اليوم افيك سو مونوبول
1: اهم المنافسه فقره دايره خاطر الجونغ سمعناه 40 مره وانت ماكش لابس ماسك، دونك ما سمعت شيء.
0: سألتني ما نجاوبكش
1: سامحني، بين قوسين اياد معناتها الموضوع هذا هو الوحيد في القهوه ما يجيش فيه السوق السوداء، خاطر اصلا قهوه كحله. تفضل
2: نحكيو تبرع بالاعضاء.
1: تحكي لي تحب
2: نرجعوا على باش نعطيو بعض الارقام تهم العمليات نتاع التبرع في الاعضاء. الاستاذ في جراحه القلب بكليه الطب بتونس والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء جلال زيدي البارح يقول انه المركز تمكن من بدايه العام هذا من انجاز 6 عمليات اخذ اعضاء من عند اشخاص توفوا دماغيا، واللي مكنت من اجراء اكثر من 8 عمليات زرع كلى، 3 عمليات زرع قلب وكبد. وقال انه بالنسبه للاشخاص اللي عندهم صفه متبرع في بطاقه تعريف انه عددهم 16000، ويقول هذايا عدد يقعد معناها صغير وقليل مقارنه بالناس اللي موجوده في ليست داتونت اللي معناها تستنى في انه يكون فما معناها يلزمهم يتبرعوا بعدد من الاعضاء نظرا لصحتهم. يقول انه مثلا بالنسبه للشروط الطبيه يقول راهو معناها فما شروط معينه، راهي عمليه شفافه ماهيش معناتها تصير بطريقه
1: أغبي تخير. خنفسك عليك هذا اليوم دائما تبرع لك بوقتي إياد إلفو ميو خير ما زوز خضور تفضلي.
0: موافقك تماما اليوم هذا أخضر، لأنه معناتها أولا بالنسبة للكفاءات الطبية متاعنا اللي اليوم قاعدة تعمل في إنجازات من خلال إنقاذ حياة متاع ناس، أخضر زادة للمتبرعين وللعائلات متاعهم اللي سمحوا بالعمليات الإنقاذ اللي صارت والأرقام اللي كانت تقول فيها نادية، وأيضا زادة أخضر للناس اللي عملوا ليفار أني مشاو غيروا بطاقات التعريف متاعهم حطوا فيها متبرع. إذا يور أنا مثلا عندي صديقة اللي قامت بهذا وشجعتني باش نقوم بهذا باش نبدل بطاقة تعريف، اللي هي البارح مشيت أختنا نادية وبدلت بطاقة تعريف متاعها وحطت فيها متبرع وفريمان إن شاء الله الناس كل نعملوا كيفها.
1: اي فازي معناتها كي عجبتك نادي ايش عمل كيفها ونطبعك
0: انا باش نعمل.
1: اي والله والله بالرسمي نعطي رايي في الموضوع.
2: لا
1: عليه ليه؟
2: ليه؟ ماكا
0: معش وقت
1: باش تكون تتعصف عليا
2: تتعصفوا ولا غالب
1: انا مصر معناتها باش نعمل نختار طريقه ارتستيك
2: بربي ليه؟
0: انت مصر واحنا ملحين
1: والله طريقه فنيه
2: ليه؟
1: باهي اوكي مش لازم اخذوا معنا رجعين
3: احلى صباح بمناسبة عيد الأضحى. مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
4: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
5: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم طعم الشوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت جلس

0: ولا هزم للعتاد باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
4: حتى 31 ماي كاترولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
5: مونو بري ديما معك.
6: احلى صباح
7: احلى صباح
6: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح.
8: اتنشن
6: انتبه اش قال نادية الفورتي.
9: في تباش قال باش نحكيو على صبر وكهر
10: بالله. لا اسمع شباب الجنجر اللي تعدى كل يوم انا نعملو في ما تنعاودو كل يد لا عمر هكا سمعتوها نهار خاطر يد قولها ديما معناتها
9: ديكالي
10: تاعي اسمع
6: او ايش قال نادية الفورتي
10: بعد ما تعدى بساعه
9: ديما ديكالي.
10: عندك ستريمينج عايش معنا ستريمينج يد في الدنيا
11: فما لاج في الكونيكسيون.
10: لا والله حاسك عايش ستريمينغ
11: لاتونس تعبة
10: والله برسمي معناتها ما عندك تود لاتونس كبير برشا البينغ عندك طالع. تفضل اختي نادي عشان باش نحكيو الجمعة مبارك
9: باش نحكيو على موضوع اللي يهم المغني الفرنسي باتريك برويل واللي اليوم ولا مصيره مجهول بعد إلغاء بعض الحفلات في كندا في انتظار زادة أنه اليوم عدد من الدول كما فرنسا سويسرا وبلجيكا اللي اليوم يستنيوا فيهم برشا باش يتأثروا بالقرارات هذية خاطر اليوم الفنان هذية عنده اتهامات الطارد بالعنف الجنسي ضد نساء. مع العلم أنه تم إلغاء 3 حفلات لأنه سيف سنة عنده تغني دونك تم إلغاء 3 حفلات لي في كيبيك والقضاء الفرنسي قاعد حاليا يحقق في 12 قضية على الأقل أو شكوى ضد باتريك برويل بتهم العنف الجنسي ضد النساء في حين أنه الفنان ينفي أي إكراه أو عنف. نسمع بعض.
12: Alors juste deux heures après la fin du spectacle, Patrick Bruel a pris la parole, vous l'avez dit, pour la première fois, notamment pour répondre aux accusations de l'animatrice Favie Flamand, qui a porté plainte vendredi pour viol, des faits qui remonteraient à 1991, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Donc, voilà ce qu'il dit pour sa défense. Hier soir, nous avons eu ensemble une brève histoire. Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y a eu ni viol, ni drogue. Il va plus loin. Je n'ai jamais forcé une femme, jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Et sur la question de l'âge de Flavie Flamand, elle avait 16 ans en 1991, il écrit « Je comprends que notre différence d'âge puisse faire réagir aujourd'hui. » Apparemment, ce message a été reçu par son public et ses soutiens.
9: ما دامتش برشا في الزمن عام 1991 يقول لكن تعليقة عنيفة ولكن فما اعتداء جنسي ولا مخدرات ويقول انه انا بالنسبة لي ما صار حتى شيء معناتها فيه اي انسينواسيون تاع عنف او اعتداء على المرأة هذه. يقول صحيح انه معناها الديفيرونس داج اللي كانت بيناتنا 16 سنة تنجم يقول هي وقت 16 سنة هو عمره 32 سنة قال يمكن كي تسمع الرقم هذايا يظهر معناها ديكالاج كبير في العمر لكن يقول هذا ما يفسرش انه الكلام والتهم الموجهه بالنسبه اللي هو في رساله ليه زاد على انستغرام قال انه سيقاتل في المحكمه للدفاع عن الحقيقه وانه باش يواصل اداء العمل نتاعو. واليوم حتى شفنا انه عدد من المسؤولين في الحكومه الفرنسيه يقولوا انه يذكروا باهميه قرينه البراءه فما حتى رؤساء بلديات اللي طالبوا باتريك برويل بتعليق مسيرته الفنيه حتى وزيره المساواه بين الجنسين كانت صرحت قالت انه قرار الغاء الحفلات راهو يرجع للفنان نفسه لانه زاد حتى شفنا عمدة باريس قال انه اطلق حملة كان فيها عدد من المسؤولين المنتخبين اللي طالبوا باتريك برويل بالغاء الحفلات المقرر اقامتها في عدد من المدن الفرنسية بارتيغ من نهار 16 جوان. خلي نسمع الشهادة متاع واحدة من لي زاتاشي دو بريس اللي هي كارين فيزور واللي تكلمت وجهها ظاهر وصرحت على شنو اللي تعرضت له في علاقة بالفنان هذا.
8: Une fraction de seconde, il m'attrape par le poignet et il m'attire dans la toilette qu'il ferme à clé. M'adosse contre la porte, donc je ne sais pas l'ouvrir. De nouveau, là, il essaye de m'embrasser. J'arrive, heureusement, à me défaire de ce. Et lui, son visage redevient tout à fait normal. Il va rentrer en JT. Ça doit être un très bon joueur de poker, en effet, pour afficher une telle poker face en une fraction de seconde. Ça redevient l'artiste qui doit aller sur un plateau.
9: كوني توصف لاتاشي دو بريس تقول انه ينجم يكون الفنان هذا لاعب بوكير قوي برشا لانه عنده القدره انه بعد ما يتحرش يرجع يتصرف في ثانيه بطريقه طبيعيه وكانه شيء ما فما كاين. ما كنا نحكيو قبيله انه الفنان عنده تغني اليوم هذا اللي خلى عدد من الجمعيات المدافعه على حقوق المراه في فرنسا حتى زاد جمعيات اوروبيه تتفاعل مع الموضوع هذا وتندد باليسار.
13: Certaines voix chez les associations féministes s'élèvent contre la venue de l'artiste. Il y a une semaine, ces militantes ont manifesté devant un hôtel de l'Île-sur-la-Sorgue appartenant au chanteur, toujours présumé innocent, pour réclamer l'annulation de sa tournée.
9: باش نختموا بالممثلة والسيناريست أنيس جوي اللي مؤخرا اختارت انها ترد على الناس اللي يتسألوا تقول علاش هنسي هذوما يتكلموا بعد 20 و30 سنة من وقوع الحادثة وعندها قراءة تفسر فيها الموضوع ذي.
14: Il y a des choses qu'on n'accepte plus, qu'on acceptait ou que les femmes acceptaient à une époque. Et après, j'entends aussi beaucoup dire, mais comment ces femmes se réveillent 30 ans après? Et donc, il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, parce que d'abord, ils ne savent pas que peut-être ces femmes sont allées se plaindre à la police et qu'on les a pas entendues. Ils ne savent pas aussi que des fois, ça prend beaucoup de temps de réagir. Pas des fois. Souvent, c'est pour ça que c'est aussi beaucoup une question de temps, d'époque, de temps personnel pour comprendre un traumatisme, pour accepter que c'est pas normal, pour accepter d'en parler à nouveau, pour se rendre compte qu'après 20 ans ou 30 ans, c'est toujours une douleur. Tout ça est complexe et je pense que les femmes ou les hommes qui l'ont pas vécu ne se rendent pas compte.
10: باش حط الامور في طارها اياد وكان غلط انا صلح لي فيما يخص الموضوع هذا ونعرف باتريك بويل عنده محبين في تونس برشا من كل الأجيال وكل ما يجي حفلة يعملها في تونس معناتها نعرفوا الإقبال الكبير اللي يلقاه. باش نحط الأمور في إطارها وانت صلح لي بعض المعلومات كان نعطي معلومات مغلوطة ولا انتباعية أكثر. المعنية بالأمر فلافي فلامون هكا ولا المعنية بالأمر ماهيش كريديبل في فرنسا.
11: جست حاجة واحدة مين ما فماش فلافي فلامون يحكيوا عليها ما هم 30 توا شاكين.
10: نعرف أخذ أسألتك على حاجة بش نجيك من بعض بش نقوله رو مش هي برك اسكو هي كريديبل في فرنسا؟
11: ما نعرفش
10: أنا تفرجت
11: شنو اللي خليها مش كريديبل؟
10: اللي خليها مش كريديبل لأنه كل مرة ما تطلع برش حكاية مش كان هذية برك دونك حتى في البلاتو في فرنسا اللي كنت تبعتهم جمعة ذي ونعرفها هي والبرامج وخدمة مع كوي وخدمة مع برشا معتها وكل دونك مش كريديبل حتى ديما تقوم بتصرفات معاكسة. نعطيك مثال في بالك اللي استضافت في برامجها كمقدمة ولا ككونيكوز حاضرة في برامج راه مينيموم 4 أو 5 مرات باتريك برويل كان حاضر في البلاتو كضيف.
11: اي ما هذه راه جاوبت اي ما هي جاوبت قالت اللي هي كانت منشطة ولكن ما كانتش هي اللي تحدد شكون لي زانفيتي سيتي لا برودكسيون هي اللي تحدد.
10: وتعادلنا
11: قالت كل مرة كنت النجم نمنع الحضور نتاعو فاني منعت.
10: لكن ما يخليها مرة هذه تقرب للكريديبيليتي هو اللي كيما قلت فما برشا ضحايا
11: ولا اليوم فما
10: ما مش هي كان جات هي بركه فرنسا ما حكيوش لي الموضوع جمله
11: اليوم فما معناتها تقريبا ظهر لي 30 ولا 32 تيمونياج ولا شهادات نتاع نساء اليوم لو ديبا بيان سور مشاهير مرفوعه ضدهم قضايا منعوا هذيا راهو برشا
10: مانيش عارف شنو قاعد يجرى في العالم من الجمعه اللي فاتت ولا الجمعه اللي قبلها نحكيو على سعد المجرد معناتها كان اكتواليتي نذكر الشهر اللي قبله نحكيه على حكيمي ومبابي وما عرفش ندرى شنو مرة هذه أخزر اليوم نحكيه على باتريك برويل معتش بيهم مش
11: أما اللي موضوع باتريك برويل لأنه أثار موضوع سياسي اليوم في فرنسا هل أنه نسمحوا بالحفلات متاعه وإلا لا
9: مع العلم هو البروديكتور
11: هو إلي سون بروبر برودكتور هنا فما مشكل حقيقي المشكل انه فما ما يسمى بقرينة البراء، انه كل شخص لم يصدر في حقه حكم بات فانه يقعد بريء، بمعنى انه به نفترض انه الدولة تاخذ قرار بمنع العروض نتاعو، هاي سيدي طلع بريء شعملنا؟ شكون اللي باش يعوض له؟
10: يعوض له الدولة تعوض له.
11: الجانب الاخر في مواجهة القانوني هو جانب اخلاقي نتاع انه اليوم فما انطباع في الراي العام انه الشخص هذايا قام بسلوكات مشينه وغير قانونيه، كيفاش يقوم بعروض مفتوحه للعموم؟ دونك فما مشكل في الحقيقه. انا تقديري انه ماهوش الدور الدوله باش تمنع، بقدر ما انه اليوم المواطن والجمهور هو اللي ياخذ القرار بقرار شخصي. مش الدولة هي اللي.
10: سؤال صغير برشا نادية وإياد، إذا كان فرضا مثلا تسمعوا باتريك بروييل عنده حفل في الصيف هذا في تونس، هل عندكم موقف من هذا ولا؟ نادية
9: صعيب باش نجاوب بالحق، معناتها لا معناها توندونس لا، بما أنه فما شبهات فإنه أنا لا شبهات توندونس أكثر لا معناها الحقيقة.
11: أنا ما نمشيلوش ولكن ما نطلبش بمعاقبة الشخص اللي ينظم له حفل.
10: واضح جدا. يعطيكم الصحة. ويت انت من هنا للصيف نشوفوا كان فما حفل ولا لا.
11: وانت سيمين تمشي؟
10: ما نمشيش، خاطر انا ما نمشيش بامور فنيه، معناتها ما يعجبنيش، مش فن اللي نسمعه انا.
9: لا حتى احنا ما جبناش بمنطقه وفن يعجبنا ولا لا. معنى احنا جبنا
10: على ما نمشيش خاطر فنان تتعلق به تهم خطيره جدا، معناتها انا اخذ شك يبدا التهمه من عند شخص اثنين ثلاثة أربعة خمسة نجم نعطي هكا نسبق الخير قول لعل بريء، أما 30 يا أبو قلب تقول لي بريء؟ ما بريء إيش نية ما 30 بريء
11: توك كنا نحكي على قريته ينجم يطلع بريء
10: من 30
11: ينجم القرار
10: 30 يتبلاو عليه
11: ينجم غدوة باش تعمل أنت غدوة القضاء خرج قال شخص ذا بريء
10: كل قضاء في فرنسا بيه عليه يعطيك صحة بارك الله فيك. شوية آخر الموعد إن شاء الله مع جيهان بون ويكاند هيتو سبوع مريحة، نتقابل إن شاء الله نهار الاثنين بإذن الله.
15: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان، وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري.
16: في ام جي جمع سبتحات سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش، وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدا من 19 دينار و900.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
17: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
18: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
19: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
20: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
21: أريدو طور عالمك. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة، هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
22: مونوبري ديما معك.
23: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
24: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري.
0: النقطة الوحيدة لبيع أضاحي العيد بالميزان ببن عروس بشارع الهادن ويرا طريق الميناء برادس تواصل توفير الأضاحي بكميات محدودة لا تلبي حاجة الوافدين عليها، والوضع نفسه ينطبق على نقطة البيع بالميزان بسعيدة من ولاية منوبة. والمدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يؤكد توجه عديد المربين والمنتجين إلى عرض خرفانهم بالنقاط الموازية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار مقابل عدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه النقاط المنظمة والمرجعية. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، مع أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة، مع العمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. يأتي ذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا التي انعقدت في القاهرة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف جنوب لبنان. الولايات المتحدة وإيران تتمسكان بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات. وزير الخارجية الإيراني يلتقي بوزير الداخلية الباكستاني لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على المضيق. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا شمالية جزيرة سومطرة اليمنية، حيث أكدت إحدى السفن أن زورقا صغيرا يقل 5 أشخاص اقترب منها. وزير المالية الفرنسي يقول في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز إن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن عمليات جديدة للسحب من احتياطات النفط لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن حرب إيران إلى أن تتضح المدة المرجحة للحرب. تراجع الليرة التركية بنحو 0.3% لتصل إلى مستوى متدن قياسي، مواصلة خسائرها في أعقاب حكم صادر عن محكمة عليا يستهدف حزب المعارضة الرئيسي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان في صباح النس.
23: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد
1: إلا نهار الجمعة نكون معكم من 9 للـ11 ديما صباح الناس، ديما على موزايك فام، ديما عنا الأخبار والأكتواليتي، وديما نصبح عليكم ونقول لكم صباح الفل علي حبونا واللي تبعونا الكل الكل وين ما كانوا. إن شاء الله نهاركم زين، صبحية زينة، وإن شاء الله يا ربي جمعة مبروكة على كل مستمعينا. وبصوت شكري بوزيان نبدأ صبحيتنا. صلوا على سيد النبي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: يا مرحبا بصواتكم بيان سور على ريبوندور موزايك اف ام على 71 113 013. تنقدوا تلاحظوا تتفاعلوا معنا ديما صوتكم تعرفوه انه يوصل. نعاود نذكر 71 113 013. على العلوش وما يندراك من العلوش مازلنا نحكيو.
2: صندوق عجب أخير صندوق عجب هليعقل معناتها الواحد يسمع يتكلم يلقاش علوش. علاش انا مره في خطبه متعجمه قال لك علاش انت تخسر في روحك ما كل مره تحط حويجه بعد عام تلقى هاي عديت كل يوم حويجه 2000 3000 من كتب من ربي. انا لمي 800 غير 10000 مراني نمشي للرحبه يودي خداج علوش والله يعطوني 1,300,000 خداج علوش اعطوني 1,500,000 اعطوني هي خداج اعطوني 1,500,000 اعطوني الزملين ما تصورت فيهم لهين 800 تلم هاجي معلوش عمير من عايش ناخد بالحم ناخد 200,000 اسنان مش نعيد جمل.
3: يا جيان يا جيان راني الراف العجب في الرحبة في الرحبة موتور كالموتور يقولوا موتور تاكسية ذيك في كل بقعة تلقاهم. هاي تصور اخر طلعة يا صندوق عجب اخر طلعة علوش علوش علوش محملو ومركبو بكا موتور تاكسية ولا جوا هاي شنو رايكم هاي.
4: صباح الخير للجهاز صباح الخير بنتي الغالي راي فما غابة محاذية للسوق الأسبوعية هذيك المتنفس الوحيد نتاعنا نتاع الزهرة وليت مصب للزبلة وفضلات البناء يا مسؤولين.
5: بخير مزيان بربي مثالي هنا تشبه نقولوا لي جيهان يا جيجي محليك قداش تدخل في القلوب وتدل على الخير على الشيخ اللي جبته على التوايا العشر الأواخر ذو الفجة الله يرحم والديك ووالديك مفهوم أفضل لدعاء في يوم عرفة وكل الأعمال فيه ربي بلغنا يوم عرفة وإحنا من عباد المخلصين ولكم الأجر.
6: أخير يا صندوق عجب أنا ما عجب لك الكيس أنا والروبوان أولوية أنا والصف مش تبيت بالروبوان بدون وقع يقف بدون كيف لك على الروبوان ما هذا بيد عليك ودي يقف سنة فيه ومش عمل دون على الروبوان يموز لك معنا أولوية راي أولوية مش الصف لك بغادي لبيت وتبيت وغادي يتكيب بحسابة أنا.
2: صندوق عجب صباح الناس
7: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
8: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: في ام جي جمع سبت أحد سومنا مع تحد كونجيلاتور تليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زيد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدأ من 19 دينار و900.
10: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار.
12: توب نت very fiber people.

0: كل الأخبار البيه إن شاء الله تسمعوا معنا على موزي كافي. مرحبا بكل مستمعينا. 9:21 نكملوا مع بعضنا حتى ليلة 11 باش نحكيه أكيد على اليوم. بداية من اليوم صرف جرايات المتقاعدين للسنة RPS باش نحكيه وزيدة كيف كيف بارابول زيدة للCNSS. من حبوش نعاوده لأنه قاعدة فما خدمة الحق تربي قاعد يخدم فيها معناها البريد التونسي. من حبوش تطيح نقول لنا في الماء وما نحبوش خدمات الكل تطيح قدام فيديوهات كما اللي رينيهم مثلا تاع المتقاعدين اغلبهم او حرفاء خليني نقول حرفاء البريد التونسي يتجراو اول ما يتحل الباب دزني وندزك. لا احنا معناها صور كما ذي ما نحبوهاش تكون لانه اليوم فما البوسيبيليتي انه تجبد جرايتك وشهريتك ومن اللي ديستريبيوتور وتلقاها موجودة. وتو ناخذوا التفاصيل الكل مع مدام منى الجريمي هي عن وحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي. صباح الخيرات مدام منى، مرحبا بيك.
1: صباح النور، صباح الورد، مرحبا بيكم، مرحبا بيك جيهان ومستمعي موزاي كافي.
0: ربي خليك مدام منى. قلقتكم كما قلقت برشا ناس الحق متاع ربي الفيديو اللي رينيها دزني وندزك قدام أحد مكاتب بريد التونسي، علاش كانت؟
1: هو الحقيقة جيهان الفترة هذه هي فترة حساسة على العباد الكل، هو فترة عيد إن شاء الله كل عام واحنا حيين بألف خير. دونك هي الفترة هذه تتزامن مع زادة صرف الجرايات خصوصا كما قلت أنت بالCNSS اللي بدأت منها الأربع العشية والCNRPS البارح من العشية تصبت الجرايات، وبخلاف زادة بالنسبة للمنتفعين برنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة اللي هما زادة تصبت لهم الجرايات الشهرية متاعهم في نفس الفترة. احنا البريد التونسي كما قلت احنا ماذا بينا ما نشوفوش المشاهد هذه، خاطر ديجا احنا دينا نخدموا مقبل على الحلول اللي باش توفر للمواطن الراحه نتاعو
0: وما يخشوا على فئه عمريه هوني كبيره
1: معناها ما يخش مربوط لا بوقت لا حتى شيء. وحاولنا حتى انا جوي لو رول نتاع ليدوكاسيون فينانسي التثقيف المالي، عطيناهم دي بطاقات مسبقه الدفع اللي هي بطاقات جراتي بالنسبه لي روتريتي CNSS و CNRPS اللي تمكنهم باش يجبدوا الجرايات نتاعهم الموزعات الآلية كسوسوا تابع البريد التونسي. تو البريد التونسي ما شاء الله وفر لهم قرابة 900 موزع آلي موجودين في كامل تراب الجمهورية كيف يجمعوا حتى يجبدوا من الموزعات التابعة للبنوك. دونك تجم ما عندكش حتى وقت، احنا على جهين انتي امبون باش نصبوا لهم الجرايات العشية مخر حتى بعد الخمسة باش هما تجيهم هكا شوية تبداو تسقفوا بشوية بشوية ويقول علاش هاو تو الخمسة نمشي انا حتى البوسطة مسكرة نجم نمشي
0: نمشي حتى في الليل
1: معناها مثلا في الويكاند.
0: ولا مثلا بالنسبة للجرايات المتقاعدين CNRPS اللي بداية من اليوم الصرف نتاعها اليوم انتم الخدمة البارح العشية معناها ولا اي واحد معناها عنده الكارت جرايتي كان ينجم البارح حتى في الليل يمشي يجبد من اي ديستريبيتور.
1: هو كما قلت انت جيهان هي في ايت سيفري كبار وكل شيء. تو انا مثلا عندي الوالد ربي فضله انا مثلا يعطيني يقول لي منى اجا اجبد لي الروتريت تاعي حتى انا نساعده فهمت حتى بشويه وريته المره الاولى ورا الثانيه ولا ستانس يعني خاطر احنا عندنا مشكله نجبدوا من الحيط ما نجبوش اللي بشويه بشويه رانا نستانسوا. راهي عمليه بسيطه وبسيطه جدا، جوست عندك الكود نتاعك هذاك تستحفظ عليه وبشويه بشويه يحفظوه، تحط الكارتة في الديستريبيتور وتحط الكود وتحط المبلغ اللي تحب تجبده. تجبد الكل تجم تخليه راهو في يعني هي المبلغ موجود في بذمتك وباسمك وكل شيء. دونك ما عندنا علاش باش نخاف ولا تقول سي بون مش باش نجبدو انا مش باش نلقاو الفلوس نتاعنا، باش تقعد على ذمتك الفلوس اللي حتى تجبدها.
0: حبيت نسال بالنسبه للمتعاقدين معاكم قديش بالنسبه اللي تابعين CNSS واللي تابعين CNRPS اللي عندهم بطاقة جرايتي.
1: بالنسبة للCNSS عندنا قرابة 286 ألف اللي هما عندهم لكارت جرايتي. بالنسبة للCNRPS حوالي 26 ألف اللي عندهم بطاقة جيراتي، واللي مع حتى اللي ما عندوش يجب يتوجه لأقرب مكتب بريد ويعمل دوموند ونمكنوه مجانا. هي مجاني البطاقات هذه كلها نعطي فيها مجانية، دونك يتمكن من أي يعني يعمل دوموند ونعطيوه البطاقة. حتى مش موجودين خاطر صارت بريود سيفري ما معناش ستوك نتاع لي كارت، نعطيو دي واليت اللي هي تجم تجبد زاده من ديستريبيتور. دونك الحلول موجوده لهنا، حتى تويكا ما خلطناش باش ناخذو، راهو نعملو ميسيرش معنا ما خاسرين. كان
0: تو موجودين لي كارت جيرايتي موجودين، اللي يحب يمشي باش يعمل كارتا
1: هو تويك يعمل دوموند ومن بعد احنا نعملو دوموند. اذا كان موجودين فما في مكاتب ساديبون انت والمكتب، خاطر فما مكاتب فيهم دي شارج اكثر. دونك اذا كان موجودين دونك ياخذ البطاقه، حتى مش موجوده فما لي كارت زاده لي كارت بريبي حتى ما غير سبور اللي تمكنوا مش يجبد من ديستريبيتور. دونك الحلول كما قلت موجودين. جوج ديال حاجه اخرى، احنا سيفري نقولوا ميساج تجبدوا، فما برشا يحبوا يجبدوا كل شيء، مي ميساج احنا زاده ماذا بينا، راهو كما قلت احنا وفرنا للقنوات الاخرى. يعني البطاقات هذو ما راه ما تستعملش في الديستريبيتور، برك نجم نقلي منها من الكونسيو ريد مثلا كالصرف هذيك مثلا انت ما نجمش نجبد كاين 20 مثلا، نجم مثلا نقلي 23 دين، يعني نجم نقضيو بال
0: معناها مش كان تجبد ولا معناها مش كان تجبد بها شهريتك راهو بالديستريبيتور تمشي تقضي بها كاي كارتا
1: تقضي بها كيف عنا لابليكاسيون موبيل. أنا ديما نحكي عليها دي ديسيت. دونك هي تجم تربطها مثلا إذا كان واحد يجم يستالي لابليكاسيون يربطها، يبعث الفلوس لولده إذا كان في الجامعة، يشارجي تليفون ويخلص فاتورات وما غير ما يجبد كاش وقعت في بلاسه. دونك احنا وفرنا اللي سوليشون هذه كل بشوية بشوية نفهموهم مواطنين وكل شيء بش يعرفوا يستعملوهم البطاقة
0: اللي باش تسهل عليك.
1: في عندي بطاقة لازم نعرف شنو فيش نستعملها البطاقة هذه
0: اي، وباش تسهل عليه كبار في العمر يمشي من 5 نتاع الصباح وكل اكيد راهو مثلا عنده شكون حتى في العائله ما يعرفش، هو امشي انت معاه وخذ له الكارتا وتجبد له مثلا ريت مثلا اليوم يبداو ياخذوا جرايتهم. معناها اتي تخد اكزامبل كيما تفضلت سيتك وقلت مدامونه المتقاعدين سي ان ار بي اس، معناها 26000 اللي عندهم الكارتا نتاع جرايتي فوالا البطاقه راه من البارح في الليل كانوا ينجموا سيربو من الكونت نتاعهم يجبدوا من اي ديستريبيتور. بربي مدام جبنا على الديستريبيتور مدام موني ونكمل معاك. تعرف العيد والبريسيون وكل موزعين الالين كل بيس يخدموا،
1: هو الحقيقه فما اكيد كامله ليه وحتى يعطيهم الصحه المكاتب البريد وللي شيف بيرو كل شيء. دونك احنا ديجا اونتيان بون ونهبطوا ونعاودوا في المناشير باش بيان سور يعتنيوا بالموزعات الاليه ويشارجيوها، خاطر فما برشا فلو كل شيء يشارجيوها. انا بيرسونيل ما في الجهه نتاعي نهار كامل نتفقد في الديستريبيتور باش نشوف، وديما نلقاها يعني فريمون لي شيف بيرو متجندين باش ديما يشارجيو لي ديستريبيتور وكل شيء باش المواطن وقت يجبد يلقى الليكيديتي وكل شيء.
0: فوالا سورتو في العيد دونك شارجيوهم شارجيو بالزيت. مدام منى يعطيك الف صحه، ان شاء الله عيدك مبروك
1: لك. ان شاء الله عيدك مبروك.
0: ربي يفرحك يعيشك. شكرا لك. يعيشك مدام منى الجرامي عن وحده التحول الرقمي بالبريد التونسي. دونك كما سمعتوا فسرنا لكم بطاقه جيرايتي، البطاقه اللي تنجم تعاون ياسر ونتفاداو بها تصاور الفيديوهات اللي راهم تاع الاكتظاظ ذاك اللي صاير قدام مكاتب البريد. وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. وبدأ بحكينا على عيد باش نحكي وعلى استعدادات خاصة للنقل فترة العيد، خاصة وإنه تجوز بعد العيد نرجع الامتحانات.
2: صباح الناس شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
5: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و 230.

0: رايز اب ايف لاغوك على موزايك اف ام 89 دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: باش يكون برنامج استثنائي اللي حضرته وزارة النقل باش تأمن انه النقل يكون متوفر موجود وموجود موجود موجود, لانه علاش تزامنا مع العيد باش تجي توجس بعد العيد باش تكمل فترة الامتحانات, فان شاء الله بنجاح. نعرف برشا عائلات تقولك ما فهمتش روحي, لا نعيد لا نحضر الامتحانات, كاوش مزيلت توش مزيل ما زيت تو باش نعديو الامتحانات وان شاء الله الفايده بنجاح. خلينا ناخذ شنو حضرتنا وزاره النقل. شكرا ليها المكلف بالنقل المنتظم للاشخاص بالاداره العامه للنقل البري بوزاره النقل سي وسيم تقيا ضيفي. سي وسيم صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان وكافه مستمعي ومستمعات اذاعه موزايكا فام.
0: شكرا لك. بدايه من اليوم باش نبداو نشهدوا حركيه في كياساتنا على كامل تراب الجمهوريه والتنقل زاد كيف كيف. العائلات باش يعيدوا بعضهم ان شاء الله عيد مبروك على كل مستمعينا, وزاد كيف كيف كما قلنا تزامنا مع الامتحانات, فما استعدادات خاصه يظهر لي معكم.
2: أكيد اليوم الوزارة عم في استنفار كلي من خلال تجهيز كامل الأسطول والموارد البشرية لحسن تأمين تنقلات المواطنين المناسبة هذه, خاصة أنه فترة العيد هذه باش تتزامن مع اجتياز الامتحانات. وبالمناسبة هذه نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا بالتوفيق والنجاح. برنامج استثنائي باش يمتد من اليوم إن شاء الله يوم الجمعة 22 مايو ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان, حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب. وتبعا لدخول الحافلات الجديدة في حيز الاستغلال باش يشهد عدد النقل تطور بحوالي 45%. ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل وفرت الشركة الوطنية للنقل بين المدن الإمكانية للمسافرين باش يقوموا باقتطاع التذاكر متاعهم وللقيام بعملية الحجز دون تقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة, وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليوة. وهنا يخجيهان باش تأمن الشركة حوالي 500 سفرة إضافية خلال كامل فترة العيد. بالمناسبة ذي بلي حبيت نأكد على ضرورة معناها القيام بعملية الحج المسبق باش يتم معناها توفير الحافلات الضرورية, وذا باش ما يقعش معناها كالاكتظاظ اللي نشهدوه.
0: فسر لنا شو معناها الحجز المسبق سي وسيم؟ معناها أنا باش نسافر أنا والعائلة شو لازمني نعمل؟
2: اليوم تتصل معناها بشبابيك الشركة الوطنية للنقل بين المدن على مستوى محطتي النقل البري بباب عليوة ولا باب سعدون باش تكون معناها فما معناها عملية الحجز غاديك. انت باش تروح يوم الاثنين ان شاء الله واليوم الثلاث تقوم باقتطاع التذاكر متاعك باش وقتها نحن نوفروا الحافلات الضرورية وما يصير شكل الاكتظاظ متاع اخر وقت هذيك. دونك معناها ضرورة القيام بعملية الحج بس يقع تطويع الأسطول معناها في الاتجاهات اللي أشهد نظريا معناها اكتظاظ
0: واضح, لكن اللي خلط معناها خلوط نقول أنا ظهر له وقته بشي بشي بشي لقى تذكرك خاطر أنت قلت لي ضرورة الحج المسبق ليه واللي خلط خلط مرحبا به.
2: لا نحن نقول من المستحسن أن يكون معناها فما حج مسبق بالطبيعة نحن وفرنا معناها الحافلات كالكسوة معناها لعملية الحجز ولا معناها اللي يجي آخر وقت باش يطلب التنقل, وذلك علاش معناها خلال كامل فترة الذهاب هذه الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي إلى غاية يوم الثلاثاء 26 ماي باش تأمن 7 شركات جهوية للنقل خطوط مباشرة انطلاقا من تونس العاصمة في اتجاه ولايات القروان القصرين سريانة جندوبة والكاف, وفي هذا الإطار باش يأمنوا حوالي 300 سفرة. كذلك معناها أخ جيهان تم الاستعانة بأسطول شركة النقل بتونس باش ندعم عملية النقل هذه خاصة في وجود الاكتظاظ كما قلنا مثلا في آخر نهار, خاصة من المتوقع أنه باش يكون يوم الذروة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء إن شاء الله.
0: فوالا دونك استعدادات خاصة خاصة الاثنين والثلاث باش يكونوا أيامات الذروة في التنقل. بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية,
2: أكيد على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش تقوم الشركة بتدعيم تركيبة القطارات ب 38 عربة إضافية وبرمجت 140 سفرة منتظمة وباش يمكننا من توفير حوالي 25 ألف مقعد.
0: بيت

0: كيما في الايام أي. وكذلك معناها ايام العيد اللي باش تامن الشركه الوطنيه للسكك الحديديه التونسيه 13 سفره يوميه، وكذلك الشركه الوطنيه للنقل بين المدن باش تامن 80 سفره ما بين منتظمه واضافيه خلال ايام العيد.
1: 80 سفره يوميا خلال العيد. ان شاء الله عيدنا مبروك وعيدك مبروك زاد سي وسيم. وشكرا على تدخلك معنا اللي مدنا بها المعلومات اللي أكيد باش تفيد العائلة التونسية اللي مبرمجين مش يتنقلوا يمشوا لعائلاتهم الولايات باش يعيدوا مع بعضهم. شكرا ليك سي وسيم تقي المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

مرحبا بكل مستمعينا. سؤال العيد وين باش تعديوا؟ في الدار وإلا ماذا بيكم هكا في أوتيل بيسين أنيماسيون بوفيه ديتونس مع العائلة والصغار؟ مع ترافل تو دو فرحة العيد تكبر أكثر. وبمناسبة عيد الأضحى ترافل تو دو حضرت لكم عروض سبيسيال العيد وإكسكلوزيف كان في ترافل تو دو. تخفيضات توصل قداش؟ حتى 45% في الحمامات سوسة مستير جربة وين ما تتشاهيو في تونس. غراتويتي اون فون ديسبونيبل زادا. ما لما تفلتوش الفرصة وعديوا عيد راحة ضحك فرحة مع العائلة واستغلوا العروض على أحسن نزول في تونس. نعطيكم مثلا وين تنجموا تستغلوا العروض ذي: في أديس حمامات 4 إتوال، في نهرواس 4 إتوال، في الهيلتون سقانس

0: مستير 5 اتوال, دوريس اليور حمامات 5 اتوال, موفان بيك سوسا 5 اتوال, راديسون بلو حمامات 5 اتوال, بالمازور جربا 4 اتوال وغيرهم برشا. وين انتم تحبوا وعلى قد البيدجي نتاعكم, كنت تحبوا تاخذوا اكثر فكره عملوا طلع على traveltodo.com والا كلموهم على 70 103 103. وبالطبيعه مع ترافل تو دو ديما محفلين في الاعياد والمناسبات, وبمناسبه عيد الاضحى فرصه باش تعدي احسن سيجور, تبدل الجو, تتفرهد مع العائله والاصحاب وتعملوا جو في سهرية ولا في الأحلام. الموعد بشي كل نهار السبت 30 ماي وين في أوتيل لايكو حمامات 5 اتوال. السهرية والإقامة وفطور الصباح ب 129 دينار فقط للشخص الواحد. تلقاو في سهرية أحسن الأصوات وألمع النجوم في تونس, لستار دو لشانسون تونيزين فوزي بن قمرة, لسوبر ستار ألفا بن رمضان, ستار دي شو من العمارة, وهذه كل تحت قيادة تروب ديوان. دوك ريزيرفي سيجور متاعك وتمتع بأحسن سهرية جو تونسي جو تفرهيد وزيدهم فرحة العيد الكبير. دوك تحبوا تستفسروا تمشيوا الوحدة من 38 أجانس للترافل تودو وإلا تكلموا 70 103 103. ترافل تودو أكثر من 20 سنة وهي تشارككم في أجمل اللحظات والذكريات.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: هاد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. البرمجه الشتويه موزايك اف ام، برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا افكار. في وسط الجمعة اول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك باحلى صباح مع امين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والاول مرة فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماك مع نوفل ورتاني، وتتواصل ميدي ايكو مع انيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، واشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة امينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا، الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200، ميلا جس ماكسيت وكل شلقيت عندك اورانج.
3: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بنا على بنا.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
7: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
9: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
10: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
11: تدلل جيون
12: ايام دللنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
13: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري.
11: عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من شهر مايو الجاري تبلغ نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. واستوردت الهند لأواخر شهر ماي 146 طنا من التوت البري التونسي بقيمة 4.5 مليون دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية للمجمع المهني المشترك للغلال، روجت تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة كميات متفاوتة من أصناف الغلال إلى حوالي 23 سوقا عبر العالم. والسوق الليبية تحافظ على مركزها كأول مشتر للغلال التونسية من حيث الكميات، وجاءت سوق الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، أما السوق الفرنسية فتأتي في المرتبة الثالثة، تلتها إيطاليا ثم الهند. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إيران تحاول إنشاء نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ دول حلف شمال الأطلسي عندما تعهد بإرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا، مرجعا هذا القرار إلى علاقته بالرئيس البولندي القومي المحافظ كالور نافروتسكي. ويعد هذا تحولا مفاجئا بعدما ظل ترامب على مدى أسابيع ينتقد بشدة الدول الأعضاء في الحلف لعدم بذلها المزيد من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. في المقابل الأوروبيون يبدون استعدادا للمساعدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ومن المتوقع أن يسعى الوزراء الأوروبيون خلال اجتماع مقبل إلى تهدئة الولايات المتحدة من خلال التأكيد على استعداد دولهم للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. يشار إلى أن الولايات المتحدة قد منعت بعض الإطاحة بالرئيس الفنزويلي توريد النفط لكوبا، ما حرم هافانا من مورد رئيسي إذ كانت كاراكاس تلبي نحو نصف حاجيتها. وتشهد كوبا حاليا انقطاعات التيار الكهربائي تصل إلى 20 ساعة في اليوم، مع انقطاع للتغذية بالمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل هائل وتراكم القمامة في الشوارع. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في سبح الناس.
0: الأولى في تونس سبح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جميل.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي سلمتك بدالله. إن شاء الله عجبتكم أغنيتنا اللي دخلتنا للعشرة واحد إيش دقيقة من مارشي. سيدي عبد السلام فاطمة صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا صباح الفل جهان, تحيه ليك. اليوم دورتنا كيف ما قلت في سوق سيدي عبد السلام, لقينا فكره على اسعار قفة تونسي. لقينا كيلو قرع الاخضر هوني نحكيه على 2490, فما الفلفل موجود على 2980, البطاطا على دينار 980, تعرف جهان ثوم البطاطا البصل موجود على 2000, القارص موجود على 3300 هوني نحكيه على الكيلو, البسباس على 2500, فما البروكلو لكن بالكيلو راهو يتباع الكيلو نتاعه على 2000, فما ولد الجمرة 3700, النعناع كيما نلقاوها على 600 مليم يوصل حتى الدينار, السلق مع دنوز زادة موجود على 600 مليم, وفما زادة على 800, يعني هذوما زوز أسوام بين 600 و 800 مليم. البجل على دينار و 500, نفس السوم متاع الخص اللي هو زادة على دينار و 500, كيلو بتنجانة نلقاوها على 3 دينارات اللي هي 2980, الطماطم على 3500 موجود على 3490, الفول على دينار و 500 كما نلقاو زادة الفول موجود على 800 مليم. شو للغلة الفريز ارطال هوني على 2750, فما البوسا 4600, المشمش أسوان كما فما على 4900 موجود زاد على 5980, الخوخ نورمال موجود على 3 دينارات, والبوت بقايا على 5980, الدقلة زاد القيمها 6 دينارات البوت بقايا, والدقلة موجودة على 6800. شنا شفنا على الفلفل الشايح, نلقاو الشايح اللي نعمل قلع ريفة موجود على 17 دينار, الثوم على 9 دينارات, فما البرغل للعصبين موجود على 8400, ونواصر الديري بالساشي بي على 2000, ديري هي النواصر اللي بيعطيها, والحمص موجود على 8 دينارات. نكمل دورتنا مع اللحوم البيضاء, موجود الدجاج على 8500, الأفخاذ متاع الدجاج موجودة على 16 دينار, الستيك على 12 دينار, الاسكالوب على 18400, وكبدة الدجاج على 17400. خرجنا من السوق جهين مشينا نشوفوا جزارة, نلقاو شي مش نفس الفكرة على أسعار اللحوم الحمراء. لقينا العلوج على 65 دينار, فما مرقيز على 35 دينار, الهرماش موجود على 15 دينار, والهبرة عجول هوني نحكيه باش نكملوا بها على 45 دينار.
1: هذه دورتنا اليوم, شكرا لك فاطمة. بوان مارشي, وكما كل نهار جمعة دريج آخر مادام عملنا دورة في المارشي يعطينا إدبارة, يظل إدبارة مش تكون فيها أجواء العيد على بكري. شوف وفيق بعد شوية.

0: كل يوم معكم حتى لنص نهار إلا نهار جمعة نكونوا معكم حتى للحداش ونهار جمعة لقيت هذية احنا ولأنه ندخلوا للكوجينة كل يوم معنا فميش هربة منها لكن نهار جمعة عاد ندخلوا لها بشارم آخر علاش تو سامبلومون خاطر يجينا لهنا باش يدبر علينا باش نطيبوا الشيف وفي قبل عيد
1: دبارة الشيف
0: صباح الخيرات شيف
2: صباح الفل والياسمين صباح لاباس عليك
0: الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله
0: الوغ سمعت البوا مارشي شفت
2: التسخينات والتسخينات
0: التحضيرات التحضيرات
2: ما بينات المارشي نتاع الويكاند والدنيا سخونه وطقس باهي وما بينات العيد جاي والناس تبدا تعول شويه في حكايات نتاع العيد خلينا نخرجوا شويه من لي روسيت اللي نعرفوهم
0: كالعاده
2: اهلا وسهلا مرحبا بك عايشك دونك باش نعملوا اول حاجه باش نعملوا سلطه سلطه كيما سلطه تونسيه نتاعنا سلطه تونسيه نتاعنا فيها كاركتيرستيك اللي هي الناس الكل تعرفها هي التفاح حبيبه يكون موجود اي حاجه سكري موجود في السلطه التونسيه والنعناع والزيت الزيتون والقرص اوكي دونك نحن باش نبدلوا شويه الاسبري نتاع السلطه هذه باش نعملوا بارابور للخضره اللي احنا المنيو نتاعنا نتاع اليوم باش نعملوا سلطه سلطه ريش فيها شويه غله وفيها خضره برشا وباش نعملوا الطريقه نتاع الشويه طريقه الشويه دونك جو في دي بروشيت ميكس باش نعمل بروشيت ميكس نتاع دجاج وحاجات نحكيوا عليها باش نعملوا صوص معاها هي صوص داكومبانيمون مع
0: البروشيت
2: بالبروشيت باش نعملوا نوع نتاع بطاطا زاده كيف باش نعملوا هذاك على الكينون ولا على الجريات مره واحده وفي الدسير باش نعملوا حاجه تبرد وحاجه تهضم باش نعملوا ان سوربي سوربي يتشرب بالعشاء باش نعملوا فيه ديزيرب وكل شيء تو نحكيوا عليه من بعد اسمه ان سوربي شونج جو يبدل المطعم نتاع الفم كيما الفريغولو نتاعنا نحن مي بطريقه اخرى به دونك السلطه نتاعنا نحن الاولانيه باش نعملوا اول حاجه فلفل طماطم البصل نتاعنا ولد القمره النعناع ثوم اكرازي وكل شيء الغله مش نبدلوها بغله برك هيك موجوده تو سويها به باش ناخذوا شويه مشمش ناخذوا مشمش نقصوا جويد جويد على الاخر يكون حلو وكعبين يكونوا طيبين شويه نقصوهم الكل جويدين ما يتحسوش عرفت السلطه التونسيه اللي تاكل بالمغرفه اللي قصتها تبدا جويده وكل شيء
0: تقدر توسع فيها بالك
2: صحيت الطماطم ولد القمره مخصوصه جويد والمشمش ومعها شويه نعناع زيت زيتون الملح وفلفل الاكحل والكل نخلطوها هذيك عندك سلايطه سامباتيك معها كور دو سالاد تنجم تعمل معها كروتون وكل شيء ما تحطش فيها العظم ما تحطش فيها التون حتى شيء خاطر ديجا البروتين نتاعك موجوده في البروتين موجوده في لي بروشيت اللي مش تعملهم انت دونك هذه السلايطه نتاعنا الاولانيه لي بروشيت نتاعنا كيفاش نعملوا الطريقه الاختيار اللحم كي نبداو نعملوا في دي بروشيت ميكس تبه كيفاش نعمل بروشيت ميكس معناها يلزمك ثلاثة أنواع ولا أربع أنواع نتاع الحم شوية دجاج ينجم يكون شوية مرقاز ينجم يكون شوية الحم ينجم يكون شوية سكالوب أي حاجة باش تعملها في البروشيت نتاعك أول حاجة بالنسبة للبروشيت لوح أول حاجة تعملها بربي يحطها في الماء أوكي تتحط في الماء تتنفق بور إيفيتي غاديكا ولا فما شكون ياخذ العودة نتاع الزيتون ولا العودة نتاع الدقلة نتاع النخلة يعملوا بهم هما البروشيت وسامباتيك ومزيانة ياسر الفازة جست ناخذوا الحم نتاعنا الحم ما نجموش ناخذوا الحم يابس برشا اوكي ومن بعديك نحطوه مع الدجاج الدجاج يطيب ونقولوا نحنا نقولوا نحنا في 15 دقيقه 20 دقيقه الحم ينجم يزيد شوي كان تاخذوه انت يابس دونك يزبك لي تروا كاليتي نتاع الحم اللي مش تعملهم
0: كل وحده في بروشيت ما تحطهمش مع بعضهم فرد بروشيت
2: برافو عليك برافو عليك ملا جيجي ملا جيجي
0: حتى هي يحبها معناها علوم معناها اللي تختار في البروشيت بربي رفيق تكلم معايا بربي رفيق
2: اش مدخلوا رفيق
0: بربي شريكنا شريكنا رفيق
2: خليه
0: ناخذ رفيق هذيك عيون لا تنام هذيك هذيك الصباح عشان نحلكم قوس الصباح رفيق قام هكا قلت وش بيك رفيق نشوف فيه حسب كالكولاتيس قلت كهو معناها عيد وديون وكل شيء وراني ارقام ما فهمتهمش خاطر ياسر اصفار وياسر كبيره حسيلو مليار قال لي هذه شهريه رونالدو قلت رفيق هاي نرجعوا نخدموا كملنا
2: دونك البروشيت نتاعنا ناخذوهم كل وحده نعم نخدموهم وحدهم دونك اول حاجه نعملوا ماريناد نتاع الحم نتاعنا كان الحم احمر نعملوا له ملح فلفل اكحل شويه كليل زيت زيتون ثوم ونحطوا نكته صغيره طماطم معجونه طماطم معجونه سافا سيرفير مش تطري اللحمه زاده كيف وتعطيك زاده نجو ماهوش كل حار برشا تعطيك جو حلو مع الحم نتاعنا بالنسبه للدجاج نفوحوه نعملوا له موتارت اول حاجه الدجاج يتخدم بالجلده دونك فما شكون يطيبها بلا جلده فما شكون يطيب الجلده. كان مش طيب بلا جلده راه اوتوماتيكمون مش يجيك اللحم نتاعك شايح. صوف كي تعمل كويس كي تعمل الفخذ والفخذ لازمك تطريه مليح. باش باش تطريه تحط شويه خل دونك في اللفاح نتاعو شي يولي خل 10 قارص ثوم سكان كبير ملح في الفلكحل تنجم تحط لها شويه حبق ولا شويه بيستو ولا حاجه والموتار زاده موجوده تتخدم مليح مليح الدجاج ونخليه يرتاح على روحه شويه. دونك من بعد في الاخر بكل عندنا المرقاس. دونك المرقاس كي مش تعمل المرقاس بربي المرقاس اعمله بالخضره. دونك سافي دير كي تقص لي كوب نتاع المرقاس حط ما بيناتهم خضره خليه خاطر هو ديجا باش يطيب لك فيسع فيسع خليه وينجم يشيح لك يقدد هكاك يولي شيح. دونك يا با ميو الخضره هذيك باش تروي تروي الكعبات المرقاز ويبدا معنا فلفل طماطم بصل كل شيء تحط مع المرقاز. اوكي عندك مطعم حتى ديريكتومون مطعم تاع شكشوكه شويه دونك ديريكتومون معموله في البروشيت. بالنسبه للتطيب ردوا بالنا على الاكثريه على الفحم نتاعنا. الفحم نتاعنا ما يزموش يكون برشا ما يزموش يكون مرعوب دونك ما نشعلوش بالحاجات اللي نعرفوهم الاخرين. نشعلوا كان بالحاجه ناتوريل شويه عرشات نتاع يبداو حطب كيف شيحين ولا طرف زيت زيتون يتحط. دونك ما نحطوش برشا كل فما شكون يحط الكول ويحط حاجات ذمره وغلط ويبدلك المطعم ويعمل لك المراره في بالنسبه للباربيكيو نتاعك. وفي الاخر بكل يلزم فما اسباس ما بينات الباربيكيو اسباس ما بينات الفحم ما نجموش نعليهم برشا برشا وما نجموش نهبطوها برشا برشا خاطر كي تعلي برشا برشا من الاول راك تشيح معناها اون فان كونت التمبيراتور توصل بشويه بشويه لفوق دونك راك تشيح. نحن حشتنا في المشوي راهو يلزم الضربه الاولانيه نتاع النار تكون بون كونسونطراسيون تركيز الحمام تاعنا يكون في نار سخون ماهوش مرعوب اوكي محلوله مليح ايطالي على على الجرياد نتاعك تنظف الجرياد نتاعك. فما شكون يعمل كعبه بطاطا فما شكون ينظف بها يحكها كيف فما شكون يحط ان تيشو شويه بالزيت ويرد باله خاطر الزيت ينجم يقطر على الفحم ويهلك. هذيك هما سي لي ديتاي.
0: وعلاش كعبه بطاطا نحك بها معناها
2: خاطر فيها لاميدون فيها انشيريت انشيريت تحطها ديريكتومون على البلاك هذيك تهزها وتجيبها برشا مرات او اوتوماتيكمون تصيبك النشا نتاعها ويلي فيدو كولي
0: اللحم رسيت معاش معاش
2: تلصق لك هي حتى هي والحوته وكل شيء. جربوها سي اون مجربينها معناها احنا نخدموا بها هذيك اي سورتو تحبها ما تلصق جهين راه ساهله ياسر شنو اللي لصق راه المير معناها انت كان
0: تسكر اللحم تاعك
2: الحمام تاعك صحيح معناها تو نابا بوزوا مش تبدا تكس الصوص نتاعك المارينات الكلها تبدا جايه لا خليهم شايحين المارينات نتاعك ومن بعد بالبانسو هذيك هي مش لازم بانسو خذ عرشه نتاع كليل حطها في المارينات نتاعك واخدم بها. ما لازمش تكون فيها برشا زيت وما لازمش تكون فيها برشا ميل برشا ليكيد المارينات نتاعنا. طيبناهم الكل امور واضحه يتشويو فاس ا فاس بي بشويه بشويه بشويه بربي كانت تحبوها اللحمه طايبه مش لازم تبداو تغفصوا فيها وتنزلوا عليها وتسيبوا لها في الجو نتاعها هذاك كانك ما عملت حتى شيء معناها الروح نتاع اللحم راك تلوح فيه انت في الفحم ولا تروح فيه في الم... الحمد لله في المقله سافا عندنا ديما
0: انا في الفحم هبطت الفحم
2: مش على روحه في المقله تسلك على خاطر في الاخر بكل عندنا لو كوتي غورمون نتاعنا نحن
0: هذيك
2: الخبز اللي تاخذ بعد صحيته فما شكون يزيد عليها شويه زيت زيتون فقص عليها كعب عظم تحسين وكعرفت كل غورمونديزك المزيانه. دونك هذيك من بعد بالنسبه للغارنيتور نتاعنا شو مش نعملوا مش ناخذوا كعبات البطاطا مش نقصوهم على اثنين اوكي مش نعاودوا نقصوهم على اثنين ديريكت ونعاودوا نرجعوهم عاودوا لصقوهم معناها نغسلوهم ونبروسوهم كل شيء بالجلده نتاعهم نجيو نحل نقصوهم على اثنين ونعبيهم من الداخل بمارينات نعملوا لهم معدن وصبصل هريسه عربي ثوم كليل وكل شيء اون صوص فيرتا كي نجيو نحطوها ما بينات البطاطا كي نسكروا عليها ونحطوها في الالومنيوم ونسقطوها ديريكتومون في الباربيكيو على جنب. بربي كعبات البطاطا مانيش نجيب كعبه بطاطا نتاع 400 غرام 500 غرام كبيره ونقولش بها ما طابتش
0: صغيرات ولا متوسطه
2: صحيح توسكي بوتي ايمينيون حاجه صغيره هكاك اللي فما البطاطات الصغار هذوك يتحط ويتلفوا وتقصوا على الاثنين تعمل لهم جو وتحطهم على جنب تطلع لك اكومبانيمون بنين ياسر ياسر. ومن بعد الصوص الصوص نعمل اون صوص سامباتيك لي جو دو كويسون اللي يقعد مثلا ليت المارينات اللي قعدت لك انت هذيك اللي مارينات الكل تلمهم مع بعضهم تزيد عليهم شويه طماطم شويه فلفل شويه ليمون شويه كبار شويه زيتون شويه زيت زيتونه شويه خل الكل شيء موجودين هذوكم صوص بارده سورتو نحطوا فيها زيت زيتونه والفلفل البرعبيد والكبار ومقصوصه كي جويت اوكي يعطيك ان جو اسيد وفيه شويه قارص وكل شيء مع البروشيت نتاعك مع البطاطا نتاعك تعطي حاجه بنينه على الاخر. في الدسير مش دسير هو اون فيت تعظيم تعظيمه وديسير زوز خذ سوربي نتاعك نتاع سيترون فماش ما سلم منه سوربي سيترون اوكي تاخذ بولد اللي موجود في السوق, ولا كان تحب تعمل وحدك سوربي سيترون في الدار تعمل 250 غرام نتاع جو نتاع سيترون عليه 100 غرام نتاع سكر, تخدم السكر تخليه يذوب شويه شويه حتى يولي كيما البون, تزيد عليه الجو نتاع السيترون وتحطه في الكونجيلاتور يولي لك كيما الفريغولو, تحطه وحده وحده كل مره تخدمه انت بالفرقيته ولا بحاجه باش يعطيك كيما اون غلاس جيفري. الغلاس هذيه ماناش باش نخليوها هكاك حامضه وقارصه وكل شيء, مش نعملوا لها اريرغو اوكي, مش اريرغو بلوتو باش نزيدوها حاجات, باش نزيدوها اول حاجه ناخذ السيترون هذاك نحط معاه شويه كلافس سيليري اوكي جربوها
0: اوراق كلافس ولا كلافس مرحي
2: ثقيل الساق نتاع الكلافس شويه شويه برك عود وتحطه في مع الـ السوربي نتاع السيترون, تزيد عليه شويه او غازيفي ولا مش لازم, وتضربهم الكل مع بعضهم, عندك ان سوربي ابوار تشربه فيه سيترون وفيه سيلري حاجه بنين على الاخر بربي جربوها. لي سوربي سيلري, سوربي اورانج بالكسبر, ال ديجا المونت هذيك النعناع وكل شيء الناس كل تعمل فيها غاديكا, مي جربوه مره بنين يا سيليس سي تان شونج جو ما يقلقش. خبز في الاخر بالكل فما خبز تري رابيد كاس فرينا اوكي كاس فرينة عليه شطر كاس نتاع حليب عليه كعب عظم وعليه شويه سكر وشويه ملح, تعجن كل شيء مع بعضه وتخليها بلاش خميره, تعجنها كل مع بعضها وتخليها ترتاح مده ساعه من زمان, من بعد كاش تعملهم اقراص تاع 50 غرام تحلهم كيما التورتيلي هكاك على المقله ديريكت ولا فيها الخميره لا حتى شيء, تعطيك كروكونت كيما الكاكي, وحتى كي تقعد لك من غدوه تقعد لك يابسه ما توليش كل التعجينه اللي نحن ساعات الخبز نتاعنا يبدا معجن, تبدا قبزه لا فيها الخميره لا حتى شيء, تبدا يابسه يتعملوا دي كروتون هكا ويتاكلوا مع المشوي مع برشا حاجات. ولا ان شاء الله عيدكم مبروك, ان شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل, ونتقابلوا في الخير ان شاء الله.
0: نعديك على الميزان تو مش نهار الجمعه جاي نوزنك قداش نفهم كيسكو كليت بالكدا اللحم ولا لا,
2: سؤال محرج معناها جدا.
0: ولا اخذت لك صارك سي رفيق ولا لا؟
2: سي رفيق صح النوم
0: عيدك ارجع لك عيدك مبروك
2: صح النوم سي رفيق
0: اه والله ارجع لك وجهك عيدك مبروك يا شيف عيدك مبروك
2: بلاست اللي اسمه هذا اللي
0: كنت جاك تليفون ولا مازال رفيق؟ مازال شوي يخرب شيك التليفون شوي يخرب شيك التليفون شيفنا ميرسي بوكو كانت هذه عيد مرتنا اليوم ان شاء الله عيدكم مبروك, احنا نتقابلوا مع الشيف نهار الجمعه الجايه ان شاء الله.
1: دبارت الشيف صباح الناس
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة, أبوني جديدة صور البلاب خفغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة, أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة, 22 ماي بنزر الأكروبول, 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.

0: كل يوم نكون معكم حتى لنص النهار وتعودتوا عادة النهار جمعة نكون معكم السويعتين من زمان طول 10:39 وكما كل نهار جمعة يكون بحدنا هو باش نقولنا كهو نسرحوا معاه بخيالنا تصويت رمزي العربي في إيفازيون إيفازيون. صباح الخيرات يا رمزي.
1: صباح النور والسرور جيهان وكيف المستمعين اللي تعودوا يسمعونا. اليوم كما كل نهار جمعة باش نقترحوا عليهم بلايصة جديدة يمشوا يشوفوها في الويكاند يستمتعوا يشيخوا ويكتشفوا بلايصة جديدة ويكتشفوا رواحهم. ما أنه العيد على الأبواب بيانسير حب نقول الناس كل إن شاء الله عيدهم مبروك. ما هميش بلايصة خير من دار علوش ديجا باش نحكيوا عليها اليوم في إيفازيون. أو كمان الناس تنجم تمشي تتفرد وفرد وقت يمشي يشوفوا كان مزير مغرب باش يلقاو علوش. على خاطر في برشا مرات الواحد يحب يهرب مش من الخدمة ولا من المدينة ولا حتى من الناس، يحب يهرب شوية للهدوء للطبيعة للبلايس اللي مازال فيها من نفس نظيف والوقت يمشي بالراحة. واليوم في إيفازيون باش نهزوكم الرحلة مختلفة في الوطن القبلي، رحلة بين دار علوش كاركوين غابة شيشو واد القصب. رحلة كي تكملها تحس روحك رجعت أخف وأهدى وأقرب للطبيعة. الحكاية يا سيدة يا ميدة تبدأ من دار علوش، البلاصة اللي أول ما توصل لها تحس البحر يبدأ يهدي في أعصابك وحده وحده، ماء أزرق صافي بطريقة تخليك تشك اللي هذا بحر في تونس، رمل ذهبي هو فيه ريحة ملح الصنوبر وناس بسيطة جاية تلوش كيفك على شوية راحة. دار علوش مش البحر كهو، هي قاعدة قدام الموجة في الصباح، هي ضحكة أصحاب فوق الرمل، هي سنسيت يخليك تسكت دقيقة كاملة على خاطر غاديك المنظر أقوى من الكلام. ومن بعد إذا أنت تبع في طريق الوطن القبلي بين الخضار والبحل تلقى روحك داخل على كاركوين، المدينة البونية اللي التاريخ مازال عايش فيها. كاركوين ما هوش أثار كهو لكنها كتاب محلول عمره 1000 سنين، تمشي بين الحجر القديم الديار وبين التفاصيل الصغيرة وتبدأ تتخيل كيفاش كانوا يعيشوا الناس غادي، كيفاش كان البحر بالنسبة لهم حياة كاملة، وكيفاش الحضارات تعديت من هنا وخلت بصمتها. والجميل في كاركوين إنه التاريخ غاديك مش محبوس في متحف، التاريخ عايش قدام البحر تحت الشمس بين الريح والسكيت، تحس روحك عامل فواياج عبر الزمن من تونس متاع اليوم لتونس عمرها أكثر من 2500 سنة. ديجا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا تويكا نجموا يدخلوا يشوفوا تصور الموجودين على الباج متاعنا وكيك نجموا يفهموا أكثر البلاصة اللي قاعدين نحكيوا عليها. على خاطر بعد البحر والتاريخ يجي دور الطبيعة الحقيقية. غابة شيشو البلاصة اللي تدخل لها يهبط صوت الدنيا الكل هو بارد، ريحة الصنوبر تعبي صدرك والضوء اللي يدخل بين الشجر يعمل تابلو طبيعي مستحيل يتعاود. غابة شيشو تعلمك حاجات بسيطة انه الهدوء مش فراغ، الهدوء راحة
0: مخه في الماكلة
1: بسيطة وعلوش ودنيا
0: تعلمك حاجات بسيطة معناها افهم ومعناها جعت
1: الحقيقة جعت ما افترتش بالكدية الصباح دونك شن كامل هنا ديركت لغابة شيشو ريحة البحث عن بسيطة على فكرة عنده بسيطة بينا برج قدر عنا أصحابنا من دار علوش
0: ربط قوت رمزي فالربط
1: ديما نسميوها الضرورة الشعرية أما ليه ضرورة جوعية ذا دونك غادي تسمع صوت العصافر أكثر من صوت البشر، تشوف العائلات تفطر تحت الشجر وشباب يعملوا في غوندوني وناس جاية فقط باش تتنفس شوية حياة حقيقية بعيدة على البيطون والستريس. ومن بعد كتكمل الرحلة تجيك واد القصب، بلاصة مخبية شوية أما فيها سحر كبير، الماء الخضار السكون كلهم يعملوا إحساس غريب كأنه خارج من الواقع، حتى الكلام غاديك يولي أقل على خاطر الطبيعة تتكلم وحدها. واد القصب هو من الدايس اللي توريك قديش تونس متنوعة، في نهار واحد تنجم تعيش البحر التاريخ الغابة والواد وتخرج بطاقة جديدة. الرحلة هذه تعلمك زيادة للسياحة مش لازم طيارة وتيل 5 نجوم، ساعات المشيات تبدأ كسكروت صحاب باهين وتريق فيها موزيكا وضحكة. والوطن القبلي عنده القدرة هذه الحقيقة، توا جايين ماشيين للصيف نحكيه على الكابون معناه الكوت ما شاء الله طويلة وعريضة تبدأ من سليمان حتى يكشي الآخر قليبيا، دونك شاك فوا إن شاء الله باش نبدأ نشوفوهم بشوية بشوية. فما التنوع يعني بين الغابة البحر كهو غابة وجبل دونك
0: حتى اللي لوجع الكيسة كما سيرمزي وكي يلقاها
1: اكزاكتمو ينجم يلقى غاديكا. يمكن خاطر البلايس هذية جهين مازلت طبيعية مازلت بسيطة ومازلت تتعلم فينا كيفاش نفرحوا بالحاجات الصغيرة. وفي الاخر كي ترجع للدار بعد نهار كيف هكا تحس روحك مش نفس الانسان اللي خرج الصباح، اهدى أخف وأكثر امتنان للحياة على خاطر السفر الحقيقي مش بعدد الكيلومترات اللي تمشيهم لكن تغيير اللي يصير داخلك وانت تكتشف في جمال بلادك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ألو عسامة، أنا آسيا من بروج، حاب نهدي تحية خاصة لودي ماهر ونقول له كل عام وانت حي بخير.
2: صباح الخير مزيك، انا جات جلاسي، نحب نهني جميع خويا بعيد ميلاده ونقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ربي يخليك.
3: انا بايا خروبي من المرفا، نحب نهني ولد ولدي عبد الوهاب الخروبي بمناسبه عيد ميلاده ونقول له ان شاء الله سنين تزيد تفرحنا بالبكالوريا، يا رب يجيب له الثواب ويفتح له الابواب يا رب.
4: أنا نصيرة من حمامات، نحب نهني كل واحد عيد ميلاده اليوم.
5: أنا أماني خليفي، واليوم عيد ميلاد أحلى أرتخو في العالم أمنا السبعي، نحب نتمنى لها عيد ميلاد سعيد وبطول العمر يا أمون.
6: أخي مزيك، أنا راضية من تونس، نحب نهني أختي الغالية شكلية بعيد ميلادها ونقول لها إن شاء الله كل عام وانت أحلى شوشو في الدنيا، ربي يفضل لك الصوفة الغالي، أمين وإيمان وسلام ومريم وأمير ويوسف.
7: ألو مزيك عسلامة، أنا كريمة محرزي، نحب نعمل ديدي كسر بالدختي أسرف الرزقي، قولوا إن شاء الله ربي يخليك وربي فضلك وربي يخلي لك أمك وبوك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.

0: يومين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم في صباح الناس. نعم متعودين ديما تعرفونا نهار الجمعة نكونوا معاكم سويعتي من زمان من 9 ل 11 تلقاو جين بن عبد الله والليكيب الكل بعد شوية في فريكونس ايكولو. ميرسي بوكو الفاطمة اللي كالعادة حضرتنا لانيفرسير سامحوني. ميرسي لبنى كانت معنا في الديجيتال. ميرسي الكريمة معنا في الستاندار. رفيق في التكنيك. بون ويكاند الناس الكل. نتقابلوا بقدرة ربي نهار 30 في لمن. باي باي.

0: حياتي.
1: فرن مع ليتر حالي.
2: مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل إنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يتطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى إنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين لتيرابيت دو كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
5: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
6: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن تراوحت بين 6 سنوات و20 سنة في حق شبكة خطيرة لترويج المخدرات في بعض الملاهي الليلية بمنطقة جمارت ونواحي العاصمة. وتتكون هذه الشبكة من 12 عنصرا من بينهم مهرب وفتاة كانت تتولى نقل المخدرات وترويجها في بعض الملاهي. كما قضت الدائرة بتخطئة المتهمين بمئة ألف دينار. والأبحاث والتحقيقات الأمنية والقضائية تكشف أن الشبكة كانت تتزود بهذه السموم عن طريق مهرب يتولى جلب المخدرات وتأمين وصولها من ولاية القصرين إلى العاصمة، لتتولى المجموعة بعد ذلك توزيعها في الأوساط الشبابية والمؤسسات الترفيهية. حصة المصادر النظيفة في توليد الكهرباء في تونس خلال السنة الماضية تشهد انخفاضا إلى 4% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له، وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة. والتقرير يظهر انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 2.52% في السنة الماضية، كما تراجعت حصة طاقة الرياح خلال العام الماضي إلى 1.5%. وتستحوذ الطاقة الشمسية على نصيب الأسد من نمو القدرة المتجددة في تونس، إذ ارتفعت سعتها إلى 895 ميجاوات بنهاية سنة 2025. في المقابل هناك حالة من الركود التام لقطاع الرياح، إذ لم تشهد قدرته العاملة أي تغييرات تذكر منذ العام 2018، لتظل مستقرة عند 245 ميجاوات حسب المصدر ذاته. دوليا، مسؤول إماراتي كبير يحث طهران على عدم المبالغة في تقدير أوراقها في المفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن أن 35 سفينة بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بإذن من طهران. منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة يقول إن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستنشر المزيد من الموظفين. ويعتقد الخبراء أن سلالة من الفيروس لا يوجد لقاح لها انتشرت دون رصدها لمدة شهرين تقريبا في إقليم بالكونغو قبل أن تكتشف في الأسبوع الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
6: الأولى في تونس.

0: écolo. Fréquence écolo. كنا رجعنا من 11 سنار مع جابر عبد الله.
1: لحديش وأربع دقائق على الأولى في تونس وانتي تسمع فيا توا نحب نسألك شوية سؤالات. في بالكم اللي تونس مصنفة كواحدة من أكثر الدول الهشاشة مناخية في حوض المتوسط، وهل في بالك زيدا اللي احنا نواجه تهديد حقيقي بفقدين 30% من تنوعنا البيولوجي بنهاية القرن؟ زوز مواضيع مهمة وقت اللي نتحدث عليهم نحكي، وبطبيعة الحال زيدا على الأمن الغذائي لأنهم في علاقة وطيدة مع بعضهم. يعني وقت اللي نحكيه على التنوع البيولوجي هوني نحكيه على الأمان لغذائنا ومناخنا، وباختصار يلزمنا نفهم ونقوله أنه التنوع البيولوجي هو الشبكة الحية اللي تخلي تربتنا قادرة على الإنتاج، أشجارنا وبذورنا تقاوم الجفاف واللي قادرة وإن نواصل الحياة، لأنه أي اختلال ينجم يؤدي إلى تدهورات كبيرة برشا. واللطف علينا، شنو عملت بلادنا في علاقة بالتنوع البيولوجي؟ كيفاش بلادنا خمت وأنها تحمي التنوع البيولوجي في تونس وتأثر بهذا في العالم؟ باش نرجعوا بعد لحظات لليوم العالمي لحماية التنوع البيولوجي اللي هو اليوم 22 ماي تونس، كيفاش تحتفل به؟ نحكي وزيدة على الفلاحة التونسية وعلى الأمن الغذائي. أما المرة هذية باش نحكي على الموضوع مع شابة تونسية ملهمة فلاحة تدفع إلى استدامة وتنشر هذا الكل باش تكون مؤثرة في التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي وزيدة على الأجري دايز، شنو فحوى الموضوع، شنو علاقته بالفلاحة الذكية، كيفاش الفلاحة تولي ذكية، اش معناها الرقمنا في الفلاحة، وهذا شنو ينجم يحل بيبين قدام شبابنا. من خليكم معنا حتى نص النهار، وصباح الخير ونهاركم زين. تسمعوا فريكونس ايكولوكي ما العادة، مراد في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي، وانا معكم جيهان بن عبد الله.
0: Fréquence écolo. Kuna rjma, mel 11 nus nhar. Ma jibr Abdallah.

0: يقولوا كل هالجمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبدالله.
1: 11:09 دقائق على الأولى في تونس وانت تسمع في فريكونس إيكولو. مرحبا بكم من جديد. نعرفوا لي بلادنا ديما سابقة وديما موجودة وديما حاضرة، وهذا يرجع لثقافة التونسي لعلمنا لدرايتنا بكل الأمور. نرجع بكم شوية، نحب نقول وأن تونس كانت ديما في الصفوف الأولى عالميا في حماية التنوع البيولوجي. نرجع لاتفاقية قمة الأرض ريو عام 92، وتونس كانت من أوائل الدول اللي صادقت على الاتفاقية التاريخية هذية لحماية التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر والتصدي لتغير المناخ. مش هذه الوحيدة، فما برشا اتفاقيات كما اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة، وهذا ما يلزموش يقعد حبر على ورق، وإلا صححنا اتفاقية وفي الموضوع كهو هنا صححنا، هنا منخرطين شكليا. نحب نفهم تونس كيفاش تساهم فعليا انها تحمي التنوع البيولوجي في بلادها، وهذا كيفاش يأثر على العالم. اليوم 22 ماي اليوم العالمي لحماية التنوع البيولوجي، استراتيجية تشاركية لحماية التنوع البيولوجي، نسمع تفاصيلها ونسمع تفاصيل زيادة احتفال تونس بها اليوم. حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة.
2: وزارة البيئة كل سنة تحتفل بهذا اليوم أسوة بجميع دول العالم، أثناء الشعار من العمل المحلي إلى الأثر العالمي. معناها فيه كما تشوفوا معناها بعد محلي. علاش؟ خطر احنا في الأخير التنوع البيولوجي تلقاه، تلقاه عند السكان المحليين، تلقاه عند الفلاح، تلقاه عند رجال الغابات، تلقاه معناها اللي يستحفظوا على التنوع البيولوجي. وأيضا فما شكون التنوع البيولوجي هو وسيلة دخل ليه. هوني كيفاش باش نشوفوا الامباكت أو التأثير بتاع التنوع البيولوجي على المستوى المحلي، كيفاش نوصلوا له على المستوى الوطني، وأيضا نمشي أكثر حتى على المستوى العالمي. خاطر في هذا اليوم تقريبا باش تصير تظاهرات في سائر أنحاء العالم، ومن بعد الاتفاقية الكل باش يتم تغطيتها، وباش يتم كما يقولوا تقييم الجوانب اللي تم تغطيتها. خاطر هي عديد الجوانب، فيها الجانب التوعي والتحسيسي أيضا، لكن فيها جانب هام هو ينجم يوصل لتغيير قرارات توعية صنع القرار بالاشتراك مع وبالتعاون مع مختلف شركائنا اللي كما يقولوا منظمة التعاون الدولي الموجودة ببلادنا. باش نعملوا يوم أو ندوة وطنية سميناها العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة. تونس بمقتضى التزاماتها تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها واتفاقيات أخرى قامت بإعداد تقارير وطنية. ممكن أول مرة يتم إعداد 4 تقارير وطنية، هما التقارير الوطني 7 حول التنوع البيولوجي أو بروتوكول قرطاجنة، ماذا عنده علاقة بالكائنات المحاورة جينيا، وأيضا النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم العادل للمنافع. هذا أول مرة تونس باش تعمل تقرير، باش يتم أيضا معناها مع مختلف الأطراف الحاضرة عرض الأولويات الأساق المستقبلية، وأيضا سيتم التركيز على مبادرات إن شاء الله باش يتم تنفيذها في غضون السنوات القادمة. بالتوازي مع هذايا احنا هون ركزنا على الجانب ممكن العلمي والفني، لكن ثم جانب آخر، ثم معرض إن شاء الله باش يكون فيه بالإضافة إلى مختلف شركاء وزارة البيئة من هياكل التعاون الدولي، باش يكونوا عارضين لمنتوجات متأتية من التنوع البيولوجي. وهي فرصة زادة باش نشوفوا اللي التنوع البيولوجي هو في الأخير هو وسيلة لتحسين دخل وتحسين سبل عيش السكان المحليين، وفي الأخير معناها المحافظة عليه هي نجم تقول أولوية وطنية يلزمنا الناس الكل نمشيوا فيها.
1: أولوية وطنية، نختم بالكلمة هذية. كان معنا سيد حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية في وزارة البيئة. وقت اللي نقولوا خسارة نبتة برية، هوني خسارة كبيرة لنا برشا. وقت اللي نقولوا خسارة زيادة بذور محلية تونسية، هوني قاعدين نخسروا في هو سلاحنا، هو خط الدفاع الأول متاعنا قدم الموجة كبيرة للتغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. سلاحنا موجود عنا، يلزم فقط نعرف كيفاش نحميوه ونستفيدوا منه. المسؤولية ماهيش فقط للوزارات وإلا للأطراف الحكومية اللي هي تاخذ القرارات، حتى الفلاح التونسي عنده دور، السيد التونسي عنده دور، المواطن زيتا عنده دور، وكل جزيئة صغيرة في الكون هذية ربي سبحانه خلقها لأنها باش تأدي دور معين. فقدانها أو تدهور الوضع متاحة والأوساط اللي هي تعيش فيها ينجم يخلق اختلال في الكون الكل. هذيك علاش العالم اليوم يختار انه يحتفل بالتنوع البيولوجي ويختار النهار هذية باش يحميه. موضوع كبير برشا وكلنا عنا اراء فيه، كلنا نجم ونتقلق وميسيلش نحب نحلقه وصغرون برشا وقت اللي نحنا نتقلق من ناموسة. الناموسة عندها الدور في الطبيعة تقوم به، وقت اللي نتقلق من الذبينة، الذبينة زادة عندها الدور مهم تقوم به. ماهيش كائنات يزمنا نتخليو عليها او نقضيو عليها او ننهيو الوجود نتاعها، وهذا زادة هو بيدو اللي يقولوها الفلاحة، يقولوا وانه فما جزيئات وكائنات دقيقة تنجم تخسرهم انت كفلاح ويأثر على استهلاكك انت كمواطن بتقنية مثلا اللي هي الحرث. وهذا اللي باش نرجع نحكيو عليه بعد لحظات مع ضيفتنا مهم ولهي، الفلاحة التونسية الشابة المؤثرة التونسية والمستشارة زادة في مجال الفلاحة والإيكولوجيا، وباش نحكيو معها على كل ما هو طبيعي بعد لحظات.
0: Fréquence écolo. Fréquence écolo. بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي فيهم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290. فريكونس إيكولو كنا جمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبدالله.
1: لحديش 16 دقيقة على الأولى في تونس، تسمع فينا في فريكونس إيكولو. شنو رأيكم في الفلاحة التونسية؟ شنو رأيكم في مجهودات الفلاحة التونسة وخاصة الفلاحات اللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير برشا؟ وين ما نحكيو على الفلاحة التونسية عادة نحكيو على حوادث على غالب وشال ربي يحميهم ويحفظهم، وهذه مسؤوليتنا نحن. نحكيو على تعب الفلاحة، نحكيو على شمس الفلاحة، نحكيو على اليدين اللي تعبت وتشقت، ونحكيو على مجهودات هي هذيك هي الكلمة اللي تعبر اللي هما بالعرق متاعهم ومجهوداتهم من الفجيري حتى الآخر الليل هما اللي قاعدين يرويوا في هالأرض هذية اللي نحبوا نحنا نستحفظوا عليها. الفلاحة عندها كلمة جديدة، الفلاحة ماشية لطرق جديدة، الفلاحة تنجم تسهل على الفلاح، لأنه منحبش نعطي أرقام، منحبش نحكيو بالأرقام، ولكن برشا دراسات حتى قاموا بهم المجتمع المدني يقولوا الفلاح متضرر صحيا بدنيا من كثرة استعمال المبيدات، من المجهود البدني الكبير وربي يعطيهم الصحة، ولكن الفلاحة اليوم فرض عليها الوضع وإنها تتأقلم مع التغيرات اللي سايرة. نعرف نتصور تنجم وتكونوا تعبتوا منها كلمة التغير المناخي، ولكن هذا هو اللي نعيشه فيه. فخلينا نفهموا الحكاية الكل كيفاش بدأت، لأنه شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي توعي وتفسر وتحكي وتحكي حتى على غرامها. مهم واللي يصبح النور، مرحبا بك.
3: عايشك، مرسي جيهاني، فضلك، مرسي على الانفيتاسيون.
1: الصفة الرسمية هي مستشارة في الفلاحة البيئية والفلاحة المستدامة.
3: أي.
1: دونك اليوم شو معناها فلاحة تونسية؟ في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم انت قاعدة توجه في رسالة للفلاح باش توعيه، ولا توجه في رسالة للمستهلك هو زيدة باش يفهم وجود ما هي واللي كان عنده تأثير على ريزو سوسيو؟ باش انا استبعدتك الكونت ما شاء الله، معناها فهم باش متابعات، فهم باش سؤالات زيدة.
3: اي انا مش خالطة باش نجاوب على
1: السؤال، معناها استشارات الكترونية هذي.
3: فوالا. ان فيت مش سهله هي لو فيت انه تكون انت في الريزو سوسيو طفله وفلاحه وجايبه كونسيبت جديد، سورتو اللي هو جديد في وقتنا هذا، ما هو موش جديد خاطر جدودنا كانوا يخدموا هكاك. الفلاحه العصريه هي الجديده، هي الجديده، اما الفلاحه التقليديه ولا الفلاحه القديمه ولا الفلاحه الايكولوجيه ولا الفلاحه البيئيه اللي نخدموا عليها توا هي الفلاحه نتاع جدودنا غالبا اللي كانوا عايشين بها سنين. دونك انا مانيش قاعده نجيب في حاجه جديده، انا نجيب في حاجه قديمه برشا. وبراتيكمون العباد اللي معاونتني والعباد اللي مسندتني واللي معايا على الاخر هما العباد اللي ذاقوا المطعم نتاع الغله والخضره القديمه، هما اللي عاشوا مع جدودهم في سواني نتاعهم قبل وكانوا بالحق يعرفوا اش معناتها حاجه من غير دواء، هما اللي كانوا يعرفوا اللي راهو الارض كانت غابه معناها ما فيهاش حرث مش محروثه، الحشيش والشجر وكل شيء يعيش مع بعض وما فما حتى مشكل. دونك المشكل الكبير هو مع التقنيات الجديده المدمره اللي جات اللي تقتل في التنوع البيولوجي اللي كنتوا تحكيوا عليه.
1: بيه الفلاحه العصريه والفلاحه البيئيه هذوما الاثنين يزنا نحكيوا عليهم ونفهموهم مليح مليح مليح. اما خليني نبدا معك انت مع الغرام، لانه توجهك واختيارك للفلاحه للارض للتربه كيفاش جاي؟ شنو الحب الكبير للارض؟ منين جاي الغرام؟
3: والله الغرام جاي ملي انا صغيره من بابا عزيز يوميما الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم.
3: كنت ديما نمشي للبلاد نمشي لسليانه، دونك احنا ما عندناش دار على البحر، ولا نمشيو العيله للبحر نمشيو لسليانه، نمشيو لبرقو هذيك هي
1: جيبيا
3: فوالا. عندنا سونداج، عندنا سونداج اللي هو تبع الدوله، معناها نمشي انا وخويلي ونعوموا فيه وفهمت، وعندي القدومة نتاعي عملها لي بابا عزيزي، نسقي معاهم نحل على معاهم على قدي فهمت، نحل معاهم السويقي نسقي معاهم نصبر معاهم، نبدا قد هكا ونهز فك الحطب على ظهري نعاون في ميمة ونحمي معاها الجوجة والطابونة والفهمت. دوك الغرام الكل جاي من غادي، خاطر حسيت روحي حرة من وقتها، معناها حسيت لي انا نحب هكا ديما نحب نشوف حاجات جديده ونحب نشوف حيوانات ونحب فهمت. بعد بشوي بشوي كي كبرت اكتشفت اللي فما حاجات اللي كنت نشوفهم وانا صغيره ما نشوفهم وانا كبيره، ما عادش براتيكمون الدود اللي في الارض كان مكدس يبدا الاحمر اللي هو احسن حاجه في التراب، معناها ما عادش موجود. فما حشرات وفما عصافر ما عادش نشوفهم، الحربيه اللي لونها يتبدل اللي هي باهي على الاخر في البيوديفيرسيتي نتاعنا يبيعوا فيها في الاوتوروت بيعملوا بها سحر، دونك فما حاجات اللي قراب ما عادش نراو فيهم. دوك وقتها بديت هكا بديت رحله البحث، معناها
1: نقولوا الغرام بدا بالغيره على يمكن الذكريات اللي انت عشتهم وافتقدتهم وقاعده تشوف انهم قاعدين يضيعوا بشويه بشويه، فهوني نعملوا وقفه وخلينا نرجع للغرام الاول ونحاولوا نبنيوا الاسس بشويه بشويه، وبدا بتكوين انت معناها مش مجرد غرام.
3: فوالا بعد قريت كي كبرت لقيت روحي نقرا في الفلاحه، خاطر جربت برشا انواع نتاع قرايه، نلقى روحي في الاخر باش نقعد نخدم في بلاصه باش نخلص سالير باش نقعد نخدم، عندي كان ويكاند نرتاح فيه. دونك بعد قلت علاش ليه ما نعملش فلاحه، ما فما ارض جدود نعمل فلاحه، دونك باش خليني حره الفلاحه، نخدم وقت نحب نبطل وقت نحب انا حره،
1: معناها مش ما تاخذش ويكاند ترتاح، خاطر تخدم 24 على 24 7
3: على 7 نرتاح الجمله نرتاح الجمله معناها، اما غير ما حره دونك فمش كون يحكم فيا ولا فهمت.
1: ما هي وانت بذكرياتك بتكوينك الاكاديمي وبملامستك للارض يوميا، في نعرف اللي انت تدور في تونس الكل وتشوف التنوع اللي عندنا في تونس الكل، اما نحب نفتح قوس صغير على المهنه الشاقه هذية في علاقه بالمراه اليوم، المراه مع البيئه مع الفلاحه مع المبيدات اللي نستعملوا فيهم ديما، ما نحبش نحكيه من بعيد، انت شنو تشوف في معاناه المرأة الفلاحة اليوم؟
3: هذه دجا الحكاية بديت معناتها حكاية الغرام بالفلاحة ومعناتها بديت من القراءة هي من قبل، أما بعديك في القراية الغرام بالفلاحة البيئية. في القراية قبل كنا نداويو برشا، معناتها عنا بوردجين، دونك بوردجين من أكثر حاجات اللي تداوى. كان ديما عندي مشكلة يا في النفس يا في الجلدة متاعي، ديما تتشقق وعندي ديما يطلعوا لي حبوب في جبهتي، دونك وقتها فهمت اللي فما حاجة اللي ماهيش نورمال، فما حاجة مش نورمال في البيستيسيد اللي قاعدين نستعملوا فيهم، وفما حاجة مش نورمال في الكمية اللي ورا بعضها. دونك وقتها بديت نلوش اللي غير ما قريناهوش ما قراهولناش، اللي أنا قريته من بعد ما قراهولناش، ما تفهميش حاجة تتقرا.
1: هذا التأثيرات اللي عشتهم أنت وأنت تقرا، معناها في شوية سنين ولا. في سنوات قليلة، فما بالك الناس اللي 20 و30 سنة في المجال الفلاحي في معاناة ومواجهة يومية مع المبيدات هذية اللي نقضيو بهم على صحتنا، على صحتهم، على الجودة اللي باش تمشي للمستهلك، وخاصة على الأرض نتاعنا.
3: بالضبط، احنا تو في تونس 71% من المالادي، معناتها 100% من العباد اللي قاعدة تمرض بالكونسير في جرة البيستيسيد، مش في جرة حاجات أخرين، في جرة استعمال المواد الكيميائية 71% منهم فلاحة و 65% منهم نساء الفلاحات، معناها البورسنتاج نتاع الرجال أصغر برشا من البورسنتاج نتاع النساء. دونك نساء الفلاحات هما معناتها فما مختلطة كبيرة في نساء الفلاحات، على خاطر مش كان بيستيسيد كهو، معناها يقرصها حنش تيح من سلوم وهي تجمع في الزيتون، تضرب بحاجة تيح من تركتور يعفسها تركتور، معناتها السلامة المهنية ما فماش عند النساء في الفلاحة، معناها وغير المهم اللي يخدموا فيها ما يهمهمش.
1: وهذه موضوع الحقيقة به وإنه نذكره نحكيه مش كين كيصير حادث لطف عليهم وربي يحمي الجميع، مهم إنه نذكره فما ناس شاقية وتعبة وما عندهاش ما يحميها.
3: اكزاكتوما، معناتها هذيك هو لقاء معناتها الفلاح ديما نحب ماذا بينا نذكره، اللي راهو كعبة الطماطم اللي قاعدين ناكلوا فيها راه فما مرأة تعب عليها على الآخر، دراوين فانا دشرة تعب عليها على الآخر مسكينة، ودراوين مطيشة ولدها الصغير هذاك وقاعدة تداوي فيها، وهي أول واحدة قاعدة تتمس معناها، وبخاتيكمون هي مضرورة أكثر من إنك أنت صديقاتك في كعبة مطمئن اللي انت بتبيعتك باش تتضر منها كعبة مطمئن خطرها مداوي. اما هي متعرضة طول
1: باش تلوج. شنو الفرق بين الفلاحة العصرية او الفلاحة اللي تتقرى واللي هذا المتداول، هذا اللي نحن نعرفه اللي الفلاح يداوي ما كانش المحصول متاعه باش يمشي وهو بيدو يخسر، وبين الفلاحة البيئية؟ وهوني خلينا نقف شوية ونقول راهو برشا من الفلاحة حتى كي نحكي معاهم فيما يخص موضوع الدواء هذا يقولك انا راني، وصدقا ونشكرهم خاطر عطاونا صحيح، فما برشا منهم يقولك انا راني نداوي مجبور خاطر هذيك اللي معمول به، اما يقولك انا زيد راني عندي طرف ارض هذيك ناكل منه انا تلمون نشوف المبيدات راني معاش نجم نستهلك.
3: بالضبط مسكين هو الفلاح ما يعرفش اللي راه هو كي قاعد يداوي دجا في الارض هذيك اللي هو قاعد يخرج فيها يبيع منها، راه هذيك معناتها باش يتعدى لم تاك باش يتعدى للماكله نتاعو في باله هو بعد معناتها سي بون. اما راه توا المبيدات موجوده في البيس كل، معناتها الجليفوزات توا اخر ريشيرش عملتها مع اسوسياسيون اخر دي ريشيرش صاروا مع لي فاكولتي على الانواع نتاع المبيدات موجودين في البيس كل، مثلا كيما الجليفوزات. الجليفوزات هو دواء نتاع الحشيش اللي الفلاح الكل ما فماش فلاح ما يستعملش دواء نتاع الحشيش. الجليفوزات توا موجود في كل شيء، موجود في المطر، موجود في لي تيستيكول، موجود في اليوتيروس، موجود في الوديان، في لي باراج، في الماء اللي نشربوا فيه. معناتها الجليفوزات حاجه اختراع الاخر وهي الاكبر مسبب نتاع كونسير في الوقت نتاعنا احنا.
1: ربي يعافي الجميع، معناها تجاوز الارض والحشيش اللي هو
3: ولا
1: على اساس يداوي ولا حتى
3: الهواء، اما اكثر من البلاستيك. فما حاجات اخرين اللي مثلا كيما الماء توا في الوديان، كيما صارت دي ريشيرش على واد مجرده مثلا والا براج سيدي سالم في بيجه، لقاو اللي النيتخات نتاع اللي موجوده في الماء عاليه بطريقه مش عاديه. معناها المياه نتاع الوديان اللي هي عملت لنا اكتفاء بنسبه اكثر من 30% في تونس، ما عادش اختيار شديده الخطوره. بخلاف احنا نحكي وذية في البارتي نتاع المواد الكيميائيه الفلاحيه، بخلاف المعامل والحاجات اللي قاعده تصب في وسطها. معني دونك توا المواد الكيميائيه اللي قاعد يستعمل فيها الفلاح ماهيش كان على فلاح كهو ولا العبد اللي قاعد يداوي كهو، موجوده لداخل. معناتها كي نغسلوا كعبه الطماطم راه ما تنحاش البيستيسيد، راه في وسط السيلول نتاعها لداخل. موجوده في البلايص
1: الكل عامه كي تغسلها. ودايغ عملوا تجارب، مانيش نحكي في تونس هوني، عملوا تجارب باش يشوفوا تاثير المبيدات كعبه الغله وهي مش مقشره او الخضره وهي مقشره وهي طايبه. في جميع المراحل ديما فما المبيدات موجوده، وحتى كان تنقص ما تتنحاش تماما.
3: فوالا معناتها حاجه ما عندناش مين نهربوا منها. معناها توا يا باش نحيوا البيستيسيد كومبليتمون يا باش نحيوه جمله يا سي بون، معناتها بشوي بشوي باش نمشيو احنا بيدنا ونضمحلو. خاطر البيستيسيد هذاك اللي قاعدين نستعملوا فيه احنا، نحكي على فلاح يحرث ويستعمل جليفوزات باش ينحي الحشيش، ويستعمل مواد كيميائيه باش يقتل حشره باش يقتل فونجيسيد اللي هو شامبينيون، معناها التكستور نتاع التربه كلها هلكها قتلها. دونك التربه هذيك البيوديفيرسيتي التنوع البيولوجي اللي في وسط التربه ذاك اللي هو باش يشد لك الماء واللي هو باش يخلق لك حاجه وباش تكون قويه وتطلع لك شجره قويه قتلناها. هذاك علاش تو برشا اراضي في تونس تصحرت وتهردت ما عاد فيها حتى شيء، معناتها ما عادش نجمو مع غير صالحه للزراعه سي. معناتها دونك نحكيوا على روجينيراسيون دي سول، معناتها تجديد اراضي. دونك انت كي تقتل الارض هذيك ما عادش عندك وين باش تزرع، ما عادش عندك ماكله. دونك معناتها كان مش باش نبدلوا توا اللي رانا نحكيو في تونس 90% من الاراضي صالحه للزراعه تصحرت، معناها عندنا 10% اللي عاملين بها طرف الاكتفاء اللي احنا عندنا اللي نراو فيه في السوق
1: بسبب السلوكيات اللي اعتمدناها لسنوات وما كناش فايقين بالخطوره نتاعها.
3: سنوات صغيره نحكيو مش سنوات قديمه، راهو نحكيو هذايا وقت اللي بدا الحرس، فكره الحرس بالتراكتورات ووقت اللي جابوا المواد الكيميائيه لتونس وقت معناتها من بعد الحرب العالميه الثانيه. هذا الكل صار في وقت وجيش على الاخر معناها.
1: فقلت انت علاش ليه، خليني نبحث ونرجع كيفاش كنا قبل. كي نحكيو على الفلاحه البيئيه او الطبيعيه او الايكولوجيه المستديمه يمكن هو انسب تعبير، او الطبيعيه زيدا على شنو باش نتخليه وشنو باش نخسره زيدا في نفس الوقت كي نعملوا الميزان بين الفلاحه ما نعرفش كان يصح نسميها عصريه، خاطر عصريه عاده نعطي نقولوها ككلمه ايجابيه. خلينا نحكيوا على الاستعمالات الحاليه نتاع الوقت هذايا، برشا دواء برشا حرث، وبين المستديمه والبيئيه شنو نربحوا وشنو نخسروا.
3: معناش ما نخسروا، انا ما نشوف حتى خساره في الفلاحه البيئيه. في الفلاحه العصريه بار كونتر جوست نفسر الفرق بين الثلاثه انواع نتاع الفلاحه. الفلاحه العصريه والا الكونفنسيونيل بالفرنسي هي الفلاحه فلاحة الفلوس أنا نقول اللي هي ماهيش متاع فلاح. احنا في تونس 95% من الفلاحة صغار فلاحين معناتها أقل من 5 هكتارات اللي هما ما يخدموش برشا كونفنسيونيل. أما الباقي اللي 5% ذوكم هما اللي يخدموا بالكبير، هما ديزانفستيسور، هو عبد يحط فلوس في سينيا يخدم فيها 10 سنين يهلكها ومن بعد يتعدى للي بعدها. دونك هذيك هي الكونفنسيونيل اللي هي استعمال الحرث بطريقة ياسر غراف معناتها أكثر من 5 مرات في العام، استعمال مفرط في المبيدات معناتها ميم با يخموا حتى كيفاش ولا وقتاش، وما ي... ما ما ي... ما تفهم الشرط انه لازمك ديما داوي قبل بثلاث ايام اللي تجمع، تو ما فماش هذاك، عادي داوي صباح ويجمع من بعد.
1: حتى الكميات زاد يا اخي نحن نداويو بطريقه علميه في تونس، معناها نعرفوا الدوزاج قداش ووقتاش
3: عليه، خاطر احنا في تونس الفلاح مالوغوزمون الفلاح ما يتبعش المهندس، يتبع عبد اخر معناه يتبع المجرب، هو كهو جرب بيستيسيد يمشي الاخر جرب بيستيسيد داخل قول كذا ينجح يمشي يعملو.
1: دونك مانيش نحكيو على نفس المحصول ولا نفس الارض ولا نفس نوعيه التربه ولا نفس الجهه،
3: حتى يمكن لو كان نحكيو على نفس الحاجه مثلا كلهم زارعين قمح فلاح داوى عمل جليفوزات نوع معين في الوقت هذايا والاخر عمل حاجه نجحت فيسع فيسع من با يستنى معناتها ويشوف الريزلتا، لا يمشي يستعمل اللي استعمله صاحبه هذاك. دونك ما يمشيش ما يتمشيش مع مهندس فاهم على الاقل فما حاجه معناتها دوز معينه وقت معين، لا. دونك الكونفنسيونيل هي استعمال مفرط في المواد الكيميائيه، استعمال مفرط الحرث المفرط، وميم طون اللي هي حاجه اسمها المونوكولتور اللي هي الزراعه الاحاديه، معناها نزرعوا كان حاجه واحده اللي هي تقتل البيوديفيرسيتي نتاعنا خاطر ماهيش هذيك الطبيعه. فما الفلاحه البيولوجيه اللي هي سيرتيفيي بيو اللي هي فلاحة يحكموا فينا بها زادة كيف كيف، يعطيك سيرتيفيكاسيون ويقول لك لازم تعمل هذا ولازمك الغبار متاع البقر لازم البقر يبدأ عالف حاجة معينة وغالية برشا والكتار باش تصرفوا غالي برشا، دونك ماهيش فزابل للفلاحة الكل. فما فلاحة ينجموا والبيو ديستيني للإكسبور باش يخرج لبرا. دونك في تونس ما فماش
1: اللي هو بعيد برشا على المستهلك.
3: اكزاكتو ما فماش مواطن اللي هو قادر انه حتى لو كان انسان لابس عليه على الاخر ما ينجمش يقعد ديما يشري في البيو خاطر غالي برشا. والبيو في تونس ما عندناش كل شيء، ما عندناش خضره مثلا بيو سيرتيفيي بيو. ونجيو من بعد للفلاحه البيئيه ولا المستدامه ولا الطبيعيه ولا فما برشا تسميات.
1: نحكيو على المستقبل بينا هوني حنقول شويه، نقول راه برشا شباب تونسي ممن بالفلاحه البيئيه وشفت فيهم برشا حب وبرشا غرام للأرض وللمستهلك زيدا، يقولك نعطيك ماكلة صحية خضرة وغلة ماهيش مداوية طبيعية كيما يلزمها تكون ودايغ ريحتها تتبدل مطعمها يتبدل، أما هوني فما مردودية للفلاح.
3: اكزاكتومون هذه الحاجة اللي الفلاحة مش فاهمينها. طيب الفلاحة البيئية انك انت تخلق بيوديفيرسيتي كاملة، البيوديفيرسيتي هذيك باش تخليك متسحقش انك تداوي. لو كنت ماكش باش تداوي ماكش باش تصرف فلوس، ماكش باش تحرث ماكش باش تصرف فلوس، فما شويه انرجي من الاول مثلا في العام الاولاني فما انرجي انت باش تعمل الباز نتاعك باش تخدم الحفر نتاعك باش تخدم الارض نتاعك باش تحسن في التربه نتاعك. العام الاولاني فما شويه مصروف وفما شويه دهك، اما الفلاش نتاع الفلاحه البيئيه يطلع على طول السنين، الفلاش نتاع الفلاحه الكونفنسيونيل يهبط على طول السنين. دونك انت باش تخلق سول باهي باش تخلق سول باهي، دونك خلقت سول باهي دونك عندك مردودية باهية مسحقش انك تداوي مسحقش انك تحرث، ومن بعد يولي عندك على طول العام برشا حاجات تدخل منهم في الفلوس، عندك خضرة وغلة وزيت زيتونة وعندك كل شيء براتيكما. وعلاش لي وعد يزيد زاد اجرو توريزم
1: هذا كيفاش عمليا مش نظريا نرجع نحكيو فيه بعد لحظات معاك ضيفتنا مهم ولهي. فريكونس ايكولو
4: فريكونس ايكولو مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات، لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار، عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
5: توب نت very fiber people.
0: فريكونس ايكولو كل جمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبدالله.
1: 11:33 دقيقة على الأولى في تونس. بدينا حديثنا بالحفاظ على التنوع البيولوجي إن كان نباتي حيواني أو غيره، وهزنا الحديث إلى أرضنا وترابنا، ونحب تونس تقعد كما الاسم اللي عطوه لها قبل، ما نحبوش نكونوا مطمورة روما، نحبو نكونوا مطمورة التوينسة، ونحبو نستحفظ على اسم تونس الخضراء اللي زمها تقعد كما كانت. أنا يوجعني قلبي وقت اللي نسمع أرقام تقول وأنه الأرض متاعنا تنجم تتحول إلى أراضي غير صالحة للزراعة، ما عادش ينبت فيها الزرع. وقت اللي نقولوا الفلاح قاعد يعاني بطبيعته وينجم يزيد يعاني أكثر، الفلاح اللي يصرف على المبيدات هو ما هوش ناوي الضرر للروحه للناس اللي تتعامل معاه ولا حتى للمستهلك من بعد، ولكن هذاك شنو تعلم اليوم الوقت باش نغيره حسب التوجه العالمي وحسب زيادة اختيارات التوينسة اللي هما قاعدين يدعموا في الفلاحة البيئية ويحاولوا يوصلوا الرسائل متاحهم. نحن نعاونوهم، هما على مواقع التواصل الاجتماعي مش مقصرين. كما ضيفتي مرحبا من جديد مهام ولهي مستشارة في الفلاحة البيئية والثقافة المستدامة. دونك حكينا على المبيدات والأثر متاحها، كيفاش ينجم الفلاح اليوم يستحفظ على أرضه؟ اللي يسمعك ويقول لك والله الفكرة باهية، تقول فيها البنية هذه فكرة باهية، كيفاش نقلب أنا بعد سنوات وين نداوي؟ يقول كيفاش نبدل، كيفاش نولي نعتمد الفلاحة البيئية، كيفاش نوصل للاستدامة، شنو يلزمني نعمل في أرضي؟
3: أول حاجة أنه ما يخدمش وحده، ما يحاولش أنه يخدم وحده، لازمه يرجع يخمم كما جدودنا كانت تخمم. جدودنا قبل كان عندهم الفكرة متاع البختاج، ما تقبل كي كان يزرع قمح يعطي من البورسنتاج من القمح هذيك الجارو باش كان هو تهلك له عنده طرف قمح عند جارو. دونك ما يخدمش وحده وما يخافش، على خاطر احنا رانا معناتها كوميونيتي كبيره على الاخر في تونس. دونك ينجم يكونتاكتيني الفلاح هذا ولا يكونتاكتي عندنا ريزو تاو في تونس اسمه لو ريزو تونيزيان بور لا ترانزيسيون اغرو ايكولوجيك. هو ريزو كامل فيه 8 جمعيات تخدم على الانتقال الى الفلاحه البيئيه. دونك تجي تحضر معنا في لي فورماسيون بلاش، تجي تتعلم معنا بلاش، تمشي للفلاحه اللي قاعدين يخدموا في الفلاحه البيئيه بلاش، دونك تتعلم.
1: والحاجه الباهيه هوني ما هي جوست قوس كيما العاده باش نقول لكم راهو توينسا بالحق متعاونين. انت حكيت على جدود كانوا يعطيو لبعضهم قبل شويه من قمح ازرعوا عندك ومن بعد نبدلوا، حتى توا هذا اللي صاير مع الغزو اللي تحكي عليه انت، الفلاحه يبدلوا بينات بعضهم. اسمع عندي نوع متاع شجره تونسيه بذور متاعنا يجهز، يفرقوا على بعضهم يجربوا شنو يمشي في الشمال شنو يمشي في الوسط شنو يمشي في الجنوب.
3: مثلا عندي برشا مايس، انا توا انا المايس نمشي لصحابي نقول لهم راه عندي مايس شكون عنده حاجه خذ من عندي مايس واعطيني، كان عندك طماطم فلفل اعطيني اللي ناقصني، حتى لو كان ما عندكش خذ من عندي وكي يبدا عم جاي عندك حاجه اخرى اعطيني. وسورتو لانفورماسيون هي، خاطر لانفورماسيون هي الباز تو في الفلاحه البيئيه. كان عندك انفورماسيون انا مشيت معايا حاجه نجي نبارطاجيها معاك. انا مثلا تو عندنا لي كونسوماتور اللي قاعدين اللي ياكلوا في حاجه، المستهلكين اللي ياكلوا في حاجه طبيعيه ويشريوا من عندنا تو الكلهم عندهم جروب اللي يكتبوا فيه لبعضهم، يقولوا مثلا شريوا من عندي انا مثلا كلافس ومعدنوس وحاجات اخرين، يقولوا يكتبوا الغوسيت اللي عملوها. دونك البارطاج حتى مع لي كونسوماتور، معناها هي روحت عملت طبيخه ولا حاجه ولا دبرت عملت حاجه جديده دبرتها تبارتاجيها مع الاخرين باش تقول لهم اللي راهو نجموا نطيبوا حاجات، ما تقعدوش مربوطين في الطماطم في الشتاء والبطاطا في وقتها. وفهمت
1: يعني كل حاجه يلزمها تكون موجوده في الفصل نتاعها. هوني مثالش نرجع شويه للمستهلك اللي كيما قلنا من الاول، راهو حتى المواطن كل واحد مسؤول على الحفاظ على الارض هذيا على ترابها وعلى تنوعها البيولوجي. ما نجيش هنا في في, في في في وقت معين نعمل ضغط نقول وين يتمات على خاطر ما يلزمهاش تكون موجوده. انت ككونسوماتور واعي يلزم تعرف كان جاتك الطماطم في وقت معين ماهوش فصلها راهي باش تكون مداويه وراهو الضرر ليك انت وللفلاح اللي عم جيت نجم عاش تلقى عنده طماطم في وقتها بالضبط. في وقتها الحقيقي يعني
3: بالضبط، معناها احنا توا لازم الفلاح يفيق. لازم العبيد اللي هي العمال عليها الكل غير ما قبل الفلاح هو الكونسوماتور هو المستهلك، خاطر المستهلك باش يكون هو واعي الفلاح ينجم ينتج. انا توا ما نجمش نبيع الخضره متاعي العبيد ماهيش كونسيون، معناتها انا توا لازم الانسان يكون واعي باش يشري من عندي انا حاجه، انا الحاجه اللي نبيع فيها ماهيش غاليه. الفلاحه البيئيه راهي ماهيش فلاحه بيولوجيه، احنا بنفس سوم السوق والا اغلب دينار ولا 2000 فرانك ماهيش غاليه برشا. اما بار كونتر تنجم تلقى مثلا قرن فلفل يبدا ماهوش كبير ماهوش يلق ماهوش تلقاه صغير شويه ولا فيه نقبه ولا كيما ينجم يكون كبير، معناتها فما كيما الطبيعه، الطبيعه ماهيش بارفيت كيف المنتوجات نتاع الفلاحه البيئيه ولا كيما جدودنا قبل. ما فماش حاجه بالضبط كيف كيف
1: بي. هوني للمستهلك التونسي كنا نمشي ونقضي ونمرشي مجازان أي مكان، شنو تنجم تنصح مثلا يقول لك أنا كيفاش باش نفرق بين هذا مداوي ولا مش مداوي؟ معناها يقول كي تلقاها الكعبة مزيانة وتلمع وكل هذيك عرفها راهي دويات، ساعات يقولوا توينسا بلاستيك يستعملوا الكلمة هذية، وكي تبدأ ماهيش مزيانة راهي هذيك هي الصحيح، راهي هذيك اللي مش مداوي راهي طبيعية.
3: بالضبط هذاك هو اللي حشنا به، معناتها توا لازم المستهلك يكون كونسيون بشوي بشوي. لو فما فلاحة اللي احنا في تونس الحمد لله معناتها حاجة باهية وخايبة فرد وقت، انه احنا بلاد عالم ثالث، بلاد عالم ثالث معناتها الفلاح عنا ما ينجمش ما يقدرش انه يشري الدويات بالكمية ذيك كما في بلدان اخرى متقدمة كم كوا. دونك الفلاح في تونس فما برشا اللي اي بالضبط فما برشا اللي ما ينجموش غير مو يشريوا البستيسيد هذاك على خاطر غالي عليهم. دونك من غير ما يشعر هو يخدم في فلاحه بيئيه والا فلاحه اقل معناتها فلاحه ريزوني كما احنا نقول.
1: خليني نسالك عمليا ما هي هوني وقت اللي نتخليو على كما سميناها الفلاحه العصريه ولا الممارسات اللي تعودنا بهم، الفلاح كيفاش يضمن اللي ما يستعملش مبيدات اما في نفس الوقت المحصول نتاعو ما يفسدش؟ هوني شنو الطرق الزراعية اللي تعتمدوهم، ولا أنت كمستشارة بشنو تنصح الفلاحة؟ هل فما نباتات معينة يزمها تكون موجودة وقت اللي أنت حكيت لنا إنه ما تزرعش نوع واحد، يزم أكثر من نوع؟ هل النباتات تحمي بعضها؟ هل الأرض تحمي النبات والنبات يحمي الأرض؟ كيفاش المنظومة كيفاش تمشي؟
3: هو في هذي الفرق التوهوني بين الثقافة المستدامة والفلاحة المستدامة. الثقافة المستدامة اللي هي البيرماكولتور، البيرماكولتور فما الكور اللي أنا قريته اسمه بيرماكولتور ديزاين اللي هو الديزاين عن بيرماكولتور. هذي يخليك أنت تعمل قبل ما تبدأ السينية متاعك، قبل ما تبدا في الانتاج وكل تعمل ديزاين نتاع السينيا نتاعك كل حاجه وين باش تتحط
1: يعني كيما تعمل بلان نتاع دارك، تعمل بلان نتاع السينيا
3: اكزاكتومون. وكي باش تعمل بلان نتاع السينيا نتاعك باش تعمل بلان زاد باش تعمل كالندري نتاع سنين القدام انت شنو باش تزرع. دونك لازم الفلاح يكون كونسيون زاد واعي في انه فما دي فامي نتاع نباتات معينه لازمها تتزرع بحذا بعضها وما لازمش تزرع ورا بعضها، هذا اللي هو اسمه التداول الزراعي. كيما نعرفوا الفلاحه في تونس تزرع قمح، بعد القمح يزرع مثلا قصيبه ولا يزرع فول ولا يرتح الارض يقول لك السنه باش نرتحها. كيف كيف لازم يعمل ديزاين يبدا من الاول بالكل، ولا كي باش يبدا يبدل في الترانزيسيون نتاعو يبدا عارف شنو باش يزرع. دونك لازم الحاجات اول حاجه لازم تكون موجوده هي النباتات العطريه والطبيه، على خاطر النباتات هذيك اللي باش تبعد لك لي زانسيكت اللي باش يجيو يعملوك اتاك كبير باش ياكلوا لك المحصول نتاعك. دونك هذيك الاولانيه اللي انت من بعديك تنجم تعمل بها الاتزان نتاعك، تنجم تقطرها وتعمل بها دواي للحشرات هذيك، تنجم تبيعها معناتها كل شيء معناتها يصير له فالوريزاسيون. هذيك الاولى. الحاجه الثانيه انك تزرع البذور الاصليه نتاعك، على خاطر البذور نتاعنا الاصليه ماهيش ممرضه، ما تستحقش برشا دواء.
1: بيتنقش معك شوية هوني، ما هي البذور الأصلية، وإحنا حكينا في السابق على الموضوع هذي، وإن شفت حتى برشا من الفلاحة اللي تفعلوا معنا وتواصلوا معنا ملغزمان يقولون البذور الأصلية ما نلقوهاش، وكان لقيناها نلقاوها غالية برشا. قلت كان ما عنديش القدرة باش ناخو كمية كبيرة ونزرع ونجرب ونضمن المردودية من بعد. البذور الأصلية نعرفوا اللي هي حاجة مهمة جدا، ونعرفوا اللي بنك الجينات قاعد يخدم على هذا وقاعد يسترجع في البذور متاعنا، أما كيفاش يوصل للفلاح؟
3: هو في الكا هذي مالوغوزمون الفلاح لازم يحاول انه يشري، معناتها باش تشري من الاول، معناها انت باش تنفستي الفلوس مش خساره، باش تنفستي في حاجه كيما كي، باش تنفستي في صحتك في ارضك وفي مستقبلك. دونك انا ما يقلقنيش اني نشري سمونس غاليه، لازم يلوج ساعة من الاول على خاطر النجم يلقى بليش. انا مثلا نعطي نتاع الخضره بليش والا نبدل، اما القمح والشيء خاطر يتباعوا معناتها يتعطاو بالكبير الفلاح ما يساعدوش، انه خاطر هذاك هو راس ماله الفلاح اللي زارع. دونك باش يبيع كي باش يبيع انت ميسيرش كي باش تنفستي شويه فلوس، خاطر باش تنفستيها مره برك، ولا تقعد كل عام تمشي تشري من عند السيلون، تشري عام واحد معناتها انفستيت على الاقل 3 سنين القدام.
1: يعني زرعت حصدت وخبيت للي باش تزرع العام اللي من بعده،
3: فوالا من بعد تولي على سنين تزرع عندك الاكتفاء الذاتي نتاعك، ما تستحق تشري من عند حتى حد، ما تستحقش انك حتى تداوي. ديجا
1: هوني نرجعوا نحكيوا على جدود شويه، اللي بطاطا او قمح او غيره يبيع اما يخبي يخزن اللي باش يعاود يزرع. هذه اللي الحلقه اللي فقدوها الفلاحه في فتره من الفترات في تونس، انه كل عام لازم يعاود يشري بذور جديده، وكل بذور لازم يشري معاها الدواء نتاعها والدواء اللي باش يقعد فيك الغله ولا الخضرة ويوصل للكونسوماتور بخلاف المذرة اللي في الطريق هذا الكل للتراب.
3: بالضبط، معنا دجا معناتها مشكلتي الكبيرة مع الشركات الزوزة دوما العالميين اللي هي مونسانتو وفايزر وباير اند باير، هذوما ثلاثة ثلاثة هذوما هما المسببين في الأمراض والمشاكل والدنيا الكل توا في العالم مش كان في تونس. معناها توا فايزر تعطي تعمل في الدواء
1: يشكيو بينا من كامل أنحاء العالم.
3: ما هما ديجا لي كونسوماتور توا شاكين بهم هما راهو توا مثلا فما الجليف نوع تاع الجليفوزات اسمه راوند اب تنحى من السوق كومبليتمون. احنا في تونس يجي كونترا يجي ما تجيبوه اللي هو ما عادش يصنعوا فيه ديجا مونسانتو على خاطر رافعين عليها برشا قضايا على خاطر الجليفوزات هذاك والنوع هذاك نتاع الراوند اب.
1: هوني خلينا نحكيوا على انت سميتها الدول المتقدمه هو هذاك اسمه ما غالبا ما الدول اللي متقدمه علينا شويه كيما في امريكا مثلا مرة على مرة في نفس الشهر تلقى زوز ثلاثة قضايا اترفعت وتربحت بخصوص منع هالدويات اللي نحكيوا عليهم هذوما. مالوغوزمون يتمنعوا في بلدان اللي تصنع فيهم ويرفضوا استعمالهم في الاراضي نتاعهم على خاطر يثبتوا علميا الضرر نتاعهم. بعد نلقاهم في برشا دول اخرى في القاره نتاعنا في برشا دول اخرى.
3: اكزاكتومون هذاك علاش احنا ديما نقول اللي الفلاح هو الركيزه الصحيحه في كل بلاد. معناتها البلاد لازم تتركز على الفلاح نتاعها. احنا مالوغوزمون في تونس الفلاح نتاعنا مهمش مش في تونس في بلدان العالم الثالث. بلدان العالم الثالث يهمشوا الفلاح مسكين. الفلاح هو براتيكمون ما ينجمش يكون لابس عليه برشا يكون شي كيبدا انفستيسور. دونك هذيك هي البيوت نتاعهم هما كشركات كبيره في انهم يهمشوا الفلاح يفقروه يحاولوا انه يخليوه يصرف على قد ما ينجم ويمرضوه باش الدوله بيدها تتزعزع وتولي خايخه برشا وفي حاله.
1: دونك احنا باش ننقذوا احنا مستقبلنا وبلادنا يظهر لي لازمنا
3: لازم نشريو من عند الفلاح طول ونشجعوه باش هو يمشي يعمل فلاحه بيئيه غير الماء
1: فلاحه بيئيه ومستدامه. اليوم برشا تساؤلات

0: غيالمون خاطر الفلاح في تونس مازال مربوط بالكالندريي نتاع سنين التالي. توا انا كي نمشي نحكي مع فلاح نقول له راه باش نزرع طماطم انا مازلت نقدر نزرع لتو على خاطر الدنيا تبرد برشا وتسخن برشا ما عادش عندنا الطقس اللي في الوسط معناها اللي هو الطقس الربيعي. دونك لازم الفلاح يكون واعي اللي راهو فما حاجات اللي تنجم توخر فيهم وفما حاجات تنجم تقدم فيهم. كيما القمح توا فما برشا فلاحة قاعدين يخسروا على خاطر مازال قاعد يزرع في سبتمبر اوكي توا تنجم تزرع القمح حتى في ديسمبر. دونك لازم الفلاح جوست يبدل شويه فهمت. وراه مستحيل باش يصير لنا مجاعات كان في ديكا معينين كان فما حرب والا كان عندنا مونوكلتور لطف علينا
1: نوصلك
0: على خاطر المجاعات اللي صارت مثلا فما المجاعات اللي صارت مثلا كيما نتاع حكايه البطاطا اللي صارت في روسيا وقتها على خاطر الفلاح الكل يزرعوا في البطاطا. معناتها احنا كان عندنا بيوديفيرسيتي وعندنا برشا حاجات نزرعوا فيها فرد وقت مستحيل باش يكون عندنا مجاعة. لطف علينا
1: ولطف على فلاحتنا
0: اي بالضبط حمد ان شاء الله. دو ديجا مستحيل باش يصير مجاعة في اي بلاد في العالم كان البلاد هذه مستحفظة على بذورها هي على خاطر كيفاش تحفظ انت على بذورك وتحطها كيما جدودنا قبل يخبيها في خابية ودراوين يخبيها ويستوكيها في حيط في شويتين
1: كيما يخبي الذهب يخبي
0: اكزاكتومون البذرة هي كيما ذهب عندنا احنا لازم نستحفظوا عليها خاطر هذيك هي الباز نتاعنا ونتاع السيادة نتاعنا ومتاع متاع باش نكونوا احنا مانيش ذليل بين قوسين كفلاحه معنا
1: بين المبادرات الفرديه بين المجتمع المدني الجمعيات اللي نحكيوا عليهم بين هالغزو الكبير اللي تخلقوا اللي هما قاعدين يتعاونوا برشا مع بعضهم. اليوم كيفاش نجموا فعليا نعملوا نقله نوعيه للفلاح وللمستهلك يهمونا الاثنين كيفاش نجموا نبدلوا نمشيوا لفلاحه مستدامه وبيئيه نستحفظوا على المنتجات نستحفظوا على الارض نستحفظوا على التنوع البيولوجي والحشرات اللي بدي تحكي عليهم انت من الاول وقلت الدوده الحمراء مع والطيور برشا منهم ما عادش كيفاش نجموا اليوم نعملوا هالنقلة هذي شنو تستحق بلادنا؟ هل يلزم فما قرارات؟ يلزم فما رقابة مثلا على أنواع الدويات اللي تتباع في البلايس الكل على الفلاحة اللي تداوي من غير حساب اليوم كيفاش تصير النقلة؟
0: النقلة هذي باش تصير ماهيش معاملة على إنسان ولا على حاجة واحدة. النقلة هذي لازمها سلسلة كاملة كيما سلسلة الغذائية اللي هي أول حاجة في السلسلة هذه هي الدولة. لازم الدولة تعمل قوانين وتقف وتعمل كما الهيئة متاع حماية المواطن والغذاء ولا حاجة هكا الاسم نسيت وسامحني اللي هو موجود في تونس ما مازال ما هوش قاعد يخدم على برشا حاجات غير ما بعد الدولة يجي الفلاح اللي هو لازم يكون واعي ويكون مستعد انه باش يبدل الفاسون اللي قاعد يخدم بها. ومن بعد يجي المستهلك اللي هو زاد بطبيعته لازم يكون واعي ولازم يشري من عند الفلاح الحاجة هذيك اللي قاعد يخدم عليها. وكيف كيف زاد معنا لازم يكون فما لي فاكولتي لي شيرش خاطر هذوكم هما اللي معناتها سيانتيفيكمون باش يثبتوا اللي راهي الحاجة هذيك ناجعة وراهي فهمت معناتها والعباد اللي تخدم على القانون. دونك ما فما حتى حد ما هو خارج منها السلسلة هذه الكلنا مع بعضنا لازم نخدموا مع بعضنا معناها من المستهلك للفلاح للدولة للقانون جي للكل
1: يهمنا التنوع البيولوجي يهمنا الأمن الغذائي. مازلت معايا مهام ولهي نحكيو على أجري دايز شنو قاعدة تعمل وزارة الفلاحة هل فما تمويلات هل فما أفكار جديدة للشباب هل حكاية الفلاحة الذكية باش تكون موجودة أو مدرجة في البرامج التعليمية هيت نفهموا الحكاية الكل معنا إقبال مستوري عن وكالة الإرشاد وتكوين الفلاحي تابع لوزارة الفلاحة صباح النور مرحبا على الأولى في تونس.
2: مرحبا بك مدام مرحبا
1: اهلا وسهلا وان شاء الله نهارك زين. كنا نحكي مطولا مع ضيفتي مزيد بحذية مهام ولهي على الفلاحة على الطرق اللي يعتمدوها الفلاحة على مستقبل الفلاحة والأرض متاعنا في تونس ويويتي هذا الأجري دايز. خليني نيخو معاك فكرة ساعة شنو التفاصيل الأيام هذية.
2: يعطيك صحة شكرا على الاستضافة. الأجري دايز هي نشاط قمنا به نحن في مستوى وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي اللي هي تحت إشراف وزارة الفلاحة. الإيفينمون هذا عملناه باش نعرفوا أكثر بمنظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس. دونك هذا هو يعني المبتغى من الإيفينمون هذا. وفي نفس الإطار يعني فما قمنا ب أعداد مائدة مستديرة في مقر الوزارة بتاعنا تم استدعاء فيها شباب يعني مر بمراكز التكوين المهني الفلاحة الموجودة في تونس وحكيوا تجربتهم ونجاحاتهم بعد التكوين اللي تلقاوه في المراكز بتاعنا. هذا من مجملين يعني
1: أجنبي يعني. فما

0: حديث كبير على الفلاحة الذكية على مستوى العالم، واللي تونس قاعدة تمشي بخطوات. اليوم هيت ساعة نفهم شنو الفلاحة الذكية، كيفاش الشاب التونسي ينجم يتكون يمكن أو يساهم في أنه نطور هالفلاحة الذكية أكثر.
1: هو شوف مدام احنا باش نبداو يعني واضحين، الفلاحة الذكية هي توجهات حديثة تعتبر يعني في المنظومات التكوينية في تونس. بالنسبة لمنظومة تكوين الفلاح في تونس، الفلاحة الذكية تم إدراجها يعني تدريجيا، والهدف منها يعني هو تكوين شباب قادر على استعمال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والفلاحي وترشيد الموارد.
0: إنه الفلاحة الذكية اليوم تنجم تكون حل باش نخفوا الضغط على الموارد مثلا، باش تكون الخطوات كلها مدروسة تقنيا وعلميا. شنو الفايدة اليوم الفلاحة الذكية اللي تنجم ترجع على بلادنا؟
1: واضح هو ما نجموش راه نكونوا في معزل نحن على التطورات اللي قاعده تصير في العالم، وأني سيد دو ساليني اللي قاعد يصير يعني بصفه عامه في الدول المتقدمه اللي قاعده تعتمد في التقنيات هذه، اللي هي يعني في الاخير باش تكون بطبيعه حل من الحلول يعني باش لانتدامه الفلاحه نتاعنا. دونك الفلاحه الذكيه هي برانسيبال مور على شنو ترتكز على تقنيات رقمية وحساسات ذكية ديكابتور انتليجان، رأي ذكي، الدرون يعني في متابعة المحاصيل، تطبيقات على الهاتف. هذا كل حاجات يعني قاعدة أو متداولة، خاصة في فئة الشباب اللي قاعد يشهد في تحولات يعني رقمية كبيرة ياسر. دونك الفلاحة ماهيش في معزل على التطورات التكنولوجية هذه، واحنا قاعدين نخدموا باش نطوروا هالشيء هذا يعني، خاصة في مستوى المراكز نتاعنا اللي قاعدين ندرجوا في الكونسيبت هذا نتاع الفلاحة الذكية. ما نعرفش كان تحب يعني نزيد نحكي لك.
0: هي الثورة الحقيقة اللي تحكي فيها في المجال الفلاحي، أما يمكن برشا شباب يسمع فينا تو يقول المجالات هذية تستحق تمويلات، تستحق تسهيلات، هل هذا خممتوا فيه، فكرتوا فيه، هل فما مساعدة باش توصل للشاب التونسي أنه ينجح في المجال هذا؟
1: هو الحق ما احنا رانا لاقيين كل الدعم يعني من الوزارة نتاعنا في المجال هذايا، وعن طريق زادة شركائنا من التعاون الدولي اللي قاعدين نخدم معاه في بليزير بروجي، وقاعدين يعني ننتفعوا بتمويلات في الإطار هذا باش نهيئوا الانفراستركتور يعني البنية التحتية للفلاحة الذكية هذايا. بدينا فيه شيء هذايا في مركز التكوين الفلاحي مع بعض شركاء، بدينا يعني ندخل في تجهيزات ذكية في المراكز نتاعنا، بدينا نوضعوا في ضيعات بيداغوجية رقمية، بدينا نحضروا يعني في تكوين على التكنولوجيا الزراعية الحديثة. هذه كل قاعدين نقوموا به الحق يعني طا في المراكز نتاعنا، ولاقين الدعم الحق من منظمات دولية قاعدة تتعاون فينا في الإطار هذا.
0: دوك احنا هوني نجم نقوله للشباب اتلفت للمجال هذا لأنه فيه مستقبل، وكيما العالم شي فيه تونس زادة بخطوات ثابتة. نشكرك برشا سيد إقبال مستوري عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي تابعة لوزارة الفلاحة بطبيعة الحال. اليوم نرجع معاك ضيفتي مهي مولهي. ملخص الحديث نجم نقوله الفلاحة هي المستقبل، أما ما يلزمناش نضروها، يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها ونطوروها، إن كان فلاحة ذكية، فلاحة بيئية، فلاحة مستدامة، هذا الكل باش يهزنا لنفس النتائج.
2: جست باش نقول حاجة معناتها بسيطة على مع سي إقبال، خاطر أنا نعرفه هو منعرفش كان يعرفني ولا لا. أنا يعني فات خدمت مع أنا بنت لفي اف وخدمت مع لفي اف في العامين اللي فاتوا. دونك الفلاحة هذايا نداء للفلاحة اللي في منطقة الكيف وإلا قراب الكيف، خدمنا ان اكزامبل دو اكزامبل بيلوت نتاع فلاحة بيئية ولا اغرو ايكولوجي في لو سنتر دو فورماسيون اغريكول في بوليف الكيف. دونك اللي يحب يفهم كيفاش ينجم ينتج بطريقة نتاع الفلاحة الايكولوجية، ولا يحب يشوف الماكينات العصرية اللي قاعدين نستعملوا فيها في الفلاحة البيئية، ينجم يمشي للسنتر نتاع بوليف الكيف، السنتر دو فورماسيون مش الفاك، دونك خدمنا ان اكزامبل نتاع اغرو ايكولوجي غادي كتنجموا تمشيو تتعرفوا على الـ على لي براتيك نتاع الاغرو ايكولوجي في الكيف دونك بالمعناتها بالتعاون مع في اف ومع لي بايور دو فون عملنا ان اكزامبل اللي هو طياره على الاخر في الكيف توا اللي هو براتيكمون من احسن لي اكزامبل اللي موجودين في تونس دونك الفلاحه ينجموا غيالمون يزرعوا بطريقه ايكولوجيه في منطقه الكيف اللي هي منطقه ماشيه للتصحر اللي هي صاروا فيها في برشا دويات دونك هاكا عندنا اكزامبل يا جماعه تنجموا تمشيو تشوفوه
0: دونك بين الوعي التكوين يظهر لي نجموا نضمنوا مستقبل الفلاحه ونجموا نحميوا الاراضي وانت حكيت على 90% من اراضينا ولات تاعبه باش ما نقولش انا غير صالحه للزراعه ننقل عليك الرقم هذا 90% اراضينا تاعبه نجموا نصلحوها
2: هذه تبع لفاو هذايا لفاو قالتها مش شرطه من مخي خاطر عم تقول لي ما تقول لي منين فوالا لفاو هي
0: هو تعرف علاش ما هي كي نسمعوا 90% نتفاجئوا نخافوا شبان 90% من اراضي تونسيه تاعبه معناها هل نصدقوه الرقم هذايا ولا نقولوا ليه مبالغ فيه لا علينا في الارقام اما نسبه كبيره من الاراضي ما عادش فيها
2: تسحرت
0: تسحرت ويزمنا نخافوا في المستقبل خليلك كلمة مش باش توجهها للمستهلك اليوم حكينا برشا على المستهلك خليلك كلمة توجهها للفلاح التونسي اليوم اللي يقول لك يا ماهي ها باش نحاول انا نتكلم على لسانكم يقول لك الفريز انا كان ما نداويهش باش نخسره العنب كان ما نداويش باش يمشي طماطم كيف كيف كل شيء براتيكمون يلزمني نداوي باش نستحفظ على منتوجي باش نجم نعاود نزرع باش نجم نكمل نعيش الفلاح يقول لك راني ما نداويش باش نتعب باش نخسر
2: انا الفلاح باش نقول الفلاحه جوست اللي راني كيفي كيفكم راني فلاحه راني تعبه يدي راهي مشقه عندي ما تتعبه كيفي كيفكم معناها ونسى كل الفلاحه في تونس راهي حاجه متعبه مالوغوزمون اما باش توصل للسياده نتاعك وباش توصل للحريه نتاعك لازمك تبدل فاصون اللي قاعد تنتج بها لازمك تحاول انك تسال شويه تحاول انك تلو شويه على المعلومه تحاول انك تبدل شويه راهو لاغرو ايكولوجي ما تجيش بين ليله ونهار كانك انت فلاح بطبيعتك لازمك تعمل ترانزيسيون اللي هي تشد براتيكمون من 3 ل 5 سنين دونك كل شيء راه يجي بشوي بشوي باش توصل انت توصل الحريه نتاعك اسال ما فما حتى حاجه ما هي صعيبه معناتها في تونس توا براتيكمون المعلومه ولات سهله على الاخر لي فورماسيون موجودين باي لغه تتخيلها معناها بلاش لي بايور دو فون توا في تونس كيف كيف راهم قاعدين يعاونوا في الفلاحه باش يمشيوا ويعملوا ترانزيسيون اغرو ايكولوجيك معناتها كان تدخلوا تعملوا طلا راهم الكلهم يعاونوا الكلهم قاعدين يخدموا مع الفلاحه اللي قاعدين يعملوا في امباكت بوزيتيف على الشانجمون كليماتيك ولا على غذاء ولا على اي حاجه مربوطه بالفلاحه في كوتي بوزيتيف وسورتو نقصوا من استعمال المواد الكيميائيه نحاولوا لقد ما نجموا ان نقصوا فيهم باش جوست نوصلوا للاكتفاء نتاعنا شويه على خاطر ما عندنا حتى برودوي كيميك جاي من تونس 100% كلهم جايين من برا راه باش يجي نهار كان باش نكملوا في المنوال هذايا راه مش باش نلقاو حتى الدواء معناها اللي قاعدين نداويو به والبذور اللي قاعدين نشريو فيها مش باش نلقاوها دونك كان مش باش نفيقوا توا راهو سي بون معناتها خاطر دخلنا في فتنا الفو روج معناتها سي بون دخلنا في مرحله
0: يزن نقولوا فما الحلول ممكن ونقولوا الموجوده وباش نحميو امنا الغذائي يزن نحميو التنوع البيولوجي يزن نحميو اراضينا وهكيك يظهر لي المستقبل نتاع بلادنا باش تقعد ديما تونس الخضراء المنجى الشباب ما شاء الله عليهم كيف كنتي نشكرك برشا
2: مهم على ذمه الناس الكل جوست باش نقول راهو على ذمه فلاح ولا كونسوماتور ولا اي انسان يحب يسال على خاطر ماهيش سهله وماهيش زابل وماهيش موجوده دونك المعلومه موجوده جوست عارفوا لش كنت تمشيو انا راني موجوده وراهو ما ناخذش في فلوس باش ننشر الفكره هذيا دونك مرحبا اللي يحب يسال ولا حاجه راني موجوده على السوشيال ميديا
0: يعطيك صحه ماهي ملهي فلاحه تونسيه ملهمه الحقيقه مستشاره في الفلاحه البيئيه والثقافه المستدامه نشكرك برشا وبالتوفيق ويعطيك صحه ماهي ميرسي مراد في الاخراج ميرسي لبنى في الاخراج الرقمي ناجيه بن عبد الله نسلم عليكم برشا ونقول لكم رضي لكم على رويحكم على بلادنا وعلى صحتنا وعلى أرضنا وفي لمن فريكونس إيكولو فريكونس إيكولو
3: مع ليتر حالي. مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل إنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يتطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى إنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقول المختصين وليتيرابوت دو كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة موضوعنا في فورام نهار الجمعة.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي 12 كيلو شاربون دوبوا 5900.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
8: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
9: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود.
4: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
10: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الإضحى. مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بولاية منوبة يدعو إلى ضرورة تشديد الرقابة على محلات القصابين وبيع اللحوم خلال فترة عيد الإضحى والتصدي للرفع المشط في أسعار اللحوم في استغلال لذروة الاستهلاك وتزايد الطلب. والمنظمة تؤكد تجاوز أسعار الكيلوغرام من لحوم الخرفان حاليا 65 دينارا وبلوغها 70 دينار خلال هذه الفترة لدى بعض المحلات، متوقعة تصاعدا للأسعار خلال فترة ما قبل العيد بيومين، ومشيرة إلى أنه بلغ 100 دينار في السنة الفارطة في ذات الفترة. من جهته المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يعلن وضع برنامج رقابي مشدد للتصدي لهذه السلوكيات، وأن فرق المراقبة ستؤمن مراقبة ورصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ينحرف بالأسعار التي يجب أن تراعي المقدرة الشرائية في إطار عمليات مشتركة مع المصالح المعنية والوحدات الأمنية. الدروس الخصوصية تحولت في تونس إلى شر لا بد منه رغم ما تمثله من عبء ثقيل على العائلات التونسية، وفق رئيس جمعية أولياء التلاميذ رضا الزهروني، معتبرا أن أغلب الأولياء أصبحوا مجبرين على اللجوء إليها لضمان نجاح أبنائهم وتحسين نتائجهم الدراسية في ظل تراجع أداء المدرسة العمومية. والزهروني يوضح في تصريح لزميلة بشرى السلامي أن حجم المعاملات المالية المرتبطة بالدروس الخصوصية أصبح ضخما، إذ تتراوح التقديرات بين 1.5 و3 مليار دينار سنويا، وهو ما يعكس وفق تعبيره اتساع الظاهرة وتحولها إلى اقتصاد موازن داخل المنظومة التربوية.
11: الدروس الخصوصية هو كلفة كبيرة، إرهاق كبير للمقدرة الشرائية متاع العائلات التونسية، لكن هو في نفس الوقت شر ولا بد منه. راهو اليوم أتحدى أي ولي أما شكون ولده ولا بنته ما صرفش عليه وما صرفش عليه بالحق. أرقام كبيرة متاع معاملات بالنسبة للدروس الخصوصية نحكيهم من 1.5 إلى 3 مليار دينار. الأشياء هذه مرفوضة تماما، لكن ما نجموش نلومه الولي اللي يختار مصلحة ولده ونجاح ولده ولا بنته، ربما حتى يرغب في معادلات مثل جائزة هذاك حقه. الإشكالية مطروحة في العائلات اللي ما عندهاش 80% من مكونات المجتمع التونسي ما عندهاش الإمكانيات باش تجاب مصاريف متواصلة على امتداد مسار الدراسة نتاع الولاية دولة منية، يقراوا في الصيف في الشتاء في المواد الكل نهار لحد نهار سبت، الوالدين يهزوا ويوصلوا ويستناوا، معناتها إرهاق كبير. نعم هذا لا فائدة منه إذا ما تكونش لما قرارات إصلاح حقيقية، إعلان حرب على الأسباب نتاع الدور الخصوصية وهو تدني المستوى نتاع المنظومة التربوية التونسية. معناتها اليوم المدرسة العمومية لم تعد قادرة باش تمكن التلميذ من التحصيل المعرفي المطلوب باش ينجم يواصل مساره الدراسي بأريحية. ثم سلوكيات أخرى اللي احنا ديما نرفضوها، ما نستغلوش الظروف نتاع حاجة التلميذ باش نستغلوه خاصة ماديا، معناتها كسوا معناتها نقص السنة الدراسية يلزمك تقرا عندي الدور الخصوصية ولا نقلقك في وسط المسار الدراسي، ولا توا مع اختزام السنة الدراسية واقتراب الامتحانات الوطنية نوليو نطلبوا في أسوام مشتى. ونعرفوا احنا القدرات الشرائية نتاع المواطن التونسي، معدل الشهرية في تونس 950 دينار، معناتها اليوم وقت تشوف انت حوالي 40% من العائلة التونسية الدخل الشهري نتاعهم ما يتجاوزش 500 دينار، نلقاو انه اليوم فما التلميذ الفقير اللي ما عندوش يكون ضحية المنظومة كاملة وضحية التوجهات هذه نتاع استقلال المواقف الميسرة نتاع الامتحانات.
12: في أشأن دولي، شهود يؤكدون لوكالة رويترز أن متظاهرين أضرموا النار في خيمتين أعدتا لاستقبال وعلاج مصابين بفيروس إيبولا بعد أن رفضت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسليمهم جثة يريدون دفنها بأنفسهم. وهذه الحادثة تسلط الضوء على الصعوبات التي قد تواجهها السلطات في الكونغو من أجل تطبيق إجراءات دفن آمنة لحالات الوفاة المؤكدة أو المشتبه بإصابتها بالفيروس، وهي إجراءات مهمة للحد من تفشي هذا المرض. وزير التموين المصري يكشف عن خطة مصر لإنشاء مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب، ويشير إلى أن لديها استراتيجية شاملة وطموح لتحويل البلاد إلى مركز لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب، فضلا عن تجارة الحبوب في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى. طقس اليوم: سحب قليلة بأغلب المناطق، الرياح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس، البحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس، الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات بين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتصل اليوم محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
13: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 ميدي ماك مع نوف الورتيني.
14: يا مرحبا يا مرحبا، البث المباشر هذه ميدي ماغ من نص النهار حتى لساعتين مثلين للجمعة، نحاولوا نفسروا لكم ونعطيكم آخر وأهم الأخبار في تونس وفي العالم، نحاولوا نحلل لكم كل ما يلزم. شكرا على حسن المتابعة، مرحبا بك سينجي زعيري.
15: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا
14: سي خليل رقيق.
16: أهلا وسهلا، مرحبا سي نوفل.
14: سي سلاح السكوحي،
17: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، ونسلم على كل مستمعينا ومشاهدين.
14: سي نهد جندوبي، شنحولك؟
18: صباح النور نوفل، مرحبا بك وبكل المستمعين.
14: سي سليم في الإخراج التقني، وسي عبد الناصر في الإخراج الرقمي، مرحبا مرحبا. باش نرجعوا الأخبار الساعة، باش نبدأوا حتى من العيد والنقل وكيفاش باش يتبدل النقل. برنامج استثنائي لتنقلات المواطنين، ملفات اجتماعية وتربوية كما إطلاق مدرسة الفرصة الثانية للأطفال المنقطعين على الدراسة من أهم المواضيع هذه. الإفراج على التونسيين الحمد لله اللي كانوا مشاركين في أسطول الصمود. في أخبار أخرى عنا في فقرة في الجرايد، باري ماتش البارح خاصت 6 صفحات تحكي على الحبيب بورقيبة، برشا صور وحكايات مزيانة. في الصميم تفتح ملف العودة الطوعية للمهاجرين، وحل دوسي يطرح سؤال مهم قبل الموسم السياحي. احنا عنا برشا إقبال، ولكن عنا برشا وتلة مغلقين لبرشا أسباب تنحاولوا نحكي في كل التفاصيل فيما فاتك شيء. أكثر الفيديوهات والقصص تداولا، تونسي في فرنسا ممتع برشا حكي، وجه رسالة لماكرون ومرته، أعطيوني الوراق راني ستة خدمت في الكورونا، قال
19: دارت في فرنسا بشكل كبير
14: ممتع
19: سيلتوبلي ماكرون.
14: لا عجبني ماكرون ومرته، أنا ديش عجبني خطر حسن المرأة تحكم
16: مواطن، اتصالي كبير
14: والله عجبني برشا. مالك مانجو كيفاش معناتها كيفاش بتفاصيل بسيطة ميساجات اللي تسوبريمي والصبات متاع البو باين ندرش كون عفص عليه معناتها اكتشفوا انه الابن قد يكون هو اللي داز بوه وكريستيانو رونالدو يبكي في الاربعين سنة بعد حصوله على بطولة السعودية. أصل الحكاية باش نرجعوا لكارثة تحطم طائرة اير فرانس عام 2009 باردي أورلي أكثر أكسيدون فيه ناس ماتوا في طائرة فرنسية. تم الحكم أنه شركة الطيران وشركة النقل هما الأسباب. دونك باش نرجعوا ونعيشوا لحظة بلحظة. يلا نعملوا طلع على آخر الأخبار مع نهد.
13: دقيقة نيوز
20: دقيقة نيوز
13: دقيقة نيوز.
21: نبدأ أخبارنا مع وزارة النقل اللي أعلنت أنها وضعت في الفترة الممتدة انطلاقا من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى يقوم على الاستجابة لتراب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. الوزارة تعلن الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال خلال نفس الفترة اللي ذكرناها. رئيس المجمع المهني الوطني الفلاحي في منظمة كونيكت محمد الطاهر النبي يعتبر أن منظومة الألبان تمر مرحلة اختيرة نتيجة تواصل تدهور أوضاع المربين وعدم مراجعة سعر قبول الحليب بما يتلائم مع ارتفاع كلفة الانتاج. يقول أن الوضع هذا ساهم بشكل مباشر في انهيار جزء من المنظومة وتحدث إلى أنه فما إجراءات قانونية خاصة بالملف هذا تم تضمينها ضمن قانون المالية إلا أنه الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيعها ما صدرت إلى حد الآن وهو ما أثار حسب كلامه علامات استفهام كبيرة عند المهنيين في منظومة الألبان. وزير التربية نور الدين النوري أكد في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة أنه المدرسة هذه الهدف منها هو تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة حسب مقربات علمية نفسية وأيضا اجتماعية وإعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. يقول أنه تم إنجازها بالتعاون مع اليونيسيف بكلفة فاقة 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب ب 500 منتفع كل عام. هوني من المهم نقول أن مدرسة الفرصة الثانية في إطار مقاومة الانقطاع المدرسي اللي نعاني منه من سنوات وإبعاد الأطفال عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر عبر إنجاز دورات مفتوحة على مدار العام الكل. مكنت مثلا مدرسة باب الخضرة للفرصة الثانية اللي انطلقت في العمل منذ 5 سنين تقريبا في تأهيل 4000 منتفع حتى لليوم وتمكنت من إعادة 20% منهم لمقاعد الدراسة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت البارحة أحكام بالسجن تراوحت بين 6 سنين و20 سنة في حق شبكة اختراء لترويج المخدرات في بعض الملاهي الليلية في جمرت ونواحي العاصمة. وتتكون الشبكة هذه من 12 عنصر من بينهم مهرب وفتاة كانت دورها أنها تتولى نقل المخدرات وترويجها في وسط الملاهي هذه. كما قضت الدائرة بتخطئة المتهمين ب100,000 دينار. هيئة الصمود التونسية أعلنت البارح عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك على الإفراج على 8 توانسة كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة واللي تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لجانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ينتظر أن يتم بداية من غرة جويليا المقبل امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. نحكي هوني على لكيس أنريجستروز ويأتي القرار هذا تنفيذا لما ضبط قرار وزيرة المالية قرار 14 أكتوبر 25 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يجي القرار هذا تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي بضبط طرق العمل لاعتماد جهاز التسجيل المتعلقة بخدمات الاستهلاك ويندرج الإجراء في اعتماد الجهاز هذا ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وزراء خارجية مصر تونس والجزائر يأكدوا حل الأزمة الليبية يلزم يكون ليبي نابع من إرادة الشعب وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وأهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة مع العمل أيضا على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. يجي هذا بعد اجتماع ألي الدول الجوار الثلاثية بخصوص ليبيا المنعقد مؤخرا. مؤخرا بالقارة.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
14: شكرا لك نهد. يلا نعملوا تعليقات بسيطة. خلي رئيس المجمع المهني الوطني في لحي أشعلنا فيه، ولكن أنه إجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف تم تضمينها ضمن قانون المالية، غير أن الأوامر الترتيبية المتعلقة لم تصدر إلى حد الآن. يعني نفس المشكل تقريبا في كل المجالات. يعني مجلس النواب يلقى الحل، لم تصدر إلى حد الآن. رانا شاطرنا العام
22: نلقاو الحل
14: أي.
22: ونخدموا النص التأسيسي وبعد يجي النص الترتيبي. احنا ذا اللي احنا في تونس،
14: يعني حاجه غريبه. راهو في كل مجالات،
22: اي مدام في كل المجالات،
14: في كل المجالات حاجه غريبه. شنو معناتها يا اخي؟ ناقصين اداره حطوا وعملوا حاجه.
22: لا
14: يعني الصعيب اللي هو القرار الفلوس اتخذ
22: مدام في كل المجالات معناتها. وناخذوا خلاصه بيان الاوامر الترتيبيه في تونس تقعد تترتب في عقلها لين يوفى الترتيب. تقعد يا قديره التبيره التبيره لين يوفى الترتيب. فاحنا نحبوا من الترتيب البطيء والممتنع إلى الترتيب السريع. راهو مجرد صدور النص المؤسس للعملية هذيك، سواء كان قانون أو سواء كان قرار،
14: تابع الإدارة ولا مش نويبة الأمور الترتيبية؟
22: الأمور الترتيبية هي تابعة عادة
14: الإدارة، معناتها مش نويبة خدمة على روحها،
22: هي عادة ترجع للوزارة ذات الصلة بالموضوع ذاك، ترجع للوزارة ذات الصلة عن طريق الإدارات نتاعها. باش نكونوا واضحين، فاحنا في الترتيب نتاعنا خويا رتبوا في عقلنا.
14: هذا هو ما فوالا ما تخلنا نمشي والسينيجي باش نجبدوا في فرشه مواضيع. احكام بالسجن 126 سنه، شبكه خطيره ترويج المخدرات في الملاهي، 12 عنصر وفتاه هي توزع، يعني تقسيم فتاه هكا مش وقت نقل المخدرات وترويجها بعض الملاهي دونك، ويجيبوا السموم عن طريق مهرب يجيبها من ولايه القصرين للعاصمه، ثم يوزعوها في الاماكن الترفيهيه في التواليت. يتم واضح
23: ترانزاكسيون تصير غادي.
24: كنا حكينا على الشبكه هذه، والشبكه هذه مختصه في ترويج المخدرات في العلب الليليه او في الملاهي الليليه.
14: قمرت
24: وغيرها، وحتى في الحمامات، وحتى لكن كان فما تركيز على الملاهي الليليه في قمرت. وعلاش يستخدموا في فتات؟ لانه هذا التكتيك والاسلوب جديد المعتمد في الشبكات هذه.
14: لا مش جديد، قديم.
24: يختاروا اي بانفا جديد في تونس.
14: في تونس،
24: في تونس. لا ما متعلمين على البرة،
25: كان على الفرنشيز قبل.
24: ما هما اللي البرة في دول اخرى سبقونا بالتجربه والخبره. توق الشبكات هذه قاعده تتعلم معنا. يختاروا لي بلو، الوجوه جديدة تبدأ فتاة معناها مع صحيفة السوابق متاعها خالية تماما، ما هيش محل تفتيش، ما عندها حد شيء، هي اللي تروج معناها المخدرات وتتولى التوزيع بطبيعة الحال. هذه رو توتان سيستام
14: خليل، معناتها مانيش نتعاطف. أما الطفلة معناتها تكون زوالية كذا، يجي يقول هيجا فرق هذا وربح مبلغ كبير مغرك
24: بيه زوالية نوفل.
14: لا
24: فعل إجرامي،
14: نعرف. قلت مانيش منعرف
24: سمعت قاعدة توزع في الحلوى ولا في الشوكولاتة؟ هي تعرف هي توزع في المخدرات.
22: هو أعطاك فكرة صحيحة،
14: معناتها هي بيدها راهي ما تستهلكش. أما يجي يقولها تصور 5 ملايين في الشهر،
22: الفعل الإجرامي اللي شكون يتوجه يلوج على أضعف الحلقات اللي صحيح. يجيش إنسان مثلا لبس عليه ومتكفي بروحه ويمشي يعمل عملية، ما يجي
14: فهمتش نقصد
22: الإجرام يلعب على نطاقات
14: كيما اللي يحط الدروك في كرشه وفي الآخر ما يحب يستغنى بسرعة وكذا، معناتها هما مجرمين ضحايا. خلينا نقول
22: اما في نهايه الامر اللي عملته جريمه.
14: لا جريمه طبعا، لا جريمه به. وبالله سينيجي معناتها امتثال شركات ناشطه في قطاع الخدمات من غره جويليا جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، معناتها تو اوبليجي نوع من المحلات والقدم اللي مش قاعدين هل قاعدين يخطيوا فيهم. معناتها سؤالي، هل سيتم تنفيذه أم فيه ترتيبات؟
24: هو ثم الحد علمي فما شيء من
14: الليونة،
24: من المرونة، خلينا نقوله المرونة في تطبيقه، لأنه فيه إشكاليات وفيه معناه فيه فما حتى عدم فهم وعدم قدره وعدم قدره.
14: فاهمين غير ما يحبوش يدكلاريو. شنو عدم فهم يا اخي؟ تنزل على فرصه تتقيد، دخل دينار قول دخل دينار. شنو عدم فهم
24: يا نوف؟ راهو فما شكون اللي مازالوا يخدموا التواك القجر اللوح يحل القجر يحط الفلوس
14: الهدف
24: يسكر القجر
14: سينيجي الهدف انه كي لحظه الهدف
24: اي خلينا نفسر لك
14: انا نقول لكم انت فسر لي الهدف من القجر انه كي دخل مليون يقيد انه دخل 100 دينار
24: هذا هو
14: مش هو ما يحبش القجر خاطر في داره تلقاها كونكتي داره
22: والهدف من رقمنا هو تتبع العمليات الماليه
14: فوالا كونكتي داره فرنسا الى حد الان تو في جويليا سيطبق على الجميع احنا ليونا
24: دونك السيد هذايا اللي يخدم بطريقه العطار القديم معناها باش تقول له راك باش تولي تخدم باكينه وراك باش تكون مربوط بسيستم والسيستم هذا راهو
22: يسجل كل العمليات
24: راهو كل عمليه كل دينار يدخل ولا دينار يخرج
14: نعطيك فازا يمكن المداخيل باش تضرب فوا دو
24: اي جوستومون يا نوفل راهو بالحق راهي حاجه جديده راهو معناها صحيح فما اللي عامل روحه مش فاهم ثم بقى ثم منهم برشا
14: الأغلبية.
24: اي لكن زيدا فما اللي يقول لك حاجه جديده عليا معناها واسكو نجم نعملها ولا ما نعملهاش
14: شنو تنجم راهو فما ركبها
24: ركبها يا نوفل راهو فما فرق بين ان واحد كان عايش بستر ربي
14: صحيح
24: فلوس تدخل فلوس
14: ستر ربي اسمه السرقه
24: تيه خلينا نقول بالكلمه العاميه تنسى يقول لك والله عايش عايش بالستر
14: عايش بالستر
24: ربي مبقى عليه ستره
14: احنا عايشين بالستر
24: اليوم الستر هذا ما عادش يعني انكشف معناها تم هتك سره دونك ولا السيد هذا ولا يمثل رقم ماتريكول والماتريكول هذا مسجل مسجل في دار الجبايه والقباله
22: يمكن اللي دخلوا تخلص
24: على ودار الجبايه راهي تتبع فيه قداش دخل قداش خرج دونك ما عادش ينجم يتحيل ولا يسرق ولا يمشي اخر
14: سؤالي قبل ما نمشيو الموضوع اخر هل معناتها انا وخلي المتفق معي في سؤال متاكد يعني نخاف لتكون ليونه لغم الموضوع
24: لا لا لا لا لا لا ما نعتقدش
14: لانه صارت برشا حكايات معناتها راهو القانون من المفروض يفرض لو انت تمشي المطعم فاخر تتعشى ب 300 دينار يقول لك معناش ماكينه كارت بنكير اش معناتها معناش كي مزيه هو كي عندك يقول لك غالي انت شنو غالي قداش تكلف
22: ولا العظيم
14: بالله ماكينه قداش تكلف تي البنك تمدها لك بلاش معناتها هالفرض هذا وانت تعرف انه برشا امور فرضت بشوي بشويه كيما الباجيت مثلا بشوي بشوي ما تصيرش نخاف لا تكون الليونه وراءها نسي نسي نسي نسي موضوع قديم
22: انا نخاف هو اللي نوع من التقاعس معناتها هي المهله لسه ما هو مهله
14: معناتها مهله
22: قصر مدتها الزمنيه اذا المهله تتواصل تتواصل فكأن الناس مطفيه الضوء بالحق
14: جيستومو لابد من
24: هي راهو شوف الماكينه هذه الكاس راهي ما تنجمش تكذب وما تنجمش تتحيل
22: ما عندهاش حق تكذب
24: لا لا لا هي تصنعت هي تصنعت هكاكا
14: ما سالناش على الماكينه احنا
24: باش ما تكذبش وما تتحيلش
14: هل سيتم هل سيتم تركيبها عند كل تو في جويليا كل الناس مفروض عليهم واللي مش مفروض
22: ادخل جويليا
14: لا لا هي على الفئه المشموله
24: تو بعد انتهاء المهله
14: 50 مليون خطيه
24: بعد انتهاء المهله تو هك باش تشوف تو العرض بشكون فما تو حملت مراقبه
14: واضح
24: ولن يعذر الجاهل بجهله
14: ساوش الريزو دونك تنتبعوها الحكايه ان شاء الله في جويليا او تكون يخدم معايا خليل ولا ناجي
24: خليل
3: ناهد وسلام
22: لا تاع برنامج مسبقا
14: نحكي على المتابعه ترى نمشيو للجرايد نعملوا طلة سليم مع الجرايد
5: في الجرايد
14: في فقرة ليزارشيف متاحة باري ماتش اللي هي مجلة الصورة عملت تحقيق 6 صفحات حبيب بورقيبة لبير دي بابل أب الشعب هكا معناتها تو نحطوهم شوية تصاور معناتها أب الشعب وحطت برشا تصاور مع مرته الأولى مع مرته الثانية وحطت حتى تصويرة وهو مع بن علي قالك يتصور معاه وما في بالوش اللي بعد 4 أيام بن علي وقف بجنبه ما في بالوش اللي بعد 4 أيام بن علي بشيخه دونك في 3 نوفمبر 87 في قصر المستير كان الحبيب بورقيبة واقف مع الوزير الأول نتاعو زين عبدين بن علي من غير ما يعرف اللي بعد 4 أيام فقط هذا الرجل باش ينحيه من الحكم أنا قاعد تو نقرأ في ترجمة للمقال هذا بورقيبة كي رجع لتونس نهار 1 جوان 55 بعد 3 سنين من المنفى قال وقتها اللي كان أسعد نهار في حياته الصحفيين حكيوا أنه يبكي وقت اللي شاف سواحل تونس من جديد والجماهير كانت تستناه بالورود وزغاريت وناس تعتبروا بطل التحرير اللي رجع لهم الأمل والكرامة والألف التوانسة خرجوا يستقبلوه وبتلقى أي قالوا يحيى بورقيبة
22: هذه عيد النصر يسميه
14: أي فصل الحصان اللي ترين عليها ذلك اللي نسخدوها تلقى
22: 1 جوان 55 هكا
14: اي رجعت باري ماتش لحياته كيفاش تولده، كان اصغر وليد في عائله بسيطه وغيره وغيره وغيره، والتعليم اللي كان شبه مستحيل، وفي باريس عاش تناقض بين حب الثقافه الفرنسيه وايضا كره الاستعمار وحب تحرر تونس، وكيرجع تونس ولا محامي وصحفي واسس الحزب الجديد، ومعناتها تحت الاقامه الجبريه باري ماتش قابلته عام 54 وقتها، قال انا راجل نحب الحل السلمي، وقال جملته المشهوره الامل ما يتنحاش من قلوب الناس، نهار 20 مارس 56 تونس خذت الاستقلال، وبورقيبه ورى وزير اول وغيره وغيره. من بعد بدات تحكي على السنوات الاخيره، بورقيبه بدا يضعف صحيا وسياسيا، وفي 7 نوفمبر عمل الانقلاب الابيض وعزله بن علي من الحكم بدعوى العجز الصحي، المجاهد الاكبر لقى روحه معزول، وقال له باري ماتش ولا معزول سنواته الاخرى، ولا هو ما يخرجش من القصر والصنبيط قاعده تتعمل له، معناتها
22: من غير ما هو يكون موجود في الصوره،
14: من غير ما هو يكون في الصوره. دونك ريبورتاج بالصور وكذا نوستالجيك عملته باري ماتش خالد،
22: هو راهو من ناحيه الدقه ومن ناحيه قوه التحليل مقال خارق العاده.
14: اي
22: من ناحيه المناسبه هي اللي ما فهمتهاش انا تو، معناتها الاستذكار في القيد كيما
14: انا ما فهمتش أنا رجعت للفقر نقا اسم ارشيف اي ما غير حتى
22: سبق ايامات على تاريخ 1 جوان 55 اللي هو عيد النصر
14: العودة
22: اللي بالحق ورغيبة ابدع فيه في حاجه، وهما يتذكروها ويفهموها مليح، هو كل المراوحه اللي عملها من قوه الدبلوماسيه وبين التواصل الكفاح المسلح الى حين تحرير تونس وتحكم في الوضعية هذه، وكان يرجح دائما الحلول اللي تؤدي لأقل ضحايا وأكثر مكاسب. وبورقيبة كان ذكي في هذا، وعندهم هما زادة ازدواجيته الشهيرة المعروفة تاع هزوا دباباتكم وخرجوا علينا وخليونا فولتير وروسو وخليونا الثقافة الغربية اللي بورقيبة فعلا جسدها في أول عملية بناء للدولة من خلال مجلة الأحوال الشخصية ومن خلال تحرير الإنسان ومن خلال المراهنة على العلم في بناء الإنسان التونسي. وهنا أبوية بورقيبة للمشروع الحضاري التونسي جي في هذا الجانب، هو فعلا شخص ربما يبهر الغرب بقدرته على المراوحة هذه، أنه لا يستسلم ولكنه أيضا لا يلقي كل الأوراق، يد تصافح وأخرى تحمل السلاح. بالطريقة هذه استقلال تونس تجسد بطريقة فيها برشة ذكاء وفيها برشة عبقرية دبلوماسية. هذا كلام الكل معناتها واضح. ثم الفترة الأخيرة شوف نوفل، لأني نتذكر منها شوية في مازلت إتيديون نعرفها آخر أواخر أيام بورقيبة، فعلا كان فيها خارج الصورة باش نكونوا واضحين مع التاريخ، أنه كان مجموعة من المحيطين به يسيروا في الأمور متاع تونس في غيابه لأسباب صحية راه. بمعنى بورقيبة كان في الفترة هاكي في فترة 7 نوفمبر 1987 عاجز على تأدية مهامه فعلا. نعرف اللي فما ترتيبات ونعرف اللي فما أجنحة في الحكم، واحد منها ربح الآخر واحد منها خذاء الحكم، ولكن أيضا الحقيقة اللي كانت واضحة أمام العيان وقتها حتى معارضي بورقيبة ومساندي وغيره أن الأمور لم تكن لتستمر على ذلك الوضع وكثرة الأطماع في تونس في المؤسسات التونسية.
14: واضح نجي زايدي
24: عبقرية بورقيبة شفناها في العديد من المحطات، بدءا من المفاوضات اللي قادها الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه مع الطرف الفرنسي للحصول على الاستقلال المبدئي ثم الاستقلال النهائي، وهذا تقال وتكتب في كتب، وأبرز ما تقال اللي جاء على لسان الجنرال شارل دوغول وقت اللي يتحدث على طريقة بورقيبة في المفاوضات ومفاوضات مع فرنسا
14: في الإقناع
24: وقوته في الإقناع. بورقيبة محاور جيد ومفاوض ذكي جدا. بورقيبة بنى دولة تونسية على أساس مدني حديث، مبلاش دولة يعني عبارة على خليط بين ملكية ومدنية.
14: نقولوا
24: حسم بورقيبة أمر الدولة ووصيفة الدولة وهوية الدولة منذ الاستقلال.
14: معناتها الجيل اللي أصغر منكم بعشرين ثلاثين سنة يقولكم بدلوا هالجملة، بورقيبة بدأ في بناء دولة على الأساس المدني الحديث.
22: هو حتى الأسس عشقه يعني. حتى الأسس
14: ولكن
22: انت لليوم
14: لا لحظه، ولكن الاسس شخشبها شويه وقتها في السبعينات توافق على مدى الحياه مثلا
22: هذيك إيه؟ اي
14: فهمت شنو نقصد ببدا في بناء دوله، ولكن
22: في الجانب السياسي من وقتها بدا الانحدار
14: اي
22: نحو المجهول والمشاكل بعد
14: هي تخيل انت شنو تخيل بورقيبة طبعا وكذا، ولكن
24: يقولوا
14: انسان صغير ناجي عمره 20 سنه يسالك توا ما يقول لك، ولكن بورقيبة وقتها ما عملش دو تروا موندا، لو انسحب وقتها راهي تونس كانت ديمقراطيه اكثر، وراه هو عاش مكرم كما ياخذوا في مثال نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا كان خذا مدى الحياه راه عطاه له، ولكن عمل موندا واحده وانسحب يعني. وبرشا يقولوا لونتوراج هو اللي فرض عليه، معناتها بدا في بناء دوله، ولكن الدوله
24: صحيح. شوف هو انا كيقول بورقيبه هو اللي بنى الدوله الحديثه، مش وحده بناها
14: طبعا،
24: مع بناها جيل طبعا جيل بناها مع جيل كامل، جيل كامل من المؤسسين، جيل من الاعضاء وابناء الحركه الوطنيه، الناس اللي ناضلوا وراء العديد من الاسماء اللي توفوا ولا يرحمهم، هم اللي بناوا مع بورقيبه. لكن كان هو ليدر، كان هو القائد، كان هو المحرك الأول هي. لعملية البناء. للأسف الشديد اللي صار مع الزعيم الحبيب بورقيبة في أواخر سنواته، وتقريبا يعني نفس اللي صار كان تشوف أنت في بعض الدول العربية، تقريبا تلقى السيناريو هو نفسه، هو تأبيد الشخص في الحكم في الكرسي في جل الدول العربية، وهكذا
14: يعني على 30-35 سنة
24: يعني. الزعيم أو القائد أو الرئيس اللي يرى في نفسه أنه ينجم يكون مؤبد، يعني ما تكفيش عهدة واحدة أو عهدتين أو ثلاثة، فما شكون اللي يحور الدستور باش يكمل عهدة أخرى، ثم اللي معناها تعسف على الدستور وتعسف على قوانين البلد. هذا صار مش في تونس فقط، صار في العديد من الدول العربية، وهذا شأن الدول العربية، لأنه الديمقراطية لم تكن محترمة بالكامل وبكل مقاييسها ومعاييرها. ونفس الشيء اللي صار حتى بعد بورقيبة بن علي، وقت اللي كان ينجم يكتفي مثلا بعهدتين
14: اللي في خطابه قال لي رئاسة مدى الحياة في خطاب 7 نوفمبر. واضح. يلا شوي آخر نمشيو الفاصل وبعد نعملو موزايك 24.
4: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
6: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
7: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن، سهلها تسهيل.
8: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
10: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
26: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
27: Midimak, كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المدساتين. نوف الورتاني.
14: مرحبا مرحبا، نكملوا معكم برشا اخبار وبرشا حكايات جديدة، نمشيو للموزايك 24.
27: موزايك 24.
28: أمام تواتر محاولات اللزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، تذكر وزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني وجيش الجمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. هذا جزء من البلاغ اللي أصدرته البارح وزارة الدفاع الوطني.
0: وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة وترتيب العسكرية. والوزارة تقول في بلاغ أصدرته اليوم إن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. ووزارة الدفاع تجدد التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ.
14: واضح دونك هذا البلاغ اللي سينجي هبط البارح وبرشا حكاو عليه لأنه وزارة الدفاع مش ديما تهبط بلاغات.
24: مش نبدأ في الشكل الساعة أي. لأنه تقال البارح شفت فما جدل كبير صار على البلاغ اللي هبط. بلاغ هو مش بيان وعليش بلاغ مش بيان لأنه
14: ما الفرق بين بلاغ وبيان فسرنا.
24: شوف ما ندخلوش في التفسير اللغوي أو التفسير اللي معنى كلمة بلاغ وما الفرق بين البيان والبلاغ. وزارة الدفاع قبل هبطت بيانات من هذا النوع هو مش نحكي عليها مش نذكر التواريخ نتاعها لأنه مش أول مرة وزارة الدفاع الوطني تهبط بلاغ أو بيان من نوع هذا بالمحتوى هذا. كلمة بيان تثير حساسية عند التوانسة. بيان كلمة بيان تعني عند البعض لأنه صار استخدام مفرط للكلمة هذه وكل كلمة الشهيرة متاع البيان رقم واحد تجنبا لهالتأويلات لأنه الخيال أصبح تلمع شاسع وواسع ولات معنى بيان ذير بيان رقم واحد
14: واضح.
24: كما قلت مش أول مرة وزارة الدفاع تخرج بيان بهذا المعنى فيه تنبيه وتذكير وتحذير. والبيان هذا أو البلاغ هذا البلاغ اللي خرج البارح ماله إلا تذكير ما فيش حاجة جديدة. باش نذكركم بالبلاغات اللي صدرت قبل وكانت بنفس تقريبا بنفس الجمل وبنفس المعنى. البلاغ الأول كان عام 2012 وتحديدا في أكتوبر 2012 وقت خرجت وزارة الدفاع الوطني بلاغ أو بيان قالت أكدت فيه التزام المؤسسة العسكرية التونسية بالحياد التام ووقوفها على نفس المسافة من كافة الأحزاب والتشكيلات السياسية والترفع عن التجاذبات السياسية. البيان هذا رو تذكروا سياقات سياق متاعه السياق التاريخي والسياسي لأنه وقتها كان تتفهم ما يشبه حالة التقاتل أو الاقتتال بين الأحزاب السياسية. البلاد كانت في حالة فوضى سياسية دونك وكانت فما دعوات من قبل بعض السياسيين حتى القيادات السياسيه دعوه لتدخل الجيش وكان يعني دعوه مباشره او عن طريق بيانات او تصريحات او غيرها. البيان الثاني هبط بالتاريخ سامحوني تاريخ 8 اوت 2017 تقول فيه وزاره الدفاع وقتها ان المؤسسه العسكريه ملتزمة بالحياد التام منذ انبعاثها وبقوانين الدولة والدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه. علاش هبط هذا؟ تذكروا عام 2017 كانت فما محاولات أو دعوات مبطنة لتدخل الجيش وكانت حالة الصراع السياسي على أشدها. البيان الثالث هبط في شهر مايو 2020 وقالت فيه وقتها وزارة الدفاع الوطني الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع الوطني. البيان الرابع أو البلاغ الرابع هبط البارح به. فما شكون اللي تسائل علاش البلاغ ذا علاش اصدر عن وزارة الدفاع؟ وزارة الدفاع مؤسسة سياسية يعني مؤسسة تنفيذية معنا حبيت نقول علاش ما اصدرش عن المؤسسة العسكرية؟ خليني نوضح بربي راهو الجيش ما فماش حاجة مؤسسة مستقلة نحكي
14: إداريا
24: وماليا ماهيش خاضعة لإشراف سلطة تنفيذية. المؤسسة العسكرية تنضوي تحت
14: وزارة الدفاع.
24: وزارة الدفاع ليش وزارة الدفاع؟ لأنه شو تلقى في وزارة الدفاع الوطني؟ تلقى إدارة القضاء العسكري، فيها إدارات ومصالح مركزية، فيها الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، فيها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، فيها إدارة الأفراد والتكوين، وفيها الإدارة العامة للصحة العسكرية، وفيها تعاونية الجيش. يعني كما تقول أنت قوات المؤسسة الأمنية، هي في حقيقة الأمر هي قوات حاملة للسلاح، تشرف عليها سلطة إدارة مركزية اسمها وزارة الداخلية، والقوات العسكرية الحاملة للسلاح تشرف عليها إدارة مركزية ومؤسسة تنفيذية اسمها وزارة الدفاع الوطني. به علاش جاء البلاغ متاع البارح؟ لأنه طفح الكيل.
14: دونك أنت أول نقطة يوضحها ناجي زعيري بالتاريخ، معناتها في الأخر 14 رأي ناجي زعيري يوضح أنه
24: زلت مشاعتي رأي تو
22: هذا أي مش أول بلاغ منه.
14: لا أنا قاعد ألخص باش نفهموا العبيد أنه مش أول بلاغ أي. بل صدر في برشا مرات البلاغ وعطيتنا بالتواريخ والتفاصيل.
24: أيوة. استغربوا أي فما
14: لا ما فلا.
24: شو اللي صار البارح؟ الناس تتسأل
14: واضح سلاح
11: جوس مثال شي ناس معوفين فرق صغير يمكن يحبوا يعرفوا شنو الفرق بين البلاغ وبيان، معناه لغويا فيسع فيسع وبنحكيو لهنا. البلاغ هو نجم نقولوا قصير مباشر رسمي والهدف نتاعو اعلام الناس بمعلومه او قرار بسرعه. البيان يكون اطول، فيه اكثر تفسير وتحليل، فيه موقف او تبرير او شرح. واضح. هذا هو الفرق بين
14: ولكن
24: ونزيدك حاجه مهمه، البيان يبدا فيه موقف سياسي
11: واضح هذاك.
24: البيان هذا قلت ماله إلا تذكير. علاش هبط؟ لأنه فما العديد من التصريحات والفيديوهات والتدوينات والدعوات لتدخل الجيش الوطني أو في العملية السياسية.
14: لا أو حكيت حكايات
24: شوف أنا جايك في الحدام مش نواضح مش نعطي صورة كما هي
14: دخلوا فيها جيش.
24: لأنه اللي صار البارح الحقيقة أو اللي صار حتى قبل صدور البلاغ راهو أولادي راهو فما حد أدنى من الاحترام، راهو اللي يرفع شعار الديمقراطية وأنه شخص ديمقراطي ومناضل سياسي ديمقراطي لا يدعو إلى تدخل الجيش. رأي الدول اللي تدخل فيها الجيش المؤسسة العسكرية وتولت المؤسسة العسكرية الحكم رأوا ما عادش تحكي على ديمقراطية. أنت أيها الديمقراطي وقت اللي تدعو وتحاول تزج بالجيش الوطني في الساحة السياسية أو تدعوه لممارسة العملية عملية سياسية ديمقراطية اللي هي قائمة على الانتخابات وقائم على الاختيار وعلى الاختيار والانتخاب الحر والمباشر من الشعب من المجموعة الوطنية، وتقول له برا أحكم استولي على الحكم. أنا البارح واحد يذكر فيه قال لي هاو فما هاي صارت في بوركينا فاسو. قلت تعرف بوركينا فاسو يعني تقارن في اللي يرسل لها ملا مقارنة معناها يعني معناها ناس تدعو هم ما قالوهاش ما تقلتش الكلمة لكن كانت مبطنة وكانت واضحة، هي دعوة لانقلاب عسكري، وهذا لن يكون في دولة تحكمها المؤسسات ويحكمها القانون.
14: واضح
24: القانون والشرعية.
14: لحظة
24: بربي خليني أعطيني وقت
14: نعطيك وقت. لا الجنرال عمار وقت عمل لك التصريح حكى أنه في فترة ما من الثورة قبل ما يهرب بن علي الحكم جاء للعسكر والعسكر رفض لأنه قال العسكر التونسي مش من النوع اللي يجري وراء السلطة ولا يحب الحكم، معناتها في فترة ما اللي كان سهل أنه ياخذوا الحكم. أي
24: شوف
14: فكان فترة الفوضى في تونس قبل الثورة.
24: الجيش الوطني التونسي عنده عقيدة، العقيدة العسكرية متاعه هذه تقوم على الحياة.
14: بورقيبة قال لهم أنتم شدوا
24: في الثكنات،
14: شدوا الثكنات وإحنا الحكمين.
24: الجيش مكانه الثكنات، يساهم الجيش في التنمية الوطنية، يساهم في العديد من المشاريع وأثبت قدرة عالية على تحريك المشاريع
22: وفي مقاومة الإرهاب
24: يعطيك الصحة. والجيش الوطني قدم شهداء، قدم المئات من الشهداء. الجيش الوطني قدم شهداء منذ معارك التحرير ثم في العمليات الإرهابية وغيرها وربي يرحمهم، والمؤسسة الأمنية أيضا قدمت شهداء. الجيش الوطني هو جيش يحمي سيادة الدولة واستقلالية البلاد
14: واضح.
24: ويحمي حدود الوطن.
14: نرجع دونك الجيش تدخل لأنه فما بخلاف الدعوات للتدخل
24: بخلاف الدعوات هذه ثم حتى راو شكون حتى من المساندين من المعروفين بمساندتهم للمسار 25 جوليا واللي ساندوا معناها في النظام السياسي الحالي طالبوا فما بعض الطلبات يقولك علاش ما يتمش عسكرت بعض مؤسسات الدولة معناها أيها الجيش أخرج من دورك الوطني اللي هو حماية تراب الوطن وحماية الحدود وحماية البلاد وبرا يمشي عس على المؤسسات هذا دور الجيش الوطني ثم شكون اللي صور له خياله أنه راهو الدولة ذي الدولة التونسية راهو فما أيدي خفية هي اللي تحكم وتحرك في الأمور

0: تو الحكاية هذه عندها مدة طويلة، ووزارة الدفاع كانت تنأى بنفسها عن الرد. علاش؟ لسبب بسيط، على خاطر اسمها لغروند نويت، معروفة وزارات الدفاع المؤسسات العسكرية في الدول اللي تحترم نفسها، ما تكلمش، ما تدخلش في دباء بوليتيك، مش ضرب ضربتين هاي خرجوا بلاغ دار شنو هاي هاي يقولوا. خرجت بلاغ، انا كنت نذكر لك فيها اربعة بلاغات، معناها في اوقات حرجة واوقات وظروف عصيبة ودقيقة جدا مرت بها البلاد، وقت اللي يلزم تتدخل باش توضح توضح، وفي كل مرة تقول للتشكيلات السياسية والأحزاب السياسية والأطراف السياسية المتصارعة، ولادي راهو الجيش التونسي راهو جيش راهو ما يدخلش في السياسة، ما تحاولوش تدخلوا الجيش وتدخلوا عناصر الجيش وقيادات الجيش في السياسة، راهو ما يدخلوش السياسة، ما يعملوش السياسة. الجيش يحمي الشرعية، يحمي الدولة، ويحافظ على استقرار البلاد ويحمي حدودها. هذا هو دور الجيش. وقف غادي اللي حاول باش يلعب على الوتر هذايا انه والله فلان يمكن يصلح ان يكون به، اي كنت دعيت ايها الديمقراطي اللي كان البارح في الايام معناها كان رئيس الصدفه ولا كان منعش وزير الصدفه، اي باي هاو تدخل سيدي، اي وبعد انت تو انت مش نجم تحل فمك وتتكلم وقت اللي يبدا وقت اللي تبدا في دوله يحكمها العسكر ويحكمها الجيش، مش لازم انت تتكلم باش تلقى حريتك باش تتكلم برا. شوفوا الدول خاصه الدول الافريقيه اللي استولى فيها
1: واضح
0: الجيش على الحكم،
1: مع العلم انه جيشنا فاصل ونرجع ونسمعك خليل، انه جيشنا مش حاطط الحكم من توجهاته بالخيار الدوله
0: اللي جيش جيش على الدوله، هو جيش وطني جمهوري
1: على الشعب يحمي على
0: الدوله ويحمي النظام الجمهوري في الدولة.
1: راه فاصل بعد نسمع رايك خليل.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.

0: نوفل ورتاني.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. موزايك 24 اليوم دونك طولنا شويه باش نبدل لكم شويه الفقرات باش نحكيوا على البيان وزاره الدفاع اللي
2: بلاغ
1: وزاره الدفاع اللي معناتها اثر برشا كلام وحكايات. يلا خليت له
3: والله هنا توا تحليل ناجي معناتها واضح. ما نزيد نذكر بحاجه خاطر ما هو باش تبدا كي تبدا واحد تسيطر عليه اضغاف الاحلام والواحد يفهم أرض نحكيه. وزارة الدفاع التونسية هي التي أصدرت البلاغ. من هي وزارة الدفاع التونسية؟ هي طرف حكومي يحضر في اجتماعات الحكومة ويشرف إداريا على مؤسسة تنفيذية حاملة للسلاح اسم الجيش الوطني، بمعنى أنه راه وزارة الدفاع ما هيش خارجة على بناء الحكومي اللي هو قرطاج والقصبة وكل مؤسسات الدولة اللي تحكم في البلاد، واللي شافت وقت نقول مؤسسات نقول مؤسسات شافت أنه صار الوقت ربما لشيء من التذكير أو للأبيل الأوردر. احنا أمس فقط ولا ولامس حكينا على أبيل الأوردر من نوع آخر، عملته المؤسسة الأمنية وقت اللي الناس خرجت إشاعات اللي ثم قتلى في سوسة وقت ويزمك تتدخل. علاش يزمك تتدخل؟ وصحيح راو معناتها الكلمة عزيزة برشا عند المؤسسة كما هذه، مؤسسة دفاع ومؤسسة متاع جيش ما تتكلمش ياسر، لكن ايضا الوقائع قد تفرض عليها اني تدخل على خط التوضيح.
1: لا ما يتكلموش ياسر، نقص عليك، ما يتكلموش ياسر. وحتى ما نشوفوا حتى اللي يستقيلوا ولا اللي يخرجوا لتريت ويتقال عليهم برشا كلام عمرك ما تراها في حوار صحفي ولا يوضح بورتو، يتقالوا ساعات فيهم كلمات غلط
2: ولازم بالتحفظ.
1: اي منضبطين برشا.
3: المتحدث هو الجهه الاداريه، ثانيا السياق ما هو السياق اللي احنا تو نقاسيو فيه يومين حتى في عملنا الاعلامي باش نفرزوا الخبر من اللا خبر وباش نقولوا للناس هذا خبر وهذا مش خبر. هذا هو السياق. السياق انه فما هجوم كبير وحكى عليه ناجي لرموز في المؤسسه العسكريه او في الجيش الوطني من طرفك الصفحات اللي ما تتشريش بالفلوس، تتشرب برشا فلوس اللي موجوده في الخارج. وهذه الصفحات تركز على رموز الجيش، رموز الحرس، رموز الامن، وتخلق في مقدمات ربما لكن

0: مستطيع بغيري، ما قديتش روحي باش نكون موجود في الحياة السياسية التونسية، يلزمني نلبس المؤسسة العسكرية والأمنية وكل مؤسسات الدولة في الفشل متاعي والأخفاق متاعي. ثانيا، ثم دعوات صريحة ممن كان لهم صفة، وإذا رأوا وضعوا تجيك واحد من دولة قاعدة دولة أوروبية وسبقوا أنه تقلد أرقى منصب في السلطة التنفيذية التونسية ويعيط كما هكا، وانا سمعت شي الفيديو ولا انا سمعته، احنا رانا خارجين، مش احنا خارجين، فمع بيت خارجه في بلاصته هو ما قاعد يستنى على روحه، وراهو يا امن مره فاتت رانا سامحناكم، المره هذه يتحلف ويا جيش راهو كان خرجنا ويا كذا راهو هذوما يلزمكم ترافقوهم حتى انتم تخدموا معنا. فببساطه شديده هذا انسان مثلا، ونعطيك الانسان هذا تخلى الرئاسه بقرار حزبي، خرج منها بقرار شعبي، بين هذه وهذه الجيش ما عنده حتى دخل، ما عنده حتى دخل. الجيش موجود كمؤسسة تحمي البلاد، واضح، تحمي استقلال الوطن.
1: سمعتها ما عنده حتى دخل، باش نوضحوا اللي من 2011 لليوم برشا مرات دعوا جيش للتدخل، ومهما كان الجيش ديما يرفض،
0: حتى
1: الجيش آليا معناتها راني خاطي اللعبة هذه كما قلت.
0: لا عنده ولا لا لشخص ولا لحزب، عنده ولا للدولة التونسية، هو ملك الشعب التونسي، هو قاعد يقاوم من أجل الشعب التونسي ويقاوم في الإرهاب، هو قاعد يبني ويستصلح في الأراضي في الصحراء، هو قاعد مساهم في المجهود التنموي وقاعد يخدم على أساس وظيفته الأساسية في البلاد هذه اللي هو مفخر الجيش التونسي متاعنا فعلا، حتى في تاريخه ناصع قدام الناس قدام العالم، كل مهام والعملها هي مهام إنسانية ونبيلة. علاش تدخلوا فيه؟ أي سيدي أنت يا سي فلان اللي دخلت وخرجت وكذا، هب تعمل سياسة؟ حبوا يقولوا له اعملها بعيد على الموضوع هذايا، ما تدخلوش مؤسسات اللي تحمي الدوله، لان بصراحه نوفل ويلزمني نحكي ويلزمهم يوضحوا، عشنا البلاد اللي مؤسساتها القويه ضعيفه، عشناها وانت بالذات عشتها وناجي بالذات عاشها، وقت اللي تخرج الصباح من داركم ما تعرفش حبيبك من عدوك، وقت تروح ولا ما تروحش عرفنا شنو معناها، يلزمنا نخليه الجيش والامن متاعنا بعيد على العرك وبعيد على الاطماع وبعيد على الاوهام وبعيد على اضغاث الاحلام. يا اخويا تحب تخدم السياسه؟ انت تحب تقنع الشعب التونسي؟ انت عامك عامل بياناتك، اعطينا برنامجك، اتفضل هاك التظاهر مفتوح كذا، نخرجوا مؤسسات الدوله اللي هي ملك للتوانسه الكل على الاطماع الشخصيه والحزبيه فقط، هذا هو المطلوب وهذا هو البيان وهذا هو الدور وزاره الدفاع باش توضح.
1: واضح، نقعدوا في الموضوع هذا، مازالوا ثلاثة دقائق سينيجي، نقعدوا نكملوا في الموضوع هذا اللي هو اهم موضوع تحكي فيه البارح في تونس بصراحه. دونك الوضوح البلاغ هذا من وزاره الدفاع، خرجوني من كل الحكايات والمشاكل، معناتها
2: شوف
1: الإشكالية مش في أنه دعوة للجيش، بل حكيت حكايات ودخلوا فيها ناس من الجيش، معناتها اللي هي يوضح وزارة الدفاع أنها كلها حكايات وهمية.
2: هو شوف نفل، يعني فما بعض كلمات مفاتيح في البلاغ اللي خرجت وزارة الدفاع، اللي هي أن الجيش مستقل، أن الجيش يحترم قوانين الدولة ويحترم التراتيب العسكرية، والجيش يجب أن يكون بمنأى بعيد، بالعربي بعيد، على تجاذباتكم السياسية، وحتى لا يؤدي ذلك إلى التشكيك في استقلالية ووحدة المؤسسة العسكرية. لأن وقت اللي يتقال ديما الكلام هذا، ولين وانا نحكي والله العظيم نستغرب الكلام يخرج من عند معناها سياسي ما عنده خبرة وعنده تجربة.
1: أعطينا بصفة عامية
2: الكمية، فما كمية ضغط كبيرة تسلطت على المؤسسة العسكرية في المدة الأخيرة، وإلى جانب ذكر أسماء قيادات، يعني أسماءهم دور وأسماء عائلاتهم وحتى شنو يعملوا بالضبط، ثم تدوينات راو، فما كلام اتقال على يعني تحت عنوان كشف لمعطيات سرية لكواليس اجتماعات درشنوة، وهذا قالوا وهذا كما قالش وكذا، وفما وربالك راهو فما ناس صدق للأسف الشديد، ثم ناس فما توانسة يصدقوا الحكاية هذية، حتى أنه ساد الاعتقاد عند بعض الناس أنه والله إيش بيه تنجم تطلع الحكاية هذية صحيحة، هو قالك فلان القائد الاعلى اللي كذا ولا رئيس الاركان كذا، والله يا سيدي توا يعمل حاجه يظهر لي قاعد يخمم او يخطط كذا. وردك نفس الكلام هذا اتقال في عام 2020 إلى حدود 2021. ثم كلام، شوف احنا مؤرخي اللحظة صحفيين، مانيش مؤرخين، انا مانيش مؤرخ، اما الصحفي هو لاقت للحظة وشاهد عيان على اللحظة. كان ثم برشا كلام في الأوساط السياسية، كنت تفكر خليل أنه راو فما العملية السياسية ستنتهي وقريبا وسيكون للجيش فيها دور
0: رقم واحد أصلا،
2: وفما حتى شكون اللي كان يمني في روحه ويبشر في
1: ونس روحه وقتها ترقد تقول زعما نقوم نلقى البينة هبط، تذكر
2: بالضبط
1: في الفترة ذيك احنا دويل زمان ساعات نشدوا حاجة
2: وقت اللي وصلت الأمور إلى حد المساس بأعراض قيادات في الجيش، قيادات عليا في الجيش، رؤساء أركان، والحديث معناها ولا على والحكايات ولات على قريعة الطريق، قررت وزارة الدفاع مرة أخرى باش تتدخل، باش أولا باش ترد على اللي سمته هي سمته التواتر، محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات. ثم باش تذكر، فما تذكير، تذكرهم، ذكر الناس كل وخاصة السياسيين أو متعاطي ومحترفي السياسة، باش تقول لهم راو نذكركم اللي راو الجيش لا يتدخل في العملية السياسية، اللي حب يدخل العالم السياسة ويهبط للميدان السياسي
1: يدخل السياسي،
0: يشوف بلاصه اخرى يروح،
2: يدخل لا يمشي يشارك في الانتخابات.
1: واضح. وهذا
2: انت وقت اللي يرفضوك في الانتخابات وما يصوتولكش معناها تلجأ الى معناها طريقه اخرى اللي هي طريقه، خلينا نكون واضحين، غير ديمقراطيه وغير مدنيه.
1: واضح. سينجي شكرا لك سي خليل، وتنجم تكون البلاغ زاد للمواطن باش يفهم اللي كل الكلام اللي تقال على الجيش مش صحيح. شكرا لكم، نتقابلوا نهار الاثنين ان شاء الله الاخبار، ونرجعكم في ساعه ثانيه من ميدي مانك.
3: ميدي مانك
4: فرعون مع ليتر حالي.
5: مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل أنو البعث قادر على التجاوز، التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يتطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى أنو العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين وليتيرابيوت كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
4: كي تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
7: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوليجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
9: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
10: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات اسيغونس مع الجامعة التونسية للدرجة ترجع لكم بقات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
11: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
12: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو 26 2000. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار إدانة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب رشد مع النزول بالعقاب البدني في حقه من 30 عاما سجنا إلى 20 عاما. والدائرة القضائية ذاتها تقضي بالسجن مدة 10 سنوات في حق قاضي تورط مع رشد في القضية، كان محكوما ابتدائيا بالسجن مدة 20 عاما، كما أقرت الأحكام السجنية الصادرة في حق رجلي أعمال وتخطئتهم بمبالغ مالية هامة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الأحكام السجنية في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري، وذلك بسجنه لمدة 4 سنوات، وذلك في قضية تتعلق بالخيانة الموصوفة والمشاركة فيها وغسيل الأموال. والهيئة القضائية ذاتها تقضي بالسجن 4 سنوات أيضا في حق 3 أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، وب3 سنوات في حق عضو الرابع، في حين نال صاحب مطبعة خاصة حكما بالسجن 6 سنوات في القضية ذاتها. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان تواصل جلساتها وتواصل التصويت على فصول مقترح تنقيح قانون الاستثمار بعد إدخال عدد من التعديلات عليه وفق تصريح رئيس اللجنة صابر جلاسي. وجلاسي يضيف في تصريح لمبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي أن هذه التعديلات نابعة من عدة جلسات استماع لخبراء ولعدة منظمات منها مجلس الغرف المشتركة ورواد الأعمال وكونكت ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.
13: اليوم بدأت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة النظر في المقترحات فصلا فصلا، مع أخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات ومن كل الهياف اللي وقع سماع إليها. بدينا بالفصل الأول والثاني، واليوم مررنا حتى الفصل الثالث في إطار تحضير لنسخة تحضيرية اللي سيتم من خلالها النقاش مع الأطراف الحكومية في القريب. نحكي على وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، لابيا، واليوم طرحت مواضيع أخرى اللي هي النقاط المهمة كونه في علاقة بمجال الصرف، لأنه احنا كلجنة تخطيط استراتيجي قدمنا إبداء رأي إلى لجنة المالية ولجنة الصناعة باعتبارهم معنا فاعلين في كل ما عنده علاقة بالاستثمار، باش ناخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات لتيكال، كونكت، مجلس الغرف المشتركة وغيرها، اللي هم استمعنا احنا إلى 6 منظمات. المهم كونه اليوم مجال الاستثمار في علاقة بمجلة الصرف، هذه علاقة معناتها يلزم تكون علاقة قوية، لأنه اليوم ما نجموش نعمل استثمار بدون مجال الصرف، ما نجموش نعمل مجال الصرف بدون استثمار.
12: في أبرز التطورات في الشرق الأوسط، وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصدر إيراني قوله إنه لا وجود حتى الآن لاتفاق بين واشنطن وطهران، لكن الفجوات بين الجانبين تقلصت في عدد من النقاط. والمصدر الإيراني يضيف للوكالة أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة السلطات الإيرانية على مضيق هرمز لا يزالان من بين أبرز نقاط الخلاف الرئيسية بين الطرفين الإيراني والأمريكي. والجدير بالذكر أن الخارجية الإيرانية أكدت اليوم أن الأولوية الراهنة هي لوقف الحرب في الجبهات كافة، مفندة في الوقت ذاته الأنباء المروجة حول الملف النووي. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.
11: الأولى في تونس
14: ميدي ماج، كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء، ميدي ماج مع نوفل ورداني.

0: نوف الورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم من نص النهار حتى لماضي ساعتين. هذه ميدي ماك، يلا نحكيوا شوية سياحة، نحلوا الدوسي.
0: حل الدوسي.
1: سنة هذا الموسم السياحي ماشي في اتجاه أرقام قياسية جديدة، دونك ولت عنا كل المشاكل متاع الناس لباس بها. ما عنا شوية عنا وطلة مساك موكي يتحلوا الوطلة كل ما يترخص شوية الأسعار. بالحق معنت على قد ما تنقص الإقبال على الوطلة على قد ما الأسعار ترخص. موضوع مهم برشا
2: صحيح، ومن بين الإشكالات ربما اللي مش قاعد تحكي عليها برشا واللي تعاني منها السياحة التونسية.
1: احنا هنا نحكيو
2: مع اقتراب انطلاق موسم السياحي الصيفي، نحكيو على الأوت سيزون. تونس قاعدة تعيش كما قلت أنت على واقع سعادة كبيرة، خاصة في ظل مؤشرات إيجابية تأكد أن الموسم السياحي الحالي باش يكون استثنائي من حيث عدد الوافدين ونسب الحجوزات. نحكي على مناطقنا البلنيرة السياحية المعروفة، حمامات سوسة، مناستير، مهدية، جربة وحتى توزر وغيرها. تقارير رسمية تحدث على ارتفاع ملحوظ لحد الآن في نسب الإشغال بالنزل مع توقعات كما قلنا ببلوغ أرقام قياسية لعام 2025، ولكن رغم المؤشرات الواعدة هذه عنا عديد المشاكل اللي مازلنا اليوم قاعدين نحاول أن نلقاو حلول لها. مثلا على ذكر الأمثلة نحكي على النظافة، مثلا النظافة من بين الحاجات المهمة جدا في الموسم السياحي. شبيك يا زيت الدكاك
1: مكش معايا سياحة ونظافة ياسر عاد اطلبوا بشوية
2: سياحة وبعد نمشوا للنظافة.
1: إيه لا النظافة يعني انعدام النظافة مش مربوط كان بالسياحة، يعني عام يشمل الجميع.
2: إذا كنت حب عندك سياحة ناجحة
1: ايه.
2: يلزمك تكون عندك النظافة، معناها ما
1: صحيح صحيح
2: ايه. مهم
1: جدا أمل بصراحة نحكي النظافة. سمحني كان قصيت عليك، اما سائح من اللي يجي في المطار اللي يخلط لوتي لازم الدنيا كلها
2: طبعا كل أي. أي.
1: حاجه مش موجوده برشا.
2: فتوكا يبقى ملف النزول المغلقه من ابرز الدوسيات النجم نقولوا الثقيله اللي ما زالت تبحث عن حلول حقيقيه قبل ما ندخل في ذروه الموسم السياحي. حسب المعطيات الرسميه ارقام 2025 في تونس كان فما حوالي 177 فندق مغلق من اصل اكثر من 800 مؤسسه فندقية، أي ما يعادل قرابة 60 ألف سرير خارج الخدمة. نذكر أنه هذم أرقام 25 ما نعرفوش قديش تحل منهم وقديش منهم مازال مسكر. النزول هذه تتوزع على عدة مناطق سياحية كبرى، أبرزها الحمامات، جربة، المنستير، سوسة، توزر. أما الأسباب هي متعدة ومعقدة. نلقاو نوفل الصعوبات المالية من أكبر المشاكل اللي تعاني منها المؤسسات السياحية متاعنا ككل. ما نحكي وكان على النزول، لا نحكي على المؤسسات السياحية ككل. نعرف أنه في فترة الكوفيد من أكثر القطاعات اللي ضرت، من أكثر القطاعات اللي عانيت. غادي وين برشا وتلا سكروا، البعض منهم نجم يعاود لربو
1: اللي عنده كابيتال كبير صبر وكذا، واللي ما
2: نجم يعاود يقف على ساقيه. ولكن فما شكون اللي اليوم بعد تقريبا 6 سنوات وخمسة سنوات على مرور الجائحة هذه مازال يعاني في مشاكل كبيرة. نحكي على التدين لدى البنوك كيف كيف، هذا اللي عمل برشا مشاكل وإفلاسات لبعض النزل. نزاعات قضائية أيضا إضافة إلى قرارات الغلق الإدارية والتدهور الكبير للبنية التحتية لبعض المؤسسات. دونك كله مربوط ببعض، وكيف أنت ما عادش عندك كابيتال كبير، كيف أنت ما عادش تربح، كيف أنت ما عادش عندك فلوس باش تعمل الانفستيسمون كسوة للتوسعة ولا حتى للرينوفاسيون، سي نورمال الوتيل نتاعك باش يكون متقدم، باش تخسر ربما نجوم، باش تخسر في الـ في الـ في الترقيم نتاعك، ومن بعد من ثم يوصل حتى للغلق. في جهة الحمامات ونابل مثلا كيف كيف، ارقام 25 تم تشخيص وضعيات حوالي 17 نزل مغلق، بينهم نزل عندهم مشاكل مع مؤسسات مالية وبعض الاخر يواجه مشاكل قانونية او ادارية، في حين بقات مؤسسات اخرى مهجورة لسنوات. التوا عنا لي زيكزامبل قدامنا كي نتعداو على بعض المناطق في حمامات وفي غيرها، وتلا كبار وتلا كانت في تونس تخدم بشكل كبير، اليوم نلقاوها مهجورة ولا حتى اللي فما شكون بداوا انهم في الكونستركشن ولا الرينوفاسيون ووقفت غادي الامور، وما تزادت حتى حجرة اخرى منذ سنوات. بطبيعة هذية يخلق انعكاسات بيئية امنية وحتى اجتماعية داخل المناطق السياحية. ما نساو شنو الوتلة هذم راهم مش يخدموا وحدهم، راهم يخدموا في مئات الناس والعائلات وراهم مواطن الشغل. عديد المهنيين في القطاع يرون غلق النزول ما يعنيش فقط خسارة متاع السرة السياحية، بل كما كنت نقول خسارة ألاف مواطن الشغل المباشرة وفما حتى غير المباشرة، خاصة أنه قطاع الفندقة يعتبر من أهم القطاعات المشغلة في تونس. نحكي على القيمة التشغيلية متاعها اللي عالية في المقابل. بديت بعض التجارب الإيجابية ظهرت في السنوات الأخيرة. في ولاية توزر مثلا تم مؤخرا إعادة فتح نزل آخر قعد مسكر لمدة سنوات مع الاستعداد لافتتاح وحدات أخرى قبل الموسم الشتوي القادم. هذا الشيء نجم يعطي أمل، نجم يعطي إشارات ومؤشرات مشجعة حول أنه الدوسي هذا موش ميسيون امبوسيبل، وتيل يقعد مسكر سنوات راهو ما فيش نجم نعاودو نحيوه، نجم نعاودو نرجعو الحياة لمؤسسات متعثرة وقت اللي تتوفر الإرادة والحلول طبعا العملية الكونكريت. لكن السؤال الأهم كيفاش نجم نعاودو نحلو للنزل هذم؟ فما جملة من الحلول اللي يحكيو عليها مهنيين وخبراء، نحكيو على إعادة الجدولة متاع الديون للنزل المتعثرة بالتنسيق مع البنوك، نحكيو على تشجيع المستثمرين التونسيين وحتى الأجانب في إعادة استغلال المؤسسات المغلقة، بمسي نعرف أنه الجانب بتاع الاستثمار الخاص متعثر في تونس في مشاكل كبيرة. تسريع الإجراءات القضائية والإدارية المعطلة، نعرف أنه ملفات كما هكرا يتاخذ ساعات سنوات نوفل بين المحاكم وبين أروقة المحاكم، بين جيب الدوسي هذا وجلسة هذه وأجل وغيره. كيف كيف نحكي على امتيازات جبائية ربما للمؤسسات اللي تعاني في إشكاليات كما هكا باش تعاود تقف على ساقيها الجمعة في البداية امتاحها، البنية التحتية للنزول القديمة وتنويع المنتوج السياحي وغيرها. دونك فما عديد الحلول، فما عديد الإجراءات اليوم اللي نجم ونمشيو فيها باش نحاولوا نلقاو حل للمؤسسات هذه اللي كانت في وقت ما ربما فلوران بتاع السياحة التونسية، ولكنها اليوم تضر حتى يهبط السائح ويشوف الصورة هذيك متاع نزل مسكر ومهجور وكله دي ديبري وكله يجور، وفي الحالة هذيك تضر حتى من خارج قبل ما توصل حتى للداخل وحتى على الاسبي فينانسي وايكونوميك.
3: شكرا لك نهدى. معنا المحامي الاستاذ وليد العرفي باش نزيدو نحكيو معاه اكثر في الموضوع هذا. استاذ شنو احوالك؟
4: مرحبا ومرحبا بك في التابعين وزي كفاءه.
3: شكرا لك. يعني بارقام 2025 واحنا علاش تكلمنا؟ تكلمنا لان توعنا 3-4 سنوات والرقم تاع السياح قاعد يطلع، معناتها السياحه مفرده، الاقبال ماشي ويزيد، الانفاق ماشي ويزيد، ما فماش علاش عنا يمكن من 800 مؤسسه حسب احصائيات عملناها 177 نزل مسكر، 60,000 سرير، الحمامات وحدها تقريبا 17. يعني من المفروض انه مع الموسم السياحي اللي ولا يجري فما اصلاحات لازم تصير مش قاعده تصير. فسر لنا الموضوع اكثر استاذ.
4: هو في الحقيقه فما ثلاث جوانب مهمه لازم نتناولوا منها الموضوع هذا.
3: واضح.
4: اولا ما هو سبب هذا التعطيل او سبب هذا الغلق بما يجعل النزول يعني منسي تقريبا؟ فما السبب الاول عاده تلقى نزاعات فما بين الشركاء تؤدي الى تكليف متصرف قضائي عن طريق المحكمه، والمتصرف القضائي في هذه الحالة يخضع لعدة إجراءات وضوابط على الأقل تعطل العملية الاستثمارية، لأنه يخضع لرقابة من قبل المحكمة.
3: معناتها المتصرف ما ينجمش يستثمر، يعني تصرفاته تكون ليميتد. فوالا،
4: يعطيك الصحة، يحافظ على مواطن الشغل ويحافظ على خلاص المزودين، ولكن لا يدخل في مسألة التطوير الاستثماري وإنما يحافظ على الحالة كما هي عليه.
3: واضح.
4: النقطة الثانية والأهم كذلك من بين الأسباب قبل المرور للحلول هي نقطة هامة متعلقة بقانون الإنقاذ. عندنا قانون إنقاذ المؤسسات اللي تمر بصعوبات اقتصادية، هو نعتبره أنه قانون اليوم لم يجدي نفعا في هذه المسألة وما لقاش حلول ويجب تنقيحه. علاش؟ لأنه عادة تلقى أشخاص يخضعوا لتسوية قضائية أو لعملية إخضاع المؤسسة للتفليس في صورة التوقف عن الدفع وانعدام وجود حلول للمؤسسة. في هذه الحالة المحكمة والقاضي المراقب عليه أن والمتصرف القضائي بالأساس عليه أن يعد برنامج إنقاذ. ما هو برنامج إنقاذ؟ وهو المحاولة في إيجاد حلول لإنعاش المؤسسة ومواصلة نشاطها ومواصلة العملية الاستثمارية والقيام خاصة بعملية البيع. كي نجيو في الواقع في التطبيق هنا باش نبسطوا للمواطن، لهنا عادة برنامج الإنقاذ ينتهي إلى حل ألا وهو الإحالة، بمعنى إحالة النزول قضائيا لمستثمر أجنبي أو تونسي.
2: التفويت معناها أستاذ،
4: يعطيك الصحة، التفويت القضائي. التفويت هذا للأسف هو تفويت عادة أصبح يعطل الاستثمار. مثلا فما واقعة نزول في الحمامات منذ سنتين عرض للمزاد العلني وحينما يعني شارك يعني من أراد أن يحال إليه النزول في العرض تفاجأ. باش تفاجأ؟ أولا يلقى أنه النزول مبني بناء فوضوي ودون ترخيص. ثانيا يلقوا أنه النزول لم يخضع لشهادة إيداع تصريح بالاستثمار من اللجنة الفنية للديوان الوطني التونسي للسياحة.
3: يعني في بالي واحد يعمل دار فنوار مش وتيل فنوار
4: يعني يكتشف أنه بعد ما يحال إليه النزول أنه يتعرض لصعوبات وقعية ومادية وخاصة في علاقة بالوثائق والترخيص اللازمة غير موجودة. يعاود من الأول وجديد محاولة إحياء هذه المسألة وعملية يعني لارونيسانس نتاع النزول ذاك، ولكن للأسف يجابه بتعطيلات إدارية. النقطة الثالثة والسبب الثالث هو السبب البنكي
3: يجابه بتعطيلات إدارية. بالله خن فهموا المواطنين بجاه ربي يا أستاذ، خن ننطق شوي. معناته هو سيد جاب باش يمنع أوتيل من المفروض من المفروض أنا نعرف مولا الأوتيل كان عنده واصل ما قدش الأوراق، من المفروض نسهلوا له الأوراق ونبسطوا له الأمور ونسرعوا له الأمور لأنه باش يمنع أوتيل باش يرجع الأوتيل يخدم باش يخدم عباد. ما فهمتش أنا أي ليش نكرهوه في الوضعيه اللي هو جاي فيها. اي
4: لانه القانون شي يقول لك بمجرد الاحاله، قانون التفويت القضائي اللي ما ناجم على عمليه الانقاذ وعمليه اعداد مخطط للانقاذ، يقول لك متصرف قضائي عملت عمليه تفويت، تمشي تغير الوثائق، انت تتكفل بتغييرها وتغير الصبغه يعني الشهاده الملكيه وتغير عقود الشغل باش يولي باسمك النزول المحال اليك. اما مساله الوثائق ما تكفلش فيها انت، شوف كان عندك وثيقه ناقصه، انت تشوف كيفاش تطور معايير يعني المعايير الاستثمار الفندق.
3: سامحني انت استاذ، ما عادش يهمني في القانون انا، فما لابد من روح القانون سهلوا الامور خلي حلوا تيل في اقرب وقت. هو هذا شنو تتقال
4: هذاك علاش اليوم وزاره السياحه وخاصه الديوان الوطني التونسي للسياحه عليه ان يلعب دور من ناحيه التنسيق. التنسيق مع القضاء في هذه المساله، اذا كان ما فيها باس كي نطلبوا جرد من قبل المحاكم المالية في النزل التي تم التفويت فيها من قضائيا تبعا لبرنامج انقاذ معين، ونحاول اني نلقى يعني حل ونلقى يعني نعبد التاريخ مش المواطن.
3: اعطيني سبب ثالث رغم اللي شرى النزل هذا، اللي شرى النزل هذا ما توقعش انه يكون بالاوراق هذه مفاجاه. اعطيني سبب ثاني ثالث بنكي.
4: السبب طبعا السبب البنكي، لانه كياخذ قرض وللاسف يمر بصعوبه ماليه، وفي هذه الحالة عقد القرض سيكون موضوعا ضرب الدفع، وضرب الدفع ينجم عنه عقل والعقل ينجم عنه عقل تنفيذية وتفويت. في هذه الحالة يتعطل الاستثمار. بطبيعة الحال يلزم كذلك أن وزارة السياحة تنسق مع البنك المركزي ومع عدة بنوك في إيجاد أولا إما إعادة شتولة، ثانيا النظر في مسألة التقسيط ومسألة إسناد قروض على الأقل بور أوبتيميزي للانفستيسمون يعني إنعاش الاستثمار السياحي. وهذا الكل راهو يكون ديما قول بشراكة
3: من جميع الأطراف. من البنك تقول لك زاد أنا عندي بروسيدور لو كان ما نعملهاش نوحل، معناتها حتى
4: طبعا لا نوفر لك نجم نلقوا صيغة في توفير الضمان إذا كان فما ضمان معين ولا يبقى فما قيد احتياطي على الرسم العقاري متعلق بالنزل وتعطيه قرض باش يطور الاستثمار، ما فماش اشكال في هذا.
3: لانه من المفروض
4: مصلحه عامه،
3: فوالا من المفروض استاذ وليد عرفاوي كي يصير تفويت تنجم تعتبر نقطه انطلاق جديده وتصير معها بروسيدور جديده والناس الكل تسبق الخير تقول لك سي بون نعملوا ضمانات ونعاودوا نبنيوا من الاول.
4: الحاله الرابعه اللي كانت محل جدل توقع تداولها انه تصير احاله، والشخص كما صارت في نزول جربة اللي سبق وتم تداوله في الإعلام أنه شخص يشري نزول عن طريق المحكمة، النيابة العمومية لم تستأنف قرار الإحالة، نلقوا شكون يستأنف؟ هو من أحال النزول، يعني من لم يتمكن من تسييره طبق القانون، يعني يولي عنده حق في الاستئناف. بمعنى أنا إنسان أخطأت الشركة إلى تسوية قضائية وأنت برنامج نقاط إلى التفويت فيها، علاش نعطيه حق أنه يطعن؟
3: هو يا اخي تم احالته، يطعن في الاحاله نجمه،
4: يطعن في قرار الاحاله بالقانون، يطعن في قرار الاحاله على اساس زياده في الثمن مش يخلص الدائنين بتاعه. ولكن هذه المساله ماهيش قانونيه. علاش انت وقت انا ناخذ اوتيل بموجب قرار احاله وتستأنف لي انت كدائن، العملية ما عادش نجم نستثمر. أنا ما نجمش أنا نقعد 3 سنين نستثمر كما الكا اللي حكينا فيها استثمر 17 مليار بعد الضرر حكم ضده.
2: واو 17 مليار
4: هذه تعطل العملية.
3: شنو معناتها في اللوتيل هذاك اللي أحيل إليه حط 17 مليار ومن بعد مولا لوتيل ربح الحكم
4: اي وبعديك تم ربح الحكم لهنا بغض النظر عن احكام القضائيه محترمنا ليها
3: طبعا.
4: السؤال يطرح ما علاقه الاستثمار بالقانون في ريمس ليس متكاملا مع بعض البعض. كيفاش انا بعد ما احيل الي النزل 3 سنوات وانا استثمر وادخر اموال واضخ اموال ب 17 مليار وشريت النزل ب 5 مليارات وبعد نقول لا نرجع للطور الابتدائي والنزل ولي مهدد بشنو يتفكروا
2: غريبة.
4: في هذه الحالة النزل اليوم كي تمشيله تلقاه غير قابل أنه يطوره يعني يقولك حتى نستنى أحكام القضاء وبين هذا وذاك ينس يبقى يعني نسيا منسيا النزل ويذيع بين بين بين تلبيب الملفات القضائية
3: وهو استثمر فلوس من المفروض يبدأ يخدم شي يبدأ يرجع في فلوسه وغيره وغيره وغيره
4: بالطبيعة فما ما يسمى مفعول التطهيري القرار لحالة إذا أنت تحلي أحيل إلي الملف والنيابة العمومية لم تستأنف لأن هي تراقب عملية الإحالة ويتخذ القرار في حجرة الشورى وبحضورها في هذه الحالة الحق ما مستنفش ما فماش عليش حسب رأيي أنه في القانون وفي مشروع القانون أنه نترك مجال لمن أخضع الشركة للتسوية أنه يستنف
3: اي
4: دونك هذه من بين المشاكل توا السيده بالنسبه للحلول كما قلنا الحل انه حل تشاركي بحت بين السلطات المعنيه
3: معناتها انت في طرحك للمشاكل استاذ وليد عرفيه وتكسحه قاعد تطرح في الحلول اون باراليل معناتها اللي هما وانت استاذ وعندك خبره والاكس نتاعك هو الاكس الواقعي معناتها مش ما نقعدوش ننظروا حكينا في الواقع
4: هذه حكينا امس الواقعيه
3: الواقع اللي عشته وعشناه
4: الواقعيه ايش قلنا احنا قلنا راه القضاء ملزم بتطبيق احكام وملزم بتطبيق يعني احكام على على على منطوق الوثائق الموجوده في الملف ولكن احنا نحبوا نعملوا تكامل ما بين الاستثمار وما بين القضاء يعني مش معناها احنا كي نحكيوا اليوم لا ما نحبوش القضاء يدخل لا القضاء نحترموه وعنده حق بطبيعه الحال يدخل ويراقب الوضعيات القانونيه اما يا حبذا دائما ان يتكامل الامر مع مساله الاستثمار وما يهربش المواطن
3: معناتها باش نختم وقول لي شنو رايك في الجمله هذه استاذ وليد العرفاوي انه معناتها تجديد إعادة إحياء النزل لابد أنها تتحط في كاتيجوري عالية معناتها شكرا ليه رجل أعمال اللي بش يجي ويحط مليارات ويعاود يحيي نزل لابد أنه بروسيدور كاملة مع احترام القانون طبعا تمشي في مساعدته
2: باركور
3: راو السيد يحب يعاود يحيي البلاد يحل ديزاكس جدد يحب كذا نمشي وفي نعاونه
2: يعني في الابنية
4: المستثمر هذا اللي هو عنده يعني استثمارات حسب
3: جيستومو مش واحد يلقى فوالا مش واحد يلقى فوالا مش واحد يلقى وتيل ما غير رخص وراق واحد يلقى حكم قضائي بعد ما دفع 17 مليار معناتها لابد انه يصير توجه عام نخلي لك كلمه الختام استاذ
4: انا التوجه العام شو نقول دائما القانون يعني القانون يجب ان يكون في خدمه المستثمر ومع ضمان طبعا حقوق جميع الاطراف واثنين الحل راهو تشاركي بحت ما تنجمش وزاره السياحه اليوم تقول انا نحب استثمار سياحي هام وهايل دون انها تكون يعني تتدخل في مساله يعني الـ الـ الـ يعني النحيه والعراقيل يعني خاصه علاش فما عراقيل راهي مخفيه لازمنا علاش قلت اهم نقطه انا نعتبرها هو التنسيق مع القضاء بخصوص مجموعه الفنادق التي احيلت عن طريق المحكمه او التي هي موضوع تصرف قضائي اليوم علاش باش نلقاو حلول واقعيه اللي عنده ورقه نحاول نوفروه له اللي عنده ترخيص نحاول نسهلوا له طبعا مع احترام القانون وديما نسبقوا المصلحه الفضلى للمستثمر الذي اثر واختار البلاد التونسيه والتونس مفتوح على جميع الاطراف انه يستثمر ويخدم
3: واضح شكرا لك الاستاذ وليد عرفي يعطيك صحه موضوع هام جدا يعطيك صحه نهد خذيناه من اكس ممتاز معناتها مش لابد الواقع انت صدمتك
2: قلت لك الجرد
3: صدمتني
2: ليه صدمتني وتيل من غير اوراق انا
3: صدمت واحد بعد ما دفع مليارات شري وتيل القهب لرخصه بلا كل وتيل كيما كان يبني دار في حي شعبي بالسرقه
5: مثلا بلاش اوراق حاجه متخبيه مش وتيل
3: وتيل مبني بناء فوضوي قليل لي
2: السيد اللي كان مستشير
3: اي ما ليه بيك انت باش تبني وتيل تاخذ رخصه بالجعالة مش مبلش رخصه ما تدفع فلوس وخذ رخصه
2: نزل فوضوي
3: اي جيست نزل فوضوي يعطيك صحه فاصل وبعد نرجع انا غوارديولا ناهد
2: شبيه شدروم
3: ليه معناتها خرج فرصه انه يشد رومه فرصه نكرهوه في النجاحات اللي عملهم الكل
5: حط مدير فني في الجامعه سمعت
3: انا لويس انريكي في اخر ندوه صحفيه قال اقوى مدرب في العالم غوارديولا قال انا نتعلم منه قال غوارديولا ينجم يعمل خطه يولي قلب الدفاع مهاجم تو العالم كله يتبعه معناتها انسان بالحق
2: قلب انت شفتوا النجاحات في البريمير ليج كلهم من غوارديولا ولاد غوارديولا
3: اللي شد تشيلسي ولد غوارديولا اللي شد ارسنال ولد غوارديولا معناتها بدنا يصنع ولده مش باش يحكي عليه برشا سلاح لانه ما شدش ريال مدريد يلا فازوا
5: نقدوا
6: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي
7: خدمة تحكي لغتي
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
9: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبون تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونه تكافل.com مع تامينات الزيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه
11: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لما الساعتين نو فلور تاني
3: يا مرحبا يا مرحبا يلا ما فاتك شيء
11: ما فاتك شيء
5: فيما فاتك شيء باش نحكيو على أول تيتر كريستيانو رونالدو بعد شوية في السعودية باش نحكيو زادة على ولد مول الماركة الشهيرة مونغول اللي هو تم القبض عليه بشبهة أنه اقتل والده شنو هي الحكاية خاطر من الأول الحكاية كانت حادث
3: أكسيدوني.
5: كانوا يعملوا في روندوني
2: كنا حكينا عليها
5: بوطة أحمد يا أخي تشد برامو ولده بالحق هو اللي عمل العملة
2: ونوف القاية يظهر لي ولده
5: نوف الأول يكشف البحث معناه هو بالشرطة الكتالونية هي
3: بالك قتل بوه وعمل غلط نتاع بهيمة عرفت سوبريمي له لي ميساج من تليفون وكذا ما تعمل غلط انه بعد ما بالوقت بعد ما مات البو ميساجات سوبريمي
2: تعراني انا
3: معناتها ريت الدقه
5: مشاكل كبيره برشا لكن قبل تحكيوا على تونسي تونسي وجه نداء مباشر لماكرون وزوجته
3: تحفه
5: معناه هو يخدم في فرنسا هو بون قال يخدم ليفرور ما يخدم في برشا مهن اخرين موجود في فرنسا من 2017 قرروا عندي عائلتي لهنا راني معرس اموري واضحه لكن ما زلت ما غير اوراق ونتوجه للرئيس مباشرة إيمانويل ماكرون باش انه يعمل لي اوراقي وينظم لي اموري
12: فيف لا فرانس
2: اه
12: فيف لا تونيزي لا فرانس لي دو
2: اوكي اه سا في بليزير
12: مسيو ماكرون شوي لا دوبوي 2017 سيل تو بلي ما في لي سي موا جو ترافاي دوبوي 2017 ميم دون كورونا موا جو ترافاي لي جون
2: ليفريزون
12: باتيمون ديميناجمون جي ترافاي تو دوبوي 2017 جامي بروبليم افيك لا بوليس جامي جو ترافاي ستريك جي ان فامي جي ماري دون لو 7ييم لا ميري جي با دو بروبليم اي شوي انكور سون بابيي والله اي شوي فاتيغي مسيو ماكرون مدام بريجيت جي vous aime s'il vous plaît vous pouvez m'aider juste c'est pas un maison un château juste papier comme ça je peux vivre
5: دونك كما سمعتوا كيفاش قاعد لهنا قاعد يحكي ويتكلم ونوعا ما يحب يوصل صوته ويحب على اوراق وقاعد يخدم غادي من 2017 معرس عنده بنت ولكن سؤال لهنا من 2017
2: بده حتى الميري قالوا عرس في الميري بتاع دي سيتيمر
5: ما يقول له انت وين مقيد
3: قالوا مانيش طالب شاتو
5: هو ليه هو حتى شفناه حتى الفيديو تنجموا تشوفوه زاد على الباج نتاعنا موزيك اف ام على فيسبوك نلقاو اللي هو معناه يخدم من 2017 نحكيوا لهنا على إنسان يخدم عنده 9 سنين نورمال مو مرور رجله معناه وما دام وصل لراه وحكي كان جات عنده مشكله راه ما يمدش وجهه
2: صعبه صعبه بشر
3: صعبه ويخلص اشترم تعرفوا اللي جالي تونسي قريب ل 400 الف مهاجر تونسي في فرنسا ما فماش ارقام رسميه سلاحه ما بين 20 و 50 الف تونسي تقريبا ما عندهم شراق اللي حرقوا اللي حرقوا فيزا ولا اللي رفضوا لهم لجوء الاقامه معناتها فما حتى احياء نتاع ناس اللي بلاش شراق معناتها وفيهم برشا ناس رجلو كذا سوف كيف الخلاص مساكن مثلا اذا انت باش تاخذ 100 يورو كي تخدم كتاب ده من غير اوراق يعطيوك 60 معناتها يخلص كل شيء اقل معناتها يحس روحه مظلوم برشا
5: بالضبط هذاك عليه ديما تولي عاود
2: تحدد ديما تنجمش تروح تنجمش تتحرك
5: اكيد
2: فيها برشا مشاكل
5: يقعد غادي محروم معناه من انه حقه باش يروح لكن هنا عاود يتحل ديما في فرنسا شكون اللي عندهم الحق انهم ياخذوا اوراق الاقامه ما هو مفهوم الاندماج في المجتمع اذا هو ياخذ
2: فيهم ناس راهو خارجه فيهم قرارات ترحيل هذا راهو مهم انه نقولوه راهو فيهم ناس فيهم قرارات الترحيل معناها اوبليغاسيون دو كيتي لو تيريتوار فرونسي
5: بالضبط نكملوا هنا نحكيوا على صدمه في اسبانيا مش على خاطر مورينيو يرجع لي ماش زيد على خاطر غوارديولا يخرج من السيتي اما اعتقال نجم المؤسسه مانجو العالميه للاشتباه بقتل والده الملياردير في اسبانيا الناس الكل كانت تعتقد القصه مجرد حدث ماساوي لكن بعد اشهر من تحقيق القضيه تتحول لواحده من اكثر القضايا صدمه في عالم المال والازياء شرطه الكتالونيه اعلنت اعتقال جوناثان انديك نجل رجل الأعمال الشهير إيزاك انديك اللي بتبيع عنده شبهة تورط بقتل والده
13: متعطى الرأس ومكبلا بالأصفاد اقتطت الشرطة الإسبانية جوناثان أنديك إلى محكمة مارتوريل للتحقيق معه بشبهة قتل والدي إسحاق أنديك مؤسس شركة الأزياء العالمية مانجو جوناثان غادر المحكمة بعد 4 ساعات عقب الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة 1,000,000 يورو
14: القاضي أمر كإجراء احترازي بمصادرة جواز سفره وبمنعه من مغادرة البلاد وبمثوله أسبوعيا أمام المحكمة
13: إسحاق أنديك توفي في 14 من كانون الأول ديسمبر 2024 إثر سقوطه في واد أثناء تجوله في منطقة جبلية في مرحلة أولى خلص التحقيق إلى أن وفاته كانت نتيجة حادث قبل إعادة فتح الملف القاضي المكلف بالتحقيق أشار إلى وجود أدلة كافية تدفع إلى الشك باحتمال إقدام جوناثان على التخطيط مسبقا لقتل والدي لأسباب مالية
5: أسباب مادية معناها اختلافات
3: معناتها البو هو مولى الماركة ويخدم في ولده معناتها شنو اللي يدفع ما راو حطوه قيد الإقامة جبرية شدوه فكلوا باسبورو قيد الإقامة جبرية الغادي معناتها ما يشدوه كلا ما يتأكدوا 1,000% معناتها شنو اللي يخلي وليد صغير يقتل بوه صاحب الثروة وهو اللي يردوه هكا غني وكذا
5: هو يقول انه
2: فلوس وطمع هذاك هو
5: ثم احتمالات هو الى حد ما فماش حاجه ثابته ما الاحتمال يقول لك خلافات ماليه وصراعات مرتبطه بالارث والنفوذ داخل الامبراطوريه الاقتصاديه خاطر الفاميما نقول في معنى اللي عندهم البزنس هذا معروفين في اسبانيا اللي هما عائله ناجحه عائله عندها ثروه وشركه عالميه ومصدر فخر لاسبانيا معناها العائله هذيا والكل يخدموا فيها معناها هي شركه عائليه بلا اساس وانا وهي العائله هذه ديما تبان اللي هي ناجحه ديما
2: كما لافاميرنو في فرنسا مثلا
5: هي تبان هكاك دونك هذاك علاش تصدموا هما في اسبانيا يعرفوا اللي هما عندهم نجاحات كبيره لكن ظهر لي فما مشكلة موقع في العائله خاطر هو تلقاه مثلا انا عنده برشا اكثر من طفل ولا اكثر من طفله دونك بعد هو ديما يحضروا رجال الاعمال هذوما يقولوا شكون انا بعدي بدات القسمه هذه كما رضتوش معناها هما هذا في الشاكين
3: فوالا دونك هو مسيب عندك ضربه في صباته معناتها صباته ابيض ممسوس حسوا معناتها شكون عافس عليه واللي ميساج اللي بعد ما مات بربع ساعه تفسخوا برشا ميساجات ممكن الميساجات اللي وريو خلافات بين بو ولده وكذا وشويه حكايات اخرى جابت شبهات بعد تحقيق دقيق ولا الحكايه اكيد نتبعوها
5: بالضبط نختموا مع كريستيانو رونالدو اللي حقق اول لقب ليه مع نادي النصر السعودي اللي كان تعرض لبرشا انتقادات في السنوات الاخيره انه هو محقق حتى اللقب ولكنه البارح بعد الانتصار 4-1 رونالدو سجل زوز اهداف نحكيوا لهنا على لحظات اللي برشا ناس استغربت يقولوا كريستيانو بعد نهايه المباراه ولا يبكي ونسمع المعلق فارس عوض كيفاش تكلم على لحظه تحقيق اللقب
15: دموعك الآن أخبرني بأنها بدأت يا للدموع يا كريستيانو يا للدموع إنها دموع السعادة لا تمنعها اذرفها يا كريستيانو لا تمنعها يا كريستيانو اذرف هذه دموع يا كريستيانو هذه دموع الحودة هذه دموع السعادة هذه علاج الأعين الملتهبة
5: دونك نحكيوا لهنا على انجاز كان حقه كريستيانو اللي كان يهدف انه يحقق الشيء هذا تبقى تو فما زوز حاجات يخمم انه يكملهم بالطبيعه نحكيوا على رحله الالف هدف هو تو خلط 973 بونتو وايضا ناس تتكلم وحتى امل كبيره انه البرتغال بالنسبه لهم سنه كاس العالم هو هدف واضح ثم منافسه كبيره سنه شفنا القائمه نتاع فرنسا شفنا القائمه نتاع البرتغال شفنا قائمه الاغلب نتاع المنتخبات برشا ناس تتكلم انه فما منافسه كبيره وانه البرتغال السنغال بالإفكتيف اللي عندها، سيرتو حتى بعض الصحف تحكي على أنه تقريبا معناه في المنتخبات الكل أقوى مليون تيران موجود توا مع فيتينيا ونيفيس وبرونو فرنانديز في مانشستر، تقريبا أقوى مليون موجود توا في الكوب دي موند. فما فرصة، معناه المفاجأة أنه البرتغال السنة ما تخلطش على أقل فينال.
2: هما من اللي مومو ماركون في كارير كريستيانو ختم الروش يبكي برشا الحقيقة، مش من جواريت اللي يبكي برشا. أنا هكا نتذكر 2004 الخسارة متاع اليورو في بلاده كونتر اليونان،
5: ثم 22 خرجوا مع المغرب
2: 2016 يورو 2016 بونتو إدير فرح برشا وخرج سور بليسور وقتها يبكي. وهذايا تعدى عام صعيب عليه، راهو مش حتى كان في السعودية، عام صعيب عليه في البرتغال، خاطر كتبع شوية وتشوف الصحف والناس في البرتغال راهو ما فماش اجماع على هزين كيسانو الكوب دو موند. راهو برشا ناس، برشا برشا ناس لاموا على مارتينيز السيليكسيونور تاع البرتغال كيفاش باش يهز كريسانو. جوست خليني جوست نكمل. علاش؟ على خاطر
16: مش على نظر كي تفضل.
2: علاش؟ على خاطر في الماتشات اللي ما لعبش فيهم كريسانو، خاصه في ليزيليميناتوار البرتغال لعبت خير.

0: أقوى مليون في العالم اللي تو البرتغال عنده أقوى مليون في العالم
1: الكل في كريستيانو راهو حب الكرة في معناتها بطريقة
0: أنا لاني معاه لاني ضد أنا
1: لا لا ما جاوبتك أنا معناتها لي كريستيانو نجم يكون ماهوش أساسي معناتها مع المنتخب غوارديولا وسيتي ذا أند هكا قالت الكيب كتبت سيتي أرتيكل مزيان 10 سنين قالك استنفعنا بيك وشكر كبير دونك غوارديولا ليه ما فما حتى توجه معناتها ما فما حتى بلاصه وين يمشي يمشي معناتها
2: هو مره عمل مره عمل
0: تصريح
2: هو قال لي قال
1: منتخب قال
2: هو قال يحب البرازيل هذه قالها قبل صراحه معناها ما هوش اخبار ولا سور ساك خرج الحكايه هو قال انا نحب نرتاح شويه باش يعمل عام نفس العام اللي ارتاحوا بعد ما خرج من البرسا معناها وقتها وبعد مشي الفاير انت قال لك نحب البرازيل طبعا مش قاعد يدي على انشيلوتي في العام هذاك معناه باش
0: ينجحش
2: اللي هو انشيلوتي راه جدد عقده قبل ما يبدا الكوب دي مون
1: تخل عمل الاختيار في انجلترا اليوم لعيت الفودين لعيت البالمر ولا ما عيطش البرشا
0: نجوم ما عيطش النجوم ما
1: عيطش النجوم مدرب نحبه برشا هذاك يلا
2: هو بالمر سنين راه حكايه فارغه نفس شيء فودين معناه الكل ما مش نفس الفورمه نتاع عامله وغاديك راه كي ما عيطش لحد ما يقول له حد شبيك ما عيطش
1: واضح واضح هو تشرى وتقسمت انجلترا كي عيطوا له ناس معاه ناس ضد شكون اللي جبت
0: يحبوا من النوع اللي يحبوا السيليكسيونير نتاعهم يكون انجليزي
1: محلي
2: يلا نعم في بالك الكوب دي موند عمره ما هز مدرب اجنبي في التاريخ من 1930 لليوم يهزوه كان مدرب وطني
1: ولد البلاد الحمد لله عنا لموش يلا معناتها قصه ممتازه لانه الحكم اصدر ريو
2: دي جانيرو وباريس نحكي على الفول اللي في عام 2009 كانت خرجت وقتها و تم فقدانها قعدوا يلوجوا تقريبا شهرين نحكيوا على كارثة بها تم معنا الكلمة لإير فرانس وشركة إيربوس اللي خرج وقتها باش تفهم الهول الكارثة 228 ماتوا ساركوزي خرج يحكي هو مع العائلات هو اللي مشى قابل العائلات باش يحكي معاهم ويفسر لهم ما بعثوا لهم حد مشى هو قال راني باش نمشي لهم باش نقول لهم راهو فرصة النجاة نتاعهم راهي ضعيفة برشا لازم نكونوا متحدين باش نسمعوا التفاصيل واصدر حكم في المسألة هذه بخصوص إير فرانس وإيربوس أصل الحكاية. القضاء الفرنسي بعد سنين طويلة من الانتظار قال كلمته أخيرا. محكمة الاستئناف في باريس أدانت إير فرانس وإيربوس في قضية الرحلة AF447 الرحلة اللي خرجت من ريو دي جانيرو لباريس أم عمرها ما وصلت 228 روح اختفوا في وسط المحيط الأطلسي في كارثة هزت فرنسا والبرازيل وعالم الطيران الكل والسؤال اللي عاش سنين كيفاش طيارة حديثة مزودة بأحدث التكنولوجيا نجم تختفي في دقائق 31 ماي 2009 الليل هابط على ريو دي جانيرو مطار غاليا ويعيش في نسق عادي ناس تودع ناس تجري باش تخلط على الطيارة أطفال ناعسين على كتف والديهم دي كوبل راجعين لفرنسا رجال أعمال وسياح عاشوا عطلتهم الأخيرة في البرازيل في الجيت متاع إير فرانس الرحلة AF447 تستعد باش تقلع نحو باريس طيارة إيربوس A330 واحدة من أكثر الطيارات أمانا وقتها حتى الطاقم متعود على الرحلات الطويلة عبر الأطلسي كل شيء كان عادي طبيعي هادئ حتى حد ما كان يعرف أنه بعد ساعة قليلة الطيارة هذه بتولي واحدة من أغرب الكوارث الجوية في التاريخ
3: On May 31, 2009, an Air France Airbus A330 took off from Rio de Janeiro in Brazil, heading for Paris. It was 10:29 Coordinated Universal Time. On board flight AF447, there were 12 crew members, including 3 pilots and 216 passengers.
2: بعد الإقلاع بساعات الطيارة تدخل منطقة فيها عواصف قوية فوق المحيط الأطلسي برق سحب كثيفة واضطرابات جوية عنيفة أما بالنسبة لطيارات كيما A330 الحاجة هذه تعتبر عادية نسبيا لكن في الساعة بين 2 و10 صباحا تقريبا كل شيء تبدل فجأة الأنابيب اللي تقيس سرعة الطيارة اتجمدت بسبب الجليد والكمبيوتر متاع الطيارة ما عادش يفهم السرعة الحقيقية وفي ثواني الأوتوبيلوت يقص وحده وفجأة الكوكبيت يتحول من هدوء الفوضى كاملة
4: Qu'est-ce qui se passe bordel? Je comprends pas ce qui se passe.
5: J'ai plus le contrôle de l'avion là. J'ai plus le contrôle de l'avion.
2: الطيارين بداوا يفقدوا المعطيات الانذارات تضرب من كل جهة الشاشات تتبدل والطيارة بدأت تطلع بطريقة خطيرة واحد من الطيارين كان يعتقد انه الطيارة تهبط اما في الحقيقة هي كانت طالعة بزاوية خطيرة
5: كيف كي كمان ساسفه كون كنتينيو اديسندر افون لا 9000 بيه
4: رمونت رمونت رمونت رمونت
6: اتنشون تو كابر لا
4: جو كابر Allez, on tire. On va taper, c'est pas vrai.
2: وفي لحظات الرعب هذيك الطيارة دخلت في حالة اسمها ستال يعني ببساطة الطيارة فقدت القدرة على الطيران الطبيعي وولت تسقط مسمى
7: ستال ستال
6: Gold.

0: Qu'est-ce que c'est que ça? Fais attention à la vitesse, tu descends. Selon lui, tu montes, donc tu redescends.
1: الانذار موقف ثواني تمر الضغط يزيد الكابتن الرئيسي وقتها كان خارج الكوكبيت في بوز صغيره كيرجع لقى الطياره تسقط بسرعه مرعبه والاخطر انه حتى حد داخل الكوكبيت ما فهم بالضبط شنو اللي قاعد يصير
0: Qu'est-ce qui se passe je sais pas
2: on perd le contrôle de l'avion là j'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou non
1: الكلمات هذه كانت تقريبا من اخر الجمل اللي تسجلت داخل الطياره بعد بثواني واحد من الطيارين يصرخ
0: Fais attention à la vitesse tu descends selon lui tu montes donc tu redescends
1: وبعدها الصمت صمت كامل طيارة وزنها 100 الأطنان ارتطمت بالمحيط الأطلسي بسرعة هائلة 228 شخص اختفوا في لحظة وحتى واحد منهم ما منع
3: C'est une catastrophe comme jamais la compagnie Air France n'en avait connue Chacun peut bien imaginer ce que peut penser une mère qui a perdu sa fille fiancée qui a perdu son futur mari Je leur ai dit la vérité c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des
1: العالم كامل دخل في صدمة فرنسا بدأت أكبر عملية بحث بحرية في تاريخها طائرات سفن غواصات أقمار صناعية أما المحيط الأطلسي كان يبلع كل شيء أيام تتعدى أسابيع شهور ولا أثر واضح للصندوق الأسود العائلات كانت تعيش بين الأمل والرعب ناس تستنى في مكالمة تستنى في تفسير ناس فقط تحب تعرف شنو هو اللي صار بالضبط
4: s'il y a eu une faute de pilotage c'est tout à fait possible maintenant il va falloir surtout étudier Pourquoi il y a eu cette faute de pilotage
1: وبعد عامين كاملين فرق البحث تنجح أخيرا في العثور على الصناديق السوداء على عمق يقارب 4000 متر تحت سطح البحر 4000 متر يعني تقريبا عالم آخر
5: L'une des deux boîtes noires du vol Rio Paris a été retrouvée ce dimanche et elle est en bon état, c'est ce qu'annonce le bureau enquête et analyse. Ce module contient les paramètres de vol de l'Airbus d'Air France, c'est-à-dire l'altitude, la vitesse et les différentes positions de la gouverne. Si ces données sont exploitables, cela va permettre de faire avancer l'enquête.
1: التحقيق كشف الحقيقة الصادمة الكارثة ما كانتش بسبب انفجار ولا إرهاب ولا عطب واحد فقط أما سلسلة كاملة من الأخطاء أجهزة عطلت ارتباك بشري سوء فهم للوضعية وضعف تكوين الطيارين على هذا النوع من الحوادث وحتى مشاكل بايت تيوبز كانت معروفة قبل الكارثة أما ما تمش التعامل معها بالجدية الكافية واليوم بعد 17 سنة القضاء الفرنسي أصدر حكمه أخيرا
6: La justice prend enfin en compte la douleur des familles face à un drame collectif d'une brutalité insoutenable. C'est aussi un jugement qui, pour la première fois, condamne des multinationales aéronautiques et place la sécurité au-dessus de toute autre considération économique. La justice veillera. Une page s'est tournée.
1: رحلة AF 447 ما وصلتش لباريس أما غيرت عالم الطيران بالكامل بعد الحادثة تغيرت تدريبات الطيارين تبدلت أنظمة الإنذار وتم تطوير طرق التعامل مع ستول لكن رغم كل هذا ثم جرح مازال مفتوح في فرنسا في البرازيل في قلوب 228 عائلة مازالوا يستنوا السلام بعد رحلة ما رجعتش أبدا
7: يعطيك صحة سلاح ميرسي بوكو سليمة على الإخراج معناتها ساعة ضرب وضربة مادية كبيرة معناتها اللي هم علاش يبطاوا تقعد محاكمة برشا لأنه يحبوا يبعدوا التهم عليهم باش ما يدفعوش مئات المليارات
8: غرامات
7: باش تكون ضربة كبيرة في
8: تاريخ النقل الجوي يظهر لي من أكبر القضايا اللي توفى بحكم بالصفة هذه واللي باش تضر منه برشا الكومباني
7: جوستومون دونك ولكن فما نوع من الهدوء النفسي انت صحيح العائلات تمست العائلات صار لهم نوع من البان صحيح اللي ما صارش تمست ولكن كي يشوفوا الناس تجازى اللي اخطات يرجع لهم حقهم وديما في الحوادث الطيران سلاح البان اللي يصير يتعلموا منه في الحوادث الاخرى لانه فما نوع من الالارم اللي ما توقع حد انه يخرج يقراوها ما يثبتوش فيه حتى في كل
8: الامتحانات تطور راهو الطيران تطور من الحوادث للاسف على حساب ارواح بشريه ولكن برشا حاجات اون تيرم دو سيكوريتي تحسنوا برشا على مدى العقود الاخرى الكل بسبب الحوادث هذوما اللي كما يكتشفوا فيهم خلل كسوة خلل ميكانيكي معناها ولا بشري
9: بالضبط وقتا نزيد نذكر انه ساركوزي كحكي على عمليه البحث قال اللي هو فرنسا ما نجمتش وحدها بكا وتلوج هي بعثت والكل قالت اللي زاد اسبانيا كانت بعثت معها غواصات وبتويت قال زاد راهو البرازيل كانت داخله في الموضوع
7: التكاليف الكل يدفعوهم
9: امريكا حتى امريكا معناها اللي هي نقولوا اللي هي اللي جنسية بوينغ اللي هي المنافس الأولاني، لكن اللي نعرفه واللي حتى يتحكيه ديما إنه بوينغ وإيربيوس راه ما بينتهم شكل منافسة يطيحوا بعضهم، خاطر واحد واحد ما ينجمش يخدم، هما أكبر زوج شركات تاع طيران، دونك يهمهم إنه يعرفوا باش ينجموا يصلحوا باش ينجموا يحملوا المرشي هذاك. دونك معناها كيما سمعت تلقاو معناها الصندوق الأسود
7: 4 كيلومتر
9: في محيط معناها راه في الأطلس، قال حتى ساركوزي قرر عملية البحث راهي صعيبة ياسر، ونحكيوا على بلاصة معناها محيطات، وانت تعرف راك تغرق حاجة مثلا راهي بالعوامل الطبيعية كل ما تبت نهار كل ما تحرك شوية من بلاصتها. دونك عملية البحث
8: كما ليكزومبل تاع الطائرة الماليزية
9: بالضبط بالضبط
8: لليوم
7: واضح. شكرا شكرا يعطيك صحة سلاحتك صحة ناهد عبد الناصر سليم. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس جينا ليندا في فروم بون ويكاند نس كل نتقابلوا احنا نهار الاثنين في لامين. ميدي ماغ.

0: سيتي فرن مع لتر حالي. مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط التوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ وهل الناس الكل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل أنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ وهل هذا يطلب نضج ومرونة؟ وعلاش البعض يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين لتيرابيت دو كوبل في الإطار هذا؟ مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، موضوعنا في فرام نهار الجمعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فرام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فرام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
2: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شين. ماي بيت المامو العشيري.
3: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العادية بمنطقة الأمن الوطني بباب حرف العاصمة يلقون القبض على صاحب وكالة أسفار مختصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، محل عدة مناشير تفتيش لفائدة عدة هياكل قضائية وأمنية من أجل التحيل على أكثر من 50 مواطنا. وجاء الإيقاف بعد تحريات دقيقة تبين من خلالها تورط المضمون فيه في قضايا تتعلق بالتحيل على خلفية عدم الإيفاء بتعهداته تجاه المواطنين الذين سددوا مبالغ مالية مقابل خدمات تنظيم مناسك الحج والعمرة دون تمكينهم من ذلك. ووفق ما كده مصدر أمني لموزايك، تم الاحتفاظ بالمتهم لحالته على انظار العدالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. تونس سجلت خلال سنة 26 و2000 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، خاصة في الفترة الممتدة بين 19 إلى 21 من جانفي الماضي، وفق ما أفاد به وزير البيئة حبيب عبيد خلال ندوة في العاصمة اليوم حول التنوع البيولوجي. ووزير البيئة اعتبر في تصريح أدلى به خلال الندوة أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بما تسبب في أضرار وصفها بالكبيرة. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وذلك بعد التنسيق مع السلطات الإيرانية. وفي هذا السياق، بحرية الحرس الثوري الإيراني توضح أنها تمكنت من توفير ممر آمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن والفوضى في مضيق هرمز التي قالت أن الولايات المتحدة تسببت فيها. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت أمس الخميس أن 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال اليوم الماضي دون أي إشكال، وذلك بعد الحصول على إذن بالعبور من السلطات الإيرانية. نهاية هذه الجولة، ولا موعد الآن مع حيدر في سبور إكسبرس.
5: الأولى في تونس. موزايك فام

0: مع أريدو في العيد الكبير شر جيب زوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. البداية من ديربي الهوند اليوم انطلاقا من 4:30 في قاعة رادس النادي الافريقي بحضور جماهيره يستقبل الترجي الرياضي التونسي من أجل بطاقة إلى النهائي نهائي كاس تونس. قبله فما مواجهة بين نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات انطلاقا من 3:00. دونك ديربي 4:30 النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي. من كوب الهوند الكوب الفوت وتعيينات مقابلات الدور نصف نهائي اللي تتلعب نهار لحد في البروغرام كما تعرفوا في الاستاد المهيري سيسمع أترجي جرجيسي, وفي زويتن انطلاقا من 3:30 شبيبة عمران مع أترجي الرياضي التونسي. أعلن نادي صفاقسي من خلال بلاغ أصدره على الصفحة الرسمية على موقعه الرسمي على غلق المدارج 4 و5 في ملعب طيب المهيري إلى أجل غير مسمى, وهذا على خلفية الأحداث اللي رافقت مقابلة الجولة الأخيرة من البطولة ومواجهات ربع نهائي كاس تونس. وقال البلاغ أنه القرار هذا يجي حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. الحقيقة يجي بالبسيط بالسهل بعد ما جماهير سياسات تعاركت في بعضها كما بقيت الجماهير الافريقي الترجي الظاهرة غير مفهومة الحقيقة لقاعدة تعيشها بعض الملاعب التونسية. دونك الخبر هو سياسات يقرر غلق المدارج 4 و5 في استاد الميري. نجيو توا ليكيب ناسيونال والملاعبية قاعدين يتوافدوا كل يوم بالنسبة للمنتخب الوطني في تحضيراته في تبرقة في انتظار انه يكتمل النصاب بحضور جميع اللاعبين. ذكر انه المنتخب عنده في البرنامج زوز مقابلات ودية 1 و6 جوان ضد النمسا وبلجيكا. نمشيو للأخبار في العالم. وتوماس توخل مدرب المنتخب الإنجليزي استبعد زوز اللاعبية هما فيل فودن وبالمر من قائمة اللاعبين اللي باش يشاركوا في المونديال. في المقابل وجه دعوة لإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي. في أوروبا أهم المواجهات الليلة البداية تكون من فرنسا في الفينال واللي يجمع نيس علي العابدي مع لانس. دونك ليلة علي العابدي مع فريقه يراهنه على لقب كاس فرنسا انطلاقا من 8. في إيطاليا ماتش يتلعب 8:45 يجمع فيورنتينا مع أتلانتا بيرغامو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فم بونت.
0: مع أريدو في العيد الكبير شر جيب زوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك.

0: مثل الجمعة والمدساتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فورم على موزايكا فام في حلقة جديدة اليوم الجمعة 22 مايو 2026. مرحبا على 71 113 ألف. كالعادة تشاركوا معنا بالرأي بوجهة النظر ولا بالإكسبيرونس اللي عشتوها في إطار موضوع لليوم. نحكي على مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط للتوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذية؟ وهل الناس الكل عندها الإليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ لأنه البعض قادر على التجاوز، التأقلم، التعامل جيد مع الاختلافات في الطباع أو في وجهات النظر، وهذا يطلب نضج ومرونة فليكسيبيليتي. علاش البعض يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا زادة المختصين والتيرابيست دو كوبل في الإطار هذا؟ مرحبا بكم، ماذا بينا الأعمار الكل تشارك معنا، على خاطر تختلف التجارب من جيل لجيل وجهات النظر كيف كيف. 71 113 ألف على ضمتكم التليفون. كالعادة رافقني سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا اليوم أنس العويني سيكولوج وزيدة كلينيسيان وهو تيرابوت دو كوبل. مرحبا بالناس الكل من كامل ولاية الجمهورية تشاركوا معنا، والتوانسة زيدة خارج تونس برشا يتابعونا ويسمعونا ويكلمونا حتى زيدة في فورام، وديما حاجات كيما هكا تفرحنا برشا. مرحبا مروان بن عمر في الإخراج، تحية لأشواق ميجري في الإخراج الرقمي، غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، شاكر في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. نمشيو مع كاظم الساهر ومن بعد نرجع مع أول التليفونات ونرجع مع غيبوندور موزايك فام، وسجلتوا برشا مساجات في علاقة بموضوعنا اليوم.

0: رحري.
1: مرحبا بكم جديد في فورم على موزايك فام 71-13-ألف. تشاركوا معنا في موضوع اليوم. قبل ما نسمعوا صوتكم مساجاتكم اللي خليتهم على غيبوندور موزايك فام، ذكركم موضوعنا اليوم نحكيه على مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. هل كل علاقة لازمها تتعدى بعدة مراحل باش تخلط للتوازن والتفاهم بين الطرفين؟ في شنو تتمثل المراحل هذه؟ هل الناس كل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح أم لا؟ هل أنه البعض قادر على التجاوز التأقلم والتعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ ولهذا يتطلب نضج ومرونة. علاش زاد البعض يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو يقولوا المختصين في الإطار هذا لتغبي دوكوبل وغيره؟ مرحبا بكم على 71-13-ألف. نجموا تشاركوا بالرأي بالتجربة في إطار موضوعنا اليوم. ويرافقني كالعادة سنيمة بن عبدالله المختص في علم الاجتماع، وزاد يكون ضيفنا أنس العويني سيكسولوج كلينيسيان وثيرابيوت دو كوبل في حلقة اليوم. قبل ما نبداو مع التليفونات والمشاركة متاعكم 71-113-ألف، خلينا نسمعوا غيبوندور موزايك فام ولي ميساج اللي خليتوهم.
2: فرام تيمونياج. أنا باش نحكي من تجربتي الخاصة. احنا في العلاقة متاعنا مرينا برشا مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التعارف. كنتي متعرفش الشخص، تحب تحكي معه أكثر، تشوف الباركور متاعه، تسمع منه على عائلته، على الفيكو متاعه، على الباركور متاع قرايته متاع خدمته، دوك اللي عاش الكل. دوك هذيك هي المرحلة الأولى باش تفهم انتي الشخص هذاك ينجم يكون بارتنير معاك ولا. دونك بشوية بشوية توصي هذا الكل، علاقة تكون بدي تمر بحاجات دي ups and downs كما نحكيهم. ساعات كما حاجات كهم لك الشخص، ما في الحقيقة يكونوا مختلفين في كومبورتمون، في مشاكل نجم يبور بهم الكوب. تشوف الكومبورتمون بتاعه كيفاش يتقبل الفكرة، كيفاش يتقبل الموضوع، اسكو يقف معاك ولا اسكو يكون سند ولا. بعد تطور العلاقة تشوفوا كيفاش تفكيره ونظرته للحياة، اسكو يبرتاجي معاك نفس الفيزيون ونفس الاوبجيكتيف نتاع حياتك ولا. وانت كيف كيف زاد دونك اسكو تبنيه وقاعدين تخموا باش تبنيه هالكوبل وهالعائلة في المستقبل بنفس النظرة ونفس التفكير ونفس الاوبجيكتيف. وهذا مهم جدا، على خاطر مش يكونوا في اول علاقة فرحانين وشيخين وعاملين جو، مي تولي الحكاية اكثر سيريوز وفيها مستقبل متاع عائلة وكوبل وكل، هوني تختلف النظرات نجم. ومن بعد اذا كان الحكاية معناها ولد سيريوز في عرس وفي بناء عائلة، ديجا هذا موضوع كبير كبير يا خاطر فاش كنت تعرف برشا حاجات على العبد ومش بيرك تعرفه، تعرف تفاصيل حياته، لكن بالعرس تكتشف اشياء اخرى حتى في الكوتيديان معني. دونك كي يقوم، كيفاش ينظم حوايجه، كيفاش ينظم دبشه، شنو البريوريتي نتاعو. تو برشا عباد يسمعوا فيا، كي تعيش مع العبد في الكوتيديان نتاعك تولي تعرف حاجات اخرين. دونك تولي وبتعديو في الفاز لادابتاسيون كاركتير نتاعك في الكوتيديان نحكي اللي هو ولا وفيس فيرسا، هذا هو اسكو ينجم ولا ما ينجم. وهوني كيفاش نتعداو صدامات، نجمو يتعديو بكلكو كونفلي وبعد تظهر الماتوريتي نتاع الكوبل، اسكو نجمو ديباسيو سي تي بروبليم دو كوتيديان. انا نقول حاجه مهمه جدا، راه هذا كل يصير، فمش كوبل بارفي وفمش علاقه ايديال، اما وين تفرق علاقه من علاقه بالماتوريتي نتاع الاشخاص. انا ما نعرفش يكون كوبل لازم يتعدى بالمراحل، مش كوبل شفتو صباح عرفتو العشيه معني. دونك نتصور اي كوبل اذا كان باش يطول في العلاقه اللي فيهم دي ابس اند داون لازم كل كوبل يتعدى مراحل، سنو ما نسميهوش كوبل.
3: السلام عليكم حبيبي. حبيت نقول في فورم اليوم اللي طبق عندي مثال، يقول بعد ما تخلط عليكم وكحلة، خاطر هكا يربيوا روحهم على بعضهم من غير ما يعرفوا بعضهم بالقدا ويتسرعوا في برشا حاجات، وبعد يتفاجئوا. قول وين وينك بعدش؟ قول لي بعدش هذاك ولا ما تفهمنيش، يلزم ولا هو يقول ما تفهمنيش، معناها يلزم يتعرف على بعضهم بالقدا في تبايعهم في آرائهم، خاطر ساعات ما يجيوش على بعضهم بكل يتفاجئهم بعض حاجات، خاطر يقولوا حاشاكم الحب أعمى، معناه يحبوا بعضهم داكوردو، أما حبة تحس ساعات كلها في كثير معناه بشكل رسمي حاصل على محبة رومي وجوليت. ولهذا يجب يعرفوا بعضهم بكده قبل أي خطوة يعملوها، خاطر يتفاجئوا ديما الكوبل يتفاجئوا. هنشوفوا احنا قديش وصلوا بعدها وتزوجوا وبعد تعرفوا ما وصلوش، يجب يعرفوا بعضهم قبل يسألوا على بعضهم حتى تحت حسن.
2: الطبيعة يعني العلاقة لازم تمر بالمراحل من البداية، مش تجي طول باش تبنى ثقة باش يشوفوا اسكو لازم يتفاهموا ولا تموش من بعد، حتى العلاقة تجي طول طول كي بعد يرتبطوا ويصير الأزواج هذه ما ينجحوش بعد يقروا ما يتفاهموش ولا فما حاجات ما تصيرش بيناتهم ما تعديش، لذا لازم المراحل هذه باش يكتشفوا بعضهم باش يفهموا بعضهم باش يشوفوا اسكو يتعداوا بعضهم ولا ما يتعداوش، خاطر من الأول لازم يلزمش واحد يعرف اسكو العبد هذاك في ديفوات ما فيهوش، مش الناس الكل عندها الآليات، ثم السياسيون تجي عند العباد، ثم كل يبدا مثال فات والعمر يعطي يعرف بركة، ثم ما عندوش في مخه معناها انه لازم الشركة بتاعه يكتشفوا كذا، يعرفك العرس التقليدي هاي خطبوا له تو يعرف، مش لابد يكون براسي، اون بيس ثم الوعي نتاع العبد نفهم عباد اللي يقول لك انا ما نجمش خاطر هو قرار ومسؤولية باش يكون به أسر، نعرف العبد هذاك باش نجم نكمل معاه ولا لا، نشاركه في حياتي ونبنيو مع بعضنا حياة، أول حاجة باش يتعرفوا على بعضهم، فما حال أول حاجة فما انجذاب بينات، لازمش نتعرف أنت على 20,000 عبد تنجذب العبد، كيف تنجذب له هذاك باش كيما نقولوا باش تبقى تشوف معاه، اسكو تتفاهموا ولا باش شوية باش شوية باش تعيشوا بعضكم هكا حياتك، خرجتوا دخلتوا بعضكم تصير قدامكم دي سيتياسيون، تعرف مخو تعرف ما وين يصب، تعرفوا كيفاش يخمم، تعرفوا اسكو يقف معاك ولا لا، تعرفوا اسكو صادق معاك ولا لا، تعرفوا اسكو تعمل عليه ولا لا، باش شوية باش شوية بالطبيعة كي قدمتوا لقيت اسكو ثم حاجة متوقعها منه كيما بار كونت زاد العبد الاخر اللي معاك متوقعوا منه لقى فيك ولا لا باش تقدموا.
0: أول حاجة الإعجاب والإنسجام، المرحلة هكا اللي محليها كل شيء فيها محليه وهكا العلاقة تبدأ من الأول مريقلة محليها كل شيء متوازن ومريقل، ومن بعد ذلك يحكيو هكا في الإيجابيات والسلبيات باش نعرف أنا البارتنير متاعي شنية شخصيته كيفاش يخمم الحاجات اللي يحبهم الحاجات اللي ما يحبهمش الحاجات اللي قلق منهم، ومن بعد ذلك نبنيو العلاقة اسكو باش كمل نواصلو وإلا مانيش نفس المخ ومانيش نفس التفكير معنديش نفس الأهداف، هكا كل حد معناها على روحه. هي اكيد اي علاقه باش تمر بمراحل، معناه باش نجم تواصل لازم فما مراحل تتعدى، بس كان انت الانسان اللي معاك تحب تقدم معاه وتحب توصل معاه معناها العلاقه مستمره وتواصل اكيد باش تعدي كل شيء وتحاول تلقى معناها نقطه تفاهم وتتفادى حتى الحاجات الخايبه وتحاول تصلح فيهم، كان الانسان اللي معاك انت تحبه تحب تواصل معاه تحب تصلح فيه راك باش تتجاوز كل شيء تحاول تصلح لفلامك.
4: عسلامة ليندا حبيبتي، نحب نشارك في موضوع اليوم على بناء علاقة عاطفية، كيفاش يكون معتها الأسس ولا باش تكون ناجحة، أهم حاجة اللي أنا راها عن تجربتي الصراحة لازم يكونوا طرفين يصارحوا بعضهم بشقيقة ورقيقة، كان فما اسم الله عليكم كذب ولا نفاق ولا ماسك حاطينهم على وجوههم اللي هذا ما وريش طبيعته الحقيقية وما وريش ظروفه الحقيقية من تعرف فما بعد برشا عراقي عبنا قاو برشا مشاكل بعد الزواج، معتها فما اللي تستفيق على وضعية كارثية كما فما يبدأ فما كذب وبعدين تفيق على كارثة وعلى برشا حاجات خايبة، هذيك هو اللي أدي للطلاق.
5: ألو صباح الورد يا ليندا، ربي عاونك أختي، جمعة مبروكة عليك أختي السمحة. بالحق تو راهي العلاقات العاطفية ولات صعيبة برشا، ما عادش كيما قبل، راه صعيب باش تفهموا معناتها ما عادش تبيع كيف كيف، معناتها تبدلت تبيع برشا وما تظهر تو حتى كي تعرفوا على بعضهم تشوفوا تبيع بعضهم ومعناتها وبعد الزواج معناتها ما يتعاشروش ما يقعدوش معناتها على الطبيعة هي معناتها برشا حاجات تبدلت برشا برشا في العلاقات العاطفية بالحق، راهو ما عادش تحسوها في العلاقة قال السمحة ذيك المتوازنة معناتها الصافية، لا ما عادش في حسرة.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي،
1: رجعنا معكم جديد في فورام، كانوا هذوما سواتكم في علاقة بموضوع اليوم في ريبوندور موزايك كافي. مرحبا بكم الناس كل مجديد، كما قلت رافقني في بلاتو سانيا عبدالله مختص في علم الاجتماع، وأنس العويني سيكسولوج سيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل. مرحبا يا أنس. مرحبا سني.
7: مرحبا،
1: تحية لكم الزوز. قبل ما نبدأ في النقاط اللي باش نحكيو فيها في موضوعنا اليوم كالعادة نبدأ بالتليفونات والتيمونياج، معنا بلال من تونس.
6: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: بلال 40 سنة من تونس يقول لازم يعيشوا سياسة المراحل مش ديريكتومون، معناها العلاقة فاليدي دونك سياسة المراحل هذه استراتيجية باش فسرنا بلال أكثر. مرحبا يا بلال، تحية ليك.
2: السلامة السلامة، مرحبا
1: بك. شو أحوالك بلال؟ مرحبا بيك.
2: الحمد لله.
1: أيوا كيفاش هذه سياسة المراحل؟
7: يس مرحبا اختي توبيه صحيح نزم واحد يعزب بالطرف الاخر
1: ايوه
7: والله ما نجموش يتفاهموا بثافه تبيعهم باش يكملوا حياتهم لذا كيما نقولوا لازم اعزب تريان المرحله اللي بعدها كان مثال هو الخير وكذا يرتبطوا بعضهم كل مده هذيك يشوفوا الطبيعه بعضهم ما ينجموا يعيشوا مع بعضهم ما ينجموش خاطر اول حاجه انا نشوفها لازمين انا تعجبني طرف المقابل اما ما مخي مخه ما يتفهموش
1: معناها المرحله الاولى الاعجاب
7: لا عزيز بالطبيعة مش واحد مش ارتبطت مع عبد ما مش معزب بيه كل شيء ماش نحكيه في موضوع آخر بتاع العرس التقليدي ولا واحد لازم يعرس وصل لعمر معين نحكيه ونحن إنسان هو
1: مش يختار وحده شريك حياته ولا شخص باش يكون معه أي
7: صحيح نشوفوا ما نعيش مع بعضنا نقربوا نشوفوا خاطر شوف كي تحتك بالعبد هذاك في الحياة اليومية معاه فهمتني حتى في أبسط حاجة مثال حتى في كياس تمو في المبوتيات شوفوا كيفاش هو يسيح ولا يتسيح ولا كيفاش يتسوق ويسوق كيفاش يتعامل مع أصحابه كيفاش يتعامل مع صحباتها فهمتني تفرق شوف العبد هذاك كيفاش اسكو نجم نفهم معاه ما نفهمش خاطر راهو باش تكون أسرة باش تجيب صغار باش تخرج لنا أجيال أخرى
1: يعني تكتشفوا في حالته الكل منرفز ومفرهد ويضحكوا في الحاجات
7: الكل اي انا نقعد معاه نشرب قهوه ولا نخرج نتعشى نشوفه محليه يحكي وفين وكذا فهمتني من بعد يروح للدار يتبدل يتحول
1: انت حكيت على المرحله الاولى قلت الاعجاب من بعد المراحل الاخرين بلال حسب رايك شنو الحاجات اللي نجموا يبنيوا علاقه صحيحه هل فقط التفاهم ولا حتى ساعات الاختلاف ينجم يكون طريقه للبناء
7: شوف الاختلاف هو اهم حاجه خاطر انا بجنيه باش نفهم حتى عبد فيما عبد 100% ماشي كيفاش باش تديروا الاختلاف هذاك بيناتكم الزوج كيفاش تصير طريقه نتاع اداره الاختلاف انا يا اخو نختلف معاك اسكو باش تحاوروا نتناقشوا كيما نقولوا بفيانة ولا هو يسيح ولا نسيح ولا هو ينفرد بالراي ولا هي تنفرد بالراي لا خاطر مستقبل كامل حياه كامله باش تعيش مع بعض
1: ايوه صحيح فما كلمة مهمة قلتها باش نحكيو عليها بالقديم بعد بليلي هي قلت أنت إدارة الاختلاف لا جيستيون دي كريز وغيره هل الناس الكل عندهم القدرة أنهم يتجاوزوا النقطة هذه تصير أدابتاسيون وإلا ليه وهوني نحكيو فيها هذه نقطة من بين النقاط اللي تتعدى بهم جستمون العلاقة بليل نشكرك على المداخلة تقعد معنا في الاستماع باش نحكيو بأكثر تعمق في الكلام اللي قلته نتفاعلوا معاك شكرا ليك 73,000 كتحبوا تعطيوا رايكم وجهه النظر نتاعكم في موضوع اليوم راح البناء علاقه عاطفيه ناجحه ومتوازنه نبدا معك سنيم في اول سؤال وديجا بليل قالها قال معناها سا ديبون شنو الطريقه اللي باش تبني بها العلاقه وهوني فما اختلاف بين الماضي والحاضر في بناء العلاقات اللي قالت نجم تكون بطريقه تقليديه نجم تكون فقط معناها على خاطر تحب ترتبط ولا باش تتكون عائله وفما شكون اللي يختار وحده شركة حيد وهوني ذولي تختلف زوز طرق بين التقليدي والحالي توا معناه
8: بالفعل أنه في السابق كانت المجموعة تدخل بشكل كبير في إحداث الارتباط أو في خلق فرص الارتباط بين الأشخاص باعتبارات يضعها المجتمع معايير حسب الحسب والنسب حكينا عن الموضوع في السابق وين العائلات باش ان هي تشجع او تدفع او هي ساعات حتى تقرر ارتباط شخصين لاعتبارات اجتماعية ثقافية ساعات اقتصادية وعادة يتم تهيئة الشخص ان كان رجل او امرأة على قبول هذا الاختيار فكأنه البيئة والسياق يشجع على ذلك مع تطور الفردانية وأنه الفرد عنده إمكانية الاختيار الأكبر أصبحت المسؤولية أكبر لأنه المسؤولية ولات مسؤولية شخصية معناتها مش هي في كل وضعية وشنو هو ليزافونتاج ليزانكونفينيون تاعها يكون اليوم الإنسان اللي يعيش نوع من الحرية يقول كيفاش واحد قبل يختاروا له ويقبل لأنه اليوم تعرف
1: كل كيف كيف
8: بالفعل نوعا ما يعطيك صح تقاليد وقيم مشتركة وكل في حين اليوم أنه الفرد اللي هو باش يتحمل مسؤولية في الاختيار باش تكون أصعب وربما ساعات من العناصر اللي تفسر تأخر سن الزواج والارتباط لأنهم الناس يخافوا لأنه كأنه وحده ويلزم ينجح في هذه المهمة الصعبة وين أنك أنت ساعات المجتمع يشجع أما ما يتحملش المسؤولية معك سي سامارش تنفحو كي سا مارش با ما نقول لك وانت ما سمعتش كلام وقلنا
1: لك جمله فيا
8: فنظن مثلا اليوم الفرد مثلا بقطع النظر يتمتع بحريه هي مش حريه اكبر اما التحديات اكثر في قرايته في الخدمه يعني اليوم كاينه هالفرد اللي منحنا ساعات نقول الحريه الشخصيه والفرديه مهمه جدا في نفس الوقت الفرد هذايا ولا كاينه يعيش تحديات ورهانات كبيره برشا واللي يلزم يكون
1: على قد
8: مهف نوعا ما او ذكي في الناس باش يقولها في الشواء كيفاش باش يعمل اما في نفسه باش يلقى روحه وحده خاطر
1: ايوه هي حاجه باهيه كيبدا عنده زعما الاليات باش ينجم ينجح علاقه ام لا هذا يمكن اليوم حاولوا نفهموه. شكرا سنين. قبل ما ناخذ معنا احلام نمشي بالسؤال معك انس. بليل كي حكى قال اول حاجه الاعجاب معناها نقطه البدايه نقطه الانطلاق هي الاعجاب ومنها هي باش نمشيو أول مرحلة اللي ان جنرال في العلاقات الكل تكون ياسر محليها كلها إيجابية كلها قلوب كلها عصافر كلها محبة ورومانسية واللي ساعات احنا هكا بتفادليك يقولك حلاوة البدايات البيريود أفوريك شوية دونك هالفترة هذه كيفاش نجم نوصفوها أنس وبعد نجيو للمراحل الأخرين.
9: هي الفترة الأساسية والرئيسية معناها في كل في بناء كل علاقة وإذا تبدأ مش موجودة كما قال سنيم لأسباب تقليدية ولا جابوها له ولا جابوها له بطبيعة ماهيش البداية الصحيحة. أما حبينا احنا نركزوا حتى يكون الموضوع واضح بالكدية حبينا نتحدثوا على المراحل اللي تتعدى بهم الحياة العاطفية والعلاقة العاطفية بين زوج من الناس.
1: أيوة.
9: رأي العلاقة العاطفية اللي كونسيديري ككائن حي معناها والكائن الحي هذا عنده مراحل متاع نمو اوكي من الاول هذاك الاكتشاف ومن بعد يجيو مراحل اخرين ما نجموش نخليو الاكتشاف وحده هو ناسسوا عليه علاقه كما تفضل السيد الكريم وقال معناها قال اعجاب وخلينا نشوف هالساعه انا باش نكون جيل خليني نتعرف المراه تعرف على الراجل والراجل يتعرف على المراه مراحل كبيره نتعديو بهم. فهمنا ليندا للمراحل هذوما فهمنا اللي علاقتنا تحتاج مراحل وتحتاج نمو وباش تاخذهم باش تاخذ وقتهم فيها وباش تاخذ التجربه فيها هذيك اللي خلينا احنا نجمو ننجحوا. اذا كان اعتقدنا انه من الاول شق ودق والخيار يكون هكاك ببساطه واذا ثم غلطه ننسحبوا واذا ثم اي حاجه وما خليناش العلاقه تتعدى بالمراحل اللي ان شاء الله باش نفصلوهم بالكدا ونحكيو فيهم اللي من بعد المرحله نتاع التعارف ومتاع الاعجاب ومتاع الغرام الكبير وما تشوفش فيه حتى عيب وما تشوفش فيه حتى حاجه خالبة المرحله الاولانيه
1: قديش تدوم تقريبا
9: بعض الاسابيع بعض الاشهر حاجه هكا ما تتجاوزش ما توصلش للعام انت والغرام معناها وانت والعمر زاده ثم ناس ناضجين يحبوا يتعداوا الفيس على المراحل الاخرى ثم ناس جديين يحب كيف ما قال السيد المتدخل يحب يعرف هل هو ينجم ياسس حياته مع الراجل هذا ولا مع المراه هذه لكني ما تتجاوزش الاشهر يكون فيها ابهار كبير الشخص يكون خدمته انه يعجب الاخر وياخو بخاطره ويتجاوز على اغلاطه والعركة ما تتراش وكل شيء ما يتراش علاش من بعد
1: يقولوا عين راتو عين ولا زوز ما يراوش
9: هكيك علاش من بعد في الخلافات يقولوا والله احنا 7 سنين نعرفوا بعضنا تو 4 شهور عرس دخلت بعضها لحمة
1: فهمت
9: على خاطر 7 سنين ما تطورناش فيهم قعدنا في مرحله هي بيدها
1: هذاك
9: علاش اليوم تتحدثوا على المراحل اللي لازمنا نتعديو
1: اللي تتعمق العلاقه واللي تنجم تردها اكثر توازن ونضج به دونك بعد المرحله الاولى اللي هي البيريود فيها برشا اوفوري ومحبه وقلوب شنو المرحله الثانيه باش نرجعوا بها معاك انس بعد ما نسمعوا احلام في ثاني تيمونياج معنا في اليوم احلام المنوبه
6: المديساتين ليندا رحالي
1: أحلام تقول ديما فما مراحل يتعدى بهم الكوبل المراحل الأولى فيهم إعجاب وبعد تبدأ تظهر العيوب الكوبل اللي يحبوا بعضهم يكملوا دونك بالنسبة لأحلام الحب هو القاطرة ولا السوكل اللي عليهم كنت نجم ترتكز العلاقة والدوم. أحلام مرحبا بيك.
0: يا عسلامة مرحبا مدام ليندا.
1: يعيشك شحويلك أحلام مرحبا.
0: الحمد لله لاباس.
1: يعيشك مرحبا بيك. دونك أحلام بعد الإعجاب تبدأ تظهر العيوب
0: كما كل أي ولاسيون ومنتصور معنا هذه الناس كل تمر بها من لو تبدأ هكا حلاوة البدايات كل شيء محلاه وبعد بشوي بشوي مع الوقت تظهر شوي عيوب وتبدأ المشاكل معناها تظهر برشا مشاكل مع العيوب هذيك
1: باي كيفاش العيوب هذو ما حاجة إيجابية تراه ولا سلبية ولا واحد ما لازم يظهر على حقيقته يكون صريح ترانسبارون شفاف
0: مع الوقت ما تنجمش تخبي العيوب هذيك، معناها حتى كان انت تحب تخبي بالظاهر ايماج باهيه باش مع الوقت تظهر، باش يفيق بيك البارتنير نتاعك فما حاجه ديفويت باش يظهروا.
1: اي دونك يظهروا العيوب شنو اللي يصير؟
0: هو الحب لهنا حسب رايي هو الفيصل في الحكايه. كان انت الانسان هذاك سي دون حبيته وتعلقت بيه، راك باش تتغاضى على عيوب نتاعو الكل، حتى كان ترى حاجه خايبه هي بتحاول تصلح وتعمل عين رات عين ما راتش كما كنت تحكي باش تنجم تواصل معناها الغولاسيون وتكمل معاه.
1: ترى انه احلام الحب ينجم يمنع عيوب كبيره برشا والا حسب نوعيه العيوب؟
0: لا اكيد حسب نوعية العيوب، فما عيوب معناها كبيرة برشا من لون معناها واحد يقص خير من بعض ويتلاقوا مشاكل، كان الغولاسيون معناها مازالت ماهيش رسمية معناها مش
1: أيوة.
0: مش عارف معناها خطبة ولا أصحاب ولا هكا في طور التعارف حاجة هكا.
1: أيوة باهي، باش نتفاعلوا مع مداخلتك أحلام وباش نركزوا على نقطة الحب، هل يخلي الشخص يتغاضى عن عيوب ولا زعما مازلنا في المرحلة الأولى؟ وهوني نرجع معك أنس باش نربطوا مع النقطة الأولى وبعد نمشي معك سنيم. حكيت على الفترة الأولانية فترة الحب اللي ما نراوش فيها العيوب، كل واحد يوري الجانب الإيجابي فيه، حلاوة البداية. المرحلة الثانية قالت لك أحلام تظهر فيها العيوب، شنو تتسمى المرحلة هذه الثانية؟
9: تتسمى مرحلة الواقع، خاطر نجم نقوله مش عيوب، نجم نقوله ربما حاجات احنا متعجبناش. مرحلة الواقع باش نكتشفوا فيها الشخص على حقيقته. اللي كان يسكت في كل مرة ويتجاوز ويتعدى ما عادش باش يسكت في مرحلة معينة. اللي كان يشوف فيك كان في الشخص المثالي ما عادش باش يشوفك الشخص المثالي. مع ذلك باش تبدا تبين المسؤوليات اللي ما بيناتنا، باش تبدا تبين الخلافات، خاطر باش يبين الواقع باش نبداو حاجات نعبروا على عدم الرضا نتاعنا فيهم. لهنا باش يبدا التواصل وما ادراك ما التواصل، اللي هي المفتاح نتاع الحياه الزوجيه الناجحه واللي ما يكونش فيها تصادم وانفصال، اني ناس تعرف تتواصل. باش يبدا التواصل ما بيناتنا في المرحله هذية، مش الحب وحده، الحب محلاه اذا دخلنا بيه عنا علاش باش نضحيوا، عنا علاش باش نتواصلوا، عنا علاش باش نعملوا مجهود.
1: اي ولكن الاحلام اللي قالته فالابل مع المرحله الاولى ولا الثانيه؟ قالت لك اذا كنت تحب ما تراهمش العيوب.
9: اذا كنت تحب مش ما تراهمش العيوب، باش تراهم. المرحله هذيه راك باش ترا فيها الواقع بحقيقته، نراو فيها الواقع، يتسمى مرحله الواقع والخلافات. يعني بالفعل باش تبان خلافات بين كل الناس، يعني اذا ما بنتش ثم خلافات راه ثم حاجه مش طبيعيه في الناس،
1: مازال فما ماسك.
9: يعطيك صحة، خلافات وباش نشوفوا واقع، هل باش نجموا يعني المعادله الصحيحه بين المسؤوليتي انا وحقي نجم ناخذهم، هل نجموا نعملوا الحدود الحقانيه ننجحوا في المرحله هذه باش نعمل حدود للروحي وواجباتي الزوجيه ولا لا، هل باش نجم كي يجي خلاف نتواصل ونحلوا ونتجاوزوا ولا لا. الحب
1: مهم،
9: اي الحب مهم في المرحله الاولى، مهم ياسر في المرحله الثانيه، باش يقعد يتبع فينا حتى ايش المرحله الخامسه. اذا كان باش يتنحى في كل مرحله باش نضعفوا باش نترجوا، وربما ما ناش باش نكونوا قادرين باش نعملوا مجهود، خاطر باش ما ننساش راه باش تتواصل الحياة الزوجية ثم مجهود من الطرفين يلزم يكون موجود. يعني اللي يتخيل روحه اللي هو باش يعرس باش يبدا شيخ ويبدا يضحك ويبدا عايش جو رومانسي لحياته الكل، يتسمى خارج على الواقع وعلى المنطق.
1: باهي، لانه المرحله هذه ناس مهمه اللي هي يخافوا منها برشا، معناها وقت اللي توفى المرحله الاولى نتاع لوفوري، من بعد المرحله الثانيه وقت فما الواقع يخرجوا الحاجات الصعيبه العيوب والخلافات والاختلافات. هل هذا باساج اوبليجي نجم نراوه من منظور صحي للعلاقه؟
9: هو منظور صحي، هو نراوها من منظور صحي، مهم ياسر أن نوصل للمرحلة هذه بالقدية، مهم ياسر أن نراوها، مهم ياسر أن نكونوا متحضرين ومتهيئين للمرحلة هذه. رابش تجي مرحلة باش نشوفوا الأخطاء، راجي مرحلة باش نكونوا قادرين فيها أن نغيروا رأينا ونغيروا سلوكنا ونغيروا وجهة نظرنا. وكذلك من المهم أني في المرحلة هذه نصيروا نقبلوا حاجات ربما قبل ما كناش نقبلوه.
1: ايوه،
9: لانه زاد مش كل حاجه باش تتغير، فما حاجات احنا باش نتاقلم معاها ونتكيفوا معاها ونقبلوها، ما تعجبناش ربما في الشخص الاخر لكن احنا باش نوليو ونقبلوه.
1: الا اذا كان واحد اكتشف حاجات اكستريم ما يتمشاوش مع مبادئه ولا مع شخصه ولا مع اللي يحب هو يراه القدام.
9: بالضبط.
1: نرجع بعد شويه للمرحله المواليه بعد زوز مراحل هذوما الاولانيين. سنيم نرجع معاك، خلينا نحكيو على تفاعل المعلقه وأناس. قالك المرحله الاولى ما يراوش العيوب وحب وغرام وقلوب، المرحله الثانيه الواقع، تظهر الخلافات تظهر العيوب الى اخره. مره اخرى كي نحكي وعلى جيل الحالي. أنت حكيت قبيل على الفردانية، حكيت على المسؤولية، حكيت على مسؤولية اختيار الشخص اللي تحب تكون معاه، مش كما قبل كأنه فما اون بريديسبوزيسيون قبل في القبول الحاجات مسلمة. معناها اليوم ولد فما أكثر نقاشات، شنو اللي تبدل؟ هل أنه المستوى الثقافي والتعليمي والوعي متاع الطرفين خليهم الزوز ولاو في مستوى نقاش وأخذ ورد، ولا شنو يتغير؟
8: فما أخذ المسافة من المجموعة. الفرد قبل قلنا كان يخضع أكثر للمجموعة الانتماء
1: إن كان ويقبل
8: ويقبل لأنه يتم تعويده، هناك تنشأة اجتماعية كبيرة أنه الشخص ربما حتى ما يعرفش اللي هو عنده إمكانية الاختيار.
1: أنت يعني قلت مرة ما تسمين على بعضهم ساعات من الصغر.
8: بالفعل، فكأنه المجتمع يمشي في هذا الاتجاه إلى حد أنه من الناس تعيش هالتجربة مش بالضرورة بمرارة، يعني أنها هي تقبل أنه يكون هناك تشجيع من العائلة على ارتباط معين، ما يعيشوش كألم أو مأساة كما هو الحال اليوم، لأنه حتى وإن كان اليوم فما ساعات بعض السياقات ما يعرف المارياج فورسي أنه من الناس ساعات يتم إجبارهم على الزواج. اللي تغير هو العلاقات بين النساء والرجال أولا، لأنه نحن كنا في فضاءات منفصلة عن بعضها البعض، وكان فما أكثر حدود بين عالم الرجال وعالم النساء. المدرسة لعبت دور كبير في تشجيع الاختلاط بين الجنسين، وتونس تعتبر في منطقة شمال أفريقيا وشرق الأوسط إلى حد ما بلاد سبقت المجتمعات الأخرى، لأنه يعني الاختلاط من الخمسينات تم إقراره وساهم في إعادة ترتيب الأدوار بين النساء والرجال. نتمنى وتمشي في اتجاه المساواة، مش الأمور مازالت أبعاد، إلا أنه فرصة أنك أنت تعرف زميلتك إن كانت في المدرسة أو في الكوليج أو في الليسي في المؤسسة الجامعية غيرت كثير من الأشياء، لأنه يعني خليت نوعا ما العلاقة نجم قلو أكثر في الويد، مش معناتها ما فماش أحكام إلا أنها مختلفة على مناطق مجتمعات أخرى في المنطقة اللي فما هالصدامات وفما عنف كبير مسلط على النساء خاصة في الفضاء العام، لأنهم الصغار ما تعودوش يعرفوا البنات. وإنك أنت الاختيارات هذا خلق حاجة بعد الحال بعد فما أشياء تغيرت بشكل كبير في تونس في العمل، الاختيارات بين الجنسين في الفضاء العام على الأقل في المدن الكبرى، وهذا زاد شجع الناس أنه ينجم يلقى الشريك أو على الأقل يحب يتعرف عليه في بعيدا عن القيود الكلاسيكية التقليدية. ولذلك فما ناس ساعات في الجامعة، ساعات في خدمة، ساعات في أماكن عمومية يتعرفوا على بعضهم. هذه حاجة مهمة اللي مش متوفرة بالقدر الكافي، مع أنه مواقع التواصل الاجتماعي دخلت على الخط سهل. وخلافا على اللي قبل كنت نلوكي تتعرف على المواقع التواصل الاجتماعي ما بتحشم وما تقولش، ولات اليوم نتعرفوا ونتقابلوا وكان نلزم وقول راني أنا برانشي وراني أنا
1: تعرفت على
8: فما أشياء تغيرت على الأقل في الفرص. بعد الفرص باش نرجعوا لها، هل انه الفرصه الاولى هي باش تكون الفرصه او تقول عدد الفرص باش تعرف
1: روحك على الشخص المناسب،
8: ساعه باش تعرف انت فاش تلوج، خاطر نحن توا كي نبداو نلوجوا عندك انت رادار سكانيري لو يخدم. هل ان الناس هي علاش ساعات التجارب كلي حتى في الادوليسونس مهمه باش تعود كانه الانسان يعرف هو شي يحب، وهل انه السؤال باش نطرحه لانس، هل الناس كل تعرف شي تحب؟
1: هذا سؤال باش نقيدوا هنا خاطر عندنا فاصل صغير، وبعد هشام باش يجاوبنا على انديريكتومون على السؤال اللي طرحته عليه، كيفاش قبل يعملوا كي يعرسوا لهم من غير تعار ومن غير ما يعرفوا بعضهم وحدهم، كيفاش جوستومون هشام باش يحكي لنا سون تيمونياج. تعرف على مرته في ثلاثة جمعات يقول وعرسنا وعرفنا بعضنا في التسديد هذولي، ومن بعد قالت بارك الله 9 سنين عرس عايشين بالكدا، والاغلب المراحل تعدينا بهم بعد العرس، معناها فينا المو لازم باش تعديو بهم قبل او بعد. تو يفسر لنا هشام بالضبط التجربه نتاعو، باش نخرجوا 20 ثانيه مع فاصل ونرجع.
10: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
6: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم في فورم من جديد. مرحبا بكم. هذه 45 دقيقة نحكيوا على مراحل بناء علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة. حكينا على زوز مراحل أولانيين، مازالوا ثلاثة أخرين توا ناس يكملهم لنا وفي مزيغ من الحلقة. حكينا على حلاوة البداية، البيريود أوفوريك من الأول، ثم الثانية الواقع والخلافات والاختلافات وطباع الإنسان وقت يكتشف العيوب وغيره. من بعد فما مراحل

0: هم بعد الزواج. مرحبا هشام، تحية ليك.
1: مرحبا، عايشك. مرحبا،
0: شحوا لك يا سيدي. مرحبا،
1: الحمد لله وشكر لله. الحمد لله،
0: الحمد لله، ان شاء الله ديما
1: في خير ونعم. الحمد لله،
0: الحمد لله يا ربي. ربي يداوم عشرتكم هشام.
1: عايشك.
0: كيفاش في ثلاثة جمعات هشام خذيت القرار وفهمتوا اللي انتوما معناها تتنجموا تتوافقوا؟
1: والله تقابلنا فغزار، لا نعرفها، لا تعرفني ولا عمري شفتها في حياتي. اي تقابلنا احكينا شويه، فهمني. قلت لها انا مستعد باش نعرس، قالت لي نمشي لجدة
0: اي
1: ونعمل الاستخاله. ونقول لك هي تعمل لوتاج دولار، ما في فهمني. مشات لجدة عملت الاستخاله، قالت لي يا حبيبي. قلت لها الله يبارك، نتوكل على رب. بيدخل سمان على جمعه ثالثه على الشهر
0: ثلاثه جمعه
1: عرفتها نهار العرس. امها
0: نهار العرس ما تعديتوش من المراحل الاخرى نتاعك الخطبه والعائله؟
1: انا من سوسه والمدام من بنزرت.
0: اي
1: والحمد لله باش نغلقوا العشر سنين مع بعضنا.
0: الله. اي
1: لا مشاكل ولا عرك ولا، الحمد لله وشكر لله. تقول متفاهمين عنا تولدنا لبعضنا
0: كل سلاسه الامور مشيت.
1: ماهيش الفايده باش نتعرفوا ونقعدوا عام مع بعضنا وعامين ومخطوبين انا مش اول عرس، هو ذا ثاني عرس.
0: ايوه دونك ما بتعرفش تحبش ما تحبش.
1: فوالا والحمد لله جوسكا ما تنوى لو فما ما تفهمها كنت نبز صغار، ما تحكي فارغه ما تحكي كوفل. اما الحمد لله
0: في المجمل الحمد لله. هل ترى انه هذا يلعب دور في انك كما قال قبيله سنيم، هل الناس كل تعرف روحها شنو تحب ولا ما تحبش؟ هل انه تجربتك الاولى مع زواج خليتك رؤيه واضحه بالنسبه ليك؟
1: والله تجربتي الاولى كانت مع اجنبيه.
0: اي
1: انا نعمل توريزم فهمني، انجليزيه. ما نجمش نقارن بيناتهم فهمني.
0: ايوه
1: وتجربتي الثانيه التونسيه بنت بلاد اللهم صل على النبي، وكانت العمليه ناجحه.
0: لهوني سؤال مهم هشام، معناها الحمد لله ربي يهنيكم 10 سنين في ثلاثة جمعات معناها صار العرس. هل انه كان الفيلينج الاحساس نتاعك نقولوا احنا الحاسه السادسه، والا كان ربما نقولوا احنا قماره لعل تمشي لعل ما تمشيش؟
1: لا كود فودر، لا كود فودر فهمني. والخبرة تعطي صنين
0: هلي بحذيك تضحك المدام.
1: هي بحذيك
0: تعدي لنا خلينا شحويلك مدام. لبس
2: يعيشك.
0: مرحبا بيك، شنو اسمك مدام؟
2: اسمي نهال.
0: مرحبا يا نهال. توا الحكاية كيما حكاها هكا في ثلاثة جمعات معناها هو توا واضح انت نفس الاحساس وكنت متأكدة كي قلت اي وكي تزوجت به.
2: اي
0: من هالولاني شنو الحاجه اللي خليتك تكون متاكده من ناحيتك انت على الاقل؟ احساس
2: اي الاحساس و فما الفيلينغ معناها بيناتنا، فهمت؟ اون بلوس هو معناها حسيته بالحق معناها راجل معناها صنديد، عرفت كيما نقولوا احنا معناها.
0: دونك
2: ايفكتيفمون معناها توينا عايشه معاها تبارك الله ما شاء الله معناها حتى وانا نخدم اوتيل دو لير معناها باغ اكزومبل جو دي نامبورت كوا ديما هو يصرف على الدار، هو يعمل واللي نحب نشتري معناتها يشريه لي هو معناها مش من فلوسي انا. فهمت؟ يقول لي خلي فلوسك انا نشري لك هذيا، وما يغطى مال لي زوكازيون اوتيل نتاع معناتها نتاع عيد ميلاد ولا نتاع سان فالونتان ولا
0: سورتو هذا من سيحبوهم. انا سيضحك
2: وي احنا نحبوا البلاد هو راجل يدلل.
0: ايوه داكور. دونك لهوني معناها اعطيتو لو كونتر اكزامبل انت وهشام نهال على عكس اللي كنا نحكيو فيه تو. احنا الحلقه هي مراحل بناء علاقه وخمسه مراحل وبدينا بالاولى والثانيه، انتم جيتوا معناها الحصه الكل بدلتوا لها المود بما انه فما ديزيكسيبسيون فما ناس با فورسيمون يتعدي، ولكن هشام قال تعدينا بهم بعد العرس. تعرفتوا على بعضكم معناها مراحل بعد العرس معناها تعديتوا بمراحل الكل
2: كيف لدارهم معناها وكل شيء يخي بوها قلتها ومعناها عرسوا مش لازم تقعدوا تطولوا معناها وكل شيء كيفين احنا باش يجيو دارنا معناها وكل. انا بلوس انا كنت نخدم في تونس كارتاج وليت في مطار مستير لهنا عملت ديتاشمون معناها باش نحب نخدم لهنا وقعدت كي تعرفت على راجلي اخر ديتاشمون قعدت معناها وعرسنا وكل شيء.
0: فوالا وبعد العرس عديتوا بمراحل بعض خلافات ولكن عرفتوا تتجاوزوها.
2: وي معناها
0: شقال هشام
2: لا جامي جامي خلافات بالحق راه عرفت النبذه كما نقولوا احنا اما

0: نرجعوا معناها
1: بساجيخ.
0: اي ما نشدوش البغض على بعضنا.
1: هذا هو هذا هو اللي فايده بالضبط بالضبط. ما احليكم يا نهال، ان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم انت وهشام. نشكركم برشا على المداخله بالتليفون، ونسلم عليكم على سوس الكل ومستير، وان شاء الله ديما ديما فرحانين ببعضكم. هشام ونهال ديريكتومون قعدوا معنا في الاستماع باش نتفاعلوا مع المداخله نتاعكم الزوز. وهوني نمشي معاك انس. صحيح بناء علاقة وتتعدى مراحل إلى آخره، ولكن هذوما كسروا القاعدة، وفما ناس اللي في ثلاثة جمعات عرسوا ودامت العشر عشر سنين والتوها وتبارك الله متوازنين وفرحانين. كيفاش تعليقك على العلاقة هذه بين هشام ونهال؟ معناها تكسر القاعدة ولا كمان مراحل موجودة كلكباخ؟
2: المراحل باش تلقاهم موجودين، خاطر أكيد بعد فترة معينة باش تلقى يتوجد الشكل والصورة الحقيقية للإنسان اللي تعرفت عليه. ما هوش هو في ثلاثة جمعات لكن الشخص باش يكون ثم شوية حاجات اللي أنت باش تتعرف عليها ما عشتهاش قبل. هل هو مسؤول ولا مش مسؤول؟ كيما اكتشفته زوجته اللي هو رجل جنتلمان كريم، يفرح بمرته، يقوم بالمناسبات نتاعو، بالتكلمه بالانترنت، حضر لي الحاجة الفلانية يجي يلقاها طيبة. معناها يعني هذوما حاجات باش تكتشفهم هي من بعد. لكن هذا ما يمنعنيش انه المراحل هذه النجم نتجاوزوهم بسهوله اذا الانسان يكون تري سبونتاني من الاول. أيوة. وعارف روحه شنو يحب من الاول، خاطر ثم ناس يقعد فتره طويله في الكاموفلاج، ماكش عارف الانسان هذاك اللي معك شنو هو، شنو حقيقته، شنو يحب شنو ما يحبش. حتى كي انت تعمل حاجه ما تعجبوش هو ما يعلقش عليك ويسكت وكل شيء، ومن بعديك تظهر الخلافات وتكون خلافات حاده بشكل كبير.
1: أيوة.
2: واكيد جدا النجاح هذايا راجع لمحبه كبيره، اكيد راجع زيادة التفاهم كبير في المبادئ. يعني القاور ويحهم اللي يحبوا نفس الحاجه كيف كيف، القاور ويحهم بيناتهم تفاهم وتكامل كبير. ثم من بعد راهم اكيد الخلافات ولا الحاجات اللي ما عجبتهمش من الاول راهو صارت لادابتاسيون بطريقه سريعه برشا.
1: معناها الفولونتي من الطرفين تسهل انه في سايد جي وزو الخلافات هذو.
2: الفولونتي لامور، وخاصه كي يبدا الانسان داخل بسبوار كبير انه هو باش ينمو ويتطور.
1: بالضبط.
2: عكس دي كوب الاخرين للاسف اللي اقل حاجه تصير ما بيناتهم مازالوا مخطوبين ولا حتى في بدايه الزواج لا انا باش نطلق
1: من اول دعثيره.
2: اذا بدينا نتكلموا كيكا معناها الناس ما عندهاش جهد باش تتعدى بالمراحل هذية اللي تنجم تتصلح بها وتتاقلم بها مع بعضها ويتواصل بها المشوار.
1: اي سورتو كي تبدا العلاقه في بدايتها ساعات وفي ساعه، معناها كتلات فما برشا يتلقوا في فتره قصيره برشا. نرجعوا للمرحله هذه اللي حكيت عليها انت يا انس. نمشي للسنين بالسؤال، وكنا نسمع فيه هشام ونهال محليهم محلى الحكايه نتاعهم، كانها ترجعنا للسؤال نتاع قبيله اللي هو كيفاش كانوا عباد ياخذوا بعضهم فيسا ودوم العشرة عشرين وثلاثين سنة واربعين سنة. نحكيه على الجيل القديم، دونك الهوني فما الاستعداد يظهر لي مهم من الطرفين.
3: فما الاستعداد، وما سبق الاستعداد هو كل ما هو تنشأ اجتماعية اللي تغرس في المجتمع في الأفراد جملة من القيم والمعايير اللي فيها نجم يكون الاحترام، نجم يكون فيها الصدق. زاد اليوم ساعات خيبة الأمل تجي لأنك أنت مثلا سيغ انترنت تنجم تكتشف هوية رقمية حاجة وهوية فيزيك حاجة أخرى. فاليوم قبل كانت عندك الإمكانية باش تعرف طبيعة الناس، سلوكياتهم، مواقفهم، أنت لاقن ساعات من العائلة. ساعات الناس ياخذ يطلب يخطب شخص مع تمرة لا لشيء لأنه يعرف بها أو يعرف خوها، لا لشيء لأنه الثقة في المجموعة والمجموعة تكون ضامنة لجملة من العادات والتقاليد. حرية الفرد تخليك اليوم عندك هالحرية، أما في نفس الوقت الحرية فيها أكثر صعوبات وتحديات. الناس بتبحث على الصدق، على الشفافية، اللي في نفس الوقت إمكانية التزييف والإخفاء الحقائق. ففما أشياء اليوم بقدر ما هي تكون متصلة بالحرية وتعطيك مفروض المسؤولية مفروضة، إمكانية أنك أيضا الشخص اللي بتتعرف عليه دون معرفة البيئة متاعه والثقافة متاعه تنجم تكتشف من بعد أشياء اللي ربما ما كنتش تتوقعها في الشخص. لذلك ما تم الأشياء المهمة الصدق، العفوية، الاحترام المتبادل، التواصل. اليوم قبل
1: في المجتمع حكيت على صراحة
3: بالفعل. وقبل مثلا المرأة ما نتيجة الهيمنة الذكورية مش باش تعبر برشا، باش تعبر ربما من خلال استبطانها حتى أحيانا للوضعية الدنيا. اليوم المرأة اللي باش تعبر تنجم زادة تكون أكثر بلوز اتيرونت ما تبلو كيما تنجم زاد تولي محل خوف لان من الناس ساعات يعطيك الصحه والذكاء اللي هو ينجم يكون انا تو ينجم يكون في حالات اخرى
1: يعني
3: يكون معطل لانه الرجال زاد مش متعودين بانه المراه اللي تنجم تكون عندها شخصيه وتكون عندها القدره على الاقناع وعلى مسؤوليه على مسؤوليه التعبير وهذا اللي يبين التعقد في العلاقات مش في تونس فقط حتى البلدان فيها المساواه بين الجنسين اليوم انك انت نستدعك العشاء نجم يولي مشكل معناتها تخلص انت نخلص انا الكود نفسه نحن باش نتعرفوا على بعضنا تاع السبعينات مش كيما تاع 2026
1: جوست ما باش نسالك علاش البعض ولا يرى انه العلاقات العاطفيه ولات معقده ولات صعيبه هل انه يفتقدوا للاليات للتواصل والا هي بالحق ولات معقده وصعيبه كيف انس بعد اخبار ماضي ثلاثه باش نرجعوا مع المرحله الثالثه في بناء العلاقه حكينا على حلاوه البدايه البيريود اوفوريك بعد الواقع والخلافات ثم الاصطدام والصراع هذول في المرحله الثالثه اللي هي مهمه برشا ولكن في الدقيقه اللي قاعده خليني نرجع لكلمة قالها هشام قال كان كود فودغ برشا ناس يخافوا منه الكود فودغ يقولك كيما يبدأ كبير يمشي ويطفى ولكن فما ناس الكود فودغ تختف معناها رأيك في العلاقات اللي تبدأ بكان كود فودغ وتنجم على ليميت تحرق المراحل هذوما اللي نحكيه عليهم الخمسة
2: هو كي يبدا ثم كود فودغ ما يلزمش يحرق المراحل الخمسه لان الكود فودغ اللي باش يؤدي للزواج باش يؤدي الحياه كامله مع انسان وراهو زوجك هو اقرب صديق ليك واقرب انسان ليك وراهو هو اللي باش تشارك معاه ماديا وفي وقتك ومعنويا وجسديا واللي تحب انت الكل محليه الكود فودغ ويلزم يكون ثم اعجاب كوسوسوا برشا ولا شويه ولا محدود ولا يمشي وينمو لكن الاعجاب محليه وما فيها بيزة نسبقوا الخير أما نعطيه لرواحنا فرصة باش نتعرفوا فيها على بعضنا كذلك يعني محليك في ثلاثة جمعات مشاو عرسوا حاجة طيارة معناها زوز منهم يعطيهم صحة يعني علاش على خطر الناس متفائلين قرأوا الخير في بعضهم وهاي طاون عرسوا طاون شوفوا ما يلزمش يكون ثم خوف واحد يبدا روتيري كيما حكينا معناها في رهاب الزواج وفي غيره ويبدا واحد جاب دروحه ومسبق كان الحاجه الخايبه ويحب له ويبدا متشائم لا يعطيهم الصحه به الكود فودر نمشيو به لازم نتعرفوا على بعضنا بالقدر
1: بعد شوي باش نكملوا بقيه المراحل لبناء علاقه عاطفيه ناجحه ومتوازنه مازال ما خلطناش للعارك والمشاكل والصراعات وكل شيء ولكن الاهم في الساعه الثانيه كيفاش نجموا نتجاوزوا المراحل الكل ونخلطوا للمرحله الاخرى هل انه الناس الكل قادر على هذا هل انه الناس الكل عندها الاليات باش تحقق هالتوازن هذا وتوصل له هذا باش نحكيوا فيه في الساعه الجايه في فوروم 71113000 نخلي ميكرو لزملائي من قسم أخبار وبعد نواصل معكم في فورم المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تعد من البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي بفضل موقعها الجغرافي الذي يجمع بين تأثيرات البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، ما أكسبها ثراء بيئيا فريدا، لكنه جعلها أيضا عرضة لتداعيات التغيرات المناخية وفق وزير البيئة الحبيب عبيد. ووزير البيئة يدعو في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي خلال ندوة حول التنوع البيولوجي إلى ضرورة التأقلم مع الجفاف والتغيرات المناخية عبر تطوير أنماط فلاحية أكثر استدامة والمحافظة على الموارد المائية وتثمين المياه المعالجة.
2: تونس غنية بالتنوع البيولوجي، أولا عندها تأثير متاع البحر الأبيض المتوسط وعندها تأثير متاع الصحراء، وهذا التعامل اللي خلاها تواجه العديد من التغيرات المناخية بفعل الصحراء وبفعل البحر الأبيض المتوسط. ثم العوامل الطبيعية أساسا الجفاف واللي تعديت به بلادنا، لازمنا نتأقلم أولا في أنواع من الفلاحة اللي تكون موجودة، لازمنا أي خطرة فهمة نحافظوا عليها. عندنا قرابة 5 مشاريع حاليا كيف ما تلاحظوا، بدينا في المشروع في ولاية بنزرت على الشريط الساحلي وبدأت الأشغال. عندنا 3 مشاريع في ولاية المنستير اللي بدينا فيها من الأشغال اليوم 1 أبريل، نفس الشيء. عندنا طلب عروض جمر كارتاج، نفس الشيء للتهيئة متاع حمومة. انتهينا من الأشغال في سوسة، وعندنا بارتي في سوسة في حمدون زاد نفس الشيء موجودة. وتم الدراسات على 30 كيلومتر تم إنجازها من بني خيار للحمامات الشمالية، وعندنا الدراسة الأخرى على جزيرة جربة.
1: الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تطلع خلال زيارة عمل إلى ولاية باجة اليوم على مدى استعداد مراكز تجميع الحبوب في الجهة لموسم الحصاد. وفي الإطار ذاته، رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب في باجة محمد العربي تليلي يفيد مراسل موزايك إيهاب النفزي أن المصالح المعنية تعمل هذا الموسم على تجميع 3 ملايين قنطار، وذلك بإعداد 47 مركز تجميع، منها مركزا لتخزين البذور والباقية لحبوب الاستهلاك. قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس يقرر الإفراج اليوم عن النشط في أسطول الصمود الطبيب محمد أمين بن نور، وذلك فيما عرف بشبهات فساد مالي تخص أسطول الصمود وفق الأبحاث. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 4 سنوات في حق رئيس مدير عام سابق بشركة عمومية وعامين سجنا في حق زوجته التي كانت تعمل معه في الإدارة، وذلك بتهم تعلقت باختلاس موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه. في أبرز أخبار الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن أنه تم رفع مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في فوروم، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. ثغام.

0: ام تيمونتاج.
1: انا باش نحكي من تجربتي الخاصه. احنا في العلاقه نتاعنا مرينا برشا مراحل. المرحله الاولى هي مرحله التعارف. كنت ما تعرفش الشخص، تحب تحكي معه اكثر، تشوف الباركور نتاعو، تسمع منه على عائلته، على الفيكو نتاعو، على الباركور نتاع قرايته، نتاع خدمته، دوك اللي عاش الكل. دوك هذيك هي المرحله الاولى باش تفهم انت اسكو الشخص هذاك ينجم يكون بارتنير معاك ولا. دونك بشويه بشويه توصل هذا الكل علاقه باش تكون تمر بحاجات دي ups and downs كما نحكيو. معناها ساعات كما حاجات كهم لك الشخص، مي في الحقيقة يكونوا مختلفين في كومبورتمون، في مشاكل ينجم يبور بهم الكوبل. تشوف الكومبورتمون بتاعه كيفاش يتقبل الفكرة، كيفاش يتقبل الموضوع، اسكو يقف معاك ولا اسكو يكون سند ولا. ومن بعد تطور العلاقة، تشوفوا كيفاش تفكيره ونظرته للحياة، اسكو يبارتاجي معاك نفس الفيزيون، نفس الاوبجيكتيف نتاع حياتك ولا. وانت كيف كيف زاد دونك اسكو تبنيو، قاعدين تخموا باش تبنيو هالكوبل وهالعائلة في المستقبل بنفس النظرة ونفس التفكير ونفس الاوبجيكتيف. وهذا مهم جدا، على خاطر كنا نكونوا في اول علاقة فرحانين وشيخين وعاملين جو، مي تولي الحكاية اكثر سيريوز وفيها مستقبل متاع عائلة وكوبل وكل، هوني تختلف النظرات نجم تكون. بعد اذا كان الحكاية معناها ولد سيريوز في عرس وفي بناء عائلة، ديجا هذا موضوع كبير كبير ياسر، خاطر ماش كون تعرف برشا حاجات على العبد وماش يبيلك تعرفه، تعرف تفاصيل حياته، لكن بالعرس تكتشف اشياء اخرى حتى في الكوتيديان. معناها دونك كي يقوم، كيفاش ينظم حوايجه، كيفاش ينظم دبشه، شنو هي البريوريتي نتاعو. تو برشا عباد يسمعوا فيا، كي تعيش مع العبد في الكوتيديان نتاعك تولي تعرف حاجات اخرين. دونك توليو بتعديو في الفاز لادابتاسيون كاركتير نتاعك في الكوتيديان، نحكي اللي هو ولا وفيس فيرسا، هذا هو اسكو ينجم ولا ما ينجم. وهوني كيفاش نتعديو شويه صدمات، نجم يتعديو بكلكو كونفلي وبعد تظهر الماتوريتي نتاع الكوبل. اسكو نجم ديباسيو سي تي بروبليم دو كوتيديان ولا. نقول حاجه مهمه جدا، راه هذا كل يصير، فمش كوبل بارفي وفمش علاقه ايديال، اما وين تفرق علاقه من علاقه بالماتوريتي نتاع الاشخاص. انا من نظري كوبل لازم يتعدى بالمراحل، فمش كوبل شفتو صباح عرفتو العشيه. معناها دوك نتصور اي كوبل اذا كان باش يطول في العلاقه اللي فيهم دي ابس اند داونز، لازم كل كوبل يتعدى مراحل، سينو ما نسميهوش كوبل.
2: السلام عليكم حبيبي، حبيت نقول في فورم اليوم اني طبق عندي مثال يقول لك بعد ما تخلط عليك مكحله، خاطر هكا يربيوا ويحبوا على بعضهم من غير ما يعرفوا بعضهم بالقدا ويتسرعوا في برشا حاجات وبعد يتفاجئوا. قول لها وين وينك بعدش، قول لي بعدش عليك ولا ما تفهمنيش، يلزم ولا هو يقول ما تفهمنيش. معناها يلزم يتعرف على بعضهم بالقدا، في تبايعهم، في ارائهم، في خاطر ساعات ما يجيوش على بعضهم بكل يتفاجئهم بعض حاجات، خاطر يقولوا حشيكم الحب اعمى. معناها يحبوا بعضهم داكوردو، اما حبة تحس ساعات كانها في كثير، معناها بشكل رسمي حاصل على محبة روميو وجولييت. ولهذا يلزم يعرفوا بعضهم بالقدا قبل اي خطوة يعملوها، خاطر يتفاجئوا ديما الكوبل يتفاجئوا. هنشوفوا احنا قديش وصلوا معناها وتزوجوا وبعد طلقوا ما وصلوش، لازم يعرفوا بعضهم مقبل يسألوا على بعضهم حتى تحت حسن.
3: الطبيعة يعني العلاقة زي ما تمر بالمراحل، البداية مش تجي طول، بس تبني ثقة باش يشوفوا اسكو لازم يتفاهموا ولا تموش. بعد حتى العلاقة تجي طول كاين بعد يرتبطوا مثال الأزواج هذه ما ينجحوش، بعد يقروا ما يتفاهموش ولا فما حاجات ما تصيرش بيناتهم ما تعديش. لذا لازم المراحل هذه باش يكتشفوا بعضهم، باش يفهموا بعضهم، باش يشوفوا اسكو يتعداو مع بعضهم ولا ما يتعداوش. خاطر من الأول ما ينجمش واحد يعرف اسكو العبد هذاك في ديفوات ما فيهوش، مش الناس الكل عنده الاليات. ثم السياسيون تجي عند العبيد، ثم كل يبدا مثال فيه طول العمر يعطي يعرف بركه، ثم عندوش في مخه معناها انه لازم الشركه بتاعه يكتشفوا كذا، يعرفك العرس التقليدي جاي يخطبوا له تو يعرف، مش لازم يكون بيس. ثم الوعي نتاع العبد نفسه مع بيت اللي يقول لك انا ما نجمش، خاطر هو قرار ومسؤوليه باش يكون به اسر، نعرف العبد هذاك باش نجم نكمل معاه ولا نشاركه في حياتي ونبني مع بعضنا حياه. اول حاجه باش يتعرفوا على بعضهم، ثم اول حاجه ثم انجذاب بيناتنا، لازم نتعرف تعرف انت على عجينه العاب تنجذب العاب كي تنجذب له هذاك باش كي نقولوا باش تبقى تشوف معاه اسكو تتفاهموا ليه باش شويه بشويه باش تعيشوا بعضكم هكا حياتك خرجتوا دخلتوا بعضكم في قدامكم دي سيتياسيون تعرف مخو تعرف ما وين يصب تعرفوا كيفاش يخمم تعرفوا اسكو يقف معاك ولا لا تعرفوا اسكو صادق معاك ولا لا تعرفوا اسكو تعمل عليه ولا لا بشويه بشويه بالطبيعه كي قدمت لقيت اسكو ثم حاجه متوقعها منه كيما بار كونت زاد العبد الاخر اللي معاك متوقع منه قرا فيك ولا لا باش تقدموا.
0: أول حاجة الإعجاب والإنسجام المرحلة هكا اللي محليها كل شيء فيها محليه وهكا العلاقة تبدأ من لون مريقلة محليها كل شيء متوازن ومريقل ومن بعد هكا يحكيوا هكا في الإيجابيات والسلبيات باش نعرف أنا البارتنير متاعي شنيا شخصيته كيفاش يخمم الحاجات اللي يحبهم الحاجات اللي ما يحبهمش الحاجات اللي يقلق منهم ومن بعد هكا نبنيوا العلاقة اسكو باش كمل نواصلوا وإلا مانيش نفس المخ ومانيش نفس التفكير معناش نفس الأهداف هكا كل حد معناها على روحه. هي اكيد اي علاقة باش تمر بمراحل معناه باش نجم تواصل لازم فما مراحل تتعدى به كان انت الانسان اللي معك تحب تقدم معه وتحب توصل معه معناها العلاقة مستمرة وتواصل اكيد باش تعدي كل شيء وتحاول تلقى معناها نقطة تفاهم وتتفادى حتى الحاجات الخايبة وتحاول تصلح فيها كان انسان اللي معك انت تحبه تحب تواصل معه تحب تصلح فيه راك باش تتجاوز كل شيء تحاول تصلح لفلمك.
4: عسلامة ليندا حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم على بناء علاقة عاطفية كيفاش يكون معتها الأسس ولا باش تكون ناجحة. أهم حاجة اللي أنا راها عن تجربتي الصراحة لازم يكونوا طرفين يصارحوا بعضهم بشقيقة ورقيقة كان ثم اسم الله عليكم كذب ولا نفاق ولا ماسك حاطينهم على وجوههم اللي هذا ما وريش طبيعته الحقيقية وما وريش ظروفه الحقيقية من تعرف ثم بعد برشا عراقي عبنا قاو برشا مشاكل بعد الزواج معتها فما اللي تستفيق على وضعية كارثية كما فما يبدأ فما كذب وبعدين تفيق على كارثة وعلى برشا حاجات خايبة هذيك هو اللي أدي للطلاق.
5: ألو صباح الورد يا لين ربي عاونك أختي جمعة مبروك عليك أختي سمحة. بالحق تو راهي العلاقات العاطفية ولات صعيبة برشا راه ما عادش كيما قبل راه صعيب باش يتفاهموا معناتها ما عادش طبيعة كيف كيف معناتها تبدلت طبيعة برشا وما تظهر تو حتى كي يتعرفوا على بعضهم شوف طبيعة بعضهم ومعناتها وبعد الزواج معناتها ما يتعاشروش ما يقعدوش معناتها على الطبيعة هي معناتها برشا حاجات تبدلت برشا في العلاقات العاطفية بالحق راه ما عادش حسوها في العلاقة السمحة ذيك المتوازنة معناتها الصافية لا ما عادش حسرة.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
7: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى ال 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
8: رجعنا معكم في الساعة الثانية من فورم على موزيك فام مرحبا بكم 71 113 ألف بشاركوا معنا في موضوع اليوم مهم نحكيه على مراحل بناء

0: الثانية، هل الناس كل عندها الآليات والوعي لتجاوز المراحل هذه بنجاح؟ هل أنه البعض قادر على التجاوز، التأقلم، التعامل الجيد مع الاختلافات في الطباع أو وجهات النظر؟ ولهذا يطلب نضج ومرونة. علاش البعض زيدا يرى أنه العلاقات العاطفية ولات صعيبة ومعقدة؟ وشنو المختصين واللي تيرابوت دو كوبل يقولوا في الإطار هذا؟ هذاك علاش ضيفنا اليوم في البلاتو أنس العويني، بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وتيرابوت دو كوبل. مرحبا من جديد أنس.
1: عسلامة.
0: ومعنا كيما العادة سليم بن عبد الله المختص الاجتماع. سليم مرحبا.
2: مرحبا.
0: ولا دونك احنا قبل ما نبدا ونواصلوا مع التليفونات خلينا نرجعوا وين وقفنا قبل الاخبار نتاع ماضي ثلاثه. نبدا معك انس غابيدمون باش اللي خلطوا علينا توا يكملوا يتبعوا الفيل كوندكتور نتاع الحلقه. الزوز مرحله لانين في كلمتين لخصهم قبل ما نتعديوا بعد المرحله الثالثه. بعد الانجذاب اللي برشا حكيوا عليه لازم فما مينيمم، شنو اللي يصير في المرحله الاولى؟
1: يعني تتولد العلاقه بين الرجل والمرأة، تتولد بالإعجاب، تتولد بالغرام، تتولد بمحبة كبيرة، يكون الإنسان معجب إعجاب كبير بالطرف الآخر، انبهار، ما يشوفش العيوب متاعه، يشوف فيها أحسن واحد في الدنيا، مجهوده الكل كيفاش يرضيه، كيفاش زاد هو يعجبه وينال المحبة متاعه ويتعدى معاه المرحلة.
0: شنو سمينا هذه البيريود ديفوريك؟
1: هذه مرحلة الإعجاب.
0: الإعجاب وحلاوة البداية.
1: مرحلة العسل، مرحلة الإعجاب اللي مازلنا نزينوا في رواحنا ونقدموا في رواحنا في أحسن
0: حلة.
1: في أحسن حلة، حتى كي نشوفوا عيب ونبداو واعيين به اللي هو عيب نتجاوزوه، لأن مغرمين بالإنسان ذاك ومنجذبين ليه انجذاب كبير. بعدها هي هذه تدوم شوية أسابيع ولا شوية أشهر، من بعد تتعدى مرحلة الاكتشاف، مرحلة الواقع، حقيقة العبد هذاك باش تبدأ تتجلى قدامك، تتجلى قدامك بالأحداث اللي باش نعيشوهم مع بعضنا، بالمسؤوليات، تتجلى بالواجبات اللي موكلة لكل إنسان، تتجلى بشوية الخلافات اللي باش تصير، كيفاش ينجم هو يجابها وكيفاش ينجم هو يتعامل معها. مرحلة مهمة زادة كيف كيف
0: تبني هذه إيجابية، يعني ناخذوها من نص المليون من الكيس،
1: هي باش نتعديو بها، باش نتعديو بها. بما أننا باش نتعديو بها، ماذا بينا نتعديو بها على بكري، ماذا بينا نكونوا أكثر ترانسبارانس، ماذا بينا نكونوا أكثر شفافية وما نخليوش الإعجاب متاعنا ولو هو مازال حاد وكبير يخلينا نقف على مسائل كيف ما هكا، يلزمنا نتعديو بهم باش نصلحوهم باش نجمو نبنيو.
0: بعد ذو مزوز جي المرحلة الثالثة اللي هي
1: الصراع والتوازن. أي من بعد سيفيني عرفنا الخلافات وعرفنا المسؤوليات باش نبداو نتصارعوا. الخلاف والصراع موش صراع معناه حاجة خايبة، لا، في الحياة الزوجية رو يعتبر حاجة عادية، لأن الناس
0: هذا قبل ما لها خلطناش للزوجية قاعدين في فترة البناء العلاقة، ولا
1: هذا في النجم نوصله في فترة بناء العلاقة وإلا النجم نوصله في الحياة الزوجية. باش نبدأوا نتصارعوا برشا بطبيعة الحال يمروا بالمرحلة هذية قبل الزواج، باش نتصارعوا باش نختلفوا في مسائل معينه، وقتها باش تظهر لي كاليتي اللي ديفو نتاع كل واحد فينا وقدرتنا ان نتجاوزوا ونعاودوا نبنيوا توازن جديد. ماهوش توازن مبني كما كان مبني قبل على الحب، وماهوش توازن مبني كما كان مبني هكا احنا متخالفين وكهو، لا، احنا تو باش نعاودوا نبنيوا وباش نعاودوا نأسسوا التوازن لهالكائن الجديد هذايا اللي هو العلاقة الزوجية اللي ما بيناتنا. مهارات كبيرة يلزمها تظهر لهنا، واللي ينجح في المرحلة هذه يعتبر تجاوز كل المصاعب في الحياة الزوجية وحياته إن شاء الله باش تكون ناجحة وباش تكون خفيفة.
0: فما شكون يخلطوا المرحلة هذه ويتفارقوا ما ينجموش يتجاوزوا؟
1: حسب الدراسات هذه أكثر مرحلة تنفصل فيها العبيد،
0: المرحلة الثالثة.
1: أي هذه المرحلة الثالثة، لأنه علاش تنفصل فيها الناس؟ لأنه يلاحظوا بعض الأزواج كونوا العبد ذاك زيد أنا وصلت معه للمرحلة هذه على أمل باش يتبدل، ما تبدلش. وصلت معاه للمرحلة هذية على أمل أنه باش يصلح، ما صلحش. وصلت معاه للمرحلة هذية على أساس أنا باش نولي نقبل الحاجة هذيك، حسيت روحي بالفعل ما نجمش نقبلها وبالتالي يلزمني ننسحب. يعني نتحدث على ناس واعين في الحالة هذية وعرفوا أنه هما بالشكل هذية ما نجموش يتواصلوا مع بعضهم. المرحلة هذية قد تتميز بالكثير من الخلافات، تكرارها بشكل كبير، تتعاود بشكل كبير، تتكرر بشكل كبير، للي وكأنه الفترة اللي احنا فيها هذية بكلها متاع خلافات ومتاع صراع. بقدر ما الحب يكون كبير، بقدر ما الأمل في الإنسان هذاك وفي روحك أنك أنت زادة تتغير يكون كبير، وبقدر ما يكون عندنا مهارات في حل الخلافات والنزاعات.
0: باهم شو المهارات من بعد؟
1: أي ثم واحد يعرف يحل المشكلة، ثم واحد لين ومرن في مخه، ثم واحد ينجم يغير رايه، ثم إنسان مستحيل يغير رايه، مستحيل يعاود ينظر من منظور آخر، مستحيل يحس بيك يحس كان بروحه. هذيك الحقيقة تصعب علينا المعاملة معه، وتصعب علينا أن في المرحلة هذه نعاود بناء

0: التوازن ما بيناتهم.
1: في حال انه فهموا اللي ما ينجموش يتوافقوا فما شكون معناها يتفارقوا على خاطر فهموا اللي مش ممكن، ولكن هل فما شكون يكون معناها يقولوا احنا الى بندون ما عادش عنده الجهد والاستعداد على خاطر ما فماش هالوعي هذايا، معناها كان جي فما الاليات كانت نجم تستمر العلاقه تعدى المرحله الرابعه.
0: اكزاكتومون. نتمنى وقال للناس اللي يسمعونا ان شاء الله نساء ورجال يفهموا كونه ثم مراحل باش نتعداو بهم، فيعطيوا الفرصه لبعضهم، يعطيوا شويه وقت ويعطيوا شويه احداث ويعطيوا شويه مجهود. ما نكونوش نستعملوا فك الكلمه نتاع الانفصال من الاول، راهو قال لي من نهار الاول مازلنا في واجد نص وهكا يقول لي، راهو مازلنا كذا وهو هكا يقول، راهو مازلنا مخطوبين وهو هكا يقول. اذا كان احنا ما نعطيوش لرواحنا وقت باش نجموا نتاقلموا ونتكيفوا فيه، باش نجموا نتعلموا فيه حاجات جديده، ما ننسيوش راهي صعيب على الناس الكل. هنا نشوفوا تو القاري برشا قاعد يطلق وينفصل، اللي مش قاري اللي عنده برشا فلوس اللي ما عندوش، راه امتحان صعيب على الناس الكل الزواج. اذا كان احنا ما نعذروش بعضنا وما نعطيوش لبعضنا ولرواحنا الفرصه باش نتطوروا باش نتغيروا، رانا ما نجموش نتجاوزوها بسلامه
1: بسهوله. تو نجيو للمرحله الرابعه وفيها هي نحكيوا على الاليات وعلى الوعي وعلى قدره الافراد البعض يتجاوز والبعض لا، وعلاش قبلها ناخذ معنا فاخر وبعد نمشي معك سنيم معنا فاخر خير من الحمامات. والمدي ساعتين للعبة متاع العشية ليندا رحالي. فاخر يقول المرحلة الأولى هي الإعجاب، ولكن أهم شيء المرحلة اللي بعدها هي اللي تخلي الشخص يكتشف معناها العبد مليح. فاخر مرحبا بيك، تحية لي.
2: ألو عسلام أختي ريما، عسلام، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين اللي جايين كفاية الحمد لله وشكرا لله.
1: مرحبا بيك وشكرا الحمامات يا فاخر.
2: الحمد لله في خير الخير، طيب خاطرك في بنسيف والسياحة وتوريست
1: وجيو توريست شوي شوية.
2: والله بدأت تعبى، فما حركية فما مضمولي تاكسي قاعدة تخدم الوقت اللي قاعدين يعمل في ريكريتمون، إن شاء الله ربي حركة
1: شبه إن شاء الله موسم ناجح يا سيدي
2: إن شاء الله.
1: يلا فاخر، بالنسبة ليك بعد مرحلة الإعجاب الأهم ما بعد ذلك؟
2: الأهم إنه في أي علاقة مع كسسوا يعني الزواج التقليدي وإلا الزواج يكون عن حب وإلا كود فودر، يعني لازم الكوبل يكونوا متفاهمين حتى ولو صار الزواج عن حب وصار الزواج كود فودر. ما نحكيوش على الزواج التقليدي، لازم إنه الكوبل بعد الزواج هذاك لازم يكونوا واعيين، لازم يكونوا متفاهمين إنه راح بش يكونوا يعني بش تعدد سياسيون، لازم تكون سياسيون خايبة، لازم تكون سياسيون باهية. يحطوا كما نقولوا احنا لي بوين سور لي زي باش يعرفوا انه بعد العرس انه باش يتسكر معناتها دار على معنا كيف
1: احنا بعضهم. جوست فاخر للتوضيح، مش فورسيمون نحكيوا بعد العرس، راه بناء مراحل بناء علاقه عاطفيه باش يوصلوا يقروا يمكن هما انه باش يتزوجوا ببعضهم، معناها مازلنا في مرحله البناء.
2: اي فوالا، معناتها باش يقروا لازم انه يكونوا واضحين مع بعضهم الزوز، انه شنو فما شنو ما فماش، يعني واجب نتاع الزوج مع زوجته شنو لازم يكون، شنو لازم يعمل، المراه كيف، لازم يكونوا متفاهمين واعين انه يعني اخي بحاجه هي يعني كلمه طلاق، ولكن ينحوها الكلمه هذيك من قاموس نتاعها الجمله، لازم يركزوا يعني انه يبنيوا حياه يعني صحيه، حياه يعني حياه زوجيه سليمه، يعني باش يكونوا خاطر باش يلوجوا ديما كيما نقولوا احنا لاستابيليتي معناتها
1: ستابيليزاسيون. جوستومون فاخر، هما جزوز اشخاص باش يخلطوا يقروا انهم يرتبطوا ببعضهم، شنو الحاجات اللي تعداو بها قبل ساعه؟ واحنا حكينا حتى كان ناس يتكلم على الخلافات الاختلافات، هل هذا تراه انه يبني العلاقه باش نهار اللي يكونوا مع بعضهم ينجموا يكونوا تجاوزوا مراحل اخرى، معناها مش يظهر كل شيء من بعد الزواج؟
2: اي فوالا، لازم كل شيء يتبنى قبل الزواج، يعني لازم يكون الصراحه هي قبل الزواج، خاطر ما تنجمش انت تقعد مع انسان وتكونوا كيف كيف تتشابهوا في نفس الحاجات، خاطر بتبيع لازم نقول لك انا مثلا شنو الحاجات اللي عجبوني والحاجات اللي ما عجبونيش، وهي كيف كيف لازم تقول لك زاده شنو الحاجات اللي عجبوها والحاجات ما عجبوهاش، يعني با فورسيمون انك انت تفرض عليها حاجه بسيف والا هي تفرض عليك حاجه بسيف، لا، خاطر الاختلاف كما نقولوا احنا الاختلاف راه ما يفسدش العلاقه، بالعكس الاختلاف يزيد قوي العلاقه، تحترم الراي نتاعها، تحترم فما حاجات كيف كيف تعطيها الخصوصيه نتاعها في حاجات، زاد انت كيف كيف عندك الخصوصيه، عندك لافي بريفي نتاعك، عندها هذا اللي زاد لافي بريفي نتاعها، لازم يكون اهم حاجه لازم يكون تقبل يعني الاختلاف نتاعك مع الزوج نتاعك، يعني تقبل الاختلاف، خاطر نجم تكون هي عندها حاجات انت ما تعجبهمش فيك نجم تحكي معاك تقول لك انا حاجه هذا ما يعجبنيش فيك تحاول انت لازم تصلح من روحك تصلح الحاجات هذوما الخايبين خاطر هو يعني مش كيما نظرتك انت لنفسك مش كيما نظرتك لعباد اللي كنتي خليت يعني هي فما حاجات الشريك نتاعك باش يعيش معاك العمر الكل معناتها انا بيا لامور باش يعرف عليك كل شيء باش يشوف كيفاش تتصرف كيفاش تاكل كيفاش تلبس فما حاجات باش يقول لك انا من الحاجات هذوما ما عجبونيش لازم تكتر حاجات هذوما لازم تطور من روحك تنحيها من روحك تبدله على خاطر الشريك نتاعك هذا كل شيء يخلي هذا كل يخلي العلاقه يعني الزوجيه يخليها علاقه صحيه يخليها مبنيه على التفاهم خليها مبنيه على الاحترام
1: معناها فما اكثر فليكسيبيليتي مرونه معناها فاخر في انه يكونوا معناها في الاستماع للاخر مهم برشا الفكره نتاعك فاخر انه الشخص يحط الشخص الاخر في بلاصته ويحاول يتاقلم وهذا ذولي هزيتنا فاخر ديريكتومون للمرحله الرابعه على ادابتاسيون باش نتفاعلوا معها توا نشكرك برشا فاخر يعطيك صحه على المداخله نتاعك وقبل ما نتعداو الكمال سليم نمشي معاك في سؤال مهم فاخر قال لي زاتونت انتظارات كانه كل انسان عنده انتظارات من الطرف الاخر ولكن في نفس الوقت من بعد ساعات تصير اصطدامات خلافات والبعض اليوم يقول لك العلاقات العاطفيه ولات معقده وصعيبه علاش البعض يخمم هكا علاش البعض يرى انه العلاقات ولات معقده وصعيبه لانه الاشكال في عدم توفر الاليات باش ينجموا يدخلوا في علاقات ما هيش معقدة وإلا فما إشكال آخر
3: وأظن الناس ساعات تعطي نوع من المثالية للعلاقات العاطفية خاصة في الخطوات الأولى يعتبروا أنه الشخص كي حب وتحب أنه هو حاجة استثنائية فيها الكثير من السحر وبقطع النظر عن صدق الأفلام والأغاني والشعر والأدب معناتها عنا نحن صورة على الأقل في المخيال متاعنا البشري باش ما نقولش معناتها التونسي فقط صورة مثالية برشا للحب ولكن زاد فما قصص حب نهايتها كانت قاسية برشا بالرغم أنه الحب كي ترجع للتاريخ حتى تونس وتاريخ المنطقة فبرشا أعمال فنية حكيت على الحب ونحن قلنا الحب ما كانش هو أساس العلاقات في الارتباط بين النساء والرجال ما يعنيش ما فماش الحب فما اما كاينه تم توظيفه او استعمله كموضوع للابداع الفني دون ما يكون حقيقه واقعية
1: معناها الحب اللي في الشعر وفي الواحد هذاك الكل مش بالحق وفي الاغاني وفي
3: فما اما ما عاشتوش ما عاشتوش عامه الناس هذاك معناتها نحن تو مش ندولوجيك ما قلنا بدينا الحصه بشويه التاريخ
1: رايك زني فما شكون مش موافق
3: فما ناس خلينا نرجع بنكش انا قلت حاجه غلطه خلينا نتفقد روحي نحن بدينا قلنا قبل المجموعه هي اللي تهيئ الناس وتخلى عندهم الاستعداد للارتباط وبش يبنيوا على العشرة وفما عدة آليات من الصغرى بش يخلق والناس قلنا يتشابهوا برشا في إطار مجموعة
1: يعني سوى بخي ديسبوزي
3: نوعا ما والمجموعة تعاون برشا بش الناس تبقى مع بعضها لأنهم يراوا العشرة مهمة جدا أهم من الحب قلنا شوية كيبدأ يتحرر شوية الفرد والناس أكثر عند القدرة على الاختلاط على الاختيار الحب بدأ يتطور أما التاريخ متاعنا مع الفن ومع الإنتاج الإبداعي الفني على الحب أثر بكثير من الواقع
1: معنى تقول أنت فما شوية إيدياليزاسيون
3: نوعا ما وتخلينا مبالغة. نحن نوعا ما كي ندخلوا في قصة الحب نراو نحن باش نعيشوا كيما كان اللي يسمع اللي قريناه وفيه هو الحاجة لأن يعني الفترة الأولى سحرية نوعا ما أنه هك الانجذاب والإعجاب والاهتمام وأنك تشتاق للشخص اللي أنت ما كي باش تخليه وتروح ومن بعد تقول مش يكلمني فما هي فكأنه التطلعات والصدمة تصير من هذا السقف العالي من الحب مش من الشخص
1: أي.
3: أنه نحن كي نعيشوا الحب
1: خبز
3: وماء وحصيرة وبلاش حط شيء وكل
1: خبز وزيتون علاش الماء خبز وزيتون
3: برا زدر وشوية زيت
1: بلاد زيت
3: زيتون رانا زيت زيتون كأنه هذيك
0: العام سابع
3: ما هذيك جمعة جمعتين شهر شهرين ما تجمش تعيش بهم فكأنه التطلعات هذا ومن بعد يندرى هل أنه الظروف كانتش غير مهيئة والناس مش بعد تولي أمور مادية حياتية
1: معترك الحياة
3: الروتين وغيره، أو أني أنا باش نكتشف الأوجه الأخرى للشخص الاختلاف ساعات، لأنه نحن زاد قاعدة مهمة في كل بلدان العالم مجتمعات هي اللي جو كي سو غسومبل ساسومبل، فأنه نحن نلوجو على الناس أكثر ما يمكن يقربونا في المستوى التعليمي الثقافي الاجتماعي. وبالرغم من هذايا اليوم هالفرد هذايا ولا زاد ما عادش ما يقصرش مع روحه، ونحب ونعمل ونحب هكذا ونحب اش تعمل وهو يقول هي تحب وكذا، فكاينه فما انتظارات كبيره شويه من هذايا. ساعات زاد مع لي ريزو سوسيو شويه هذاك الكل، لكن الواقع
1: مهم برشا. الفكره اللي حكيتها سنيم ومعها باش نربط سؤال غبيد
3: لوجيك على
1: لوجيك على الاخر، ومهمه الفكره على خاطر هي ربطت لي ديريكت مع سؤال الموالي. هو يقول سنيم وصحيح انه ربما ساعات ليدياليزاسيون نتاع الحب والعلاقه ومحلاها وبكلها 100% ايجابيه و100% معناها من غير مشاكل تخلي البعض ينصدم بالواقع من بعد في المرحله الثانيه اللي حكينا عليها اللي هي الواقع والخلافات. ولكن زيدا حاجه مهمه قالها سنيم، الانتظارات ليزاتونت، هل انه هي ساعات تكون سبب المشاكل انه الانسان ساعات يحط على الشخص المقابل معناها أوصاف ولا ديكاليتي ولا انتظارات لآخر مسكين ما عمره ما كانوا موجودين فيه، ثم بعد يقول لك انصدمته مش كيما تخيلته، لغك ربما إسقطات هي من الطرف المقابل. قديش النقطة هذه مهمة كيف كان يقدم فيها سنين؟
0: نقطة رئيسية، لأنه إدراك الإنسان للواقع هي عملية مقارنة طبيعية، أوبيراسيون كومباريزون تصير في مخ الإنسان. هل المقارنة هذه واحد ما عرسش قبل ذلك؟ علاش الناس اللي يعاودوا يتزوجوا في الإحصائيات في تونس هم أكثر الناس اللي يطلقوا، أقل الناس يعاودوا يطلقوا لأنهم ينجحوا بالفعل اللي كان يكون عندهم مقارنات حقيقية. العازب عنده مقارنات غلطة، عنده مقارنات وهمية بدي موديل إيماجينير
1: كما قال سنيم ساعات من الشعر والحب والأفلام
0: واللي رومان واللي فيلم اللي فيديو كليب، يشوف في حاجة معناها يستر خيالية اكزاكتو ويبدأ طاح في فخ فضل شاكر
1: الاخرين
0: ومشى استثمر حياته كل في الحب وواحد وواحد وما يمشيناش ما يخليناش. فذيك علاش في المرحلة الرابعة هذه المرحلة اللي نتصلحوا فيها بالقداء، ثم حاجة تتسمى إعادة تنظيم التوقعات.
1: أيوة
0: عشان اللي كنت تستنى فيه راك باش تعاود تنظمه مرة أخرى، رو ثم توقعات أخرى، رو ثم حاجات مش باش تعجبك ويزمك تقبلها، ثم حاجات ماهيش كيما تحب أنت ما هيكش باش تلقاها، رو ثم حاجات زادة مش كيما تتخيل أنت، مش كيما الوالدة متاعك مثال باش تلقى مرتك، مش كيما أبوك باش تلقى راجلك، رو ثم حاجات مش كيما تتخيلها أنت، مش لازم عندك صاحبك
1: معاك. دونك باش تدخل بالليزاتونت، ما تدخلش بانتظارات مسقطة على الشخص.
0: يحاول يكون أنضج شوية بما أن بطبيعتنا احنا نكبروا توا باش نعرسوا في تونس كبار، يحاول الانسان يكون ناضج فاهم بالقدا كونه ثم مسؤوليه، كونه ما ثماش حاجه ايدونتيك عليه، هو ما ثماش خاتم قد الصباع بالضبط باش نكيلوه لك ونجيبوه لك نطلعوه لك تطليع، لا للراجل لا للمراه. راك يلزمك مراحل باش تتعرف فيها، مراحل باش تصلح فيها روحك وباش تتاقلم وتتكيف مع الانسان اللي معك، كيف كيف هو باش يلزم يكون متجاوب.
1: وهوني تجينا للمرحله الرابعه اللي هي الادابتاسيون،
0: اللي هي الادابتاسيون واللي هي نسميوها مرحلة الحب الحقيقي بتاع الغناية.
1: باهي معناها بعد الصراعات والخلافات واللي ديفو اللي يخرج الكل، المرحلة الرابعة مهمة برشا وهي يلزمها آليات.
0: أي وهذه اللي يلزمها آليات باش نجموا نوصلوا لها، ووقتها يتسمى الحب الحقيقي. علاش؟ لأنك تحب الشخص وهو مكشوف قدامك بكله، وأنت تعرفه على حقيقته، وأنت اخترت باش تكمل معاه، لأن المرحلة هذية تتطلب منها برشا مهارات، هي مرحلة فيها برشا استقرار، فيها برشا توازن، وفيها برشا بناء القدام. المرحلة هذية تتطلب من أنه شخص مثلا كي يتحط في خلاف وفي إشكالية قادر باش يحل المشكلة هذيك. هذاك علاش يطلب منها باش نتحدثوا على إنسان محاور جيد، يعرف يتكلم ويحب الحوار ويقعد ويسمع، يسمع يصغي بالقدي ويصغى باهتمام وباحترام للإنسان اللي قاعد يتكلم، وفيها برشا تعاطف. معناها كي يجي مثلا امرأة تشكي وكل شيء والراجل يشوفها بنال، يلدوا با بنال يزيد مو عمرته، تشفيه هذيك تشبيك تكبر تشبيك تهول، ليه ناخذ من منظورها هي؟ إذا راجل يتقلق منها الحاجة ذيك برشا ناخذ من منظوره هو، علاش جوبناليز المشاعر متاعه؟ نحترم مشاعره برشا، إذا قلقته إذا خليته يخمم برشا إذا خليته يبكي يلزمني نحترمه بالقدا، ويكون كيف كيف عندي القدرة أني أنا نتحكم في الانفعالات. ساعة ساعة مش الخلاف على هالقبلي هذي هو اللي يصنع المشكلة والخلاف، سامحوني في الكلمة تطيح القدر اللي جاء وقتها. فهمت؟ أكل عدم الاحترام وعدم والعنف الكبير اللي يظهر في الوقت ذاك
1: كسوة لفظي ولا غيره
0: بيه. صحيح الخلاف ذاك ينجم يكون مش حاجة كبيرة
1: بيه. معناها في المرحلة الادابتاسيون انت سميتها بالحب الحقيقي هل توافق بليل قبيلة الدخل معنا قال الهوني المهم في إدارة الخلاف لا جيستيون دي كريز هي المرحلة هذية وين تصير فيها المعنى اللي قاله هو وإلا المرحلة اللي يقبلها
0: هذه المرحلة نديروا فيها الخلاف ونعرفوا كيفاش نتجاوزوه بسهولة.
1: شو الإليات أنس؟
0: الإليات هي الحوار الإصغاء باهتمام باحترام بتعاطف ومحبة كبيرة الانفعالات متاعنا نعرفوا نتحكموا فيها ساعات نأجلوا لندى الخلاف طوى ثم انفعالات وثم نسعى لعصابهم مثلش غدوة إن شاء الله طول عشية داكور بحذا تيرابوت دو كوبل بحذا صاحبنا فلان نسان نعرفوه محترم وباهي وديما يعاوننا ساعات هكا فهمت يعني نجم أجلوها الحكاية كيف ثم مستوى عالي من أني عندي قدرة على المرونة وتغيير الفكرة
1: فليكسيبيليتي
0: ثم إنسان يكون مرن باش يغير فكرته ماهوش جامد وإنسان قادر زيادة عنده قدرة أنه يعيش مع شخص قد يختلف عليه لأن احنا نعتقده احنا واحد ودرشنو واناش واحد احنا زوز كل واحد وحده قادرين باش نعملوا الحاجات هذيك ثم ما تتحولش حياتنا وكأني نهار كامل نحلوا في المشاكل ثم ناس يوصلوا المرحلة نهار كامل يحلوا في المشاكل عبارة محكمة عندهم في الدار اليوم حكينا في كذا غدا باش نحكيوا في كذا يجي بعد باش نحكيوا في كذا يمشي الخدمة تبعثوا مساج ميل تو ساعات كوبلو هيد في الميل فهمتني اي باش نحلوا كذا تولي نهار كامل مشاكل يلزمنا ولو ثم شوية خلافات اللي يلزمها تتحل والخلافات راهي تتحل كان ما تحلتش راه ثم مشكلة يلزمنا نحلوهم
1: جوستمون انت حكيت على الاليات الماتوريتي الوعي باش تكمل
0: لازم نستثمروا في حياتنا في الحب نتاعنا ولو احنا قاعدين نحلوا في الخلاف هذايا مثلا حليناه ما نسيوش اللي احنا يلزمنا نخرجوا يلزمنا نحوسوا يلزمنا نضحكوا يلزمنا نلعبوا يلزمنا يكون ما بيناتنا علاقه انتيم باهيه وحلوه نستثمروا في روحنا باش حياتنا ما توليش حلين مشاكل في المرحله هذه
1: جوستمون في المرحله هذه الاليات مهمه لما قلت انت الماتوريتي الوعي النضج الانتيليجنس ايموشنيل اداره الخلافات لا جيستيون دي كريز ولكن هل فما حاجات اخرى نجم تعاون انها تهز جوستمون الكوب المرحله الخامسه اللي هي الاخرانيه بعد ما حكينا على المراحل الكل اللي هي ليفولوسيون ولا سميتها كيفاش انت
0: التشارك
1: والنمو ولا الاكسبتاسيون وغيره بعد ما اسمعوا كامل تنرجعوا للنقطه الخامسه نرجع مع سنيم ابارامون عنده خبر به ما عرفش حسيته يضحك من قبيله نمشي بالكامل من صفاقس المديساتين للافونتاجيه ليندا رحالي كمال من صفاقس بالتحديد طريق بس يقول معرس عندي 14 سنة مرتي عرفتها قبل العرس ب 13 سنة 10 مراحل الكل والحكاية يصير محليها رومانسية جدا عكسي كنت أحكي فيه انت هكا فما حاجات رومانسية سنين كمال قالك جارتي في السطح ونشوفها تنشر في الحويج ويضرب الشبك بالحجر وحاسيله طلع عليها غنية معناها يصير محليها الحكاية كمال مرحبا بيك
4: عسلامة مرحبا
1: شحويلك يا كمال سافا
4: الحمد لله عايشة
1: جيت في الوقت المناسب كمال جيت في الوقت المناسب اي خاصة سنين قبيلة قالك ما الحب كان في الغنيات وفي الوين في الشعر وفي
0: الأدب
1: وفي الأدب وفي الحاجات الفنية
4: موجود في حياتنا نجم نعيشوه ونجم
1: أيوة.
4: كي نلقاو الإنسان اللي يستحقه الإنسان اللي يبارتاجي معك دموعك يبارتاجي معك فرحتك يبارتاجي معك كل شيء معناه يستحق أنه إنسان يكون في حياتك معناه رك ما جاتش بالسهل أنه إنسان يعدي 13 سنة من حياته مع صغره كامل علاج أنا تعرفت عليه وفي عمري 14 سنة معناه أتصور أنت من 14 سنة ل 27 سنة باش نهارة اللي نويت أني أنا نعرض معناها في مرحلة الشباب وتتبدل برشا معطيات ويتبدلوا برشا حوايج وجاني سفر والغيتو وجاني برشا حوايج فهمت ولا معناها على خاطر إنسان حبك بصدق معناها فهمت ولا وحب إنه يكون معاك معناها ما تنجمش ما تكونش معاه خاطر كان ما كنتش معاه
1: ما تلاش روحك مع شخصك
4: لا ما نعرفش حياتي كاملة يمكن
1: لطف عليك كامل
4: ما نجمش معناها خاطر اللي الإنسان الوحيد اللي حبيت نكون معاه والحمد لله كنت معاه 14 سنة عنا تولى مصلي عم بيتفق سلام
1: بارك الله ربي فضلهم
4: أربع شهور
1: ربي فضلهم كامل بي. احكي لنا كيفاش انت قلت عشنا المراحل الكل
4: كيف معناها احنا وقت ما فهمناش الرقم والهاتف
1: الفيسبوك
4: لا لا فهم شيء ما حتى تليفون ما فهمناش التليفون متاع الدار تعمل ابتال وتعلق معناها راني هنا هو اللي مش نكلمك من حتى حد من التليفون او تشوف انت كيفاش تقول مش نكلم صاحبتي ولا مش نكلم درسنو اختها تقرأ معايا نبعث لها كراسة نقول لها بلي مثل معناها كان حالة أمها أقول لها بلي مثل مدهلة أقول لها راهو أو كان الدرس اللي ما قيدتوش وكبش تقيده وهي فيها معناها
1: جواب جواب محطوط ولا مكتوب في صفحة من الكراسة كمان
4: لا لا جواب محطوط عرفته هيك مفكر عليه بزوز وحيد بالكراسة حتى أمها عملت هكا ولا هكا ما طلعوش
1: أيوة
4: كهو تتعدى من بحذا الشباك معناها تضرب حجرة ولا مام حتى أنا قبل أمي مثل مش نطلع السطح الفوق خاطر احنا جيران بالسطح فهمت تلقاني نبل في روالي يعني هو جديد معناها مش مطبخ معناها فهمت نبله في الماء هكا هي كل الشطاره ربطت عليه
1: واللي تنشر فلايش
4: السروال لا وكل امريكي كل يوم البنار وهو ابوها يخدم معناها في الامن وهذا تقول لي نهار اللي شد ابوها تشوف
1: يعني اي معناها امك فايقه بيك يعني
4: لا أمي شيقة بي ما لا كيفش لا أمي شيقة بي وأختها تقرأ معايا وأختي أنا وأختي نقرأ مع أختها فهمت
1: أي معناها البركة عندك برشة قنوات تواصل كمال
4: أي أنا وأختها أنا معناها أختي وأختها وين نقرأ في الكلاس فهمت هي أقل منا بثلاث سنين أو كل كي نوصل معناها هي توصل لها أختي هي أختها هي
1: أختك انترميديير ولا أختها هي
4: الزوز
1: الزوز باهي برشا بيان طوغي كمال تبارك الله عليك ومن بعد وقت معناها العمر صغير كمام كيفاش ومن بعد تبنيت العلاقة في وقت أكثر نضج كمال قلت أنت حتى في كبرت معناها وليد جون أما قررت اللي هي
4: 19 سنة وقت اللي عمري 19 سنة في بو أمريكا الوقت أبوها فيها معناها بعد 6 سنين ولا 7 سنين هما فيها قضينا ما حسيت يا أخي صارت كل مشكلة معناها كيفاش يا أخي قلت له رانا نحبوا بعضنا ونحبوا بعضنا وقال لي يا أخي عامل كرجل ويجيب دار ويجيب دار شنو
1: جيب 19 سنة مشيت اخطبت كمال
4: ما اخطبتش نعم ما اخطبتش وقتها طلعت هنا هنا على جهازنا مشيت تخبط بيه معناها مشيت البوها بحكم موضوعها يا أخي مشيت تخبط بينا جارتنا قلت لها راهو قلت له راهو بنتك تتبع في فلان ود فلان فهمتي بالتعرف انت فهمت
1: ايوه
4: يا اخي صارت المشكله هيك هي واحد كل شيء يا اخي وجهت معي قال لي يا اخي انت درس كيما نقولوا اي بو يجي يقول معنا
1: اي
4: يا اخي قلت له انا نحب بعضنا قال لي صغار تحبوا بعضكم ما تحبوا بعضكم انت عمري 19 وهي عمرها 17 معناها مازال المستقبل قدامكم شويه تحبوا بعضنا
1: اي
4: أو أخي قلت له لا راني نحب بعضنا شنو أخي قال لي أوكي يا عمي تسهل ويجي أجيب دار ويجيب دار شنو يجيب دار
1: دونك على ضوء هذايا معناها العائلات تقاربوا اكثر
4: ما تقاربناش بالعكس احنا كنا متقاربين اكثر كنت بوها
1: ولاو يعسوا عليكم اكثر ميلا
4: ولاو يعسوا علينا اكثر بوها بالعكس كنت تخرجنا وين عملنا وين مارش نمشي وكذا نمشي وكذا وقتها سي بون امريكا اللي بدا
1: ميلا في حتى الوقت ايش كمال باش وليت اوفيسيال ونجمتوا تخرجوا للنور
4: اوفيسيال على 26 ans
1: 26 ans voilà هذا هو السؤال معناها حبيت نسال لا ماتوريتي من بعد خاطر تلعب دور واحنا الموضوع نحكيه فيه على مراحل بناء العلاقه في وقت اللي فما كان يحكي انس على النضج على الادابتاسيون على الاختلاف هذاك كله تعديتوا به
4: اي مالا ما ديجا قلت لك وقتها ولينا نتقابلوا بالسيف ما فماش العيون الكل علينا معناها كي نتقابلوا رانا نتقابلوا ولينا بالتخبيه الاكثريه ماهوش
1: بالضبط واليوم الحمد لله كمال معناها متوافقين
4: ماني من بعد عاد كي خذيت الدار واحد وكذا مشيت هزيت المفتاح انا نفرني بالمفتاح نهار ومشينا خطبنا معناها نهار اللي خذيت الدار انا من هنا هزيت المفتاح ندور فيه خليته له فتحنا حلو هكا دايره هكا وخليت المفتاح في الوسط يا اخي مشي لي براسمي عمل لي درس في الحياه نهار
1: أي.
4: قال لي الدار راهو مش لي لي انا الدار لي لك انت معناها
1: أيوة.
4: معناها
1: أيوة شربي فضلكم لبعضكم.
4: جيت موتيفيتك وبرا لأكثر لأقل ما أنا عملتك موتيفاسيون باش انت تتحرك
1: أكيد باش يتمين على بنته زادة كيف كيف وانتو مصغار شالا كمال ربي دوم العشرة بيناتكم وانت المداخلة متاعك كيف كيف ورات لي مراحل بناء العلاقة ناجحة ومتوازنة تتعدى برشا حاجات ولكن فما حكايات من هوني من غادي اللي يكونوا مختلفين في الباركور متاعهم ولكن أكيد اليوم مدام تبارك الله متعشرين هالمدة هذه الكل فما حاجة اللي تربط وهذا اللي يزني سؤال موالي الأنس قبل ونحن المرحلة الخامسة والأخيرة نشكرك برشا يا كمال نرجع لك زنيم كيف كيف ناخذ مريم بالتليفون نخدمه معها ولكن الهوني اللي كان يحكي فيه كمال أنس une histoire d'amour من اللي عمرهم 14 ans وأقل ويقول لك معناها تعدينا كمان بالمراحل الكل اليوم متوافقين وكان ما خديتش المرأة هذيك ما ناخذش مرأة أخرى فليزيكسيبسيون موجودين ساعات تكون الناس كل لازم تتعدى بهم هالمراحل هذوما الخمسة فما شكون نحكي على الكود فود فما شكون نحكي على عمر صغير كمان وإحنا ياسر حكينا على حكاية النضج والماتوريتي

0: تقول الحاجة هذه ما راي ما تجي شافلينا وهكا ما تتعملش تصلح من روحها خاطر ما تنجمش تستغنى عليه تحبه برشا هو كيف كيف يحبها يبدأ يغير من روحه ويبدل. ساعات الحب الكبير هذايا يخلي الناس يتجاوزوا برشا حاجات لكن المسائل هذايا ربما يكونوا تعرضوا لها بعد الزواج. يعني مسألة انك تعرف العبد على الحقيقة متاعه وتتحط في التيران في ارض الواقع هذه مسألة باش نتعرضوا لها باش نتعديوا بها الكل. مسألة الشغف الكبير متاع الحب لندا اني تنقص عند الناس الكل هذه مسألة علمية يعني فما اكبر المتفائلين يقول بين 3-4 سنين وينتهيك الشغف العالي هذاك متاع الحب وبالتالي باش ندخلوا في مرحلة اني الانسان ينجم يشوف العيوب بكل وضوح واذا هذه حاجة ما يقبلهاش معناها باش يقف عليها وباش يتحدثوا فيها وباش يتناقشوا فيها. لكن المداخلات الكل الحمد لله كانت مداخلات متاع ناس ايجابيين وكلهم تحدثوا على نجاحات في الزواج وعلى غرام كبير بين راس مالها الحب هذاك علاش احنا نشجعوا انه الزواج يكون على محبة كبيرة وعلى غرام كبير. اما اذا اي حاجة في حياتنا غيبنا فيها العقل رانا ما تمشيش
1: معناها كيفاش نقولوا الاكيليبر بين الزوز هو السر النجاح. يهزنا للمرحلة الخامسة والأخيرة خلينا نكملوها قبل ما ناخذوا مريم ونعطي كلمة زي سليم. المرحلة الخامسة أنس
0: المرحلة الخامسة هي المرحلة اللي يوصل فيها الزوجين إلى الإحساس بالشراكة. إحساس هذايا هو عشيري وهذايا هو حبيبي وهذايا هو شريكي في الدنيا هذايا. الإحساس راقي برشا إحساس فيه برشا قبول فيه برشا نضج والمرحلة هذية تخلي الناس يعرفوا يحترموا بعضهم بطريقة كبيرة يعرفوا يحترموا أنفسهم زيادة كذلك لأن ثم ناس تستحفظ على حياتها الزوجية وهي مش محترمة أنفسها يكونوا ضحايا في بعض الأحيان. يعرف يحترم روحه ويعرف يحترم الشريك متاعه يعرف يقوم بمسؤولياته ويعرف الشريك متاعه كيف كيف يقوم بالمسؤولية يعرف حدوده ويعرف حدود الشريك متاعه معناها ما يقلقوش يعرف يديروا الحوار بسهولة وبسلاسة كبيرة برشا كيفاش يدخلوا له كيفاش يخرجوا منه يدخلوا للحوار برشا طمأنينة على خاطر المشكل عند الناس اللي فيهم خلاف انه يدخل للحوار خايف زعما نجبد له كل حاجه الفلانيه مشيش يعمل لي كذا مشيش يقول كتو يتغشش سيب علي بالله يخليك هيك داكوغ اي ندخلوا بخوف لا لهنا بطمانينه كبيره بالعكس في اقرب وقتي تو نحكيو داكوغ ويحكيو ينجموا يعيشوا خلاف من غير ما ثم دمار للعلاقه نجموا نقبلوا اللي احنا تخالفنا في الحاجه هذيك من غير ما ثم دمار اكل الكلمه اللي تتكرر نتاع اي كل واحد يمشي على روحه واي سي زيد حكايه فارغه اي درا شنو قد ما عملت معاك وشي وما يبانش وما يثمرش الكلمه ذيك الكل يتنحى ما عادش موجود ولا ذيك تفدليك لا احنا توا ديما مع بعضنا وبالتالي لازمنا نلقاو حل ولازمنا نستنسوا كيفاش نستثمروا حتى كي يبدا ثم التوتر لان الحياه فيها تحديات وفيها صعوبات خاصه في الحياه الزوجيه حتى كي يبدا ثم التوتر تحس المحبه ما نقصتش الجمله وتحس الاستثمار في الحاجات الباهيه مازال موجود داكوغ المرحله هذه يزي فيها تشارك وتفاهم مزيان كيف ما كنا نسميه فيه كذلك فيها خدمه كبيره على النمو تحس روحك تحب تبني مع شريكك وتكبر انت وياه تحبه هو يكبر في حد ذاته في مشاريعه الخاصه وهو يعاون فيك برشا باش تكبر هذوما باش نتعديهم بنجاح ان شاء الله ما نجمش واحد يعملهم والاخر يتفرج فيه ما نجمش واحد شادد الاخر من يده ويكركر فيه يلزم الزوز مع بعضنا عندنا نفس الموتيفاسيون فوتوا شوية ببعضنا لكن الكلنا نحبوا نستحفظوا على الكوبل هذايا الكلنا نحبوا نصلحوا مع بعضنا
1: فورمي اون ايكيب
0: ما تنجمش تعمل انت والاخر قاعد يتفرج فيك ومش قاعد يعمل في مجهود تبخل انت وتفشل ونقفوا في الشطر اثنين
1: تري بيان الشراكة والنمو هذه اخر مرحلة من المراحل الخمسة اللي حكيناهم من اول ساعتنا الاولى حتى التوا وباش نمشي لمريم في اخر مداخلة وبعد نعطيك الكلمة سنيم مريم معنا من تونس مريم باش تعطي رايها في موضوع اليوم وحسب وجهة النظر متاعها تقول هذه هي المراحل اللي تتبنى بها العلاقة الناجحة حسب رأي وتنسمعوا مريم شنو تقول مرحبا يا مريم
2: عسلامة
1: شحوالك يا مريم مرحبا بيك
2: لاباس عايشك انتم لاباس عليكم كل
1: يعيشك مريم لاباس الحمد لله نفرحوا بتليفوناتكم ومشاركتكم ديما ورايكم في مواضيع فورم تفضل مريم حسب رايك شنو المراحل اللي تمر بها علاقه ناجحه
2: والله حسب رايي انا هي العلاقه تتبنى على المحبه على الثقه على التفاهم والتوازن تكون علاقه متوازنه شرطو أنا على حسب تجربتي أنا باش نحكي على تجربتي أنا حكايتي بدات كود فودغ اللي أنا كنت ديما نسمعه في الأفلام وفي المسلسلات وقول امبوسيبل تصير أنا حكايتي صارت هكا بغزرة حبيت

0: ما نكذبش عليكم يعني من الاول كان هكا انسان انجذبت له برشا، حبيت نكون معاه، راسي هو لامبارفي محليه حبيته. كاو الحق بدينا نقدمه في حياتنا، نفس الشيء صار عليا صار عليا هو، قدمنا في حياتنا في حاجه باهيه، من بعد ظهر كان الاختلاف اللي بيناتنا.
1: اي
0: كانوا الطبيعة ما تطلعش على الطبيعة هذيا، فما شوية صعوبية في طبيعته هو، فما شوية عواج مني أنا.
1: أي.
0: الحاجة الباهية اللي صارت كانوا احنا قبلنا اختلاف بعضنا وحاولنا نصلحوا لبعضنا ومتفاهمين، كونوا ديما تكون بيناتنا الاحترام اللي هي أول حاجة، ما فهميش كل العصب ولا ستريس اللي نعيشوا فيه ولا في الحاجات الخايبة هذيك اللي تخلينا نزيدوا المحبة تزيد تقوى.
1: معناها كما قال أنس يعني وعي من الطرفين. أي
0: أنس اللي كان يحكي فيه نفس الكلام اللي أنا يحكيه راجلي يحكيه لي هكيك كيف ما هو يقول لي، مهما صار بيناتنا لازم كلمة كل حد على روحه ما تتقالش، أنا وياك لبعضنا نصلحوا من بعضنا، نخبروا الاختلاف ونصلحوا بعضنا، ما لازم ليش نسلموا.
1: أيوة
0: قاعدين
1: نقدموا دونك راجلك موش تيرابيت دو كوفل بارازار.
0: لا
1: فضلك عليك مريم
0: تسمع فيها برتني حاجة بالنسبة لي، أنا حاجة ساعدتني برشا وفرحتني برشا كوني أنا نكون مخبر راجل متفهم ويحكي يعني بالفاسون ذيك اللي يخليني أنا حتى نكون ستريسي نكون معارك راه كلمتين منه هو سي وفي كل شيء نرجع نضحك نلعب الموضوع نسيناه ومرنا واضحة
1: تتجاوز الموضوع، هذا هو المطلوب. أنا سموافق 100% معناها مع الموضوع. إن شاء الله ربي يهنيكم مريومة، ونشكرك برشا على المداخلة، وهذه تيمونياج دليل على أنه إذا كان يطبقوا الكلام اللي كنت أحكي فيها ناس فينالمون تكون فما سلاسة وتفاهم بيناتهم. خلناتي الكلمة لسنيم ونختم معكم في اللي قعد دقيقتين. نبدأ معك سنيم بعد اللي سمعناه الكل، مراحل بني علاقة عاطفية ناجحة ومتوازنة، فما ديزيتاب لازم تتعدى بهم، العلاقة السلبي ساعات يبني، الخلافات ساعات تكون إيجابية، الواقع واكتشاف عيوب الآخر تنجم تكون حاجة إيجابية نبنيو بها فينا نوم.
2: هو مسار بما المختصين هما اللي يعملوا المراحل ويبنيوا التيوغيز ويعملوا الموديل، اما الناس كي يعيشوا ما يفيقوش. انا توا نسقع باش نعملوا تدشين وتوا باش نتعداو يعيشوا في الخوضه، فهمت انت؟ اما جيت من بعد
1: سي با فو صحيح،
2: بعد جي مختصين كيما انس يعملوا نظريه
1: ينظموا الافكار
2: يحطوا شويه في المخبر ويقولوا المصدر راكم تعديتوا شويه هكا.
1: اي ما جوستومون هما علاش يمشيو للثيرابي دو كوبل، خاطر كي يذيعوا في وقتنا اوقات تقول لهم انتم راهو في المرحله هذه هكا ولا ناس
3: احنا لهنا ومازلنا نطلبوا هكا وهكا
1: فوالا.
2: لانه مرتبه نحن عاده المختص بالبال اللي في العلوم الانسانيه والاجتماعيه ساعات نعرف ما ناس مش باش يقضيوا اكثر اشهر وسنين، فما ساعات باش يعملوهم اون طون ريكور، وفما ناس باش يفحجوا حاجه ينقزوها
1: فمش قاعده يعني
2: فما هي صيروره، فما ان بروسيس ولا ان بروسيسوس مسار اللي فيه اون ديناميك باش ترتبط بالشخصين انفسهم هما ساعه لو بون تايمينغ. نحن يكون فكره ما قلناهاش مهمه، صديق اللي قال ثلاثة جمعات وما يعرفش نسيبته وواحد يعني الحاجات الكل جاتهم ما حاجه
1: ملائمه
2: ياتك سحب ما تكينوك الظرفيه والاستعداد وانت وساعات هي تصير وقت انت وقت انت مش تستناش فيها، هي الصعوبه الكبيره انك انت وقت تبدا ما عادش عينتك اللحظه تجي يعني هذا من تعقد حياه انسان فوالا. ودوك نظن صديق نفس الشيء اللي يحكي معناتها سطح وسقف وكراسه وعيشنا والتن بتاع التليفون هذيك الضربه الاولى باش انت تهز تنقز اي ما هو الضربه الاولى ويقص
1: اي معناها
2: السينيال معناتها انت اللي راني انا مش لا انت هز التليفون بعدها كانك عملت غلط عملت ضربه
1: اي
2: هو دوك يعمل ضربه وهذيك مساج للعقل للطفله باش انها هي المرأة جاية تخطف التليفون باش ما تديش أم ولا حاجة أم تقول له ديش كون دونك حسيت
1: قال لك ماروين نيكود بكم
2: معناها بيان سور في التليفون قبل كنت الناس يمشي يعيط للطفلة يقولها أنت اطلبها لي
1: اي
2: نحن كنا في جلسه
1: كنت هناك سليمه
2: اي نعم هكا نحن عملنا في التاكسي فات استنى الطفله تجي تحط 100 وتقولها اطلب فلانه اللي هي
1: الو
2: لا انت اطلبها كي كان بوها هز ولا حاجه قولوا عادي لي فلانه قولوا نقرا معاها
1: ايوه وبعد تعجيل التليفون
2: وبرشا تضامن قبل خاطر كان اي تضامن اجل الحب
3: واقفين مع بعضنا
1: علاش تعجبت بها انت الفازه
3: هذيا بيان سور تعديت تكلمت برشا بالتاكسي فون بيان سور
1: والله وتلقى طفله تكلم لك
2: لا ولا وليد ولا وليد عيطولي ولا الوليد عيطولي باش نعيط لها صاحبها
1: باهي والله نسم مليح سني ما عمل برشا خير في حياتي
2: كملت دايما انا استاذ ما تجاهل
3: توا ايوه توا حب 2026 باش يختلف شويه العلاقات باش تختلف شويه ماذا به الاصل انه الانسان يكون واعي بروحه وعي اعمق شويه من الوعي السطحي من وجهه من شكله يعرف الخصائص متاعه ويعرف اللي ديفو متاعه يعرف شنو هو الحاجات اللي تخوفه يعرف الحاجات اللي تفرحه يعرف الحاجات اللي تسعده يعرف هل في الخلاف في الحياة الزوجية هل أنا تغششت برشا على خاطر هكا ولا أنا بطبيعتي ديما نتغشش برشا وديما عصبانة ورياكسيون متاعي ديما خايبة ومن قبل أمي تتشكى مني وبابا يتشكى مني وغيره وغيره ماهوش من مرتي مثلا ولا مرأة موش من راجلي أنا نخاف بزيد أنا من مذبية يقعد ديما لاسق بحذايا أنا في الديفو هذايا وحتى في علاقاتي قبل نتعرف عليه نمرجو ويقول هذه نكون واعي حتى باللي ديفو اللي عندي وكيفاش انا نبدا نصلح روحي ذاك علاش الوعي بالذات هو راس المال باش نجمو احنا ننجحوا في الزواج نتاعنا الوعي بشنو تحب كيف ما قال سنيم اعرف روحك ساعه شنو تحب انت ما تبداش ماكش فاهم شنو الشريك من نوع كيفاش تحبه كيفاش ترتاح له كيفاش تنجم تعيش معاه ويزم يكون عندنا رؤيه واقعيه للزواج راهي ماشي رؤيه كيما نشوفوها في الافلام والمسلسلات راهي فيها برشا مجهود وفيها برشا تحديات كي نفهموا ان الامتحان صعيب نحضروا بالقداء كونوا متهيئين كي يبدا كي ندخلوا في الصعوبه بالحق ما نقلقوش ما نفدوش خاطر عارفين اللي هو صعيب وبالتالي نجموا نعديوه وننجحوا
1: ونتجاوزوا المراحل الكل يعطيك الصحه ميرسي انس العويني بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وثيرابيست دو كوبل يعطيك الصحه على حضوركم معنا في حلقه اليوم سني ميرسي اليوم عملت لنا برشا ديستراكسيون الحقيقه من حكايه الشعر والادب واحنا ماشيين سني عبد الله المختص في الاجتماع كيف ليكيب الكل تاع فورم مروان عبد العمر في الاخراج تحيه الاشفق مجري اخراج رقمي امل هذه اللي في عنوان محتوى الحصه غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي نشكر في ستاندار شكر ونخلي الميكرو لزميلي حسين دبيبي من قسم الاخبار يقدم لكم موعد اخبار الاربعاء نقول لكم بون ويكاند الناس الكل نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه مع اسبوع جديد ومع مواضيع جديده في فورم كي العاده من ماضي ساعتين الاربعاء ميرسي للناس الكل اللي شاركوا معنا في الريبوندور وبالتليفون في حلقتنا لليوم في الميكرو ليندا رحالي نقول لكم بون ويكاند نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين
4: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورم بوبليسيتي لفهم. اخر اخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم مش في موعد واحد اما زوز مواعيد فك بلاستيك والتحدي اتنسيون ني وي ني نو شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الربحين بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس
5: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد 24 من ماي، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. ونقل تونس تعلن في بلاغ أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببناروس بواسطة الحافلات. ومن المنتظر وفق البلاغ استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 من الشهر. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بأنه سيتم تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 من ماي 26 2000 لينطلق استثنائيا على الساعة 4:54 عوضا عن الساعة 8:48. النسخة 8 من التظاهر التكنولوجية العالمية MTL Connect 26 2000 التي ستعقد في مدينة موريال الكندية في الفترة من 13 إلى 16 من أكتوبر القادم ستشهد حضور ممثلي حوالي 50 دولة ومشاركة ممثلي 90 دولة عن بعد. وفي هذا الإطار مدير عام قمة الربيع الرقمي بكندا مهدي بن بوبكر يقول في تصريح للزميلة هنا سلطاني أن هذه التظاهرة ستنعقد بشراكة مع شبكة العمالة التونسية الكندية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس وكندا في المجال التكنولوجي واستثمار الكفاءات البشرية متعددة الاختصاصات.
7: سي لا 8ème اديسيون سنسناو في ناس يعني من حوالي 50 دولة يعني اللي يكونوا حاضرين. العام اللي فات كانوا 18000 بارتيسيپون اون لين اي اون بريزونسيال. في الفولي بروفيسيونال حوالي 2500 وكاين ثاني الغران بوبليك، مي احنا اليوم جينا سبيسيالمون بور لي بروفيسيونال باش نكبروا العلاقة الاقتصادية ما بين تونس والكندا. وانا جيت اول حاجة لانه العلاقة كان طيبة ياسر مع تونس. لي بارتنير تاعنا هما RTCA لو ريزو تونيزو كنديان دي زافير. تم العام هذا هو لا سوفرينتي نوميريك يعني السياده الرقميه. حنا نتكلموا على الذكاء الاصطناعي، على سيبر سيكوريتي، كولتور اي كرياتيفيتي، تيريتوار اي هيومانيتي، التكنولوجيا في الاتصالات، في التربيه، التكنولوجيا في الصحه، في الزراعه، كل القطاعات. اللي كان يسمعونا يعني الناس اللي راهم في التكنولوجيا ولا دي ستارت ابر مرحبا بهم. المشاركه عن طريق لو ار تي سي ا سهل لهم اكسسوا الاسعار، التاشيرات، الفيزا. وموريال كونيكت انيفيمون انترناسيونال التوانسه مشاركين الحمد لله يعني دوبي pratiquement la première édition avec حوالي 25 30 ستارت ابور ورجل اعمال في النيميريك في كل دوره وحاضر يعني في تونس اليوم لانه حابين نقويوا لانه كاين اون فولونتي من الحكومه الكنديه انها تقوي الاتصالات تاعها مع افريقيا. وهذه الفرصه الان لانه قاعدين ننوعوا في الاتصالات الاقتصاديه تاعنا مع دول اخرى خاصه في التكنولوجيا. تهمني انه نكبروا العلاقه ما بين شمال افريقيا ما بين تونس وكندا.
6: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي يفيد اليوم الجمعة بأن الصين تدعم جهود إسلام أباد للوساطة في إنهاء الحرب على إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من 5 بنود. واندرابي يوضح في تصريحات صحفية الجمعة أن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف سيبحث في زيارته للصين غدا السبت مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب على إيران. والمسؤول الباكستاني ذاته شدد على أن السلام بين الولايات المتحدة وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة إلى باكستان، وهما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان على خلفية ما سمته إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع حسن وكامل فريق على كل لسان. كونوا معنا.
4: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل لسان على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، وين موصلكم صوت الاولى في تونس. رحبوا بالجميع في الاستماع. رحبوا بأميمة كالعاده خايبه كدار العرس، وتحيه ليك أميمة، وتحيه زاد كيف توصل لسي خالد قطات. كله امل اليوم جينا هوب. مرحبا خويا، تحيه الامل والاملات الكل اللي بيستلم المليون اليوم. لبس امل ولا هوب؟ مش امل طفله معناها، ليه ليه ليه امل؟ الامل الامل الامل داكورد. نعرفك عندك فم بعض الاسماء ما نحكيهمش عليك، نعرف عندك من حساسيه داكورد، تنسميهم نهار من نهارات المستمعات والمستمعين، وانت فاهمني مليح خويا الغالي. رحبوا بخونا الشكر، يستقبل تليفوناتكم كل محبه على 71 113 1 71 113. جينا اليوم خونا العزيز يونس الفارحي وكله اناقه. مرحبا سي يونس.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: صفا،
1: انت لاباس؟
0: الامور طيبه
1: الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: صفا، الاحمر يليق بك
1: كما لوجو مزيان. الاسود يليق بك انت عاد.
0: هنا الاسود مش مشكله، انا اسود ونلبس الاسود مش
1: سيدي. كل الالوان تليق
0: بك عادي جدا. انا
1: عادي تغزل لك على
0: جناح عادي جدا. هكا جتنا هي وهي بيضاء ولابسه النصاع الابيض، خاطر مش من بني جلدتي هي. رحبوا بها عايده عرب. مرحبا.
2: يتواصل في العدول عن الالوان الزاهيه في كل مكان.
0: ما عنديش من العشرة.
2: باقي نفسيتك ماهيش هي.
0: مازلنا مكمل.
1: تو داخل الصيف احساس
0: كيف كيف كيف كيف.
2: دكتور الشيخ
0: صفا، الامور
2: طيبه. مساء الخيرات.
0: مساء النور يا لله.
2: لماذا انت في حالة
1: الدكتور الشيخ العلامة؟
2: العلامة صلح عن كب العلوم، عاد خليها خير. خليها كب
0: العلوم.
1: العلامة البحر.
0: ليه خطيني العلامة البحر؟
1: خليك العلامة البحر.
0: مش خاصة ليه خطيني؟ مش خاصة العلامة ابن خلدون. انا خطي خوك.
2: احكينا توا علاش انت بالالوان الداكنة كل هذه الفترة.
0: كيكا لي اسباب يطول شرحها الان.
2: مسيري شرح لنا يا اخي، احنا شحنا ما نعملوا؟ المستمعين موسعين بالهم معانا، واحنا موسعين بالنا معاهم.
0: يهمهم المستمعين شنو هو لابس؟
2: لا يهمهم.
0: لا يهمهمش المستمعين، حاجتهم بصوتي وباللي يقدم فيه.
2: الفان نتاعك دكتور الشيخ معناه يحبوك في نفسيه باهيه، وكي يشوفوا معناه هكا وكل يحبوا يعرفوا الاسباب والمسببات. يهمهم الشخص قد ما يهمهم المحتوى، لو كونتونو اي لو كونتونو.
0: نحضروا بقيه قلاخر
2: صديق.
0: بقى حضر لك تودي وين صالحين.
2: نسأل فيك أنا.
0: خلنا رايدين عيد.
2: نسأل فيك خاطر المستمعين البرة يسألوا فيها، قالوا لي علاش ما عادش يلبس في ملابس والكل كالألوين الزاهية.
0: خل مختي عادة بشيش لفراز بجيب لي حويج هذاك. علاش
2: فهمتك. أخوك يونس جاب عرمة متاع مريول.
0: حسنا هذوك مريول متنين جبت العزيزة وقتها.
2: تكلي كل واحد كل نهار بلون.
0: وقتها شوف، وقتها كان في وقت نسيبتي العزيزة كانت الأمور من أفن.
2: ليه أخوي هذا مش متاع نسيبتي العزيزة؟
0: والله من يمت نسيبتي العزيزة.
2: صلي عني بي يا
0: ولدي.
2: لا لا صارها هذا.
0: من يمت سيدرين
3: العزيزة وفات 2017
0: جديدة ذي.
2: ليه قديم مريول؟ ليه 10 سنين وخي
0: عليك. ليه أنه الماركة هذه أنها تبليح معناها سفديق قديم المريول.
2: ليه لونه هكيكة لونه
3: عام 83.
0: لا فاسوفا لوجو جديد.
1: فلا فلا فلا
0: يعرف كل شيء. رد بالك هكا ولا هاي كم رحب على كيف عايد؟
2: شو حويلك جوزيف لباس؟
1: الحمد لله.
2: سافا والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. عسلامة وميمة، عسلامة خلودة، عسلامة
0: يسري.
2: من البارح لليوم نسيت اسمك وخيلة غالب كبرت. أهلا بيك يسري. سلمى
0: يسري اسمه يسري.
2: ويني إشراف؟
0: ويني إشراف؟ لا إشراف اليوم فتحة. إشراف شو تصلي في الجمعة؟
2: إشراف مازلت ما جيتش.
0: تحضر في المجلس.
2: سلم على شاكر في ستوندار، سلم على كل المستمعات والمستمعين. جمعة مباركة للجميع.
0: تحية لكم الناس الكل. كما عودناكم الموعد يكون كالعادة مع جونا الصوفي كل نهار جمعة. جمعة طيبة ومباركة لكم كلها.

0: أغنية المبتياج.
1: رحبوا بكم من جديد في على كل سين توا الأربعة وربع. تسمعوا فينا على موقعنا موزايك اف ام بون نت, كيف كيف تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام, تلقاوها على لي ديفيرونس تاخش تخسر لي عايدة
2: باهي التخميرة اللي تخمرتها على الغناء.
1: الله يصلي على النبي. طويلة تخمرت طويلة يديك ربي عايدة تطفيها بالبطل. يلا سيدي تسمعوا فينا زي كيف قال مختلفة ترددات من تونس حتى البرج الخضراء. يلا نمشي تو سويت لغنية لومبوتياج صوت واختار وعلى الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال للكبير عدنان الشاويشي الفنان الرقيق والمثقف عيبك.

0: هي يقول لك غنية مكتوبة بدمع العين هكا ولا ايه؟ صحيح ولا ايه؟ غنية ياسر ملحنة برشا وصوته هو كله في هو بيده حالة فنية استثنائية وعنده قلم جميل جدا. ما عرفش كنت تقرأ قبل في الشروق كان يكتب عنده قلم ولتو حتى على الفيسبوك بتاعه ويغو أوماج للفنانين التونسيين لما أخذ ذلك. هذا الرجل مثقف بطريقة جميلة وجميلة جدا. كل الحب ليها الكبير عدن شواشي. كبرت ولا كبرت من أعمال زادة كيف كيف اللي تحبها عايدة؟
1: كبرت والله كبرت ليا مرحلة بيا. كبرت والله كبرت
0: جوع ربي اختي عايدة
2: حبينا احكي لي عليها. يا بابا حكي لي عليها. مش كبرت جايب لي غنية كبرت
0: سيس لي على ودين المستمعات والمستمعين. أنا أحكي بربي شوف اللي أحكي لي عليها.
2: شنو تقصد أنت؟
0: مين نعرف
2: أنا يا أختي عايدة تحب كبرت شو معنى؟
0: كبرت بتحبش غنية كبرت
2: حتى لأن حب أحكي لي عليها.
0: كبرت
2: أنت وخاي
0: أنت
2: أصغر
0: مني أمورك واضحة
2: جوك بي
0: أنا كأين حس في روحي كبرت بلغت من العمر عتي
2: الكبر والصغر دكتور شيخ في المخ وفي القلب.
0: هاي صنيع مبارك
2: فالا
0: هاي الغنية هي اللي طبعت جيل كامل
3: أجيال
0: ولكن محليهم الغنيات اللي كانوا يتعاملوا زي كيف كيف كانت فما هكا سيغتين سينيرجي متاع أغاني
3: الكبار والصغار
0: بين الكبار والصغار وأحكي لي عليها ولما تسوق السيارة سيدي الله يرحمه برشا غنيات وبرشا برشا غنيات كانوا وكانت في صفاقس كانت صفاقس من بيبينيغ متاع الغنيات هذي متاع الصغار كان كورال صفاقس هكا ولا طول عمرك يا ميم يضحك عاش غادي في صفاقس دونك هذاك علاش يعرفهم مليح مليح كيف الكورال خونا خالد 100% هذوما من الحاجات وهذا حاجات اللي تربينا عليهم والله بالرسمي كانت محليها الدنيا فما غنيات اللي تحق ترجعك هكا ترجعك الى لازون دو كونفور
3: نوستالجيك احنا زاد نحلو شويه زاد فتره نتاع الطمانينه
0: اي بيان سور فتره نتاع الطمانينه كبيره يا سيدي. رحب خونا عبد الناصر مرحبا اهلا وسهلا تو سايبوهم الجيش مرحبا بيك كيف في غراسيا مرحبا يا خويا اهلا وسهلا عبد الناصر يلا سيدي استلم مهامك في الاخراج الرقمي سي عبد الناصر وتحيه لكم الناس الكل وشكرا لاختياركم موجات الاولى في تونس.
1: قالوها اليوم
0: باش نمشيو لجلسة عمل بمقر بلدية تونس اللي خصصت لمتابعة سير بعض المشاريع البلدية وتسريح الحالة الإشكاليات المطروحة وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. طرقت المكلفة بتسير البلدية سماح دلدول اليوم إلى دراسة مقترح صيانة ساحة القصبة وبينت أنه معظم الإدارات والمباني البلدية تطلب أشغال وتهيئة وصيانة باش تكون وظيفية على غير مقرات بعض الدوائر والروضات البلدية كما تمحورت الجلسة على جملة من النقاط من بينها المآوي البلدية وين تم التأكيد على إنجاز مأوى بلدي جديد بمنطقة 9 أفريل من قبل الوكالة البلدية للتصرف بهدف التخفيف الاختناق المروري في المنطقة مع تركيز على الموضوع موضوع العناية بالمساحات الخضراء. بخصوص التنوير العمومي زاد كيف كيف تمت الإشارة إلى إعداد الانطلاق في أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بكلفة جملية تبلغ 200 ألف دينار وتعزيز الاهتمام بالمسلك السياحي بالمدينة خاصة زنقة النعورة. ومن جهة أخرى أجمع المشاركين في هالجلسة هذه على ضرورة التحاق كل الباعة المنتصبين بالفضاء الداخلي للسوق البلدي بسيدي سريدك لتنظيم النشاط التجاري كما تطرقوا إلى تقدم مشروع تهيئة الملعب البلدي بالحفصية واللي هو بصدد الإعداد للقبول الوقتي. نحكيه اليوم سيونس على بلدية الحاضرة هذه البلدية وهذه المدينة مدينة تونس اللي أنا واحد من الناس يؤلمني ما يحدث في مدينة تونس لأنه هذه المدينة اللي تحصلت في 2007-2008-2009 تحصلت على المدينة الميو كونسيرفي أو موند أغاب واضح ولا معناها المدينة اللي كانت بكل اليوم المدينة هذه خربت ولينا نشوفوا فيها زادة كيف كيف أنواع متاع تجارة ما أنزل الله بها من سلطان غير ذلك الكل معناها قاعدين نشوفوا في المباني في ساحة القصبة بيد اليوم هكا من وقت سيد مهدي جمعة واحنا نقسيه في هذا معناها من وقت جاونا اعتصام القصبة وإلى ما أخذ ذلك من وقت مهدي جمعة تحطينا كل فيل بغبولي ومن بعد وخروا قدموا فهمتني ما عملهاش أبو زكريا اللي بناها القصبة معناها جاو بناوك الحيطة ذاك وبناوك السور وعام على عام واضح ولا قاعدة الأمور تمشي التاي ليس القدام للأسف الشديد. هو حتى نهج دبابة معناها ذاك اللي بين وزارة المالية اللي هبطك الدار الجلد ولا ما آخر ذلك تسكر الباب ذاك باب الحديد ونجم ونفهم ويقول لك ساعات لأسباب أمنية. ولكن بالحق هذه المدينة اليوم تستحق منا أنه كي تهبط أنت للقصبة والله العظيم تحس روحك أنك في دولة فيها حرب معناها تحس أكل مازلنا لك لا سيكوريتي متاع العوام اللي بعد 2011 متاع الإرهاب وإلى ما آخر ذلك ما زالت المظاهر متاعه تظهرنا احنا في شوارعنا التونسي. بورتون مثلا كي حبينا نبدله قدام الداخلية بدل اليوم يكفي أن تكون هناك إرادة اليوم للإصلاح ويكفي أن تكون هناك إرادة للتغيير.
3: القصبة هو فضاء جامع للتفاعلات الاجتماعية، هو مسرح للحياة، هو منبر للتعبير المدني والسياسي، كل شيء معناها هي قلب المدينة. كل الساحات في الدنيا وقت توجدت الساحة في المدينة في تدور الفراغ العمراني، الساحة عندها دور وظيفي كبير معناها في كل المدن، معناها لاغورا في المدينة الإغريقية القديمة،
0: الفوروم
3: فوروم بيازا في المدينة في عصر النهضة عند الطليان. الساحة مش فقط والرحبة بمعناها اللي عنا نعرفوه معناها تتوسط المدينة وحولها تتمركز كل المراكز الإدارية. هذا مهم جدا بالنسبة للبلدية، أعتقد كونه مش عامل مزية أني تنظف ولا أني تصون الساحة هذه، لأنه ساحة واللي ترمز معناها سواء كما كن يحكي حسن ولا معناها تاريخيا الساحة هذه أو الأصل الأول معناها في الربوة الأولى ربوة القصبة بعد يحكي على الدولة الحفصية 1829 وما بعدها دونك القرن 13 وقت يتأسس وتبنى الجامعة وغيره. دونك المسألة مش مربوطة بكونه جينا حملة نظفوها، لا مسألة معناها أن نشوفها ونعرفها معناها أولا من الباركينج اللي موجود الفوق القصبة اللي بيدها بالنصب متاعها بالحاجات اللي دايرة بها. حاجة أنا أعتقد كوني مخزية جدا معناها، ولو أنه الكلمة معناها قاسية شوي، ولكن معناها أنه نعملوا اجتماع ونقول رانا باش نظفوها رانا باش نسونوها ورانا كذا ونرجع ونحكيه على طرقات والمقاوي وتجذيب الأجزار. هذه معناها مسائل عادية جدا معناها تتعمل، مانيش مطالبين أيضا أنه نعملوا عليها عن بيان ونقولوا رانا باش نظفوا ساحة القصبة، يزمنا نظفوها. لأنه انا اعتقد كونه انا من جيل قديم ونعرفها ونعرف دورها
0: جايين نلعبوا احنا قدام قصر الحكومه راه قدام رئيس الحكومه راه يا يونس،
3: وكان جميل كان جميل كان
0: كانت جميله كانت لعبات تتعدى يا
3: ولدي فما وكنت فما
0: انت غيان كوك كان فما نوار كان فما الماء كانت النافوره هذيك. انت شنو هو المساج اللي تعطيه للمواطنين ولا حتى الناس اللي تجي من الخارج؟ معناها راك في امن وامان تعديناها. انا جو بونس كو صفحه الارهاب خليناها والحمد لله ورانا، معناها هذه المساله هذه طوينا صفحه الارهاب برموزها بالناس اللي كانت في السلطه الى ما اخر ذلك بمن رعى الارهاب بي بي بي بي بي. واليوم هكا القضاء قاعد يفصل معناها والتاريخ سيحكم على هؤلاء اللي جابوا لنا الخراب للبلاد. اليوم اعطيني انا أمل جديد، أعطيني صورة مشرقة لتونس. راهو الفلوس اللي قاعدين ندفعوا فيهم باش نحسنوا تصوير السياحة يكفي، راهو أنسامبل معناها هي تقول بوست على غيزوسيو اليوم يقول لك شوف كيفاش كأنك في بلد فيها حرب. راهو اليوم تمشي الإسلام أباد ولا تمشي للكراتشي وغيره ما عادش تلقى في البغبولي، راهو ما عادش نلقاوه هذايا، راهو سيديو هاز بين معناها بالحق اليوم تلقى روحك تحس روحك
3: ما عادش نلقاوه حيوت مقصرة وما عادش نلقاوه
0: ما تلقاش معناها. واليوم تجبر بلدية تونس اليوم كسوسوا الناس اللي تسكن في المدينة، العباد اللي تعمل في اللي تخافوا في المدينة، العباد اللي
3: سي بارتو يا حسن
0: لازم اليوم.
3: أنا السبت اللي فات في المرسى هزوا لي كهربتي، قلت لهم علاش هزوا فيها الكهرباء؟
0: اش قالوا لك؟
3: قالوا لي واقف في منطقه ممنوعه. علاش؟ قالوا لي بيضه وحمراء. وريتهم التصويره، وريتهم تصويرتهم لقيناها مش بيضه حمراء. قلت لهم هاي مش بيضه وحمراء، قالوا لي كانت بيضه وحمراء وبلحت. زمني نخلص على كهربتي
0: ابي
3: والله العظيم، هي ال 40 دينار بتاعي كان نجم يدنوا بها معناها الشارع كله بالحق معناها سرقه في هوني ولا في المرسى ولا في غيره، معناها الحال كيف معناها فما سخف الشوارع، فما عدم اهتمام، فما تقصير، فما اهمال، فما ونحكيه ونحن المده اللي فاتت نحكيه على العمران، دور العمران في العين معناها بهجه العين فقط، معناها انك تمشي في مدينه خلي المدينه تشبه لنا. اذا كان نحن الراو كانوا احنا محلانا واحنا نضاف واحنا متميزين واحنا مثقفين واحنا بالحق
2: أنا مش معاك في حاجة يونس.
3: تفضل
2: معي. أنت قلت معناها علاش تستحقش بيان وما تستحقش.
3: ما تستحقش
2: لا تستحق بالعكس. أنا واحدة من الناس نفرح وقت اللي جهة رسمية تتحدث على سيانة وتخرجها بصفة رسمية، لأنه لانه انت ريت فما سيانه قبل
3: هي هذاك المشكله
2: الدنيا الكل طاحت معناها كسوا معلمنا الاثريه كسوا كياساتنا كسوا تجهيزاتنا ومنشاتنا الرياضيه كسوا مدارسنا كلها مشات وهرمت وصلت طاحت في كثير من الاحيان على خاطر عمرها ما تعملت دي ترافو متاع سيانة وإلا ما تعملتش على قواعد مدروسة ورسمية وباحترام معناها المواصفات اللي لازم تكون عليهم السيانة أو الترميم حتى خاطر احنا كي نجيو باش نرموا موقع أثري ما يلزمك ترد بالك شنو الماتيريالز اللي تستعملهم على خاطر هذوكم حجارة من نوع خاص كيفاش تستعمل عليها باش تصونها
3: أنا
2: وقت اللي تجي من جهة رسمية إنك تهبط لك تقول لك اليوم ندرسوا في مجلس كما كان يقرا حسن توا في مجلس رسمي المقترح هذايا وباش نقدموا عليه بعد تنجم تحاسب اي وينو هاكم قلتوها بصفه رسميه هاي مكتوبه هاو فما جلسه وغدوه معناها بيان سور كي يعملوا جلسه فما محضر جلسه دراسه المشروع هذاك وشنو ترتب عليه وشنو هي الامكانيات احنا اوناتون تو لا سويت ذن باه اليوم عملتوا جلسه بالله يا حسن عاود اقرا للبارتي اللي فيهاش دي الجلسه
0: جلسة عمل بمقرب البلدية تونس خصصة لمتابعة سير بعض المشاريع البلدية وتسريع حالة الإشكاليات المطروحة تعزيز التنسيق بين الأطراف المتدخلة معناها لهنا لنا فما مقترح سيانة سايحة القصب واضح ولا
2: اللي هو تحت الدراسة اليوم
0: تحت الدراسة
2: أوكي.
0: هو اليوم السيانة راهو يلزمها تكون كوتيديان
2: احنا شو مش يعملوا لنا بعد ما تدرس المشروع
0: هذايا انت فرحت انا
2: ليه هبش خليك قلت لك ذين ذين نيكست
0: ليه مش نيكست انا نثمن انت شو انت فرحت وانا نثمن تعرف ليش على خاطر هو اون طون نورمال كنا نقوم بهذا اوتوماتيكمون قل لي انت بعد 2011 ولينا كيزير الخل اللي صار قدام نمشي معاك قل لك راو اللي يجي يحب يخربها نمشي معاك مش اليوم قلنا هات نبداو الاصلاح وهات نبداو مهما تسميت اليوم في المصطلحات السياسيه ما نحبش نحكي سياسه معناها اليوم هات نصلحوا نعاودوا نرموا على الاقل البلاد ونرجعوا البلاد كيف ما كانت نواره في وسط البلدان واللي طلب خدمه متاع سنين باهي برش اما اليوم هذه هي صورتك راهو تصويرتك للعالم راهو
3: صوره المدينه
0: اجا نقول لك حاجه شوف راه قصر معناها قصر الحكومه بالقصبه من اقدم القصور نتاع الحكم في الدنيا اللي خلقها ربي الكل وين اعطيني هاو اقدم ساعه قصر في العالم العربي هذا مما لا شك فيه فواغ في المتوسط يعني اليوم
3: في القرن
0: 13 اكسيتيرا توتافي حتى كي تقص ا مومون دوني في عهد البيات واضح ولا
2: لا احسن
0: كيف كيف
2: شوف خلينا من الانشاء هذا الكل الناس كل تعرف ونتصور اعطيني توا امور عمليه ما كنت اليوم قعدت في مجلس ودرست مشروع نتاع صيانه next step شنية الخطوة المقبلة الخطوة المقبلة من المفروض انك تحل ابيل دوفر هكا ولا انك تعلن تقول خذينا القرار باش نرموا لا لا لا
3: ما عندهم ما يرموا
2: موقع لا باش نعملوا سيانة متاع القصبة وساحة القصبة والمدينة والحاضرة واللي تحب عليه اللي قال عليه حسن قبيلة الكل في التقديم متاعه به هذايا اعطيني توا طلب عروض وتقول راهو باش يتحل وما تعقدش الامور الاداريه ما تعملش كاي تشارج نتاع عبد اللي باش تهبلوا العبيد باش ما تقدمش وتحلها زاده للشراكه ما بين العام والخاص باش الناس تو بو امبليكي لي جون خاطر نعرفوا في الظروف الاقتصاديه الحاليه المفروض ان المشاريع هذه اللي تتطلب موارد ماليه تكون منفتحة على الشراكات ما بين العام والخاص وتعطينا لي ديفيرونت ايتاب اللي باش تعمل افيك دي ديلي كونوا عمليين ما توقفوناش تقولوا لنا اليوم انا عملنا دراسة ودرسنا مشروع والكل وتخليونا احنا نطمو وغدوا نقاوم فما حتى شيء في باب التنفيذ خاطر برشا برشا برشا تيوري برشا هذا باش نعملوها وباش نقدوها وباش نعمل لا عندنا دي ديلي لا عندنا حاجات ملموسة لا عندنا حاجات رسمية ايج عطيني الرسمي وقتاش باش تبدا شكون باش يقوم لي ديلي قداش باش هي تترمم زيد تشوف مع الناس هذوما سورتو تحافظ على الحاجات اللي هما اوتنتيك معناها تحافظ عليهم تعرف بنا مواد باش تستهلك فوالا اكزاكتومون والمعالم هذه الزخارف نتاعها الحاجات الموجوده هذيك ما تقضيش عليها تحافظ عليها وتحافظ عليها بجماليتها مع ترميمها هذا هذا المفروض يصير
0: وقت اللي نحبوا احنا نصلحوا نصلحوا راهو يا يونس
3: كما
0: قالت عايدة
3: انا نحكي في الاجهزة المنانة الاجهزة اللي تغرس شجرة تمنى كل يوم تعاود كان يغرس الشجره ونعملوا بيان باش نقولوا رانا سقيناها كل مرتين في الجمعه.
0: شوف احنا استنينا الا ما سيد رئيس الجمهوريه قال لهم بربي جامع القصبه التفتوا له راه ثاني جامع خطبه في تونس راه مموه رجعوا لا تراديسيون تاع العلم الى ما اخر ذلك باش حنا علينا المولى عمناول وصلحناه الجامع ورممناه والى ما اخر ذلك من 2011 راهو خاطر وقتها جاوا ارهابيين وسلفيين وسكروه حكايه طويله. اليوم قص على ذلك في برشا مجالات معناها دونك لازمنا اليوم في نهايه الامر يلزم الاكزيكوتيف نعاودها رانيين اليوم لازم الجهاز التنفيذي يخدم اليوم معناها باهي وقت اللي كونت كومونيك اوكي وريني خويا وريني موقع الاخر كل شيء عنده اماره في الدنيا دي وريني اماره العمل وريني اماره الخدمه نتاعك على كل هنا وراهم احنا نتبعوا وللحديث بقيه
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: نمشي وتتسويت للهاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي
0: الهاشتاج يحكي على فيديو لقى تفاعل ايجابي وكبير على مواقع التواصل الاجتماعي نلقاوه على صفحه الفيسبوك والكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام فيديو خدمه زميلنا المتالق صلاح الدين الكريمي في اطار الورشه التشاركيه المخصصه للصحفيين والصحفيات بجزيره قرقنا من تنظيم جمعيه لقراتن للتنميه المستدامه والثقافه والترفيه. الفيديو هذا حكيت فيه البحاره فضيل على حبها الكبير تشبثها بالبحر وبالمهنة متاحة كقرقنية. حكيت على تأثير الصيد العشوائي وتغيرات المناخية على أرخبيل القرقنة وتأثير الصيد الجائر والعشوائي اللي خلى خلال الراحة البيولوجية اللي خلى اليوم الثروة السمكية وخاصة القرنيت اليوم يكونوا مهددين واللي شد انتباه الناس اللي تفرجت في الفلوج هذايا هو حماس مدام فضيلة حبها الكبير للبحر ومهنتها كبحارة وخاصة دفاعها على أرخبيل قرقنا وأهمية المحافظة عليها.
4: هذه الخشارم خشارة جزيرة قرقنا منطقة القراطن نخدم بحارة من الصغرى من العمر 12 سنة صرت نخرج مع الوالد للبحر احنا نساء في قرقنا يخدموا البحر هذا عادي عنا احنا انا في بحر مثال وحدي ما نبعش ياس ما في نبدا انا معايا شكون نبعد مع راجلي ومع صغير نخرج نبعد شوية بحر المهوش سهل لكم بحر صعيب برشا الخدمة فيه ساعات تخرج طياب الطقس بانا ما فماش ريح بالكل توصل للبحر ومثال حتى تبدا تخدم تقلب فلوكة تحبس تاقف راية تسمس القاعة اسمك تعرف الاستنية بالضبط منين تتحدى فهمت عندي بنية بارك انا عندي بنية وزوز وليدات يدي بس بنت عافية بنتي متغربة مش بحلية عاد الواحد جيه ظروف بين الجامشة فهمت في بحر ولا حاجة نبنى ما نبنى نقول هم نقلق نمشي حتى للشط نعمل دورة في الشط ونروح المتنفس الوحيد عندنا في قرقنا هو نبحر كل شيء ما نجوش نعيش من غير قرقنا نخرج من قرقنا نموت متعلقين بها وصور حياة القرقنة هي راه الطبيب تلقاه بحار والمعلم بحار والأستاذ بحار والمحامي بحار يعني ما فماش واحد يقول لك ما نعرفش البحر قرقنا ما يعرفش البحر ماهوش قرقنا عندي انا نحب نقول لهم حافظوا كان على البحر حافظوا على البحر بالحق يلزم البحار يكون واعي خاطر اليوم انت كما يقولوها تقيم قسمك انت ونهار اخر صغار الجيل اللي جاي بعدك شنو هو مصيرك لازمك تحافظ عليه البحر نقصوا من هيك الصيد العشوائي ومن هيك برشا حوايج بصراحه يلزمها تتنحى
5: نحلف بمين البحار
0: احلاها مدام فضيلة تلقاو الفلوج هذايا من انجاز صلاح الدين الكريمي تحية ليه صلاح عمل متميز جدا يمس الجانب الانساني المرأة تحكي كأنها تحكي من المجواجي كيف ما يقولوا عايد هكا ولا
2: هو ديجا معناها البحارة من أهم المهن التقليدية اللي شكلت حياة السكان وثقافتهم عبر قرون طويلة في قرقنا وسبب الطبيعة الجغرافية بيانسور للجزيرة واعتماد أهلها الكبير على البحر كمصدر للرزق والتنقل. أخوكم خلودة يقول لك ابن قرقنا وأصيل قرقنا يعني البحر عنده أهمية اقتصادية
0: بما أنه زميلتنا هنا عشور زي كيف كيف من قرقنا زي كيف كيف ما شاء الله ايه قرقنا أخونا محمد علي سويسي زي كيف كيف فهمتني دونك تحية تحية كبيرة لي محمد علي سويسي أيوة
2: يعني هاي. البحر عنده أهمية اقتصادية بما أنه عدد كبير من السكان يعتمدوا على الصيد البحري كمصدر أساسي للدخل متاعهم وأيضا فما ناحية اجتماعية مهمة جدا مهنة البحارة هي جزء من الهوية الاجتماعية لسكان قرقنا تتنقل من الأباء وللأبناء كما احنا مثلا في تونس عنا الحريرية ولا عنا الشواشية عنا جماعة اللي يعملوا يذوكم
0: فرنسية أو غيره
2: بالنسبة لهم الأهالي قرقنا عندهم عندهم البحر بالنسبة هي بدأت كي تحكي قالت أنا ملي عمري عامين بابا يزدي معاه في البحر معناها ديجا شيء تربيت عليه وكبرت عليه وترعرعت عليه وهذا معناها الجانب الاجتماعي لأهمية المهنة هذية متاع البحارة وأهمية البحر في الجزيرة هذية اللي حتى الناس اللي يمشيولها على فكرة أنا منعرش قرقنا مزيت مشيت ليش لحد الآن بالحق مزيت مشيت ليش لحد الآن كل عام نقول هاني مش تمشي القرقنة
0: مش تمشي إذا قلت لازمك تمشي القرقنة وتمشي عند نجيت في قرقنة أو يعرف تمشي لل تذكر كيف تمشي تاكل ميل فم تاع سيدة دونك وتلقى جو كبير
2: الناس الكل يقول لك فوالا لسان بحر سيك الكلام كالعلاقة مع البحر
0: غير ديكونيكسيون والناس في قرقنة بتيبة قد ما نقول لك هناك تيبة في الناس هذوكم تونس الكل طيبين من تونس حتى للبرج الخضراء ولكن في قرقنا فما ان كاشي سبيسيال بور ليل ساعه بور لارشيبيل ما عنديش فيه لانسابي لا خواتي لا صحابي لا حتى حد ولكن
2: انا كيفاش فماش حتى تتا غاديك
0: ما فماش حتى
2: لا لا امبوسيبل ما صدقتش والله لا نصدق
0: نحكيوا حاجه تنفع الناس
2: هي ما لازم فما تتا
0: ما عنديش حتى تتا غاديك واضح ولا
2: تتا نجيت ولا
0: تحيه لها نجوت على خاطر برسمي امراه عالميه جدا ووصلت الكوجينة القرقنية إلى معناها أنه توينس الكل واللي يحبوا الفنود كان قبلك واللي سي خالد وكيف كيف داعش كيفاش استنبطوا له معناها داعش هذا هو الكراب واضح واللي دونك كان فهم الموسم متاعه معناها الفكروني يسميه في سويقس دونك الحقيقة قرقنا هني قلت لك هناك الاستثناء القرقني وفما الحاجة الباهية فيها أنه معناها قديش أنا مثلا قد قل لي مثلا أنا مثلا حب جربة واضح واللي ولكن قرقنا عندي لها هكا معزه خاصه معناها ما نحب
2: والله انا كيفك معناها ليا درا قداش وتحيه لصديقتي عربيه الجد اللي هي صفاقسيه ما تمشي برشا للقرقنه
0: باللودي.
2: عندهم
0: تركب على اللود
2: دونك
0: مش باتو اسمه اللود
2: اي تي معناها نوعيه
0: شفت فريكونت لا لا كريم كوا
2: دونك ديما كل عام تقول لي برمج برمج اي باتو تقول لي برمج ونهزك والكل تحيه لها بنت نادي الرياضي صفاقسي كره السله وصديقتي كل عام والله تقول لي برمج ويجن ونمشي والقرقنة والكل والتو ولا سهل ربي كل عام
0: يزمك تمشي القرقنة مدام شوف يزمك تمشي القرقنة وتعمل فما اون اكسبيريونس اكستراوردينير تاخو معناها فلوكة وتخرج الفلوكة هذيك وتمشي للشرفية ينحيو لك الحوت من الشرفية واضح ولا علاش الحوت في الشرفية به يا سي يونس على خاطر الحوت في الشرفية كي تشد في الشرفية يقعد غاديك دونك اوتوماتيكمون ما عادش القوينيك تلقاهم صار ديما نظيفة واضح ولا دونك اوتوماتيكمون من بحره على الكانون تاكل حويجة بنينة تعمل كيف كيف كيف تاكل القليت يعملوا لك الوحدة المرقة ذيك متاع القليت حاجة اكستراوردينير اي بوي تمشي القرقنة اون فغي ديكونيكسيون معناها في مختلف الفصول تحبذ في الصيف توا على خاطر فما الكرموس والبسيسة وإلى ما آخر ذلك إما وفما العنب مثلا كي تبدا مثلا سبتمبر اكسيتيرا ديما يقول لك انه قرقنا ليديال هو جوان والا سبتمبر الحقيقه
2: اجريابل على
0: الاخر واليوم مدام فضيله هي سفيره قرقنا بالحق اليوم
2: هاي زدت حبتنا في قرقنا
0: اللي شفت كي تحكي محليهم الناس هذوما اللي
3: بكل بساطه
0: ان شاء الله نشوفوهم ديما في اعلاننا
3: تحكي شنو تعيدك العلاقه الازليه القديمه العتيقه بين الانسان والبحر شنو اللي علمك البحر تقول علمني الصبر علمني التعويل على الذات علمني اني كيفاش تتاقلم مع المحيط نتاعها والبحر نحن نعرفوا انه في قلب كل حضاره من الميثولوجيا للملاحه وغيره معناها أيه المدن أيه الكبرى أيه المدن الاجمل في الدنيا هي يعني مدن خلقها البحر دونك كيف كيف معناها هو مصدر بالنسبه لها تقول تحكي على مصدر رزق لكنه مصدر ايضا للمعرفه والتبادل الثقافي لانه البحر قرقنا وحنا نعرفوا حتى تشوف انت العائلات القرقنيه الالقاب موجوده في قرقنا ترى انه فيها تنوع كبير معناها أيه فما عائلات جات من وراء البحر معناها ولات قرقنيه
0: ولات
3: قرقنيه دونك والمدينه عندي حتى انا مشيت ليش ما عندي اصدقاء برشا من
0: قرقنا من ارخبيل
3: من قرقنا مدينه جميله جدا هادئه معناها كما يحكي لنا دونك والتجربه نتاع البحاره معناها انه تولدت في البحر انه عشت في البحر انه تقول انه اذا كان القرقني ما يعرفش البحر ماهوش قرقني معناها
0: اي اكزاكتو
3: فما التصاق كبير بين هويه القرقني
0: مثلا انا عندي صاحبي اسمه مراد بن صالح نحب نحييه برشا قرقني هو ومرته ايمان اذا كيف تحيه كبيره اليوم كيف بداوا يحكيوا لك زوز على قرقن هم كل واحد من غيجون في قرقن
3: من جهه
0: عايشين في تونس راهو مولودين في تونس عايشين في تونس تقول ماذا بيك تو تخدم الكهرباء وتمشي ديريكتومون اي بوي هاني قلت لك
2: مشيت احسن
0: مشيت برشا مرات للقرقنه دونك جيو لا شانس
3: اللي مشيت البلاصه
2: اللي ما مشالهاش احسن
0: في تونس وي. الحمد لله نعرف
2: لا حتى غير لا حتى خارج تونس شوف
0: انا الحمد لله قبل ما نضويت على برا نضويت على تونس انا خويا مشيت حتى تعرفها نتاع واحده زملت الطياره ولا اللي تعرفيش ولا في برج البوف وين شد الحبيب بورقيب الله يرحمه ونعم مشيت حتى لغات من تحت الطياره في الجيره الاولانيه مش تفهم انت سي يونس مشيت
3: سفير فوق العاده
0: ليه سفير فوق العاده نحب بلادي انا في الاخر اعرف بلادك انا باش صحافي في الاخر انا وانا صحافي صغير مازلت نقرا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار سي يونس دونك ترصدت الفرصه دي وتحط لي فرصه مع يونايتد نيشن وقتها مع ناسيونز يوني مشينا حتى للبلاد مع فيك بلي مثلا مشينا حكيت لك مره بلاد العطش وبلاد الماء والصبريه والعذاب والى ما اخر ذلك
3: الفكر كل طرف طرف دونك
0: ريت ونويل وتشوف شفنا عباد اللي تو يقولوا لك معناها لينوماد بلوزوموا معناها القبائل اللي البعض اللي ما زالت تتنقل بين مثلا حدود ليبيا وحدود الجزائر
3: ورجلوا بالتونس
0: وقتها كانت امن وامان معناها ما فماش هكا المناطق العسكريه كيف ما تو مسكر على خاطر معناها ديما الامن القومي فوق الناس الكل تشوف انك وجه اخر من تونس وتعرف تونس وتونس على قد ما هي متعدده على قد ما هي جميله معناها في نهايه الامر واحنا اليوم في عضو نقعد ناخذ في تساكر ونمشي ولا البرة اعرف بلادك قبل ما تعرف العالم يعني
3: وباي انه تكون لاتريل مزيانه ونظمه ونظيفه وباي زاد انه تكون من تونس العميقة تونس العمق زيادة أزين
0: تونس مزيانة تونس مزيانة مهما كنت أنت عاد ولد القصرين وتعرف إيش معناها تونس وهو كذلك هكا ولا أنا ماذا بيه تهز أختك عايدة تعرف شنو تهزها للزردة بتاع جدك
3: سيدي تليل
0: يزمها هي تعرف يزمها تفهم هي إيش معناها مش معناها جود وكرم يزمها هكا قبل ما تمشي القرقنة امشي القسرين ساعة قبل ذي وبعدها يمشي الفرنينة وبعدها
3: فرينة
0: فرنينة فجم امشي الفرينة وامشي غديكة واستمتع مدام واضح ولا مدام عايد
2: واضح معاك
0: سيكلي غينيت خير من الكوخس وخير من دار نابليون بونابارت يلا لاشتاق يحكي وتحية لأهلنا في قرقنة

السلام، مرحبا بكم الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنوز هنايا لهنا، وباش نحكيو على شركه مايكروسوفت اكس بوكس، وين مؤخرا رينا خاصيه عالميه على الاخر باش يكون اسمها اكس بوكس جيم باس فاميلي شير، وهي انك تتمثل نفس الاكونت يكون بارتاجي على اربع عباد في نفس الوقت، والبري يكون بالطبيعه ريدوي، وين تنجم تتمتع بالخاصيات الموجوده الكل في البي سي جيم باس. الحق نتاع ربي كان خبر ياسر ياسر مفرح، ولكن في الكولابوراسيون الكبيره اللي ما بين اكس بوكس و اي اي قالت لها راني ما نجمش نكون معاك في الاوفر هذايا، اون ساشون راهو الاي اي عندها الفيفا وعندها برشا العاب اخرى معروفه، فمالوروزمون الخاصيه هذيا ولات انولي، معناتها ما عادش موجوده الخاصيه هذيا في البي سي جيم باس. وين رينا مايكروسوفت حبت تدخل بالخاصيه هذه اون كونكورونس مع منصه ستيم اللي هي المنصه الاولى عالميا، ولكن مالوروزمون الخاصيه هذه ماهيش باش تكون فونكسيونيل، وما بداو يجربوا فيها ديجا في بلدان معينه، ولكن يا فرحه ما تمت، لان الحق نتاع ربي يكون عندك اكاونت واحد وين يتلموا فيه اربع اصدقاء نجموا يلعبوا كل واحد الجيم تاعه ويتمتعوا في نفس الوقت بالبي سي جيم باس، كانت نجم تكون حاجه ولا اروع. نتعديو لهنا للنيوز الثانية، الحق نتاع ربي فما برشا برشا برشا نيوز باش يكونوا موجودين الويكاند هذا، وين رينا تيتر اون ديفلوبمون، نحكيو على لعبة كينغدم كام اللي مازالت اون كور ديفلوبمون، اللي هي كانت نيوز ياسر مزيانة للعباد اللي تحب لي كومبا القدم. في نفس الوقت نحكيو على ايفينمون ستيت اوف بلاي نتاع سوني بلاي ستيشن اللي باش يكون في الولايات المتحدة الأمريكية في السينما، اللي باش نراو برشا دي نيوز باش يكونوا موجودين ان شاء الله، كيما نراو الجيم تاع وولفرين وبرشا العاب اخرى باش نراوها. يعني ديجو كانوا ياسر ياسر معروفين قبل بشراو روتور متاعهم، نحكيو على لعبة سنترو كيما سنترو ذا ثيرد اللي كانت باش تكون كونكورون ديريكت لعبة جي تي اي، نحكيو على ليجاسي اوف كين وخير من الالعاب اللي حقت عربي شيخنا بهم ياسر قبل. وفي نفس الوقت شركة ورنر بروس قاعدة تحضر في لوميتراج ياسر مزيان من سيري ريك اي مورتي، في نفس الوقت زادة باش تكون موجودة كجيم. حقت عربي نيوز كيف هكا نجم كان يفرحوا، حطولي انت زادة في الكومنتير انهي اكثر لعبة تستنى فيها في شهر ماي 2026. سينا نقولكم ملتقانا إن شاء الله في جيم أوفر جديدة، تحياتي، باي باي.

0: كل سنة من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: في على كل سنة نمشي بالتوب ثري. شو منصة أنغامي نشوفوا شكون محتل التراند في نهاية هذا الأسبوع. نلقى جاستن بيبر في المرتبة الثالثة.

0: اسم على كل لسان.
1: رحبا بكم الجديد فيها على كل لسان على 71-113,000. بعد شوية نلعب على 300 دينار كاش من دي موزيكا فيم و 300 دينار كيف كيف من اهداء اندى تو. طلبونا 71-113,000. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل. رحبا بيك سيدة أميمة.
2: أهلا
1: وسهلا. بداء العدة التنازلية لعيد الأضحى. عيد الأضحى المبارك إن شاء الله كل عام.
2: وحنا عيد الأضحى
1: بدأت العبيد تمشي تروح لعائلها تروح لعائلتها. واضح ولا لا؟ بيانكو ذكروا اليوم معناها تلقاو البلاغ على موقع متاعنا موزيك FM.net بحسب رئيسة الحكومة نهايرين متاع أربعة وخميس مرتاحين. بون توينسا بعد يتصرفوا كل واحد اللي عادي اكسبسيونيل اللي عادي ملادي اللي عادي كل واحد وكيفاش يبدي قنطرة. بيان سور ليه القناة شو هذه قنطرة من قدام وقنطرة من بعد معناها عرفتك اللي بيفور اند افتر واضح ولا باش يعملوا دو بون قال الراجل المرة هذه. بون لا محالة وديما ترجع التساؤلات فيما يتعلق بالنقل. هذاك علاش وزارة النقل اتخذت عدد من الإجراءات أميمة
2: واللي بدأت من اليوم الجمعة وتتواصل حتى نهار 2-1 جوان اللي فيه برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين واللي قم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال رفع من جاهزيه الأسطول ودعم الموارد البشرية. وباش يتم تنفيذ البرنامج بتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم لأشخاص بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتنة حيز الاستغلال واللي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وتم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب الشيء اللي بش يمكن من زيادة العرض الجملي المقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة. كما تقرر زيادة الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع طلب على بعض الخطوط. وباش تتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة لتوفير حوالي 25,000 مقعد. بخصوص خدمات النقل العمومي

0: غير المنتظم للأشخاص وقع ترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرة على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجوالي المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وتم تكليف في رقم مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرامج على مستوى محطة النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الواج بكامل تراب الجمهورية، مع أحداث مكتب تنسيق في الإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها.
1: عدد من الإجراءات ما نجم كان نقوله يعطيكم ألف صحة عليها، به برشا أنه نحضر الأمور وخالت عايدك العام غوفرنيسي بريفوار هكا والله.
2: بمناسبة عيد الأضحى وضعت وزارة النقل بداية من يوم الجمعة وحتى الاثنين واحد جوان
1: يتوليك ربي يتوليك ربي يا حيد
2: برنامج استثنائي
1: اي لتأمين لك المواطنين. أيوة.
2: كما في كل مناسبة في كل أعياد أكيد فما عناية خاصة بي
1: شيء بقر الأخبار حاسك حيد
0: حذر قالت
2: أكيد فما تدابير استثنائية بمناسبة الأعياد بصفة عامة يعني تسهيل التنقلات بالنسبة للسفكو الحقيقة البريود قصيرة معناها تو من نهارين بركة وفما نعاودوا نرجعوا لحكايتك الامتحانات ناس اللي معناها باش تمشي
3: ابتدائي برشا
2: نحكيوا على الابتدائي هي من الكوميول اللي عنده واحد ابتدائي واحد ثانوي اللي هو بليجي باش يمشي نهار ويرجع معناها بعد نهار ويرجع قبل نهار العيد الثاني ديجا يروح باش غدوه ولده يصبح يعدي راه
4: والناس اللي ما عندهمش كراهب وما عندهمش
2: يعني فوالا اكزاكتومون باش تشكل
4: حشري عنده كبير والطلب كبير جدا.
1: حتى العبد اللي عنده كهرباء سيونس في مس لحيته يرجع معناها تقول انت
2: مش
1: مش توجيك راه ما فما صغار ولا ما اخر ذلك وصغار هذوما
4: اللي عنده كهرباء نجم يحفظ وقته شويه نجم
2: اما مضطر باش يرجع يونس نهار ثاني
4: اللي ما عندوش وسائل نقل خاصه راه يتعب برشا
1: ياخذوك انت كبير ناخذوك انت مثلا جدلا نفرض هبط خويا القصرين تتعذب ولا بنتك تعذب ولا ما يتعذبوش واضح ولا سي يونس باش انا معليش تقول لي ليه معني نحكي لك
2: ليه ما عندكش حتى نهار ثلاثة راهو حتى نهار ثلاثة نهار قبل ما عندكش معني انت مثلا مش تروح القصرين يلزمك تروح في الليل ولا الصباح بكري امبوسيبل الصباح بكري استسلت العيد فجريه
4: تعيط في شبيكه
1: تعيط في شبيكه اكزاكتومون
4: اي معناها كيفاش لازمك تمشي في الليل تتعب صغارك يتعبوا الكياس زاده مش امن في الليل لانه الناس كلها مش تروح فرد وقت
2: اكزاكتومون
4: ثم ثم كياسات خاصه انت بنحكيوا على كنا تحكيوا على الطرق السريعه اوكي اما نحكيوا على طرق اخرى اللي هو الطريق الوطنيه اللي هو ضيق وكراب تمشي وجي دونك تعب برشا
2: النهار عامله مش هي بالكل
4: ثاني عيد يروح
2: اي عامله مش هي بالكل نتاع البلانيفيكاسيون هذه نتاع الامتحانات الابتدائيه
0: نجم يبقى ما ترجع نهار اثنين لوجيك على
1: الاقل ليه مش ابار توا قال اخر توا سبق السيف والعذل قال الشاعر العام معناها اللملوم اللوم بعد القضاء بدعه
2: الفيغ دون لو فروي تقول انت صدق الشيخ ترى شنو واش
4: سبق السيف والعذل سبق السيف والعذل
1: تعرفوا من هذا من اشهر معناه ما قيل
2: خويا سعيد
4: واحد اسمه ضرب ابن اد ابن اد
2: اسمه اصعب من المقوله اللي قال
4: هو اقتص لمقتل ولده سعيد لانه كيف لموه قالوا له علاش تقتل قال لهم سبق السيف والعذل كاو ضربته كاو سيبه ما عادش لانه عرف اللي السيد هذا قاتل ولده دونك
1: اكزاكتومون
2: شكرا توضيحات انت
1: توضيحات ليه باش تفهم انت معناها قد
4: ود ابن طابخه
1: ايش الدبولة ايش تحب نعمل هي اي اسم يضحكها معناها داكوت مدير مش قاوري اسمك اي اسم يضحك
4: ابن طابخ
1: طلها مثلا اسم شينوا ولا حاجه جابوني تضحك عليه
2: كيبيشي
1: عرفتك قل اسم عربي كيف كيف
2: لا لا بالعكس بالعكس علاش علاش الاسامي ما تضحكش على الناس
1: ما تعرفش سبق السيف
2: ما تضحكش على اسامي الناس ولا تنابزوا بالالقاب والاسامي
1: الله الله لما قوي ايمانك يا حاجه عايده على كل حال نتمنوا الناس الكل تروح لدارها ان شاء الله سلام ميتي سرويحكم تحية كبيرة في الفرصة هذية لكل الناس لخدمتها الطريق معنا نحب نحيي برشا سائقي للواج تحية كبيرة لكم سائقي الحافلات كيف كيف
2: ما تجريوش برشا يفضلكم
1: ربي يوسعلكم في بيركم سائقي القطارات وزملاء سلاح الدين سكوحي سائقي البخيرات تكذب حول البواخر خاطر سلاح دي ما يحييهم خد حسن دي ما تحييهمش
4: تحية كبيرة لهم جوست تصحيح وكهوة
1: أيوة.
4: اسمه ضبة ضبة ابن إد ابن طابخة
1: ابن طابخة صحيح
2: نسيت معني عطيت
4: نسيت ابن طابخة
2: بكر الله
1: فيك هيا سيدي كان هذا اسمنا اللي على كل لسان
5: اسم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: نكملوا بعضنا في على كل لسان شوية. آخر الموعد يكون مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبيبي وموجز الخامسة على الأولى في تونس. بعده هو عطينا خويا معلم. جيت بوقتك هذا ملحم بركات يا خويا. خليكم مع المعلمية وإحنا نرجع لكم بعد شوية.
3: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم. مرحبا بكم في بيتكاليزينج المنيهلة. بيتكاليزينج تزي تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينج.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتكاليزينج ديما قريبة لكم.
6: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
8: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
9: تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريانس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
10: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
11: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد شروع الوزارة في تنفيذ حزمة من الإجراءات استعدادا لموسم الصيف تشمل تهيئة الشواطئ ومكافحة انتشار الحشرات في المناطق الرطبة. والوزير عبيد يضيف في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أنه تم إبرام اتفاقيات وعقود مع شركات مختصة لتنظيف نحو 133 شاطئا على كامل البلاد على أن تنطلق الأشغال بداية من غرة جوان القدم.
12: الشواطئ تو عندنا برمنا اتفاقيه معناتها عقود حاليا لتنظيف قرابه 133 شاطئ ويوم 1 جوان سنشرع معناتها في البدايه العمل نتاع الشواطئ. بالنسبه لنا احنا الصفقه تم برامها مع عده شركات وتنطلق في الاشغال نتاعها. بالنسبه للناموس تم تعاون مع الساده الولايات والبلديات المعنيه وقاعدين حاليا نقوموا ثم بعض العمليات للمداوات وثم بعض العمليات كما تعرفوا كما سبخة السيجومي ولا سبخة أريانا. المستوى متاع المياه السنة أمطار كبيرة لازمنا نقصه بالمستوى المياه ما نجم نبدأ ونداويه إلا ما يكون المستوى متاع المياه أقل من 40 سنتيمتر. من 40 سنتيمتر ثم رشب الطائرات حاليا مش يقعوا في السبخة السنة إن شاء الله تلقوا البحر نظيف.
1: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيق واتساب وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفاديا لكل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك والحفظ غير السليم للحوم ومختلف مكونات الذبيحة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم إن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران ويضيف أن الجميع يرغب في التواصل الاتفاق مع طهران لكن لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة بعد. وكان مصدر إيراني كبير قد صرح لوكالة رويترز أن توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن لكن الفجوات تقلصت مضيفا أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان من بين النقاط الخلاف الرئيسية. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في على كل لسان. ابقوا معنا.
13: في تونس.

0: يا قلبي هدية ملحم بركات على موجات مزيكا فام في على كل لسان توا للخمسة وأربعة شوي آخر الموعد يكون مع روح تربح ومازال عنا الربح على 70 مليون 12 ألف عنا زي كيف كل 300 دينار من إهداء أنت توا شوي آخر على موجات البولة في تونس.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
2: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي فيهم 30 سنتيلتر بلاش بلفين وسبعمية وعشرين في عود 3290.
3: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزل الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
4: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جنرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك.
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد فيه على كل لسان نمشي وتتسويت الروح تربح
6: روح تربح
0: معنا سي عمر بن محمد تاكسيست من المرنقية. عسلامة سي عمر اهلا وسهلا يا اخوي.
7: اهلا بي اخوي عزون
0: صفا لباس يا اخوي شنو الامور امور طيبة
7: لاباس عليكم
0: الحمد لله. وين الكورسة صاحبي توي؟
7: والله الحمد لله كورسة مرسى المنار
0: لا بصلي عني بي اخوي ربي عين اخوي ترتر بيان
7: انا ماليك الكليون خلق ناس معك في سويسرا
0: يا تحية لي شو اسمه الكليون ولا كليون شو اسمهم
7: وشو اسمه خويا
0: شو اسمه خونا خلينا نسلم عليه أيوة
7: قال لك اسمي حبيب بالهيبة
0: تحية لي تحية لي إن شاء الله قل ربي يعطيك الهيبة والميل بالويبة سي الحبيب أي أي سي عمر ري أسأل سهلين إن شاء الله زينة خويا يلا صاحبي إن شاء الله زينة
7: سلم عليك سلم عليك
0: أيوة
7: وعلى أختي عربية وعلى
0: عايدة
8: أهلا وسهلا مسيلش كلها سيمي ربي

0: عايد عرب كيف كيف هي عربية مش قاسمين هي عربية مش قاسمين يا أخوي يا عايشك يا أخوي يا عمر ري أخوي حاضر سهل الحكاية واحد اثنين ثلاثة توكل على ربك هاي شنية عاصمة الجزائر ري
1: عاصمة الجزائر
0: الجزائر تري تري بيان شكون يقدم أحلى صباح على مزيك
1: أحلى صباح أمين قارئ
0: أمين قارئ تري تري بيان هاي سيدي أعطيني أطول قمة جبل وين موجود
1: في تونس يعني
0: اي في تونس في الجمهورية التونسية وين موجود
1: في تونس شعبي
0: شعبي خوي باهي تري تري بيان زيدوا ولا يزي
1: نزيدوا خوي نزيدوا
0: زيدوا خوي مبروك عليك 300 دينار هزيد الكنيوتة الكل خوي عيد يا خوي تحية ليك سي عمر خوي تحية ليك تحية من خلال التكسيستية الكل سنين دايمة يا خوي
1: عيدكم مبروك
0: ان شاء الله كل عام وتحية بالخير يا خوي انت ربي يبارك لك وشد لك في صحة بدنك وتحية من خلال التكسيستية الكل زيد اللي في أوقات الأعياد وأيضا في مختلف معناها العام دونك يبداو ديما يهزوا في المواطنين اسمع سي عمر عندك
1: مبروك لك اليوم خليك ان شاء الله عيدك مبروك
0: كل سنين دايمة يا خوي على الكرسي بليش عاد برجولي
1: والله بليش
0: والله بليش لا مصلي عني عليك الحوت عليك يا عمر يا بيه يلا خويا كل عام وانت حي بالخير سنين دايمة سيدي شكرا ليك سي عمر بن محمد تحية ليك انت ذي روح تربح عيدي وسنين دايمة
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
0: كملي معكم احنا في على كل سين مرحبا وميمة من جديد
3: مرحبا
0: باش نمشي الى رقم على كل سين
2: رقم على كل سين
0: نحكيو على افراج على 8 توانسة كانوا ضمن المشاركين في اسطول الصمود العالمي
3: هذا اللي اكدته هيئه الصمود التونسيه واللي تم احتجازهم 8 هذوما من قبل قوات الكيان الصهيوني لجانب نشطاء من جنسيات مختلفه ونشرت الهيئه صور تونسيين المفرج عنهم وهما مهيب السنسي صبر المجري حمزه بوزويده صفي الشابي حسن بوسن جيهان الحاج مبارك وخليل العبيدي وحسين بوبكر وقالت الهيئه انه صار نهار الاثنين اللي فات انه سفن الاسطول تعرضت لاعتراض وقرصنه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر وأشارت إلى أنه عملية القرصنة شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو غزة في إطار تحرك تضامني لكسر الحصار المفروض على القطاع ويجي تحرك هذية في سياق مبادرة دولية تنظمها شبكات ومنظمات دعم القضية الفلسطينية واللي دأبت خلال السنوات اللي فاتت على تسيير وتوفير قوافل وسفن تضامنية باتجاه قطاع غزة في محاولة للفت الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر وقبل ما يتم الإفراج عن المشاركين في أسطول الصمود أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود هما في القاعة ويديهم مربوطة ورا ظهورهم وهو يمشي في ضيع علم إسرائيل بين النشطاء اللي تجاوز عددهم 430 شخص وتحيط بهم الشرطة والجنود الشيء اللي أثار غضب عدد دول اللي قامت باستدعاء سفير إسرائيل في بلدانهم كما وحسب الأخبار أنه تعرض بن غفير للتوبيخ من قبل بنيامين نتنياهو اللي اعتبر تصرفه أدار الرأي العام والقادة الدوليين ضدهم وشفنا برشا تحركات عالمية ضد المقطع الفيديو هذا اللي قالوا أنه غير إنساني.
0: غير إنساني بال
4: على راسهم ملوني
0: ولا
4: ملوني
3: اللي توا تغير كأنه
4: حلت كأنه تغيرت ودير في استغراب من المجتمع الدولي لأني ملوني معروفة لإكستريم دروات والموقف اللي أبديته من الصور هذية والزيماج متاع
0: أسطول
4: الصمود وكيفية المعاملة من بن غفير اللي هو معناها ما هيش غريبة عليه هو يداول سبوراديكمون فيديوهات من نوع هذا لإظهار ودايور اللي في بور معناها ما صدقش برشا أنك بنيامين نتنياهو يوبخوا ما صدقهش برشا لأنه هو اختار ليه وهو معناها اختار اليمين المتطرف لأنه بلاش بيهم ما كانش يقعد في الحكم دونك هما المساندين الرسميين ليهم وتصرفاتهم من تصرفاته هو مستوحات من تصرفاته هو وطريقة إدارته للشؤون في غزة وفي غيرها أيضا في إيران ومواقفه الأخيرة الكل ما هيش أقل حدة ولا أقل عنف من موقف أو من الصور اللي شفناهم من بن غفير دونك هذا سي سكوندالو اللي صار معناها المجتمع الدولي براتيكمون الكل ندد بال مشاهد هذية وسائل الإعلام الدولية بصفة عامة سامبوليك وسي رمزية ردة فعل ميلوني من أول نهار الرئيس الفرنسي ماكرون اللي استدعى السفير الإسرائيلي في فرنسا دونك هذايا جانب من المسألة اللي هو معناها للتنديد و ولي بيان سور الناس كل مستنكره العمل هذايا. في المقابل بيان سور نفرحوا كي تسيبوا توينسا اللي كانوا محتجزين في
3: اما تعرضوا قصرية. تعرضوا للتنكيل وتعرضوا للضرب. شفنا فيديوهات قاعده تدور وقت اللي هبطوا في مطار في اسطنبول وهزوهم الحمايه غاديك باش يتلقاو الاسعافات. فما عباد اللي ما تنجمش تمشي كريمه, فما عباد اللي رقبه نتاعهم تكسرت, فما اللي ضلوعهم مكسرين. ديجا مهب سنوسي تعرض لضرب في الوجه وفي الاضلع, معناتها عنده كسور. دونك تعرضوا للتنكيل, وفما برشا زاد اللي يخليوهم جعانين جمعه كامله براتيكمون من هارت اللي تعرضوا للاحتجاز.
0: اكزاكتومون اليوم معناتها تم تنكيل بهم, واليوم هيئه الصمود معناها التونسيه هي اللي اعلنت على الافراج كانه الاسطول هذايا معناها الاسطول الاولاني عمل ادى الوظيفه نتاعو. الاسطول الثاني كانه حتى اعلاميا لم ينل الحظ, معناها لا في تونس ولا في العالم الكل, كانه دي ديجا فيو معناها يونس
5: عالمي, لانه الاحداث العالميه اللي سايره تو في الدنيا
0: غطت
5: عليها, وخاصه الحرب الاسرائيليه الامريكيه ضد ايران, مضيق هرمز, كيف كيف. دونك ثم احداث اكثر عمق اثرت على الحدث,
4: لانهم نقطه اخرى سامحني يونس اللي الصهاينه هم اللي سيطر على وسائل الاعلام العالميه. هذه النقطه زاده مهمه جدا, وشافوا الامباكت اللي صار في الاسطول الصمود الاولاني على الراي العام الدولي. دونك عملوا كل شيء بوغ ايتوفي المره هذيا والتعتيم على المساله.
5: مره اخرى هي قرصنه ملاحيه في عرض المياه الدوليه للاحتلال الاسرائيلي. هذه نعرفوها اللي هي متحرك انساني واسع, معناها تشرف عليه جمعيات غير حكوميه وتنظيمات ومجموعات غير حكوميه باش تتحرك, معناها تتحرك المنظومه القانونيه الدوليه لالزام اسرائيل بكونها فتح المعابر وانهاء سياسه العقاب الجماعي. دونك هذا مش مستغرب من بن غفير. بن غفير هذايا في نطاق الهلخاء, معناها التشريع التلمودي الشفوي نتاعها, دونك مش جديده. وحتى كما كانت تحكي عايده كما تقول كانت زاده تحكي وميم على انه بنيامين بن نتنياهو وقرعوا والا لا, المساله ليس هذه مساله للتروي للاعلام
4: الرميد على العيون.
5: ثم خاصه لازمنا نعرفوا كونه الاستعدادات هذه بنيامين نتنياهو في استعدادات للمرحله القادمه للانتخابات, دونك يربح قدر الامكان
0: في نقاط داخليه
5: ولا دونك
0: للشكل الداخلي الداخلي.
5: احنا نفرحوا انه ابنائنا رجعوا لتونس, حاجه مهمه برشا. بيان سور كنا حكينا مريفيت وقت اللي انتهت بين ظفرين الحرب في غزه, وحكينا على الخط الاصفر, وحكينا على النقاط المشتركه بين ما اللي تم معناها في طار ذاك مجلس السلام. حكينا قلنا راه لن يتغير شيء, وانما فات الحرب فعليا لم تنتهي الحرب, مازال معناها تتاكل غزه من الداخل كل يوم, معناها الناس يقدموا كل يوم, فما موتى كل يوم, فما قتلى كل يوم, فما تهجير كل يوم, فما استيطان, حركات استيطان أخرى جديدة. دونك لم يتغير شيء, وإنما تغير الأمر من وجهة نظر, معناها ما عدناش نجم نتابعها برشا لأنه تعدينا ملفات أخرى معناها أكثر حضور معناها في الرأي عند الرأي العام العالمي. إن شاء الله أولادنا يكونوا بخير, وإن شاء الله
0: إن شاء الله يرجعوا سلمين إلى أرض الوطن. هذا هو, وتحية كبيرة لمهيب السنوسي وصابر المجري وحمزة بوزويدة وصفي الشيبي وحسنة بوسن وجيهان الحاج مبارك وخليل العبيدي وحسين ببكر, ونقول لهم الحمد لله على السلامة.

0: بيتي. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
1: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
2: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
3: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سالية الحامي
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم
5: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشة محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشة دلال ومازال مازال.
6: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و 900.
7: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
8: نكمل معكم احنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. 71 من التشنال بعد شوية الموعد يكون مع الربح مع انداتا وسينون. مكملين مع الموزيكا سوا واخترتوا أغنية لومبوتياج عيبك، هي الكبير عبد الشويشي بلدية هاي تيك من عبد السويسي.
9: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
10: أريد طور عالمك.
11: هايتيك تحياتي لكم، مرحبا. موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. يضرس انه مسلسل مانيوس وشركة ميتا باش يتواصل، باش يكون مسلسل مشوق بالنسبة للعركة هذه. بون علاش قلت عركة؟ تنفهمكم شي الحكاية. الحكاية هو انه لي فونداتور نتاع مانيوس قاعدين يلوجوا على لوفي دو فون تاع مليار دولار باش يعملوا انولاسيون تاع شراء الشركة نتاعهم من طرف شركة ميتا. هت نرجع بشوية بشوية بتولي شنو اللي صار. اللي صار هو انه في 2025، في مارس 2025، كانت فما مفاجأة كبيرة ياسر بالنسبة لمانيوس اي اي اللي عملت ضجة كبيرة ياسر في الايكوسيستم التكنولوجي العالمي بالقدرات متاعها. ستارتاب عندها قدرات متقدمة وفاقة بالنسبة للياء اجنتيك، ما خلى العينين الكل تركز على مانيوس، ولقات اهتمام كبير ياسر الشركة هذية اللي بدأت مشوارها في الصين، وتوا المؤسسين متاعها الصينيين لكنها تخدم في سنغافورة. من بعد بشوية بشوية في اخر 2025، انها 28 ديسمبر، شركة ميتا أعلنت رسميا أنها استحوذت على مانيوس بصفقة تقدر بزوز مليارات دولار. من وقتها قلنا سيء مانيوس سيء، شربتها شركة ميتا وباش تولي تبعتها. وبالحق شركة ميتا زادت مانيوس في الإيكوسيستم متاعها واللي تظهر لنا حتى في فيسبوك. شو اللي صار من بعد؟ اللي صار هو أنه في أفريل الهيئة الصينية اللي تخدم على الموافقة على الصفقات هذه ولا لا، اللي تخدم كريجولاتور بالنسبة للتكنولوجيا في الصين، عملت بلوكاج للصفقة هذه. حاجة عادية، الصفقات هذه ديما تتعدى بموافقة متاع هيئة كما هكا. فما هيئة في أمريكا، فما المفوضية الأوروبية، فما هيئة في بريطانيا، هيئة في اليابان. الهيئة الصينية رفضت الصفقة هذه، عملت لها بلوكاج لأسباب قالت إنها أسباب تتعلق بالسلامة الوطنية في الصين بطبيعة، والحاجة الثانية السلامة التكنولوجية، نظرا لأنه الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تجبد في الستارتاب الصينيين باش يجيوا يخدموا في الولايات المتحدة الأمريكية وتغري فيهم بالعديد من التسهيلات، والصين ما تحبش أنه الشيء هذا يكون، تحب يكون عندها نوع من السيادة الرقمية فيما يخص الستارتاب والتكنولوجيا تمتاح. اللي صار كما قلت لكم حلقة جديدة، بما أنه مانيوس المرة هذه قاعدة تدرس في حتى في حلول واحدة أخرى، منها إدراج مانيوس في البورصة، وكما قلت لكم مش يكون فما بارشة تبعات بالنسبة للصفقة هذه. لحد الآن ميتا دفعت الفلوس، وبالنسبة لي هي الشركة متاحة، واليوم البلوكاج يعمل مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة ميتا اللي ما لقاتش حل لحد الآن بالنسبة للتعامل مع البلوكاج الصيني. كنيكم نارين دوما على التحذيرات بالنسبة للكونفرنس متاع الديفلوبور WWDC نهار 8 جوان من طرف شركة أبل. حكينا على الأخبار اللي تحكي على أبليكاسيون وحدها بالنسبة لسيري، وتحول مهم بالنسبة للأسيستون هذا اللي موجود في الايفون ولا الماك ولا الايباد. الأسيستون هذا اللي تحول من مجرد أسيستون لتشات بوت كما جيميناي وإلا تشات جي بي تي وإلا كوبايلت وغيره. لكن بالنسبة لي التحول هذايا باش يجيب وراه فما ديزاين جديد، فما خاصية جدد، وشركة أبل تخدم على خاصية ماهيش موجودة في لي كونكورون تاعها. والخاصية هذه هو انه أبل تحب يكون فما نوع من السلامة بالنسبة للمعطيات نتاع المستعملين نتاع الابليكاسيون هذايا. حسب اخر اخبار فانه الابليكاسيون هذايا بالنسبة للاستوكاج نتاع المعطيات هذايا باش يكونوا دي استوكاج مش في لي سيرفور نتاع شركة أبل. هذه الحاجة الأولانية، تحب أنه استوكاج يكون موجود في الابليكاسيون، وبستعطي الإمكانية للمستعملين أنهم أوتوماتيكمون يفسخوا المعطيات متاعهم إما مرة في الشهر مرة في العام وإلا يخليهم إلى الأبد. على كل فما برشا أخبار قاعدة تخرج على الابليكاسيون هذه اللي بيكون عندها بقعة زادة في الدايناميك آيلند بالنسبة للايفون، البارتي الفوقانية اللي تخرج في وسط الإكران. دونك الشركة تعويلة على الذكاء الاصطناعي باش يكون كبير ياسر، باش يظهر في ال WWDC اللي شفناه نهارين هذوما مع جوجل في جوجل ايو، ياكد انه باش يكون فما سباق، والسباق هذا ابل عارفه انها فاتها عندها 3 سنين، فما تحبش يزيد يفوتها اكثر واكثر. من المتضرر انه باش يكون فما خدمات تعتمد فيهم على جيميناي، لكن ابل زاده من المتضرر انه تعلن حتى انفتاحها حتى على انثروبيك بالنسبه للخدمات نتاعها. برش حاجات جديدة بالنسبة للايوس 27 والإيكوسيستيم كل متاع شركة أبل، ما يخلي انتظار كبير ياسر لتغير التجربة مع الايفون مع البرودوي متاع أبل في الميزة جور جديدة بالنسبة ل 2027. اللي فد من التكنولوجيات الجديدة هات نحتفلوا اليوم في هايتيك بعيد ميلاد، عيد ميلاد سوليتير. نعم سوليتير تحتفل اليوم بعيد ميلادها 36. أول مرة اكتشفنا فيها اللعبة هذه كانت عام 1990 مع ويندوز 3.0. من وقتها اللعبة هذه حطمت أرقام قياسية مهمة، 35 مليون لاعب شهريا في أكثر من 200 بلاد وب 65 لغة. حسب ميكروسوفت يوميا أكثر من 100 مليون طرح سوليتير يتربح، أكثر من مليار بي سي تباعوا في العالم وفيهم سوليتير، إلى أن أطلقت ميكروسوفت في 2012 الويندوز 8 وقررت التخلي على اللعبة هذه. اللعبة طورها ويست شيري، وقتها مازال تجير في ميكروسوفت، واليوم سوليتير موجودة في الويندوز ستور وعلى أندرويد وعلى iOS. لحد الآن ما فهمش حتى معطيات على قديش بارتية ربحت بالنسبة لسوليتير في إداراتنا العمومية. هايتيك وفيت هايتيك تقاوى على السيت متاعنا موزايك فيم بوانت.
9: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
10: أريد طور عالمك.

0: Cité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
2: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 مايو 12 كيلو شاربون دوبوا 5900.
3: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويش فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
5: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه من توا. اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
7: وفي على كل لسان نحكي وعليها هي اندى تو، اقبل ابعث وخلص انعم تو، كل شيء تو اتخفيغ الابليكاسيون هذية اللي نذكركم. الابليكاسيون هذية اللي تسهل لكم حياتكم. شنو هي اندى تو برشا عبيدي؟ قل لكم بالنسبة لاندى تو هي مؤسسة مرخص لها من البنك المركزي التونسي. تلقاو الفروع متاحة موجودين في 24 ولاية تونسية. تلقاوهم موجودين من بنزرت حتى البنجردين، يخدموا 7 أيام على 7 أيام، من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. لاجونس تاع بنجردين عاود نذكركم تخدم 24 ساعة على 24 ساعة. اندى تو تقرب لك وين ما انت باش تسهل لك عملياتك ايضا المالية. تو سامبلومون خمت فيك اندى تو انه كل شيء يكون على الديجيتال، وايضا يكون زادة كيف في فروع متاع اندى تو اللي موجودين في 24 ولاية. يكفي انك تدخل على واحدة من اللي قالوا

0: انت تو سهله برشا تسهل لك برشا حياتك وعملياتك الماليه. نقول لك بانه بفضل انت تو تنجم تستقبل وترسل الاموال نتاعك داخل تونس بالوقت. نعم إليكو بريستو، واحنا على ابواب عيد ومخمين زاده في بناتنا واولادنا خارج. نقول لكم مع انت تو ينجم اي عبد عزيز عليك واحنا جايين على الويكاند هو يعيش في الخارج حبي يبعث فلوس لتونس، فانك تنجم تستقبلهم على معناه اترافير انت تو مع لي بارتنير نتاع انت تو الكل. نحكيوا على بارتنير اللي هما مونيغرام، وسترن يونيون، ريا، وكيف كيف نحكيوا على سند ويف وماي ايزي ترانسفير. يكفي انه العبد عزيز عليك، بنتك، ولدك، قريبك، خطيبك، خطيبتك، اللي هو باش يبعث الفليسات، خوك وصديقك باش يبعث الفلوس بمناسبه العيد، يبعث الفليسات هذوما وتمشي انت تستقبلهم من اقرب اجنس نتاع انت تو، ولا يوصلوا لك زاد كيف كيف على الحساب نتاعك انت اللي موجود على لابليكاسيون انت تو. ذكركم بانه انت تو موجوده في 24 ولايه تونسيه كما قلت لكم، من بنزرت حتى البنجردين، 7/7 من 8 حتى 8 متاع الليل. نمشي لابني خليت معنا سندس. عسلامة سندس، مرحبا.
1: اهلا وسهلا. عسلامة،
0: شحوالك سندس؟ صفا لاباس؟ شحوال ابني خليت لاباس الامور؟
1: الحمد لله.
0: اي لله. سؤالنا ساهل برشا، سؤالنا يقول هل حسب رايك اليوم نجم نستقبل اموال تجيني من الخارج؟ وكان نستقبلهم كيفاش نستقبلهم؟ قداش من نهار في الاسبوع تخدم انت تو حسب رايك؟
1: تخدم 7/7 وتخدم 24/24
0: في بنجردين هذاك، و8 من 8 تاع الصباح 8 تاع الليل،
1: في 8 تاع الصباح 8 تاع الليل
0: في مختلف الولايات. اكزاكتومون. نجمو نستقبلو من الخارج ولا
1: بيان سور
0: ا ترافير لي بارتنير نتاع اندا تو. ونقول لك مبروك عليك يا سندس، 300 دينار من اهداء اندا تو. نقول لك من توا تيليشارجي لابليكاسيون اندا تو لانها باش تسهل لك زاد لي بايمون نتاعك وعملياتك الماليه. ونذكركم بانه تنجموا تبعثوا وتستقبلوا الاموال معناها داخل تونس، وكيف تستقبلوا الاموال من خارج تونس. وما تنساوش تنجموا تمشيوا لاقرب بوتيك موجود نتاع اندا تو، وغاديك تنجموا زاد كيف كيف تتموا عمليات المالية. العبيد اللي ماخذة قروضات مع انت تمويل بسامبل كليك، كيف كيف تنجم تخلص زادة لترانش متاع القرض متاعك اتخذيغ انت تو. انت تو من الاخر هي ابليكاسيون تسهل لنا حياتنا، تسهل لنا معاملتنا المالية. ونذكركم بانه تنجموا تلقاو انت تو وتابعوها على غيزو سوسيو الكل. الغيزو سوسيو متاع انت تو تلقاوها موجودة على فيسبوك، تلقاوها موجودة على انستغرام، تلقاوها موجودة زادة كيف كيف على تيك توك. سينو خمت فيكم انت تو وحتى لزمتكم رقم اخضر اللي هو 80 107 الف من توا تنجموا زادة كيف كيف تدخلوا زادة على السيت ويب متاع انت تو اللي تنجموا تلقاوه من تو. انت تو اللي هي ENDATAO دونك، وتلقاو من خلالها كيف ما قلت لكم معناها تسهل لكم كل عملياتكم المالية وكيف كيف كل الدفعات متاعكم. ما تنسيوش هذه الابليكاسيون اللي بالحق باش تسهل لك احياتك، وسورتو واحنا ايامات نتاع عيد من توا نقول لكم سورتو العباد اللي في الخارج ابعثوا فليساتكم وانتم مطمنين عليهم الاقارب نتاعكم، على خاطر اترافير فروع عند توا نجم مستقبل الاموال هذية كيف ما قلنا 7 ايام على 7 ايام من 8 تاع الصباح حتى 8 نتاع الليل.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: في على كل سنة تكون نهار جمعة بحضينا ستوفا. مرحبا، أهلا وسهلا سي مصطفى.
3: أهلا وسهلا.
0: صفا الأمور طيبة؟
3: الحمد لله.
0: توتو بني
3: كتاقص
0: جو بهي؟ الحمد لله. يلا سيدي نمشي للحوت عليك.
2: الحوت عليك، الحوت عليك،
0: الحوت عليك. اليوم مش عنا في الحوت عليك خويا.
3: أهلا وسهلا. تذكر الجمعة اللي فاتت خويا حسن وقت جينا باش نحكيو على الزميمر. سلام.
0: أي عزميمر.
3: جينا نحكيو على الزميمر وبعد قلنا أي مادام مازلت ما خلطتش هترجعي هون لما وقتها مع التوت ميسنة عملت روتار. علاش تشدت سيدي روتار؟ مع القلوبات الجوية اللي ورينا نشوفوا فيها. وكان نتذكر خويا حسن الجمعة اللي فاتت ثم ديبريسيون اتموسفيريك جاتنا من من من المغرب وصلتنا حتى لتونس وشوية أمطار، وكان ذكر الباساج متاع الشرش. بديك الشرش هذا يتعدى ظهرت بالقدا يعني في المناطق متاعها متاع العادة في رأس الجبل رفراف منزرت. اما لهنا اليوم مش نحكي عليها خاطر كيقولوا نحن زميمرة وهي نعرفوها تجي حدا يعني الشمال التونسي يعني قليبي ما تفوتش. وكي تقول زميمرة يقول لك لا نعرفوها نحن راهو عنا منا في الجنوب. اي با لهنا الفرق اللي باش نحكي عليه. الفرق هو عيطولها تاع شنو؟ عيطولها زميمرة، زمرات، جمور، شاوري.
0: شاوري اي
3: با فما

0: فما دو دو هو لامندول بالفرنسي وفما زوز انواع. فما المقيمه لامندول سيدونتير يعني الزميمره اللي عايشه لهنا عام كامل موجوده. ودايور الاسراب دايور حتى في الكومبيتيسيون نتاع صيد البحر الرياضي كي نقاو زميمره تشيخوا بها برشا برشا تبدا الكعبه في جوله الكعبه تلم منها برشا بوانات. وعلاش عادوا لها الزمرات ولا زميمره؟ خاطر كي تحل فما كزمره يبقى طويل. وفما المهاجره اللي الشاوري هذا اللي استناو فيه الوقت هذا يسبق ذكر الوانه زاهيه داو كيف ما تشوفوا في التصويره هذه اللي تشوفوا فيها تويكا هذيك سي لا زميمره سيدونتي واللي منكتب الالوان
1: ايوه عادي
0: هذيك ذكر هذيك ذكر
1: اللي بالازرق
0: هذيك ذكر اللي هذا اللي يوصل لولادي يوصل قبل الانثى ما ديما حتى في الدنيا راهو يتكلم مرتك باش تخرج ديما تعرفهم ديو كارك نص ساعه كيف بالنسبه لزميمره يوصل ذكر وديما روتار تخلط المراه في جرتهم الانثى وشبوبيه راهو ذكر لزميمره شباب برشا الالوان لي كولور نتاع الانثى بوكو بلو فات. اما شنو اللي فيها
1: معظمه
0: ولا هنا باش نحكي لكم على حاجه اللي هنا نسميه الكافيار نتاع الزميمره.
1: كافيار الزميمره
0: توصل الكعبه البريسك يعني اي باش ما نبلغش انتير من البدن نتاعها
1: هي عظم اي بيان سور.
0: ولهنا باش نعطيكم طريقه قديمه اما هي فريده من نوعها وبرشا عباد ذولي ما عادش يستعملوها والحقيقه جربتها وفرحت برشا كيفاش يعني يطلع لي الريزلتا ولهنا جوفيلا بارتاجي مع الساده المستمعين. وقت تربخ الزميمره لانث ناخذوا اعز كعبات نرشوهم بالملح نقشروهم نرشوهم بالملح ونشيحوه ونرميو عليهم فوال باش ما تجيش هيك الذبانه وكل شيء. وفي الليل ندخلوهم على الندو 3-4 جور تولي حطبة. بعد شنعملو نكونسيرفيوها في الدب زبلة هكاك شايحة بالقشرة نتاعها. نهار اللي باش نعمل السلايطة هذه اللي نحكي لكم عليها باك الفلفل الأحمر الطويل عرفت هذاك
1: قصو
0: سيور سيور تشوي قصو سيور سيور زيت زيتونة. أما بعد شنو نعملو لها زميرة؟ ناخذو زميمرة شايحة نرميوها على الباربيكيو ما تكونش نار قوية يعني على البريز فهمت تتشوي مش رتين وهي شايحة هكاكا ملح. وبعد شنعملو ناخذوا وعاء فيه ماء وقارص وناخذوا الكعبات المشويين ننفخوهم فك الماء والقارص وبعد نجبدوهم ونقشروهم ريت بعد ما تقشرها وتنظفها كل شيء باش تاخذ كل حم نتاعها هذاك باش تفتفت وتزين به السلطة وبعد كي باش تقلبها باش يخرجوا الفصوص نتاع العظم بنا ولا اروع. استناوها كي تربخ تو هي مازالت تظلي في ال 14-12 ألف وانا نتصور يعني عام صابه ما شاء الله حتى يعني تو بعديك نحكيو على الاسعار نتاع الاسماك وشنو ويتها تويكا مع زميمره لانثا دخلت معاها يا سيدي من سيدي دخلت معاها الكروفيت نتاعنا رابخه توا ما شاء الله وين في البحيره منزل بورقيبه دونك نجموا تتوجهوا شو اسمها منزل عبد الرحمن
1: منزل عبد الرحمن مش نقول لك عدد
0: منزل بورقيبه في تعمل كيف تسمع فيها انت بتسال فيها على السوام تاع الحوت
1: قديش الكريفيت
0: من 15 ل 20 دينار كريفيت تعمل الكيف والرويال الرويال يذولي ما تفوتش ال 40 دينار دونك توا ميسره هذه قلت لك وين في منزل عبد الرحمن باش تمشي غاديك توا الكريفيت الجريز المحليه غاديك تبدا موجوده. دونك بالنسبه للزميمره الفواياجور المهاجره رانا صعيب برشا بتشد بسيرف كاستينغ من الشاطئ وراو الفرق ما بيناتهم واضح بك النكته الكحلي الموجوده وحطيت لكم فيديو زاده ترجعوا تو شوف الفيديو هذه خذيناها في الرود دور تراسادار وتقول انت لمتاريس ويبان هذيك زميمره السيدونتير ملمومه في الحجر وتشوفوا فيها قاعده تعوم قول قايل علاش جات الفيديو غاديك كي يبدا فما بريسيون كبيره نتاع وحش الفوق اش معناتها الحوت الجويد كله يخرج على البر وتو باساج نتاع شنو باساج نتاع سمكه التن الاحمر واللي هو عدى من دور تراسا دار
1: هذا هو
0: ابني التون تويكا متادي مغاديكا جحافل يعني برشا انواع نتاع التون الاحمر والبو عشرة والبوسن كله متادي الكل هاب باش يمشي بيض وقت والزميمر هذيك كلك على البل. بالنسبه للاسعار التاكسي يعمل الكيف وعلى ابواب العيد الاسوام مدقدقه الحقيقه كيف يقولوا على البحر يا سيدي وصل اليوم الكيلو نتاع التون البونوكت اللي نحكيو عليه ب 5000 وب 6000 فرنك التون ارخص من الدجاج كل التن يجيز
1: هذا هو كل التن هذا هو يعطيك صحة مصطفى
0: الحوت عليك
1: تحية ليك الحوت عليك يلا هكا كان نختم معكم لافاند على كل سنة اليوم
0: شكرا
1: لليكيب الكل ميرسي عايدة ويونس وميمة وميرسي صديقنا مصطفى ميرسي خالد ميرسي زيدا كيف كيف أصدقائنا الكل اللي رافقونا من الأربعة حتى الستة نتاع العشية ونقول لصديقنا وائل كل عام وانت حيبه بخير. اليوم خونا وائل رزقي يحتفل بعيد ميلاده, قولوا له هابي بيرثدي.
2: كل عام انت حيبه خير ولي,
1: قولوا ان شاء الله يا ربي يعطيك الوقت الطيب وربي يفضلك صغيراتك يا وائل يا باهي, وهابي بيرثدي يا أخبار السادسة مع المتميز معلق على الأخبار الحسين دبي, بعدها آخر الأخبار الرياضية مع اسكندر إبراهيم, والحديث بقية بعد شوية في ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. أنا حسن الهمالي أقول لكم إكسلون ويكاند, قبل نهار اثنين إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمل الله.
3: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جيرسيت ماكسيت, ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت, ميلا جيس ماكسيت وكل شرقي عندك اورانج. ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو, ميلا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز, القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: هنا سأسكت قليلا, هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو, وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة, وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريدو طور عالمك.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركاء كان في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة, وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
10: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدة العامرة بولاية صفاقس يشهد اليوم الجمعة أعلى رقم في رحلة واحدة للعايدين طوعيا منذ انطلاق العمل في هذا المخيم في جويلية الماضي. وفي هذا الإطار المشرف العام على مخيم مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية بالعمر يفيد موزيك بأنه تم عشية اليوم تسجيل مغادرة 243 من حاملية الجنسية الإيفوارية في 6 حافلات انطلقت مباشرة نحو مطار تونس قرطاج الدولي للعودة في رحلة للخطوط التونسية نحو أبيدجان تنطلق مساء اليوم. والمتحدث ذاته يضيف أن عدد من عادوا إلى حد الآن إلى بلدانهم بشكل طوعي تجاوز 4000 من المهاجرين غير النظاميين, وذلك بالاعتماد على من عبروا عن رغبتهم في العودة إلى أوطانهم, ويتم الاعتماد على حاملي جوازات السفر وأيضا لمن لديهم وثائق ثبوتية لهوياتهم من أجل استقبالهم في المخيم وترتيب عودتهم.
13: 243 دونك شخص من جنسية الليفوارية مروحين لكوت ديفوار دونك في رحلة خاصة باش تأمنها الخطوط التونسية باش تخرج 9 متاعلين من مطار تونس قرطاج. دونك نسقنا مع السلطات الجهوية المحلية وتم توفير عدد 6 حافلات, 6 حافلات باش يقع نقلهم ديريكت مون دونك المطار تونس قرطاج.
14: وكنا عدد من سجل العودة نتاعهم
13: دونك بدا المشروع هذايا منذ شهر جويلية, إلى حد اللحظة سجلنا معناتها عودة فوق 4000 ذي عائد طوعي, معناتها هو يرغب في العودة الطوعية. الأولوية كانت في البداية اللي عندهم جوازات سفر لأنها سهلة, معناتها الإجراءات سهلة ديريكت مون, ناخذوا الباسبور وننسقوا مع لي كومباني و 24 براتيكمون معناتها يروح. لكن الناس اللي ما عندهاش باسبورات دونك يلزم يكون عنده وثيقة خاصة تثبت الجنسية نتاعو, دونك لهنا ننسقوا مع زملائنا من الإدارة العامة للحدود والأجانب اللي هي بدورها تنسق مع القنصليات والسفارات دونك, وجينيرال مول الأوراق اللي بطاقات العبور تبقى بين جمعة وعشرة أيام تحضر له بطاقة العبور. في الفترة هذيك يبقى الشخص هذاك في المخيم لهنا يتمتع بكافة الظروف الملائمة من الرعاية الصحية والأكل وشرب ومداوات وكل شيء. فهمت؟
12: والمشرف العام على مخيم مشروع التدخل الإنساني للعودة التطوعية بالعامر يؤكد لمراسل مزيك فتح بوجناح أن المخيم يستقبل يوميا ما بين 50 و 100 مهاجر غير نظامي من الراغبين في العودة التطوعية، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا البرنامج مكن من تقليص عدد المهاجرين في مدينة العامرة بشكل وصفه بالملحوظ.
13: وهذا بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي اللي هو شريك في المشروع هذا، يقع معناتها براتيكمو زوز قوافل صحية، توفير زوز قوافل صحية من أطباء خاصة وأطباء متطوعين لهنا يجيونا ديما كوتيديان مو، دونك باش معناتها نشوفوا الفترة هذه اللي باقي فيها النفر هذا.
14: تقريبا مخيم العودة التطوعية يستقبل يومين أعداد متزايدة
13: تتراوح بين 50 و 100، دونك عدنا نسبة قبول كبيرة برشا، وهذاك علاش كان انتم لاحظتوا اللي العامرة لهنا دونك المخيمات نقصت برشا والبورسنتاج نتاع التواجد للفرقة لهنا نقص بصفة كبيرة جراس على المشروع هذا بتباع، وكيف كيف زاد المنظمة الدولية للهجرة زاد ما تقاعد تقوم بعمل جبار زاد.
14: سيد المشرف، مدة الانتظار هنا في المخيم
13: جنرال موم ما تفوتش أسبوعين في انتظار، معناتها اللي عنده باسبور 24 اور يروح، بالنسبة للبقية ما تفوتش أسبوعين ويغادر في انتظار، معناتها تحضر له رخصة العبور باش نجموا نروحوا بها، وهذه سا ديبون انت والقنصليات والسفارات الحقيقة متعاونين معنا بشكل باهي.
12: الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بحي الغزالة تتمكن بالتعاون مع عوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بأريانا الشمالية من القبض على شخص مفتش عنه منذ سنة 22 و2000، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة والترويج المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة تم نصب كمين محكم للمظنون فيه بعد عمل أمني ومتابعة ميدانية قبل أن يتم القبض عليه واقتياده إلى مقر المركز لاستكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. وباستشارة النيابة العمومية في أريانا أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على أنظار القضاء. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي يفيد اليوم الجمعة بأن الصين تدعم جهود إسلام أباد للوساطة في إنهاء الحرب على إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من 5 بنود. والمسؤول الباكستاني يشدد على أن السلام بين الولايات المتحدة وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة إلى باكستان، وهما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. نهاية هذه الجولة، والموعد الرياضي الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس.
11: الأولى في تونس.
2: مع أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
11: أريد طور عالمك. سبور
15: إكسبرس، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي شويه خير على بلاغ الترجي الرياضي التونسي تظلم فيه من التحكيم في كره القدم، لكن نبداو بالهوند ونصف نهائي كاس تونس في كره اليد. بيان سور نحكيو على الهوند، نحكيو على ديربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في اخر لحظات نتاعه، والتشويق متواصل في المقابله هذه. هذه نقطه للنادي الافريقي، يدخل الحارس اصيل النملي حط الكره، دونك ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي في اخر دقيقه ونص تقريبا من مقابلة. قلنا تشويق كبير في الماتش هذا، الفرق مبعدش برشا على بعض، ان بوان دو بوان تعادل بين الزوز فرق، حاليا 27-25 للترجي الرياضي التونسي، والكرة عند الترجي في اللقطة هذه في الهجمة هذه دقيقة ونص أخيرة، والترجي كما قلنا متقدم في النتيجة في نصف نهائي الكوب في كرة اليد 27-25. نعرف غدوة نصف نهائي ثاني يجمع ساقية الزيت بجمعية الحمامات. الترجي الرياضي التونسي كما قلنا أصدر اليوم بلاغ يعلم فيه أنه راسل الإدارة الوطنية للتحكيم، واعتبر أنه فما أخطاء تحكيمية ضد فريق كرة القدم ومحاولات لتغيير نتيجة المقابلات لصالح منافسي الترجي. آخر استدعاء الحكم الفار، يعني آخر لقطة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي احتج عليها واستدعاء حكم الفار البارح هيثم جيرات للحكم الرئيسي في راجع هدف شرعي وحجب الزاوية لتؤكد شرعية الهدف هذا حسب نص البلاغ الأصدر خسرته الترجي. زاد كيف كيف الترجي يقول انه فما برشا اخطاء في المقابلات الاخيره وراها منظومه خفيه استثنى منها الترجي المشرف العام جمال الحمودي, واكد انه لن يتردد الترجي الرياضي التونسي في الكشف عن اسماء المنظومه هذه في حال عدم تطبيق مبدا المساواه بين كل الفرق. وترجي طلب في اخر البلاغ نتاعه مراجعه كل التسجيلات والمحادثات اللي دارت بين الحكم وغرفه الفار, وعدم زاد تعيين حكم هيثم جيرات مستقبلا في مقابلات الفريق. بالنسبة للسياسات بلاغ زاد أصدرته إدارة النادي وإدارة النادي الصفاقسي اليوم تقول أنه تم غلق المدارج 4 و5 في ملعب الطيب المهيري إلى أجل غير مسمى, وذلك على خلفية الأحداث اللي رافقت المقابلة على الجولة الأخيرة من البطولة ومجات ربع نهائي الكاس. وأوضح النادي في بلاغ رسمي أنه القرار هذايا يأتي حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات القادمة. وفيت مقابلة الكوب والترجي الرياضي التونسي في الهوند يتعدى للنهائي قدام النادي الافريقي بفارق نقطة 27-26. كما قلنا الترجي يربح لدربي يتعدى للنهائي في كأس كرة اليد ويستقبل أو يتقابل مع واحد مزلوز فرق هذوما مش يلعبوا غدوة ضد بعضهم, سقيت الدير والسقيت الزيت مش الدير سقيت الزيت والجمعية الحمامية. دونك هذا متابعة حينية لمقابلة الدربي بين الترجي والنادي الافريقي. كما قلنا ترجي تأهل إلى الدور النهائي. نرجع للفوت, والحكم درصاف الجنواتي هي اللي في تزفر المقابلة الودية اللي بتجمع منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام بنظيره الألماني, مقابلة نهار 3 الجاي إن شاء الله بداية من 5:30 في أولمبي رادس. ديما نحكيو على الكرة الفوت والتعيينات الرسمية لمقابلة الكأس. هو نهار الأحد تتلعب مقابلة دور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم في الطيب المهيري سي اس اس الترجي الرياضي الجرجيسي نهار الأحد 3:30, وفي ملعب زويتن جبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي نهار الأحد كيف كيف نفس التوقيت 3:30. أهم المقابلات اليوم خارج تونس, هي مقابلة مهمة بالنسبة للاعبنا الدوري علي العابدي بما أنه نحكي على نهائي كاس في فرنسا. مقابلة تبدأ 8 بنيس فريق العابدي ولونس, مقابلة تبدأ 8 بتعليل كما قلنا. نشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.wfm وزي كفام.net. نخليكم مع حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
16: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
17: أريدو طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام معهدكم اليومي مع ركاب سبور وآخر عدد في خلال هذا الأسبوع. 6-7 نرجع على آخر المعطيات والمستجدات الرياضية. بعد شوية نمشي لقاعة رادس ونهاية مقابلة نصف نهائي كاس تونس لكرة اليد بين النادي الإفريقي والترجي ذي تونسي بانتصار الترجي 27-26، وبالتالي ترشحوا إلى المقابلة النهائية. يكون معنا في آخر مسار نطق الرسمي باسم الترجي ذي تونسي وليد قرفالة في خصوص البلاغ الصادر اليوم عن الهيئة واللي كان شديد اللهجة في خصوص منظومة التحكيم ككل، وجه عديد الاتهامات. بعد شوية التفاصيل الكاملة مع نطق الرسمي باسم إدارة الترجي ذي تونسي. يكون معنا زيدا بعد شوية لسعد الشريتي مدرب بعث أبو حجلة يحب يرجع للتصريح اللي كان قام به البارح، عنده ما يعلق زيدا على تعليقنا احنا بينا في خصوص تصريحه البارح بعد نهاية المقابلة. ونكمل ركاب سبور اليوم بكواليس ما يحدث في المنتخب الوطني في الستاج التحضيري في تبرقة. ذلك أكثر يستنى فيكم اليوم في ركاب سبور اللي رفقني فيها في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لسمير اللي خيانا معانا ولكل السادة المستمعين. إن شاء الله ويكاند حلو على الناس كل.
1: انا عطيتك دو تيتر المدرب، مش انا عطيتهم لك، هم نتاعك. دونك سمير لازمني نعطيه تيتر نتاعو اللاعب السابق الكبير والمدرب والمحلل الفني. اهلا وسهلا بسي سمير.
3: مرحبا مرحبا بك حيدر، مرحبا. مش كالمحلل واحد برشا سبع سنين
2: والبخت ضايع.
3: لا والله لا ضايع، ان شاء الله ديما في الخير
2: الحمد لله.
3: تحيه للناس الكل، الناس اللي تسمع فينا، خلي هالامور بيناتنا مش هالامتين.
1: اهلا وسهلا بك سمير، مرحبا نادر، مرحبا مروان في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. قبل اخر مسار وقبل بلاغ ترجي خلينا نمشي لقاعه رادس لحظات بعد ما وفات مقابله النادي الافريقي وترجي. حميد شويقي موجود معايا بالتليفون. حميد اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك عيد، ومرحبا بجميع المستمعين الكل على موزايك فام. بالفعل نهايه مباراه دور نصف نهائي بين ترجي رياضي تونسي والنادي الافريقي بانتصار ترجي 27-26، انتصار سهل به ترجي للدور النهائي اللي في دور الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس قاعه رادس. ناخذ في المباشر معنا سليم الزهني مدرب حراس الترجي التونسي. سليم مبروك الانتصار، مباراه الحقيقه كما دير بيت كلنا كانت سهله اليوم على الترجي، وصلنا حتى التسابق وتلاحق داخل المباراه.
5: والله صحيح فماش دربي سهل سيرتو بعد شامبيونات، بعد ما هزنا شامبيونات دونك عارفين باش تعدى مباراه صعيبه. حضرنا ماتشنا بالكدا، الناس كل حاضرين نعرفوا يعني حابين اول مباراه اليوم رده فعل هذول جمهور الترجي اللي يعني بعد الدربي الاخراني حابين نفرحوهم، والحمد لله وان شاء الله مازال النهائي قدرت ربي ونكملوا فرحتنا كان بالثنائي ان شاء الله الجمعه الجايه.
4: سليم حرس اليوم محمد صفر اصيل نملي ظهر لي، كل واحد عمل اللي يقدر عليه وشفنا زوج حراس حقيقه ممتازين.
5: والله في الدرجه لازم يكون عندك حارس كبير. الحمد لله نحن ثلاثه حراس كانوا سنه موسم كامل، عمر الشعباني اصيل النملي وصفر، وقت اللي يستحقوا الحارس يستحقوا اصحابهم، وقت اللي الدفاع ما يمشيش لازم عليهم اوبليغاتوار باش يعاونوا اصحابهم، والناس كل يد واحده، كل اتاك الديفونس كل حراس مش مزيه ولازم يقدم خير من هكا الحراس الكل. وان شاء الله ان شاء الله الثنائي وان شاء الله الترجي ديما في العلالي، وحاجه نداء واحد نداء واحد جمهور الترجي ناقفوا مع بعضنا الناس الكل، اي جمعيه تتعدى باوقات فما خساره فما ربح، المفيد الناس كل نكونوا يد واحده جمهور ورئيس ومسؤولين ولاعبين، وان شاء الله كره قدم كيف كيف يرجع للمراكز الاولى نتاعو ان شاء الله.
4: كان معنا سليم الزهني هذايا وحكي فيه على مباراه اليوم. الحقيقه مباراه تعدت في روح رياضيه شويه، احداث بعد نهايه مباراه كما العاده كما اي مباراه في فيها شويه مخطوفات شويه بروفوكاسيون مش فيتين. جمهور النادي الافريقي يذكر اللاعبين مباراه الفوت واللاعبين الهوند احتفلوا شويه بروفوكاسيون، لكن الحمد لله الامور رجعت لاطارها، الامن الداخل وتوا اللاعبين قاعدين يعملوا تصحيحات. لاعبين النادي الافريقي داخل حجرات الملابس كيف كيف لاعبين الترجي توا داخلين الى حجرات الملابس.
1: شكرا لك حميد، يعطيك صحة. دونك اكثر تصريحات القوى على www.mosaikefm.net ولا على الباج اوفيسيال نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك فام. في العاده ما نحكيوش برشا عند انه مش مختصين الحقيقه في العاده، ما جوست يمكن لقطه ناخذوا اصيل النملي كان دور مهم اليوم في الماتش حتى كنا نتفرجوا تقريبا عمل 5 ولا عدد محترم لي بارات دوزيام ايتون خلى ترجي معناها يدخل
3: وي حارس ممتاز بصراحة، حارس كبير برشا، حارس ممتاز، حارس اليوم قدم إضافة كبيرة ياسر، هو داير من قبل يقدم في مردود ممتاز، إن شاء الله شد ثنية باهية بالانضباط وبالخدمة وبالعمل، يطور من نفسه أكثر، لأنه نعتبره أنا معناها مستقبل حراسة المرمى في كرة اليد التونسية، فبرافو لي على هذا المردود الكبير.
1: هذا هو
2: سجلوها عليا وهبطوا لي عنوان سمير السليمي يحلل في الهاندبول.
3: لا ما حللتش، لا دخلت في تكتيك، لا دخلت في حتى شيء. حارس ممتاز ظاهر،
1: عمل تعليق على روندمون،
3: عديت على الروندمون بتاعه، كان يدخل يتوه في الإغريق بتاع التكتيك تنزل روحي وروح.
2: سيتو الكودر شفناها سمير أنقذ هدف
3: وعطى بونت
2: وعمل لونس، هو اللي خرج
1: صحيح صحيح. دونك تهنينا للترجي دي تونسي، ويستنى لما ترشح غدوة لنهائي كاس تونس لكرة اليد. بعد شوية يكون معنا ناطق رسمي باسم ترجي تونسي وليد قرفالة في خصوص البلاغ الصادر اليوم عن الهيئة المديرة فيما يتعلق بالتحكيم. لحظات رجعينا.
0: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و 230.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار نتناولوا فيه البلاغ الصادر اليوم عن الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي، واللي أغلبكم شاف البلاغ هذا عنده فكرة على الكونتينو نتاعو. هو موجود معنا بالتليفون أتقى رسمي باسم إدارة الترجي الرياضي التونسي وليد رفالة. وليد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: حيدر مساء الخير، تحية ليك، تحية لسمير، تحية لنادر وكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فيه.
2: فحوى هذا البلاغ وشديد اللهجة الحقيقة لي نحب نقول قطاع التحكيم، بتاتر كان الكلمة في بلاصتها، استثنيت جمال حمودي بتاتر تنرجع عليه الموضوع هذا، لكن للي ما شافش ولا ما عندوش فكرة على البلاغ، شو حبيت تقول وليد بعد إصداره يعني؟
3: والله كما قلت انت حيدر، بلاغ شديد اللهجة يتماشى مع الجسامة والخطورة تاع الأخطاء اللي صارت في حق النادي نتاعنا على امتداد السنة. معناتها كنا جمعنا معناتها حتى الإخصائيين تاع الموفيولا اللي العديد من الأخطاء صارت في حق الترجي الرياضي التونسي، ومشينا في وقت الأوقات حتى بحث السيد جمال حمودي المشرف العام على التحكيم اللي الحقيقة اعترف بوجود بعض الأخطاء واللي هي كانت أخطاء واضحة. نذكر مقابلة النادي الرياضي البنزرتي واللقطة الشهيرة تاع دي هورا في البار واللقطة تاع الترجي الرياضي الجليزيسي الاعتدال واضح على دانو. كنا نعتقد أنه بعد الزيارة هذه للسيد جمال الحمودي أنه الترجي الرياضي التونسي ما عادش باش يتعرض على الأقل إلى أخطاء واضحة، لأنه كثير ربما الأخطاء في كرة القدم في المقابلات، لكن أخطاء واضحة بالطريقة اللي شاهدناها ولا تعامل البار، وتو نحكيه بعد على تعامل البار في مقابلة البارح، الحقيقة الشيء هذا هو اللي قلقنا. معناتها ما تبدل شيء، ويبدو وإحنا مش يبدو متأكدين أنه فما منظومة معينة اللي هي اليوم قوية وأقوى ربما حتى أكثر من السيد جمال حمودي المشرف العام. هذاك عليه استثنيناه لأنه يبدو أنه فما تيار أقوى من السيد جمال حمودي هو اليوم اللي يتحكم في الحكام ويتحكم في التحكيم.
2: وإذا كان جمال حمودي هو المشرف العام على قطاع التحكيم، التيار الأقوى شكون معناه؟
3: التيار الأقوى هو المنظومة الخفية اللي احنا ماناش باش نتردوا في تسمية الأشخاص نتاعها كيف باش يتواصل الأمر بالشيء هذايا. لأنه حيدر خليني نقولك، نرجعوا للمقابلة بتاع اتحاد بن قردين، نتذكروا الكل كنا ربحين هدف مقابل صفر، المقابلة الأخيرة في الموسم كنا ربحين مقابل الهدف، ربحين هدف مقابل صفر، سجلنا الهدف الثاني والكل أجمع أنه هدف لا تشوبه شابه وفيه حتى لبس. أقر الحكم، ما صارت حتى احتجاجات من اتحاد بن قردين، ما رعنا كان الحكم الفار وليد المنصري يعيط للحكم ويقنعوا أنه الهدف مش صحيح والحكم ينحي الهدف، وكملنا المقابلة بصعوبة في وقت كنا نجم نكملوا المقابلة مرتاحين ونرتعوا حتى اللاعبين امتاعنا. لكن الغريبة الأخرى حايدر اللي صارت في سلسلة الغرابة والمهازل اللي صارت على الترجي هذه توسي هي البارح، إنه البارح كيف سجلنا هدف شرعي ما فيه حتى لبس، ما رأنا كان كيف حكم البار هيثم جيراد يعيط للحكم، ما تعرف حكم البار يعيط للحكم معناتها القرار نتاعه معاكس لقرار الحكم الرئيس. أكثر من هذا يوريه زاوية برك، زاوية تخليه يشك، ما تمكنوش من رؤية اللقطة وحكم عليها بطريقة قطعية، رغم اللي احنا متأكدين ونعرفوا اللي عنده على الأقل زاوية أو زوز أخرين يمكنوا الحكم من رؤية اللقطة بوضوح. ضيعنا 4 أو 5 دقائق في هدف ما فيه شيء، دونك حاجات كي من هكا الحقيقة خلينا اليوم مستائين ومستائين جدا. أنت تعرف برشا اللي احنا نسميه هالبوكيات، رانا والله ماناش من الأنصار متاعها ونخسرنا تيتروات ونخسروا مقابلات، لكن اللي صاير اليوم مقصود واللي صاير اليوم من الهدف منه ضرب الترجي الرياضي التونسي وحتى أهداف أكثر من ذلك توا ربما في وقت آخر نحكيه عليها مش وقت وخلنا نكملوا الموسم. احنا ديما ندعيه للهدوء والرزانة، ديما نخمه في الجو العام في السلم الآلي، يمكن الشيء هذا والدعوة أنه ديما ندعيه الجمهور متاعنا للتعقل والرسانة هذا كي يستصغر شوية الترجي الرياضي التونسي. مناش دعاة تجيش، مناش دعاة خروج للشارع، لأن كما قلت لك ناس رزان، ناس ديما أهمية الدولة أهم من كل شيء ومن الانتصارات ومن النوادي، لكن الحقيقة حان اليوم الوقت على الأقل تحترمونا تعطيونا حقنا. واليوم خليني نقول لك، سواء كنت مع السيد حمدي المد ولا السيد شوكي دواعد نائب الرئيس مكلف بكرة القدم، السيد حمدي المد برئيس جمعية، رانا مناش باش نتاولوا من منافسة صاعدة. معناتها البلاغات هذه راك تشوف منها برشا، الخروج نتاع المسؤولية نتاع الدرجة تشوف منه برشا، لأنه يبدو أنه الشيء هذا اليوم على غالب وبليجي باش نستعملوه كان نحبوا نحافظوا على حقوقنا، لأنه مناش طالبين أكثر من حقوقنا. حيدر راهو أعطيني حقي ما حاشيش بحاجة أخرى.
2: نحب ندقق معاك لأنه الجملة واضحة وما فيها حتى تردد، وأنه حكم الفار حجب الزاوية الخلفية اللي كانت واضحة وصريحة بحوزة غرفة الفار. معناها أنتم كما قلت ما كنش الصيغة سمحني وليد، الصيغة ما هيش تقريبية أو هي صيغة معناها مؤكدة
3: أنه اليوم نقطة الكلمة اللي تكتبت، معناها اللقطة عنده اللقطة بحوزته لكن ما مررهاش للحكم. واضحة حيدر معناها.
2: أيوه، في اعتقادكم هذا خطأ ولا شنو بالضبط في تقديركم أنتم؟
3: بالنسبة لي أنا، أنت حكم فار وتبارك الله حكم فار دولي ومظفر نهائي كأس الكاف وعندك لقطة واضحة قدامك وما تقدميش، شنو ينجم يكون هذا؟ ينجم يكون هو ما حبش يمرر الحكم معناها.
2: به طلبت مراجعة كافة التسجيلات الصوتية والمحادثات اللي دارت في غرفة الفار بين حكم الساحة وحكم الفار، وطلبت زاد عدم تعيين هيثم قيرة تنرجعوله هذاك. التسجيلات اللي طالبين مش تطلعوا عليها الخاصة بالمقابلة الأخيرة ببعث بحاجلة ولا
3: المقابلة الأخيرة تاع الكاس. احنا حتى بعد المقابلة تاع اتحاد بن قدين رغم تأكدنا ان الهدف شرعي ورغم كانت مرتبة ثانية في الميزان، وانت تعرف أهمية مشاركة الترجي في رابطة الأبطال، خاطر كان قدر الله ما نشاركوش في رابطة الأبطال هذيك تكون المشكلة الكبيرة. رغم هذا ما تكلمناش وقلنا ميساش كملوا الموسم تاعنا، مازال عندنا مقابلات كاس، لكن بعد اللي صار بارع الحقيقة ما نجموش كما قلت لك نتعديو مرور الكرام على اللي قاعد صاير. حيث
2: قلت في البلاغ انه المنظومة ذي تسعى لضرب الترجي الرياضي التونسي، المصلحة من وليد؟
3: تسعى لضرب مصلحة الترجي الرياضي التونسي، سي نورمال باش تكون لمصلحة ناس ما تحبش الخير ما تحبش الاستقرار للترجي الرياضي التونسي، وتحب انها الاركان وتحب انها اركان الترجي الرياضي التونسي من ادارة ومن هيئة مديرة ومكونات الترجي الرياضي التونسي تخلق فيها عدم الاستقرار والبلبلة.
2: عدم تعيين الحكم هيثم قيرات، وكل حكم سيخطئ مستقبلا في حق الترجي الرياضي التونسي علما، وهذا معلومة لأنه قلناها وأكدناها، لأنه في وقت سابق تم معاقبة بعض الحكام معناها داخل كواليس إدارة التحكيم ثم وقع تعيينهم بعد بجولة، هذا فما نوع من الفوضى.
3: مش بارير هو بعد ما يكون على البراءة. أنا أسأل علاش حكام أخطوا في حق الترجي الرياضي التونسي يقع إعادة تعيينهم في الجولة الموالية، بركونت الحكام أخطوا في حق فرق أخرى التوى مازالوا معقبين، وهذا بالأسماء وبالدلة وبالكل شيء. معناتها راني مانيش نحكي في الهواء ومانيش نحكي في فرق.
2: أعطينا أسماء وليد، خليني استفهم، أعطينا أسماء.
3: اليوم منتصر بالعربي أخطأ في حق الترجي ورجع. باش نعطيك اكزامبل امين الفقير اللي ادار لقاء مستقبل سليمان والنادي الافريقي وقت عيط للحكم باسم بالعيد لالغاء الهدف رجع كيف فهمت. دونك نعطيك مثال، عطيتك مثال معناتها من غير للمس من حتى فريق، معناتها عطيتك زوج امثله تاع حكام اخذوا ورجعوا الجوله المواليه زفروا موجودين.
2: به عندكم ما تسألوا سؤال نبدأ بسمير، تفضل.
4: تحية ليك وليد،
3: سمير
2: حط فقط الكاسك سمير باش تسمع
4: ليك. وحش أخويا،
3: وانت زاد أخويا، شكرا،
4: يعيشك وبالتوفيق والنجاح.
2: نعرفها الدخلة ذي، نعرفها وليك وحش.
4: اي ما صاحبي وليد عشرة،
2: نعرف هاي
4: عشرة هذا وليد،
2: نعرف
4: عشرة ولا عشرة. بيان سور من حق كل فريق انه يحتج وانه يقدم بلاغات، بيان سور كل الفرق في تونس اليوم تقدم في احتجاجاتها وبلاغات وهذا من حقها بطبيعه الحال. بالعكس إذا مع هذا التوجه، لأنه وضعية التحكيم وضعية صراحة سيئة. رفض تعيين هيثم قيرات أول قرار حقهم بطبيعة الحال، تجاوز خطير في غرفة الفار وحجب الزاوية والهدف شرعي حقهم الاحتجاج بطبيعة الحال، مطالبة عاجلة بنشر التسجيلات الصوتية بين الحكام بطبيعة الحال حق، امتلاك معطيات حول منظومة خفية تخدم المنافسين باستثناء الحمودي. فسر لي وليد، الحمودي هو يترأس لجنة التحكيم، كل القرارات والتعيينات وكل الأمور تحت إدارة الحمودي. إذا كان فما نجاح الحمودي، وإذا كان فما فشل أو خلل أو تجاوزات فالحمودي. لماذا استثنيتم الحمودي؟
2: هو جاوب على الرسالة.
4: لا لأنه استثنوا الحمودي. الحمودي إذا كان فما منظومة، الحمودي في قلب المنظومة. هذه نقطة.
2: وإذا كان متجاوزته الأحداث
4: ينسحب مطالبة بانسحاب لأنه فشل.
2: أنت تعلم سمير كما أعلم أنا أنه حكام الدربي الحمودي لم يكن يعلم به
4: بطبيعة، وبالتالي الحمودي إذن أصبح صورة وشكلا وليس هو صاحب القرار، وبالتالي المنظومة أقوى من الحمودي. وجب خاطر لما تقول
2: هذا تقريبا اللي قالوا البلاغ،
4: لا باستثناء الحمودي، يعني الحمودي خلي يخدم على روح أموره واضحة، لكن الشيء الآخر راه أقوى منه. إذا أنت يا حمودي إيش قاعد تعمل؟ كان يمكن، أنا ما ليش منعتي دروس، ولكن كان يمكن كذلك، لأنه أعتبر أن الحمودي مسؤول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أثارت انتباهي أنه في صورة تواصل قالها تولي توا، في صورة تواصل اللي سماه هو ربما الهفوات أو الأغلاط ضد الحكام، فإنه سيقع التشهير ويقع الإعلان
2: الكشف
4: عليه. وفي صورة التراجع، ما واحد يقرأ البلاغ، في صورة أنه ما فماش وترجع حقوق الترجي كما قال وليد، فإنه المنظومة الفاسدة هذه تبقى. مو هذا ولا علاش أنا وأنا ندعو كل جمعية تونس أنه إذا كان فما تسجيلات وبراهين ووثائق ومعطيات وكل هذه الأمور هذه، حتى أني أنا عندي حق، لابد أني أقاوم الفساد،
2: نشهر بيها،
4: نشهر بيه ونقاوم الفساد. هذا اللي فهمته.
2: تفضل وليد.
3: النقطة الأولى يظهر لي واضح حيدر حكينا فيها ونسى كل متفاهمين عليها تاع جمال الحمودي، لأنه الحقيقة سمير ما نتصوروش أنه جمال الحمودي فرحان باللي صاير، وجمال الحمودي هو أكبر متضرر بالنظر للكلام اللي قلته أنت اللي هو المشرف العام على التحكيم، يعني المتضرر رقم واحد بالشيء اللي قاعد صاير ومن الأغلاط الثابتة والواضحة واللي اتفق عليها الجميع أثناء في عدة مباريات من الدرجة الرياضية التونسي، أنه باش يكون مستفيد، بل هو أكبر متضرر
4: يا أما ينسحب يا أما يصلح.
2: بالضبط. باش نقول معلومة الآن لا تقبل التشكيك، جمال الحمودي في أكثر من مرة كان قريب جدا من الانسحاب لولا أعضاء إدارة التحكيم وأعضاء المكتب الجامعي، في أكثر من مرة خلال هذا الموسم كان قريب من المغادرة.
3: النقطة الثانية متاع المنظومة ديما احنا سمير يقولوا مثال نعطيه فرصة اخرى للناس باش تراجع انفسها،
4: ما فيهاش فرصة يا وليد عايش خويا مال، هذا فساد واضح، عندكم تسجيلات وعندكم بيانات وعندكم حجج وعندكم كل شيء، شنو نعطيه فرصة؟ تعطيه فرصة للفساد؟
3: سمير شنو التسجيلات؟ مين جبت التسجيلات؟
4: انت قل التو عنا كل معناها الاثباتات وعنا كل شيء.
3: نعرف المنظومة؟ ليه قلت نعرف المنظومة هذية
4: باش نشهروا بها؟
3: عنا الاسماء اذا كان باش يقع المواصلة، الناس هذية باش تعود الى رشدة، احنا ما اتهمناش بالفساد سمير.
4: ما لاباش.
3: اتهمنا الناس هذي انها تعرقل في الترجي الرياضي التونسي.
4: باه.
3: ما تهمنيش الناس بالفساد.
4: يعني تعرقل يعني فساد.
3: تعرقل في الترجي الرياضي التونسي.
4: عن سوء نية، عن قصد يعني فساد.
3: إذا كان الناس هذه ماهيش باش تتراجع في الشيء اللي قاعد تعمل فيه، رانا باش نذكروها وبالأسماء.
4: وإذا كان معناتها تتصلح الأمور، خلي هذوما المنظومة الفاسدة هذه خليها تخدم على روحها.
3: ما قلناش منظومة في كلمة فساد مش بدناها.
4: فسر لي يا وليد عايش خويا مان.
3: في الكلمات قلنا منظومة خفية.
4: أضرت بالتراجي الرياضي التونسي.
3: أي اليوم فما ناس فعلا ونبذة حتى يبدأ التحكيم.
4: أنا الكلام هذا نسمع فيه من الأندية التونسية الكل، عنا تسجيلات وعنا ولنهار معناها ريت فريق باش يدخل في عملية إصلاح حقيقي.
3: سمير اللي قال عنده تسجيلات يتحمل مسؤولية، وإحنا ما قلناش عنا تسجيلات ومانيش من هوات للتسجيلات
4: قلت لي عنا بينات وعنا حجج
2: باش ما نكفوش فيها برشا اليوم اذا كان الانديه الكل متفقه تحارب الكل
4: حارب الناس الكل حاربوا يا خويا حارب
2: خلينا نقدموا شوي وليد ايه
3: شو نقطة هذا هو بالنسبة للسؤال الثاني من عسكر فما سؤال اخر نادر ولا
2: نادر
5: اي لا انا وليد اللي يمكن اللي حكيته انت فيه برشا معقول يعني رغم اللي انا ضد ماذا بيا هذا نفتحه من هالبلاغات هذية متاع الانديه والتشكيات لكن احقاقا للحق ثم حاجات تنطق تاع الاداره الوطنيه للتحكيم مؤخرا تعيينات بعد ما قالوا راهو مش نعاقبوا الحكام اللي تعمل قرارات
2: حكام تعاقبوا حقيقه وفعليا تعاقبوا ثم تم تعيينهم هذه معلومه معنى
5: لا هذه نشوفوا فيه ما ثماش كلام يعني تلاشي يقول لك انا منتصر بالعربي في مقابله نادي البنزرتي يقول له يديه وراه هو يديه على ظهره
2: ثم يرجع يتعين من جديد
5: بيان سور وهذوما راهو ديما نحبوا نوضحوا للناس راهو ثم فرق بين هفوه تقديريه او انت اسات التقييم لقطه ترتقي لا ترتقي هذا شيء هذا حاجه لكن انك تنقل حاجه ما صارتش او تكذب على حكم الساحه لغايه في نفس يعقوب
2: او تعطي زاويه غير واضحه وانت عندك ما اوضح منها ولك موضوع اخر
5: خلنا في امور اخرى هنا يلزم الحساب كبير وهنا اللوم اللجنة الوطنية للتحكيم لأنه في عقوبة جيرات التو ما نعرفوش احنا جيرات مذنب في مباراة السياسة والنادي الافريقي ام لا مذنب شنو معناها متفاهمين انه لم يطبق بروتوكول الفار لكن الامور تجاوزت الشيء هذا ثم تحقيق مفتوح وانهارتها ديجا
4: وقع تبرئة الحكم من التهمة هذه وعين بعض على المستوى الافريقي
5: لا اش دخل افريقيا
4: لا كل شيء تبع بعضه
5: لا مش معناه عينه في افريقيا يعني هو وقع تبرئته في تونس
4: لا وقعت تبرئته متاعه على الجيرات في القضيه هذيك
2: لا وقعت تبرئته من انه يكون متآمر ولا اما هو اخطا والخطا
4: جسمي بيلعب هذا موجود هذا معقول
2: ثم وقعت تبرئته من سوء النيه
4: صحيح صحيح وقعت تبرئه صحيح حيدر وقعت تبرئته من سوء النيه هذه معناها واضحه
5: تو اللي صار البارح ماذا أخذ نفس الشيء
4: انا شكون لك انا هذا
5: الشيء هذا كيقول لك انا
4: بيان سور عنده حق
5: انا معاش تعين هو
4: عنده ألف حق وانا معاه انا شنو قلت الوليد تو اش قلت الوليد تو علاش الانديه الكل يا خويا تقفوا قدام هالطياره ذايا تي ما عندكم معطيات وعندكم ادله امشي ويقفوا قدام الطياره هذا خلوا وقفوه هنا بدي تعبت من التحكيم ومن الفار ومن الدنيا هذه كلها
5: سمير هو يقول لك انا ما عنديش اثباتات لكن انا كي نشوف الحكام
4: اقرا البلاغ افهم النقطه الرابعه شوفها واش تفهمها انت
5: ما عندوش معطيات قال لك انا نعرف انه ثم منظومه تخدم ضدي
4: الناس الكل تعرف
5: ويعرفهم بالاسماء
4: الناس الكل تعرف
5: قال لك مش نحاول نعطيهم فرصه لتدارك الامر لكن خلينا نكون واضحين زاد ترجي اليوم النقاط اللي حكي عليها ثم نوادي اخرى عملوا بلاغات اخرى وعدت نوادي على حاجات غير موجوده جمله
4: صحيح
5: ما ثماش اخطاء اصلا
4: تعرف عليش
5: باش يحلوا رواحهم
4: في المستقبل واثروا يعني بطوله هذه بطوله البلاغات شكون يشكي اكثر
5: صحيح
4: هم الحق لو كل نادي ان يقوم بالحركه هذه
5: دونك المطلوب هنا الاداره الوطنيه للتحكيم راهو الشيء اللي عملته انك تطلب من بدايه الموسم شكون يزفر شكون لا انك ما تكونش صادم في التعيينات انك تكون مش نعاقب ما نعاقبش راهو هذا الكل غلط حتى لين وصل الحمودي في اخر الموسم في التعيينات عنده يد ولا ما عنده شد ولا فيها اعتقد ما عادش عنده
2: لا وكان معنا بركة الله من 48 ساعة فقدت إدارة التحكيم مستقلالية
5: ولا ما عادش ناتش العدد الكافي للحكام باش يعين ولا حتى اللي لازم يتعاقبوا يعاود يعين فيهم وهذا غير معقول ماهوش
2: اللي صاير كله غير معقول خليني ناخذ خاتمة لهذه الكل من عند وليد قرفال اذا كان فما حاجه اخرى تحب تضيفها وليد قبل ما نكمل
3: هذا هو النداء للجماهير نتاعنا ان شاء الله انه تكون ورانا في قادم الاسابيع قادم المناسبات ان شاء الله جماهيرنا متغشى شويه وهذا من حقها بعد ضياع على قبل البطوله ان شاء الله يا ربي نحقوا الكاس ولو انه كيف صحيح ديما يقعد هدف لكن بالنسبه للترجي في تونسي الهدف القابل كبيره دي ربيع الابطال والبطوله كيف الحمد لله دوبلي كره الطائره ان شاء الله يا ربي زاد الاسبوع القادم مقابله نهائي كره يد ان شاء الله يا ربي نحصلوا على دوبلي في كره اليد دونك ندعو الجماهير بالالتفاف على النين مع النادي مع الاداره ان شاء الله مع بعضنا ان شاء الله نقوموا بالاصلاحات اللازمه باش يكونوا حاضرين السنة القادمة إن شاء الله.
2: هذا هو. شكرا لك وليد قرفالة نطق رسمي باسم ترجي تونسي، وكان تدخله في خصوص البلاغ صادر اليوم عن الهيئة واللي يشكك في منظومة التحكيم. استثنى جمال حبودي قال إنه فما منظومة تعمل لضرب مصلحة ترجي.
5: بالله إذا شاء الإدارة الوطنية للتحكيم كيف تاخذوا قرار ولا تطلعوا ولا نعطيونا إعلام أو بلاغ من بعد تبعوا هالإعلام والبلاغ واعطيونا قراراتكم. أنا هنا مش نتوجه لسي الحمودي وجماعته. يوم 1 مارس هناك حكم مساعد في مباراة منزب الزلفة وابن خلاد اسمه أحمد نويرة قام بحركة غير أخلاقية بتواجد
2: سيد أحمد الشعباني. غير أخلاقية بركة هي الحركة ذيك،
5: الغاد شوية
2: تسنفيش عمل بعد.
5: وكانوا متواجدين على حسب معلوماتي أحمد الشعباني وياسين الشيخ اللي هما أعضاء ضابط الثلوات مستوى أول، والمراقب كان مال الحضابي. في يومه الإدارة الوطنية للتحكيم تعلم أنه تقرر إيقاف نشاط الحكم أحمد نويرة ودعوته للمثول أمام الإدارة الوطنية للتحكيم لقيامه بتصرف غير لائق لا يتماشى مع المبادئ العامة لقطاع التحكيم ويمس من هيبته. أين القرار؟ أعطيني بيفي، أعطيني محضر جلسة فيه العقوبة. المعلومات اللي عندي تقول أن السيد هذا اللي عملها الحركة هذه أمام مرأة الجميع وانتم قلتوا يمس التحكيم وهيبته راو عاقبوه إلى نهاية الموسم فقط. هذا المفروض يشطب من التحكيم. أعطينا قرار اللي يسمعوا فينا ده وطن التحكيم ولا سيد رفاه من النطق الرسمي يعطينا ماذا تقرر في شأن هذا الحكم.
2: تو انا كي نشطب ومن بعد انتي حمبان ما لقاشكم مش يزفر لي ماني نجبدو من الفريقو.
5: لا
2: خليه هكاك اخير وكاو
5: الفريقو
2: هذاك اللي قاعد يصير.
5: لا يا اخويا ما تسبلوش الناس كي مش جيو تعاقبوا الناس على الحالات بعد شهرين تعاود ترجعهم لي بالواحد بالواحد وما تعطينيش القرارات اللي خذيتهم والامور التاديبيه نتاعهم. راهو نحكيو على امور اخلاقيه
4: هذا مع
5: على حركه شافها الجميع.
4: أي. هذا مع العلم نادر واحنا مانيش نشجعوا في الحركات هذه بالعكس، ولكن باش تطلب من حكم مردود ومصداقية ونزاهة أعطيه الحقوق متاعه ومن بعد نحكيه في المواضيع الأخرى. خلي ياخذ الحقوق ساعة الحكم ساعة ثم تبدأ في عملية الإصلاح. حكام ما همش خالصين لسنوات وانت تعرف نادر الشيء ده. إذن معناها المنظومة كلها حكي عليها توليد منظومة كلها فيها بارش
5: خويا تخلص ما تخلص تحب تحكم ولا ما تحكمش أمورك.
4: لا
5: إذا كان حكمت اعتمد على ضمير واعطي حق الناس.
2: حاجة أخرى وما لازمش أبدا تتفهم اللي أنا نعطي في شرعية مثلا تصرف حكم ولا ملاعب. راو كي يبدأ أسيستون زيد على الخط يبدأ من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 السيدة الوالدة وشقيقته وزوجته وأبوه اللي متوفي وكذا كلهم بالاسم وبالواحد راهو معناها ينجم ساعات يخرج على الخط موش تبرير لانه يستاهل عقوبة كاملة معناها شاطب انا معاك في الشاطب لكن حبيت نقول انا اللي هو سيركل فيسيو معناها اللي يسب وكذا يتعدى الاخر ويعمل رياكسيون ونقعدوا ديما هكاك نحسنوا شوية باش تحسن الامور كله صعيبة نحكي نعرف نحاولوا فقط
5: يا حاج نحكي على المبدأ العام انه ثم موضوع
4: متفهمين
5: في جامعة في إدارة وطنية التحكيم في هيكل في جمعية في نادي في راديو في تلفزيون كي تاخذوا قرارات اعطيونا بعد البحث والتحقيق لوين وصلتوا واعطيونا قرارات خلينا نفهموا احنا انتم ما عندكم قاعدين تحبوا تصلحوا ولا تحبوا تغطيوا الامور وما تكشفوش الحقائق.
4: ينجم يقول لك شأن داخلي وامور داخليه
5: ما نجمش
4: ما عندوش عدم التشهير بالحكام يقول لك انا
5: ما عندوش الحق ايوا خلص يعني تو هذا يعطيه لاخر الموسم كيما جماعه التوش وجماعه اللي يغلط في بينالتي والرجل عامل حركه غير اخلاقيه.
2: واضح
4: تابع المنظومه.
2: هذا هو دونك كملنا ما كانت قراءه في بلاغ ترجي الرياضي التونسي. بعد شوي يكون معنا مدرب بعث بوحاج لاسعد الشريتي.
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Récap Sport.
0: Publicité.
7: مع توب نت كل تروح كرة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل أبونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج أو سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توب نت.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
8: توب نت very fiber people.
9: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. Assurance زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع le contrat épargne مثمر والcontrat تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح, تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
11: قولي ما نلقاش برومو على غستو
12: جسيت ماكسيت. Autre là l'application Maxit m'ta Orange ou fi rubrique Win Win t'alqa les promos الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شباتا يولي بعشرة الف وتسعمية في عوض 16200. من الجس ماكسيت وكل يشلقيت عندك أورانج.

0: واصلين في ريكاب سبور. موجود معنا مدرب بعث بوحجلة لسعد الشريتي. يبدو يحب يعلق على التصريح البارح, وحنا كنا علقنا زيادة على حضرنا انترتون على التصريح متاعه, ونعود ونسمعوه. مرحبوا به في الأثناء سيد أسعد كوتش. أهلا وسهلا, مرحبا.
1: مرحبا بمستمعي مزيكا فيه. مرحبا سي سمير سي نادر وضيوف كرام.
0: علاش بديت بسي سمير ومش بسي نادر؟ قوليش متغشش
1: من الكل. بالعكس
0: باهي, خلينا نسمع تصريحك البارح باش كي نعلقوا على حاجه واضحه, ما نقعدوش في الفلو. نسمع تصريح.
2: والله شوف الشوط الاول كنا متوقعين الاسبيرونس باش تطلع وتحب تاخذ معنا الفوز نتاعها من الاول. كما قلت دقيقتين لعب الحكم ما كانش معنا مريق الحقيقه. خسرنا الشوط الاول, دخلنا زيميتون, طلعنا الفريق الخصم خذينا اللعبه في دينا, وقت اللي نحن حاضرين باش اتو مومون نعدلوا جاتنا فرص. ورقه حمراء مجانيه خلتنا نلعبوا امواندري, تلعب امواندري مع جمعيه كبيره كما الترجي بالطبيعه باش يولي معنا برشا فراغات, خاصه في الانتليلين وفي ليزانترفال. استغلتها الاسبيرونس كوم الفو. مبروك للترجي وبرافو للملاعبين نتاعنا اللي عديوا معنا مقابله محترمه مع فريق كبير اللي هو الترجي.
0: سي لسعد الشريتي مدرب عث بوحجله, تفضل اذا كان عندك متعلق.
1: والله حبيت نعلق جوست على الورقه الحمراء اللي هي كانت بالحقيقه بعد ما شفنا في الديريكت, حتى واحد يشوفها حتى اللي يتفرجوا في التلفزه ما كانتش واضحه بعد بالفار وبالزوم ظهرت معناها, وكانت ورقه حمراء مستحقه الحقيقه. دونك كي ديكلاريت على الورقه الحمراء الملاعب حكيت معاه كي خرجت قال لي ما عملت حتى شيء, والملاعب كان ديسبليني ومتربي برشا حازم الميداني صدقته اللي هو ما عمل حتى معناها
0: معناها انت الملاعب نتاعك غلطك قال لك ما ضربتش على نحكيو على اللقطه نتاع حمزه رفيعه. دونك انت بنيت التصريح نتاعك على اللي قالوا لك الملاعب نتاعك.
1: ما عندناش لي زوتي باش نتفرجوا على البلاصه, دونك كلاش كان تصريح بالعكس كانت ورقه حمراء مستحقه. الفرص اللي جاونا واضحين قبل ما ناخذوا الورقه الحمراء, جاوا زوج فرص لحسن المولي وزيد العبيدي. دونك مره اخرى انا اعتذر مره اخرى على التصريح هذاك, والترجي راهو ما ساقش الانتصار نتاعو, بالعكس اي جمعيه واي فريق يحب يلعب ضد الترجي يحب يربح. ترجي جمعيه كبيره كما ترجي كما الكلوب كما الاتوار كما سي اس اس, جمعيه كبار هذوما معناها اي مدرب واي ملاعبي يحصل له شرف باش يلعب معاهم ويحاول ينتصر عليهم ويدافع على حظوظ فريقه لاخر وقت. دونك في المجمع عملنا مقابله كبيره ياسر مع فريق كبير ياسر وفريق عالمي كما تعرف الاسبيرونس, معناها فريق عالمي واكثر فريق معناها متوج في تونس. دونك الناس كل تحترمه, لكن التصريح نتاعي كان مبني على معناها الكلام نتاع الملاعب نتاعي قال لي ما عملت شيء. دونك قلت بلكش تظلمنا هيك, علاش انا قلت الورقه حمراء مجانيه اور الورقه الحمراء يستحقها الملاعب يتحمل مسؤوليته مع الاداره. خلينا ناقصين معنا جوار في اخر وقت اللي كنا ديما نقول انا كمدرب نحب العدل ونحب نربح. الله غالب وبون سي نادر ربي يهديه نورمالمون ما يقولش كلام كذا كيكا. انا راهو نحترمه برشا, هو زميلي انا انسينيون
0: شو قالك
3: حتى نحترم اخوي العزيز. واول حاجه قلت لك الاحترام والتقدير البارح
1: ما نقول حتى شيء على سي نادر, راني نحترمه برشا سي سمير. اون توكا بالنسبه للاسبيرونس راهي تستحق الانتصار نتاعها, مبروك عليها ونتمنى ونلعبوا مره اخرى ضد الترجي او فريق كبير في تونس. هذا شرف لاي مدرب واي ملاعبي, ونشكر جمهور بعث بوحجله كان جمهور بالحقيقه هو اللي انتصر في المقابله ذي, كانت احتفالات كبيره ياسر. نشكر الهيئه المديره اللي كرمت معنا رجالات النادي كما نكرموا اي فريق اخر, ونحن معنا عندنا علاقات مع تونس كامله وعندنا ملاعبيه تلعب معنا بريم الترجي

0: العزيز القرجي في البانتور كما فهموا علي بن عيات في المسرح والليكول اللي بعده محمد دريس والجعايبي وتوفيق جبيري أسيد دو سويت فعادي يعني
1: خبيه. واحنا في عالم متاع ذكاء ولا في عصر متاع ذكاء اصطناعي واليوم يقولك تنجم تاعنا عادي تسمع غناية متاع أم كلثوم بصوت مايكل جاكسون وإلا بيونسي تغني في غناية متاع عليا مثلا وإلا زادا يقولك راو اليوم التوزيع والتلحين ينجم يعملوا الذكاء الاصطناعي. أنت كفنان وكقائد أوركستر سامفوني تونسي كيفاش تقرأ المعلومة هذه؟ بالنسبة ليك صحيح ينجم يعوض الموزع ولا المؤلف الموسيقي وإلا صعيبة العملية؟
0: لا صحيح ينجم يعوض. أنا قاعد نسمع في حاجات وفما برشا ديجا حاجات تعملت سنة في تونس مش نقول عليهم تعملت بالذكاء الاصطناعي وحتى اللي عملهم
1: حاجات يعني شنو أغاني
0: موسيقى.
1: ولا
0: لا لا لا لا ها موسيقى موسيقى
1: شنو موسيقى متاع
0: موسيقى
1: أفلام
0: متاع مسلسلات,
1: موسيقى متاع مسلسلات.
0: ايه. بالذكاء الاصطناعي واللي ساعد فيهم هو نعرف مني ليه باش يعملوه. والله يشوف كي تعرف تستعمل التكنولوجيا اما ما تجيش تضلل بها العباد بور نو با دير كلمه اخرى ما تجيش تضلل بها العباد. نعرف استعمال التكنولوجيا احنا توا لهنا جماعة اللي قدامهم في الاستوديو لهنا ماهوش بيدو الاجهزه نتاع اللي كانوا في الاذاعه في الاذاعات في الاذاعه احنا كانت عندنا اذاعه واحده مؤسسه الاذاعه التونسيه فيها باش نفس الماتيريال نجيو نتوقف ونقولوا لا والله مش نقعدوا نعيشوا على نفس الماتريال ونفس لي ماشين هذوكم انسي دو سويت. توا فما الذكاء الاصطناعي يزم واحد يعرف يتعامل معاه, يزم واحد يعرف يتأقلم معاه, يزم واحد يعرف يستعمله, لكن نعاود نقول بتون تضليل. انا ديجا قبيله جاني ايميل من عند شخص انا قعدت بهت كيفاش يكتب باللغه الفرنسيه بالطريقه هذيك رغم ونعرف انه هو ضعيف في اللغه الفرنسيه. والله يا ايميل جاني قبيل ومن بعد اللي معايا قال لي يا شبي قال لي مكتوبه بالياي هذيك اش قولك راني دخت قلت اخي تعلمت الفرنسيه هذيا في عويمين ميم با في شهرين شهر
1: اي نجمي ولي معاش عندنا موسيقيين قارين الموسيقى مش في تونس نقصد راه نقصد
0: في العالم ككل. لا صعيب صعيب
1: جوست بالذكاء الاصطناعي
0: لا لا تستعملوها وتتلقى بلاصتها
1: نتاع التهديد هذاك اللي قاعدين نسمعوا عليه
0: يكبروا فيها احنا التهديد نسمعوا فيه كان هوني سمعناش في امريكا سمعناش الناس تغني الفرق موجودة جوزر الفرجة الموسيقى ديما هو فن حي النار فيفون تدخل تتفرج فيه تسمع صحيح تتفرج. إما لا قولي غدوة زاد بالذكاء الاصطناعي ما عادش فما تمثيل ما عادش فما مسرحيات
1: ليش مولي الممثلين ذكاء اصطناعي ما عادش يستحقوا راديو ذكاء اصطناعي مش بالمناشط
0: نعرفوا كما قلت لك يعرف يستعمل التكنولوجي يعرف يستعمل ويوظفها في حاجات
1: واضح جدا. هكا نمشيو مع ضيفنا شادي القرفي البورتري تونسي. بورتري تونسي بورتري تونسي جملة من الأسئلة نطرحهم عليك شادي. لو كان تختار آلة موسيقية تعبر عليك أو قريبة من شخصيتك
0: بيانو
1: عليه فيش يقرب لك فيش تحس ويعبر عليك شادي
0: فالانديبوندانس على خاطر عندك اليد اليمين تعمل حاجة واليد اليسار تعمل حاجة ويشبوش بعضهم فرد وقت قاعدين يعملوا كل واحد في حاجة.
1: اختار لي صوت من الحياة اليومية اللي انت كي تسمع وتعتبره موسيقى او ينجم
0: العصفور
1: موسيقى.
0: العصفور متاع الصباح متاع شروق الشمس هذك حاجة خاصة جدا.
1: لو عندك عصا سحرية تنجم تبدل بها حاجة في ذوق تونسي في عملية استماعه للموسيقى
0: والله كان جيت عندي عصا سحرية نبدأ بروحي بعد ونتعدل
1: شنو تبدل في روحك
0: راني ما عملتش موسيقى مثلا
1: شنو كنت تعمل
0: حقني كنت نجم نعمل برشا حاجات
1: أخرين أعطينا مثال خنخمو معاك ونسمع ونتفهم.
0: والله أنا مو احنا قرينا مع بعضنا جل في الصدقية معناها في الليسية كلهم في الـ في الـ في الدروا معناها عاملين دروا لأن مغزر هالموسيقى هذه مش كيف ما الناس تتخيل فيها. الناس مش تشوف فينا لابسين كساوي ونطلع ونضحكوا براو فما حاجات أخرين أبار التعب فما برشا ميدان توا ولا

0: فيه برشة عراقيل وفيه برشة عقبات وفيه برشة ناس كي تكره.
1: هي ما يقول لك الميادين الكل فيها العراقيل.
0: لا ولا كان محامين أصحابي محامين كل واحد انديبوندون.
1: ما خدك ما تعرفوش من قريب المجال. أحيانا سوفيد وبراتيكيرا وفما بين الصورة الجميلة من بعيد والواقع حاجة أخرى مختلفة. أما يظل المجالات الكل فيها متعب وشقاء. به الشخصية اللي كنت تتمنى تقابلها من عالم الموسيقى وتحكي معها شنو تحكي معها؟
0: والله أنا فما ملحن كبير سوري وصل إلى العالمية اسمه ضياء السكري. كنت نعمل معاه انترفيو في باريس. هذا يرانا هذا يراو كي نقولوا معناها واحد عربي درس في في الكونسرفاتوار سوبيريور دو باري اللي خرج أكبر موسيقيين في العالم. ضياء السكري ووقته كبير برشا حتى كي نحكي معاه ما يتكلم بسيف هذيك قعدت لي في قلبي كيفاش ما قعدتش معاه حتى ربع ساعة لي ضياء السكري هذا في باريس.
1: شنو كنت تفهم تتمنى تفهم من عنده أو ينجم يكون عنده الإمكانيات باش يفسر لك سؤال معين تطرح عليه
0: باش يفسر لي الأسلوب الموسيقي اللي هو تبعه لأنه هو عنده مؤلفات موسيقية عالمية وصلت العالمية. باش يفسر لي ديجا هو كيفاش خرج معناها في الاخر من سوريا كبلد عربي وصل للعالمية. يعني في أستاذ في السي ان اس ام دو باري وما أدراك كيفاش سي كوا شنو الوصفة اللي تعملت باش خلطت الغاديك لكن ما حالفنيش الحظ وقتها باش
1: ان شاء الله يحالفك مع اساطير اخرين نتاع موسيقى مازالوا موجودين. فماشي سؤال ما طرحتوش عليك شادي وتمنيت تحكي فيه؟
0: والله حكينا فيه كل شيء حتى من العقبات حكينا فيها
1: باهي برشا
0: تواجه وسط
1: ما قعد لك شيء في قلبك يعني؟
0: انا ما عندي شيء راه في قلبي انا فين نشوف اللي قاعد نشوف فيه صاير مثلا في الفيسبوك والهجمات اللي صايرة على يعني متاع ناس المعلومات أصبحت مسطحة مسطحة ما عادش عندنا معلومات معناها المعلومات ولات مسطحة سو كي بيرمي أتو الموند باش يتهجم على هذا باش يتهجم على رمز من رموز الدولة على رمز من رموز الفن على رمز من رموز ولات
1: متاحة
0: وهذيك حاجات مثلا ما انا مقلقتني شو بكوا مقلقتني ماني قد بيت كيف يعني عبيد عندهم ما يعملوا بالنسبة لي.
1: يعطيك صحة شادي شكرا لك ضيفنا شادي القرفي قائد الأوركستر السيمفوني التونسي. شكرا لك على حضورك معنا على كل هذه المعلومات وعلى التجربة متاعك اللي عاودنا عشناها معك. شكرا لك شادي يعطيك صحة. تحية لكم ناس الكل في الاستماع. شكرا لكم نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله في حكاية منا جديدة في لمن بسلامة
2: حكاية منا

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون ني وي ني نو، شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار،
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يعلن عن إعدام وإتلاف 250 ألف قرص من مخدر إكستازي حجزت سابقا وكانت موجهة للشباب والأوساط التلمذية، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. والعميد جبابلي يوضح أن الكمية التي تم أعدامها تمثل حصيلة عملية نوعية استعلامية دقيقة نفذتها فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالتنسيق مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية وإيقاف 13 شخصا مع إدراج 7 آخرين بالتفتيش، ومتورطة أيضا في الاتجار بالمنقولات الأثرية خارج الأطر القانونية وتهريب الأشخاص والمخدرات.
2: في إطار المجهودات المتواصلة متاع الدولة التونسية خاصة في تصدي لتجار المخدرات وخاصة تفكيك الشبكات الدولية اللي تنشط في هذا المجال، تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق خفيفة اللي تم تخزين فيها منتجات البحرية، وتقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. بالنسبة اليوم نشوفه اللي كونها آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة كما شفتوها، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات وما إلى المحجوز.
1: لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع بشأن مقترح تنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات، خصصتها للاستماع إلى ممثلات الجمعية التونسية لطب الإدمان التي أكدنا استنادا إلى دراسات التطور المرتفع والمضطرد لنسب استهلاك المواد المخدرة في تونس. ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أكدت ممثلات الجمعية التونسية لطب الإدمان ضرورة الاعتراف بأن مستهلك المخدرات يعد مريضا يتطلب العلاج كغيره من أصحاب الأمراض المزمنة، وأنه يتوجب تعديل القانون في هذا الاتجاه للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج. وزير السياحة سفيان طقية يدعو إلى إنجاح برنامج جربة دون بلاستيك، قائلا إن هذا المشروع يعد جزءا من رؤية وطنية تعمل وزارة السياحة على تكريسها، وأن صندوق حماية المناطق السياحية على ذمة البلديات لدعم مبادراتها في النظافة والعناية بالبيئة. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الفرنسية تفيد بأن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني أمس الخميس في مدينة فاس بجمال المغرب إلى 15 قتيلا بينما لا يزال 5 جرحى في المستشفى وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سمية الحامي وأكمل فريق كولتشر بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس كولتشر بلوس، كولتشر بلوس، كولتشر بلوس، من الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. سمير حامي
3: 8:04 دقائق عاصمة، مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فام من طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايكا فام. كان المفروض في وصل الغرام كيكون بحثين هنا إسغرون إيدير، نحكي معه على الكتب، نحكي معه على قراءة الكتب والغرام، لأنه يدير عنده التزامات في الدراسة، وعندنا كونه باش يكون بحذنا قريبا هنا في موزايك. نوجه له تحية كبيرة برشا، ولكن نحكي كولتوريل كالعادة اليوم تفاصيل معرض سيكريت جاردنز الأمينة بوسليما. ناخذ من عندها تفاصيل المعرض هذا اللي ديجا موجود في مدينة الثقافة، هي قصة كاملة وحكاية غرام، نحكي تفاصيلها شوية آخر. لو فلاش باك ما نجموش ما نحكيوش على عمار القاسمي، ما نجموش ما نحكيوش على سيرة إنسان وفنان ملتزم. اليوم كانت الجنازة متاعه بحضور أصدقاء وبتأبين رفاقه. شوية آخر نحكيه على مسيرة مبدع غدرنا وداعا معلم الصبيان. في أجندة نعطيكم فكرة على المواعيد الثقافية المنتظرة في الويكند. هذا كل بتبيع معكم، كان مع فريق كامل، معنا وثق بالله في الأعداد، معنا طارق في الإخراج الرقمي وخلودة في الإخراج. نبدأ توتشويت مع الموسيقى التونسية كالعادة، وكما تعودتوا داري شبيل جارت، راجعين معكم في كولتور بلوس على موزايك.

0: وصلت مهدي العايشي وصلنا حتى الثمانية واثناشن دقيقة انتم معنا في كل جوخ بلوس على مزيكا فمن سلام عليكم وين ما كنتو توتسفيت نحكي وفن نحكي وفن تشكيلي في كل جوخ أكتو
1: كل جوخ أكتو
0: سعادة جدا باستقبالها معنا على موزيك فام. المعرض متاعها ديجا ابدا ومازال موجود في مدينة الثقافة حتى لنهار 6 جوان بعنوان My Secret Gardens. نحكي وتتسويت مع الفنانة التشكيلية أمينة بوسليمة. مرحبا بك على موزيك.
2: مرحبا سامية.
0: شنو الأحوال؟
2: السادة المستمعين الحمد لله.
0: مبروك مبروك الإكسبوزيسيون هذه.
2: يعيشك يبارك فيك.
0: نتصور برشا خدمة باش نخلطوا اليوم نحكيوا على معرض لفنان أو فنانة تشكيلية أمينة.
2: أكيد أكيد هي خدمة متاع سنين مش معناها هي السمرة متاع مسيرة كاملة. المعرض هذايا أنا خدمته عندي قديش من عام نخدم له ونحضر له وهو نعتبره حلم أنا حلم اللي الحمد لله اليوم وصلت
0: وحققته
2: فرحانة برشا.
0: وشنو الحكاية شنو الأسرار اللي في الحديقة والحديقة وين في مخك في عالمك في بالك؟
2: جوستومون هي الحديقة في عالمي وفي مخيلتي وهو مش متاعي أنا برك الحديقة هي اللي كل منا عنده الحدائق السرية في أعماق روحه. والمعرض هذايا هو دعوة لولوج مساحات التأمل الداخلي والمشاعر والأحاسيس ودعوة للهروب من صخب الحياة إلى سكينة الروح.
0: برشا ألوان نراتوا في الفيديوهات المصاحبة للحوار هذايا سواء على فيسبوك ولا على سيتنا موزيكا فين بوانيت. معرض خليني نقول مفعم بالألوان فنتصور هذا ما نجم يكون كان زادة بالأمل اللي تحكي عليه من القصص اللي في داخلك فيها نتصور برشا محبة برشا دفء برشا هدوء زادة هدوء وضجة حسب الألوان حسب ما نشوف.
2: صحيح هو صراع بين ما يبدو وما نخفيه في الباطن متاعنا. اللوحات هذوما هما عبارة كما قلت لك عبارة على مجموعة مشاعر وذكريات مشاعر اللي عشتها واللي نعيشها توا في ما فيها الحب الفرحة الحزن والخوف والتردد اللي نعيشوه في حياتنا مشاعر مختلفة حولتها أنا حاولت نحولها إلى ألوان وخطوط ورسومات وزخارف
0: وهذا اللي يتعكس ولا ينعكس في مختلف اللوحات اللي نشوفوا فيهم. أمينة 2018 قررت تتفرغ للفن التشكيلي قررت تكرس حياتك للعالم هذايا كان قرار صعب ولا تبعت فيه قلبك ولا عقلك كيفاش خذيتوا القرار هذا؟
2: لا هو ماهوش قرار صعب أنا غرامي بالفن بدا ملي أنا صغيرة
0: أي؟
2: ملي أنا كنت في المعهد كنت نرسم جداريات في المعهد متاعنا ومثلين بين متفوقين في المادة متاع التربية التشكيلية والغرام هذاك بدي يكبر معايا عام 2018 أنا وقتها قررت باش نخرج اللي في داخلي في شكل لوحات ورسومات ووقتها انطلقت الرحلة.
0: دونك من غاديك الانطلاق الفعلي المسيرة تعتبره 2018 من 2018 لليوم نحكيه عليه أكثر من 80 لوحة ولا 80 لوحة؟
2: أكثر من 80 لوحة
0: أي.
2: أما اللوحات المعروضة في المعرض الشخصي بتاعي هما 19 لوحة أنا اخترتهم واختارين هما فيهم اللوحات الثنائية وفيهم اللوحات الرباعية مختارين في قراب لبعضهم معناها تقريبا المواضيع تتقارب مش بعيدة والتقنيات تتقارب زيادة كيف
0: ونتصور محليه الفنان اليوم كيشوف ثمرة التعب متاعه توصل للجمهور وإحنا اللي نعرفه قديش صعيب كونه الفن التشكيلي يوصل للجمهور العريض ففرحة كبيرة نتصور كانوا يكون المعرض موجود في مدينة الثقافة زيادة.
2: صحيح هو قلت لك كما قلت لك انا هو كان حلم وكان حلمي واني نعرض في مدينه الثقافه بالذات
0: هاي
2: واليوم فرحانه برشا وقدمت اعمالي وفي البلاصه اللي انا تمنيتها ونشكر وزاره الثقافه بهالمناسبه اللي هي اتاحت لي الفرصه وإن شاء الله تنيل إعجاب الفنانين والزائرين وتوصلهم هالأحاسيس اللي أنا جسدتها في هاللوحات.
0: لو ما كانش العنوان حدائق السرية Secret Gardens شو يكون؟
2: بش يكون حدائق السرية كيف كيف.
0: حدائق السرية. المعرض موجود في مدينة الثقافة. الناس اللي تسمع فينا تنجموا تمشي وتعملوا طلع على لوحات ممتازة، هي قصص لفنانة تشكيلية تونسية أمينة بوسلامة، عندها سنوات تخدم عليه برشا محبة، وانتم مزيدة تنجموا تكونوا جزء من المعرض هذايا. بكل إنسان ينجم يسقط يمكن القصص متاعه حكايته عالمه كما عالم أمينة اللي اكتشفناه اللي لا معكم. شكرا لك مدام.
2: شكرا.
0: عايشك نسانية وكتكون تكون بحثينا هنا في سجوات موزيك فن بأكثر لوحات وتحكينا بأكثر تفاصيل على الغرام هذا يحكينا فن تشكيلي اليوم في كولتور اكتو. كولتور اكتو كولتور بلس كولتور مزيني جوا مثمانية لتسعان تعليل. مازلنا مكملين معكم في كل شخص بلوس على مزيك. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا شوية خير ما معاد مع النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. قبل هذايا ما نجموش ما نسمعوش الموسيقى اللي اختارها هنا خلودك العادة بوينا فيستا سوشيال كلوب راشد.

رشيطة هاروك ذكا سباي وصلنا حتى 8:31 دقيقة. فنان كبير كان آخر حواراته هنا في موزايك فام مع الهدي زعيم. تنجموا تلقاو الحوار كامل على يوتيوب. أحكي برشا إيموسيون على باركور مهم برشا. توتسويت وقايد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.

0: وداعا عمر القسمي، وداعا معلم الصبيان، انشختك الجذع يوما وغدرتني الطيور فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. هكا كان يغني عمر القسمي، وهكا ودعنا ودع رفاقه وأحبائه. اليوم تونس تفقد فنان، فقدت صوت من أصوات الزمن الجميل، زمن الجامعة، زمن الأغنية الملتزمة، زمن الناس اللي كانت تغني للحرية مش للشهرة فقط، وللوطن مش للكاميرا. البارح 21 ماي 2026 ترجل شيخ الصغير عمار معلم الصبيان، وواحد من آخر الحالمين الكبار.
1: اتعلموا عليه القيم، اتعلموا عليه المبادئ، اتعلموا عليه حب العلم، اتعلموا عليه العقل. كيف كيف في الفن اتعلمنا عليه قولة الحق في الفن والكلمة الصادقة. عمار في فنه لا باع لا شراء، عمار من فنه لم يرتزق، عمار كرس الفن بتاعه من أجل خدمة قضايا الإنسان. عمار كان حاضر في كل المعارك، عمار كان حاضر في كل الاحتجاجات، عمار كان حاضر في كل الوقفات، دفاعا عن الحق، دفاعا عن العدالة، دفاعا عن المظلومين. وهك علاش حظي عمار بحب الجميع، حتى الناس اللي اختلفوا معاه كانوا يحبوه برشا.
0: هذا كان محسن بن أحمد من كلمة من تأبينه اليوم للراحل عمار القسمي، اللي ما كانش عازف ناي فقط في الحمائم البيض، كان روح كاملة تتحرك داخل الفرقة هذه، كان الصوت اللي يطلع من قلب الوجع التونسي، من قاعات الكليات، من الساحات اللي كانت معبية وتغلي بالنقاشات، بالشعر، بالغضب، بالأمل في الثمانينات، وقت اللي كانت الكلمة الملتزمة تعب أصحابها، وقت اللي كان الفن المتمرد يلاحق حق ويتمنع. اختارت الحمائم البيض طريق صعيب، تغني للناس، للطلبة، للفقراء، للمهمشين، للمقهورين، للي كانوا يرفضوا يبيعوا ارواحهم للسوق، وحتى التسجيلات كانوا ما همش قابلينها، كانوا يفضلوا الركح، المواجهة المباشرة مع الجمهور. صوت الناي وهو يشق القاعة كسكين، ومن غديك جا السحر، ومن غديك ولا عمار القسمي جزء من ذاكرة جيل كامل. الراجل اللي تأثر بالشيخ إمام، بناس الغوان، بجيل جلالة، ولكن صنع روحه وحده، خلى الناي يحكي على تونس، على القهر، على الحب، على الخيبة، على الحلمة اللي ما ماتتش رغم كل شيء. وفي أغاني كما وكر النسور، كما صرخة عطش، الخمسة اللي لحقوا بالجرة، والشيخ الصغير، كان ديما حاضر نفس النفس، نفس النفس المقاوم اللي يخليك تحس الأغنية موقف قبل ما تكون لحن.
1: سنبقى أوفياء، أوفياء للمبادئ التي ناضلت من أجلها، أوفياء للخط النضالي الذي رسمته، أوفياء للخط الفني الصادق الذي سرنا عليه أنا صديقي نبراس، صديقي عمر، والفنانين الكل. كان عمر يمثل لنا المنارة، منارة في صدق الفن، ومنارة في الاستمرارية، والله غالب. تلك سنة الحياة وتلك سنة الله في خلقه أن الموت سيغيب البعض منا.
0: إذن فتحي كان هبط بوست كتب كان يكفي أنه تقول عمار، كي تعرف أن المقصود عمار القسمي ناي الحمائم البيض، لفرادته في الحضور وقدرته على إطلاق الفرح في وجه الصمت والقبح العام. اختار له الجميع كنية معلم الصبيان، كناية عن إيمانه بقدرة الأجيال على تحويل التراكم إلى حصاد. هو اللي حكي برشا تأثر على فقدان رفيق دربه، وأكيد عشرات وعشرات الفنانين ورفاقه اللي نعاوه برشا محبة وحتى كي ذاقت الدنيا. عمار القسمي يمكن كي تعرضت في وقت ما الفرقة للتضييق في عهد بن علي، ما هبطش راسه، ما تبدلش، بقى واقف يغني ويعزف ويعلم أجيال كاملة شنو معنى الفن الملتزم. عمار ما كانش فنان، كان مربي زادة، معلم الصبيان اللي هو ماهوش فقط لقب عابر، كان إنسان عاش بين التلامذة والتلامذة، بين الصبورة والدفاتر، يحاول يزرع في صغار مش كان المعرفة فقط بل الكرامة زادة والهمة. هو اللي كان يمن اللي التعليم معركة، وأنه الأستاذ الحقيقي يربي مواطن قبل ما ينجح تلميذ. واليوم مع رحيله برشا حسينا لجزء من أرواحنا خرج معاه، خطر الناس هذوما ما يتعوضوش، الناس هذوما يبقوا في البال، يبقوا في الذاكرة. الناس كانت تتشبه للبلاد وما زالت تتكلم قبل ما يكثر الضجيج ويقل المعنى. وكما غنى الآن يا أصدقائي حطت بالطائرة ودار عمري كخط ليكمل الدائرة. إي نعم الدائرة كملت، أما صوتك ما زال يدور فينا في مقاعد الجامعة، في مجالس المثقفين، في وجوه الطلبة، وفي كل تونسي ما زال يمن للغناية نجم تكون موقف، وأنه الفن ما زال نجم يكون صوت وقادر على التغيير. وداعا الشيخ الصغير، وداعا معلم الصبيان، وداعا للناي اللي كان يعزف للبلاد برشا صدق. فلاش باك كلتور بلس كلتور بلس الجمعة ثمانية لتسعة متاع الليل. مازلنا نكلم معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فهم شوية. خلينا نعطيكم فكرة شنو تنجموا تعملوا في الويكاند، وين تنجموا تتفرجوا في مختلف العروض الفنية والثقافية. نسمعوا الحمائم البيض، شيخ الشيخ الصغير رشيد.

حمزة النمرة هيلا هيلا يا مطاري. وصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كل جوغ بلوس على مزيك. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا توت سويت. وقايت أجندا هي أجندا بالنسبة لليوم نحكي وعليه عرض قاعد يحضر البرايف تجا مازالت متواصلة حتى التوا في مدينة ثقافة في مسرح أوبرا تونس لوركستر سيمفونيك تونيزيا بتبيع بقيادة شادي القرفي اللي كان ضيف اليوم أمينة بن دودة. يختلقوا قصته كاملة على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب موزيكا فام بمشاركة أوس بن حليمة. أوس بن حليمة هو عازف قانون فتى صايرون مازال في أوج العطاء خليني نقول، ولكن عازف مبدع دايغ غدوة تلقاوه في بلوزيوغ سولو يستناكم 8 متاع الليل في كاتدرال سان فانسون دو بول في قلب العاصمة في السنتر فيل. ينجم يستناكم عرض خليني نقول للمغرومين بالموزيك كلاسيك بداية من 8 متاع الليل. يستناكم شادي القرفي في عرض بعنوان لكاميراتا. هذا بالنسبة للشادي القرفي. سينو كيف كيف فما عدد من العروض اللي قاعدة تحضر مع تياتر الأوبرا تونس. رشا رزق تستناكم في مسرح أوبرا تونس نهار 13 جوان بداية من 8 متاع الليل. دايوغ البياتري مازالت كي بدات في مسرح الأوبرا. كيف كيف يستناكم عرض مع الفنان رامي عياش في إطار استراتيجية جديدة قاعدة تقوم بها مسرح أوبرا تونس باش يكونوا حاضرين في عروض كل فترة. كما شفنا عروض مهمة صارت في رمضان في الفترة هذه، فما كما قلنا رشا رزق ورامي عياش وكل بيريود بشروا عروض في قاعة أوبرا تونس بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. وكيف كيف شادي القرفي في الإدارة الفنية. كيف كيف يستناكم لأحباء المسرح. وكما قلت لكم قبل بجمعة الهاري بيت لوفاة الطبوبي في قاعة الفن الرابع بداية من 6 متاع العشية. المسرحية هذه اللي تحصلت على عشرات الجوائز سواء في تونس كي نحكيه على جي تي سي نحكيه على أسبوع المسرح التونسي مع المسرح الوطني وكيف كيف عديد التتويجات العربية والدولية. تستنيكم المسرحية هذه نهار 31 مايو في قاعة الفن الرابع بداية من 6 متاع العشية. كيف كيف نحكيه لعشاق الكتب على تقديم كتاب لرفيق المزالي في مكتبة الكتاب في ميتويل فيل بداية من 11 متاع الصباح. هذا بالنسبة نهار لحد هذا 24 مايو. نقعدوا مع عالم الكتب ولكن هزكم الثريلر لعالم الرعب مع وليد الميري اللي يستناكم غدوة يحكي لكم على كتابه لاليتر جون بداية من ماضي ساعتين في مدينة الثقافة. كيف كيف نحكيه على الاكسبوزيسيون اللي كنا حكينا تفاصيلها اليوم عالم الحديقة السرية The Secret Gardens في مدينة الثقافة بداية خليني نقول بداية جاء المعرض ويتواصل حتى 6 جوان مع

اللي تستناكم في مختلف القاعات، كيف كيف خليني نذكر في قاعة الريوب بالعاصمة تستناو بصفة دورية مسرحيات في قاعة الفن الرابع زيدا، ولما نذكروا بفيلم برادا اللي لاقي نجاح كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس كل تعمل في دي فيدباك تحكي عليه، فيلم مايكل جاكسون زيدا وغيرهم من الأعمال

نسيا لطفي بشنيقي وصلنا حتى 58 دقيقة انتم معنا في كونتر بلوس على موزايك. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ونحب ديكاس تري تري تري سبيسيال الطفل صغرون, نحب نقولوا له هابي بيرثدي محمد جود بن ذو ماما الخنسة وبابا زيكو, يقولوا لك ربي فضلك لينا ولا ينحيك علينا.

هابي بيرثدي وان شاء الله ايامكم الكلها فرحه وبرشا محبه. مع هذا دخلتوا لاخر كولتور بلس. بالنسبه لليوم نحن نتقابلوا الجمعه الجايه في كولتور بلس من 2 حتى للجمعه كيما تعودتوا بينا من 8 ل 9 تاع الليل لو رونديفو 100% كولتوريل مي غدوه في نجوم مع نوفل وارتيني يكونوا ضيوفنا هنا في الاستوديو دور الفورتي اللي عندها غيبه طويله مدايده غايبه علينا. جينا بجديد وفنان تحبوه برشا مازال كي هبط اوبي البوم جديد عنده 8 شهور ملي يحضر جنجون يكون ضيفنا غدوه زاده في نجوم في ساعتنا الثانية. شكرا لكل الفريق, شكرا واثق, شكرا طارق وخالد. نحن نتقابلوا غدوة من نص نهار حتى للساعتين شوية آخر موعد الأخبار مع هبة الخميري. بعد فيكم يسري جديدي يويو في بين الثلاثين برشا موزيكا برشا إنرجي والفلوس للربح. باي باي, تصبحوا على خير.

0: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دهفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. ودهفوس يبين أن البروتوكول الصحي في تونس مفعل بصفة مستمرة، خاصة عبر مراقبة الوافدين من المناطق الموبوءة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تفرض بدورها إجراءات صارمة تمنع سفر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من بؤر الانتشار. وفيما يتعلق بسبل الوقاية من فيروس هانتا، دعا دهفوس إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، محذرا من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء، وأوصى بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجذال. وبخصوص فيروس إيبولا، أوضح تغفوس أن الحيوان النقل للفيروس وهو نوع معين من الخفافيش غير موجود في تونس، التي لم تسجل أي إصابة بهذا الفيروس إلى حد الآن. منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف يشدد على أن التنوع البيولوجي يعد ثروة عالمية أساسية لضمان استدامة الحياة على الأرض، مؤكدا أن الحفاظ عليه يمثل مسؤولية جماعية مقابل التهديدات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، إضافة إلى الممارسات البشرية غير المستدامة.
2: موضوع التنوع البيولوجي هو موضوع مهم جدا، والدول كلها اتفقت على أنه تحافظ على هذا المورد الأساسي اللي هو لنا للبشرية منذ التاريخ وللمستقبل والأجيال القادمة. ولكن تحديات التنوع البيولوجي وتدهور التنوع البيولوجي هو عائد للأنشطة الإنسان، هو عائد للتغيرات المناخية، هو عائد للكوارث الطبيعية التي تحصل، بالإضافة مثل ما قلنا الأنشطة الإنسان التي هي ليست مستدامة. ولكن هناك عمل وعمل كبير من قبل الدول، وكل الدول هي مدعوة لكي تعمل على الحفاظ على هذا المورد الأساسي الذي هو يسمح لنا بحياة كريمة، وسوف يسمح الأجيال المقبلة بأن يكون لديها حياة كريمة. من هون العمل حتى على المستوى المحلي هو يساهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، بالتعاون مع الحكومة التونسية، وزارة الزراعة، وزارة البيئة والوزارات المعنية. عندنا مشاريع مهمة تساهم في حماية التنوع البيولوجي والاستغلال المستدام للتنوع البيولوجي.
1: في أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الولايات المتحدة ترى بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى هذه الغاية، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الخلافات بين الجانبين عميقة وجوهرية. السلطات الروسية تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات بجروح وفقدان 15 آخرين إثر ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، بينما أفادت كييف بأن قواتها استهدفت مقرا لوحدة عسكرية روسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق بنت لفهم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. التسعة واربع دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة من توحد نص الليل, واليوم سبيسيال فوندودي سبيسيال ويكاند هكا هو تو مبقى لكن نتفرهدو وكينا نخرجوا مع أصحابنا أحبابنا نقابلوا عائلتنا. نعرف منكم برشا تو تنجموا تكونوا عاملين بروغرام متاع عومة معناها في الويكاند اللي ذي أي بون طقس لائم الحقيقة, أما كمهم سيسوا رويحكم ما عليكم كان تو تتفرهدو وإن شاء الله عيدكم مبروك على العيد هكا والجمعة الجاية. اسمعني مازلنا كان اثنين ثلاثة برشا ناس داير ماخذينك الكونجي اثنين ثلاث باش يكملوا مع الاربعة اكيد مع العيد. دو فاسون احنا معاكم كيم بالابونيمور ونونسوكم سلموا عليكم طريق السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كسوسوا على مختلف لي فريكونس نتاعنا في كامل تراب الجمهورية, وتنجموا تسمعونا في العالم الكل على موزايكا فام بوان نت ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايكا فام. احنا معاكم ونونسوكم, وبعد شوية اكيد الموزيكا بانواعها الكل تلقاوها معانا, تلقاو الكيتش مع سلوما, بعد شوية تلقاو زيدا فلاش مي باك مع ريحان ومارو نو دو دي جي ريزيدون موزايك اف ام, كيف كيف فاينل سيليكشن باي دالي بن احمد, لو فريندشيب ميكس دو تومورلاند مع لو بريزيليان ان دوت ليلا حاجه ياسر فيها لي فايب نتاع الصيف وريو دي جينيرو. اما زاد كيف كيف تلقاو جديد بالنسبه للاوكسيدونتال لورينتال الموزيكا الكل عنا نحنا في بنت اف ام. كيف كيف سنسنيكم بالربح والكاش, التحدي مازال مواصل وانتم من بعد شويه نجموا تكلمونا على 71113000 تدخلوا في القرعة ومبعد تستنى فيكم كنيوتا, هي محترمة وفي وقتها.

الحلقة تاع نركزوا بالكدي 60 ثانية نربحوا التحدي نفكوه من عند سيد الحكم 700 دينار راو توتي بوسيبل راو زوز ملايين و700 تفكوا من عند سيد الحكم من هالاربعة واليوم انتم فرصتكم بال700 دينار نجموا تتحديوا وتنجموا تربحوا راو عليكم كان تركزوا تكلمون على 71113000 وتربحوا الكانيوتا 700 دينار بعد شوية ليكم انتم في التحدي نيوي نينو 60 ثانية نجم نربحكم الكاش بالنسبة لليلة كهو في وقتهم الحقيقة مع مصروف عيد والويكاند ونتفرهدوا ورجلوا أمورنا كهو من ذلك هو الكانيوتا ديما موجودة والربح ديما موجود في بنت الفام على مجهي كفام 71113000 بعد شوية ربحك 700 دينار كي تكلمنا تلقى وائل تستقبل تليفوناتكم في ستوندار كيف سلم برشا على الكيب اللي معايا الليلة دالي في الاخراج طارق في الديجيتال اكيب كاملة معاكم ثلاثة سوية عمنتها حتى نص الليل نونسوكم ونبدأ بالموزيكا

لابونيمور هذه أغنية صيف 2026 على قريب باش نسمعها في الكلوب الكل في السهريات الكل حتى هي الحقيقة فيها برشا دي فايب مزيانين. بعد شوية زيدا نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات لي بون بلان وتنجموا تمشيوا تتفرهدوا مع حبيبكم أصحابكم أكيد أو كمان توا نعملوا البروجرام في لي بون بلان. خليكم مع Another 54 Ultra Talk to you.

0: David Guetta, Estelle, One Love على موزيك FM. ترجعنا لعوام الكاليبسو ذي الغنية هكا وليد علي حسرة حسرة برشا بونيمور أكيد. توصلنا حتى للتسعة وسبعتاشن دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل. توت سويت خنمشي ومزلنا في موندو الموزيكا أما مع التكنولوجيا.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: إيه بقى الليلة باش نحكيه على ثورة جديدة داير هزت عالم الموسيقى والفن. كنا نعرفوا الاي اي يكتب نصوص يصور أمام توا ولا قادر انه يعمل غنية كاملة بلي بارول لي ميلودي من حتى شيء. نحكيه على ابليكاشون اسمها سونو اي اي اللي ولي تحديث للاستوديو الكبار كل في العالم وخطفت عين واحد من اكبر منجي الموسيقى في العالم اسمه تيمبالاند. خلينا نسمع داير اكزامبل على غنية لاتينو خدمناها نحن هنا في موزايكا فام على سونو في 2024 يعني أول ما مزلت الابليكاسيون في أولها.

معناها زادة دالي تظهر مخدومة باللي هاي. ثم ضربات في الفوكال، ثم زادة ضربات كمان في الانسترومون، ثم حاجات تحسها ما فهمش كلاغيتي، ما فهمش ميكساج صحيح، ما فهمش حتى كومبوزيشن اللي ركب على بعضها. بون تحسهم خذيو ستيل شاكيرا عاودوها في غنية ذيك هي دو توت فاسون. والفكرة دايور متاع سونو اي اي بدات كستارتاب صغيرة، الهدف نتاعها انها تخلي صنع الموسيقى سهل برشا حتى لو كان ما تعرفش تعزف على حتى آلة موسيقية. لابليكاسيون تخدم بالذكاء الاصطناعي دايور قوي برشا، وين تكتب كان وصف بسيط او كما يسميوها برومبت للغنية دايور اللي تحبها، الاي اي في اقل من دقيقة، يعني عم اقل من 60 ثانية، معناها كان تعدي على لويني نو يفوت الوقت، فهم دايور اقل من 60 ثانية يعطيك اغنية كاملة فوا انسترومون كانه استوديو موجود في تليفونك. دايور فما اغنية دارت برشا على تيك توك انستغرام، وكي هبطت على سبوتيفاي عملت ملايين ستريمز في جمعتين اكاهو، اسمها I Run by Haven.

غني اكيد راي عرضتكم في ستوري ولا تيك توك، اما الايامات هذيا كي تجيو تلوجوا عليها في سبوتيفاي ولا ابل ميوزك ما تلقاوهاش، تقول شعمرها ما توجدت. والحاجه هذيا صارت على خاطر اتضح انه الاغنيه معموله بكلها بالذكاء الاصطناعي. اوكو الارتيست اللي اسمه هيفن خرج وقال انه الاتهامات هذيا ماهيش صحيحه، وانه الاغنيه تعب عليها برشا وعلى قريب باش ترجع للستريمينغ بلاتفورمز، لانه ما فما حتى شيء يثبت كلامه ظهير وقت اللي يفيقوا بها بالاي اي نحاوها ديريكتومون من ستريمينغ بلاتفورمز. هذاك عليه قلنا نحن عليه ترى خلينا نجربوا توا في 2025 ان نعملوا اغنيه تشبه الايرون بسونو بنفس السيرفيس اللي جربناه عام 2024. اسمعوا معايا اول محاوله، اغنيه حضرت في 40 ثانيه اكاو.

جوستومون كنت نحكي انا ودليل تو في الهوف، قلت له كمان تبدلت برشا وتحسنت الكاليتي من شنو نتاع 2024. قال لي دليل كان جات موجوده في التسعينات راه واحد سي عمل ديز البوم وباع دي كوبي تحير على العالم الكل، وهو ما عمل حتى شيء ريالمون. لا هو ميوزك بروديوسر، لا يفهم في الماسترينج، لا يفهم في الميكساج، لا يفهم في البروديوسيون، حتى شيء، جوست عمل البوم وباعه كيكا ديريكتومون العالم كامل. داير الحقيقه تبديل برشا، وتحس داير الكاليتي تحسنت على الاخر، انه راهو نسمعوا في تريتمون كامل للصوت، نسمعوا داير الصوت تحسه موجود قاعد وسط الغنية بطريقة باهية، طريقة بروفيسيونيل. وهذه داير ثاني فيرسيون خرجها سونو، نفس الغنية نفس البرومبت، حاجة تصير من غير فلوس، وتنجم تعمل 10 غنيات في النهار بليش، ما غير ما تحط حتى كارت دو كريدي لا حتى شيء، 10 غنيات في النهار بليش. والعشر غنيات هذوكم راهو دوبل اون فان كونت، خاطر يعطيك دو فيرسيون. داير هذه ثاني فيرسيون الايران.

Too good to be true. هذه هي جستمون انه بون تحس هنا تعرف دالي فما قاعدين ميميكيو في النفس هكا الاير اللي موجود, ولكن ديما تحسوا روبو, ما تحس انسان قاعد يغني, ما تحس انسان قاعد يبرفورمي داير. مي بون تصور انت كيفاش حاجه توصل كيما هكا تحضر في 40 ثانيه. اي نعم تسمع في الجيتار داير لا بيرفورمانس جيتار, قلتش عليه انسان قاعد يعزف داير. بون الجيتار نتصورها اقرب من الفوكال, الفوكال هي اللي تخليك تعرف انه الحكايه مكدوده باللي اي نعم فوكال انسترومونتال منهم الجيتار كل شيء داير تسمع فيه صار في 40 ثانيه راهو هذايا نحكيو على 2025. اي نعم ببرومبت واحده كدير جوستومون نحن كي عملنا المقارنه على 2024 و 2025 في عام بركة شو التحسن اللي صار داير في الكاليتي في النوعيه داير نتاع البرودكسيون. اليوم داير نلقاو الحكايه ذي تخلينا نطرحوا برشا اسئله, سورتو كي قلت لكم قبيليك اسم تيمبالاند البرودكتور الكبير اللي خدم مع مختلف نجوم في العالم. داير راكم تشوفوا في الافيش لا كولابوراسيون بين تيمبالاند وسونو. تيمبالاند اللي يقول لو فوتور هو مع الاي اي, انه ثم برشا افكار هكا نتاع غنيات كانوا موجودين عنده ستوكي, ولكن بسونو الافكار هذيك وصلته انهم معني تلقى الروح للأفكار هذه اللي قعدت سنوات وسنوات عنده مخبية في دي ديسك دور, وعطات روح جديدة دونك فرصة أخرى للفنانين باش انهم يغنيوا على غنية تيمبالاند. بون بالنسبة للبرودكتور كبير كيما هكاك يعطي شهادة في ان سيرفيس نتاع ذكاء اصطناعي, نجم وقتها تبدا تخاف تبدا تطرح في برشا أسئلة, سورتو هل يعني انه الناس الكل باش نوليو نعملوا موسيقى؟ هل الحاجة هذه تعني انه ما عادش لازم برشا ابداع باش تخرج غنية؟ هل الاي اي باش يولي يخدم كل شيء والمغني والمغنين والميوزيك بروديوسرز يتفرجوا؟ أسئلة الحقيقة كبيرة برشا. ما خلينا نرجع بيكم أنا كمان الاكسبرينيونس عملناها عنا برشا, خليوا الاي اي يكتفي بهذا القدر.

0: Culture Digitale. Culture Digitale.
1: Binet FM.
2: الموسيقى مازالت متواصلة في بنات لافام حتى نص الليل. بعد شوية لي بون بلان بروجرام السهريات والربح والكاش اللي 700 دينار يستنوا فيكم على 71 113000 هاكا تتحدوا سيد الحكم 60 ثانية تنجم تربحكم 700 دينار. بعد شوية ما نخليكم مع بوسي وننسى اللي كان.

0: Beatles, Call My Name على موزايك FM. طريق السلام عليكم سيسو رويحكم توا 9:36 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام كنكم قاعدين حارين تلوجوا على وين باش تمشيوا تتفرهدوا. بالنسبة لليلة توت سويت لي بون بلان. بون بلان لي بون بلان كي العادة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو ليالي شهر زاد مع صالح عزيز وتقوى باني. في المولون نلقاو يوستاس انفيت غوار انجوس. في ليدون ليدون فايبز مع سليمة وبنكا. السهرية 100% روك في روك ان رولا مع سلتيكا لايف باند. في الكونتوار نلقاو ميموريز مع نوتر دي جي ريزيدان باش. في البلاغ السهرية ونسا. في الحبيبي داون تاون كالي كولا. في الاينه السهريه فويغو. في سبلنديد اوريجينسي نلقاو زهر لايف باند. في المراكاس او بلاتين ساف اند شاك. في المارتي كلوب الليله شو كيز 2 ان الفا. في المولز نلقاو باسم زكري شو دابكا وكاسوس دي جي سات. نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام. في الجولبرو الليله هيت ماشين مع شامبيح وصابر بوكشينا. في ستيبس شاشه مع وليد البي شامبيح سوليو بادي وجيرات. ونختموا بجربه وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليله نلقاو ميلا دي جي سات. بون بلان
1: بنت الفم في الجمعة من 9 لنصف الليل.
0: بعد شوية 700 دينار للربح على 71 100 و13 ألف في نيوي نينو. خليكم مع سيجارة.

زعال حيوي بداتي على موزايك فام بعد شويه 700 دينار يستنوا فيكم على 71113000 نيوي نينا التحدي نجم يكون من نصيبكم اكيد من بعد اي تنجموا تتحدوا رئيس الحكم حاجه عاديه جدا نورمال راهو نجموا الربح 700 دينار يكونوا من نصيبكم اكيد ولكن احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام الربح والكاش موجودين من بعد 700 دينار ولكن زيدا الذي ديكاس والفرحة اللي ديما تكون موجودة معنا انتم بيانسير تنجموا تكلمونا ديما على 71113000 تبعتونا دي ميساج على الريزو سوسيو موزايكا فيم اما الذي ديكاس الحقيقة اللي تخي سبيسيال كمان هكي اي ديكاس لنا نحن من الكيف اللي معاكم ديما في بنت لفيم تعرفوهم ليح مليح انتم مستمعينا زميلنا وائل اي وائل اللي ديما معاكم ويكلمكم و عن طريقه هو تربحوا الكاش ايه ايه خاطر كان ما يقايدكمش هو في القرعة يشكون مالك كيفاش مش نجمه تربحوا معنا زميلنا وائل اليوم اللي ديما معنا يا وائل ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير ان شاء الله يا ربي ديما يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله ربي يفضل لك جوري ويعقوب ويفضل لك المدام رابعة او كديديكاس من عنا نحن من عند كيب موزايكا فام الكل الحقيقة الكلنا نحبوك يا وائل وكلنا راو ليكيب شو ما فماش حتى ايميشن تمشي في موزايكا فام راو من غير ليكيب الكل وما غيرك انت يا وائل اون تو سبيسيال ديما تكون موجودة مع مستمعينا الكل هابي بيرثدي يا وائل

كم انتم مستمعينا يكون من احسن لي مومون اللي نفرحوا بهم نحن اكيد ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي, وان شاء الله انتما زيدا انتم مستمعينا تكونوا موجودين معنا. وليد حتى وليد توفيق غني لك هابي بيرثدي يا وائل بالله ايش كون كيف صح. الفرح موجودة أكيد, ونحن منزلنا معاكم أكيد في بنت لفاية منزلنا معاكم حتى نص الليل, وبعد كلموا وائل على 71113000 قولوا له هابي بيرثدي زادة وتدخلوا في القرعة بعد نيوي نينا 700 دينار ليكم انتم منزلنا مواصلين أكيد في بنت لفاية حتى نص الليل تو تويت سامبلينج

اللي لا نحكيه على الغنية اللي عملت فايد مش عادي في السوشيال ميديا ورجعتنا الجو السهريات والفرحة. غنية كانت الأنثم متاع الويكاند في العوام الأخرانية. الغنية اسمها فرايداي وخرجت في جانفي 2021 وهي ريميك موديرن الغنية قديمة وليت فايرل بفضل الفيديو اللي هبط داير على السوشيال ميديا متاع موفاسا وهو يشطح بجنب الكرهبة. أما الحكاية متاع السامبل هي عبارة على سلسلة متاع إعادة تدوير للألحان تعديت على قديش من جي.

خلينا نقولوا مجيل جديد كي يسمعوا فرايداي يتذكروا طول غنية هوتيل روم سيرفيس البيتبول اللي خرجت عام 2009. بيتبول وقتها استعمل نفس الميلودي ونفس البيس لاين باش يعمل الكلوب هيت نتاعو اللي فيها الكلمات الشهيرة and meet me at the hotel room. اما في الحقيقة حتى بيتبول ما هوش هو صح.

صح الليكونيك هذا يا اللي يتميز بالساكسوفون والكيبورد تريف اللي خليك تتفرهد بالسيف من عليك. أصله جاينا من عام 92، هو مأخوذ من ريميك اسمه The Dub of Doom من إنتاج مارك إنشن أو MK. الغنية Push the Feeling On الفرقة Night Crawlers الإسكتلندية. نسخة الأصلية للغنية كانت في الأسيد جاز، أما الريميك هذا هو اللي صنع لا ليجوند متاع اللحن وحولها الهاوس كلاسيك. هكا نلقاو إنه رايتن عام 2021 عاود أحيا نفس اللحن اللي استعملوا بيت بول عام 2009 واللي هو أصلا ريميك من عام 92. اللحن ذي يتسمى تايمليس على خاطر في كل جيل يرجع يتصدر القوائم العالمية بفايب جديد، وكل عادة باش نسمعهم الكل مع بعضهم.

السامبلينغ هنا هو قصة نجاح تتكرر كل 10 سنين تقريبا. كيفاش الريف متاع Push the Feeling On تعدى للأندرغراوند هاوس في التسعينات للبوب راب مع بيتبول ورجع توكا تشالنج داير ظاهرة كبيرة على تيك توك مع رايتن وموفاسا هي نفس الانرجي. Friday then, this Saturday, Sunday, what? Something.

0: سامبلينج من
1: نجلة فم. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لافام. بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس مع ليكيب سبور، وزيد الاخبار تلقاوها مع الجميله هبه الخميري. خليكم مع سينما هف ديفازي.

0: 1 سبتمبر البرمجة الشتوية. الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى، اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
1: اوكي
0: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan و Memories مع DJ Bash. و ما تنساوش توب ماتان 16/7 الموسيقى non-stop موزايك FM لا راديو دي توب. راديو موزايك FM تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الداخلية تفيد بأنه تم خلال الليلة بين يومي 21 و22 من مايو الجاري إجراء عدد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي، إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفاة لوثائقها القانونية ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وزير السياحة سفيان طقية يشرف بابن خداش من ولاية مدنين على احتفال رسمي بتسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر بالشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية لليونسكو، مشددا على أن هذا التتويج يعد حافزا لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تصدر إنذارا بإخلاء مبنيين في منطقة سور بجنوب لبنان استعدادا لقصفهما. وكالة الترقيم الأمريكية ستاندرد أند بورز تقول أن المخزون الكبير للكويت من الأصول السائلة المتراكمة سيساعدها على تحمل تداعيات حرب الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، مضيفة أن الحرب ذاتها تؤدي إلى اضطرابات في تدفقات الشحن والبنية التحتية في البحرين. التوقعات الجوية اليوم غد السبت 23 من مايو وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: طقس عامة صاف إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب الشرقية. وستتراوح الحرارة القصوى عامة بين 22 و30 درجة ما عدا بمناطق أقصى الشمال في حدود 23 درجة، وتصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و 34 درجة بالجنوب الغربي. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، تحضيراته متواصلة في تربص تفرقة، المجموعة ما زالت ما اكتملتش، واليوم وصل منصر الطالبي أيضا العاشوري وكذلك راني خضيرة في انتظار عديد من اللاعبين اللي مازالوا ما التحقوش بالتربص نتاع المنتخب كيما حنا بال وسيباستيان تونيكتي ورقيق ونفاتي والعابدي وغيرهم من اللاعبين اللي مازالوا ما التحقوش بالمجموعة. نذكر المنتخب الوطني عنده مباراة ودية يوم 1 جوان ضد منتخب النمسا، ويوم 6 جوان ضد بلجيكا، وأول ماتش في المونديال باش يكون يوم 15 جوان ضد منتخب السويد. الترجي التونسي أصدر بلاغ يعلم فيه أنه راسل الإدارة الوطنية للتحكيم واعتبر أنه فما أخطاء تحكيمية ضد الفريق ومحاولات التغيير نتيجة المباريات لصالح فريق المنافسين للترجي التونسي، وأخيراً عدم والاستدعاء اللي عملوا حكم الفار هيثم كيرات الحكم الرئيسي للمباراة لمراجعة هدف شرعي وحجب بالزاوية ليتأكد شرعية الهدف. إذا حس نص البلاغ والترجي يقول أنه فما برشا أخطاء في المقابلات الأخيرة وراها منظومة خفية استثنى منها المشرف العام جمال الحمودي، وأكد أنه مش بش يتردد في الكشف عن الأسماء في حال عدم تطبيق مبدأ المساواة بين كل الفرق. والترجي طلب مراجعة كل التسجيلات والمحادثات اللي دارت بين الحكم وغرفة الفار في الماتش هذا وعدم تعيين هيثم جيرات مستقبلا في المباريات يكون فيها الترجي طرف. في كرة اليد اليوم تلعب الديربي في نصف نهائي الكاس، والترجي فاز على النادي الافريقي بنتيجة 27-26، والترجي هو المتأهل للدور النهائي في انتظار يتعرف غدوة على منافسه اللي باش يكون بين نادي سقيت الزيت وجمعية الحمامات اللي تقابلوا غدوة بداية من ماضي ثلاثة في سقيت الزيت. علي العاردي خسر مع فريقه نيس نهائي كاس فرنسا، مباراة اللي وفات منذ لحظات ولحظات ذاته المباراة ونتيجة 3-1 وفات المباراة فوز لانس 3-1 بالنسبة علي العاردي احتياطي ودخل في الدقيقة 67. كانت هذه اخر نشرات الرياضية اليوم تلقاها على السيت موزايكا فام.

0: موزايك فم.
1: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك
3: بنت فم. بنت فم الجمعة وتسعة للنصف الليل يوسف جديدي
4: يا باوي.

0: سمير نصيف شلزني على المر على موزايك فام جونا التونسي اللي ديما حاضر فيه بنت فام على العشرة متاع الليل. اكيد الجو ربوخ وذي كل نحبوه الجو ذي هذك هو لذا عليو بالكدي بالكدي في الموزيكا. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام.
1: بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل
0: لديديكاس مواصلين معاكم اكيد. والفرحه نتاعكم انتوما هي فرحتنا الحقيقه زاده ديما مستمعينا. كهو موسم التخرج توا ان شاء الله اكيد ديما راكم متالقين انتوما مستمعينا الكل. وديديكاس اليوم يجي من عند عمتها نصرة المنسي يقولوا ان شاء الله مبروك وان شاء الله ديما من نجاح لنجاح يا امينه.

ان شاء الله ديما متألقة يا أمينة, وان شاء الله من نجاح لنجاح, وان شاء الله ديما نراوك اكيد من في اعلى المراتب. اكيد نفرحوا لكم, نفرحوا لكم برشا برشا برشا, سورتو لي ستوديون اللي ديما تبعوا فينا, ديما انتم موجودين معانا وديما متونسين بينا وقت الريفيزيون, والفرحه هذه الحقيقه نحبوا نفرحوها معاكم انتم. اذا نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا, والموسيقى اكيد مازالت متواصله معاكم, نحبوها الموسيقى هذه بالكدا كيما نحبوا التونسي. تما برشا من عشاق الراي, اي اي اي الراي سورتو, برشا ديزارتيست كي اون ماركي العالم هذايا, ولكن من اكثر ليزارتيست اللي زاد حتى خرجوا للانترناسيونال ووريو ووصلوا الراي للعالم الكل, شاب خالد شاب.

0: مورتو عربوش على مزيك فام توصلنا للعشرة وثمانية وعشرين دقيقة. انتم تسمعوا فيه بنت لفام حتى نوصلي للموزيكا اكيد متواصلة لابوني ميغ معاكم انتم سيسور ويحكم طريقة سلام عليكم تو تسويت كيما سنسنيكم موعد الربح والكاش
1: بنت لفام لنوصلي
0: اليوم في الكنيوتا 700 دينار. اليوم في نيميني نار يستنوا فيكم ليكم انتم ما عليكم كان تركزوا هل يا ترى يكونوا من نصيب منجي ولا ليه. مرحبا يا منجي.
2: مرحبا بك.
0: شنو الامور؟
2: الحمد لله ولله الحمد.
0: حسيت في فورمه الليله
2: ان شاء الله.
0: يا بي ان شاء الله منجي زعما تربح الليله
2: ان شاء الله
0: حاجه صحيت ما عليك كان تركز يا منجي
2: يحاول الله
0: ان شاء الله صحيت. خليني افكرك بقواعد اللعبه يا منجي. نيوي نينا 60 ثانية دقيقة لازمك ترد بالك مليح مليح من انك لا تقول لا اي لا لا. نيوي نينا يس نو ايواه مها الكلهم ممنوعين من عن بيت تن على خاطري خسروك نهائيا يا منجي من الضربة الاولى من غير ما حتى نناقشوه القرار. واضح؟
2: واضح.
0: يا سيدي ثم زاد حاجة اخرى اسمها الانذارات. تحصل على انذار يا منجي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني اجابة خارجة عن الموضوع. اي طريقة تحاول تضيع بها لوقتك الثمين جدا جدا من 60 ثانية تتحصل على انذار يا منجي. بعد قداش من انذار نخسر منجي؟
2: بعد 3 انذارات.
0: 3 انذارات وينتهي المشوار. وكسيد الحكم يضحك ويفرح تكسير بالنار. اسمعني سيد المخرج راه يطبق في القانون راه
2: اكيد.
0: انت خويا ما عليك انت ركز ما تخليلوش مجال
2: ان شاء الله.
0: صحيت. غلطه ليه يا منج؟
2: ان شاء الله.
0: غلطه ليه يا منج؟ سالي ياسر 60 ثانيه تركز فيهم 700 دينار يكونوا عندك
2: بحول الله
0: ان شاء الله. اي حاضر منجي
2: ان شاء الله. حاضري.
0: باش تربح منجي ليله
2: والله ان شاء الله ان شاء الله.
0: يسمعني عاد 700 دينار لازم تكون ثقه في النفس اهم حاجه راه حبك هكا منك لي سيد الحكم وكي يسمع فيك قل له سيد الحكم انا باش نربحك الليله سيري ياسر. اي خويا وكي يسمع فيك يقول له عاد
2: اي باش نربح اليوم تحدي كبير برشا راه.
0: خويا المنش هكا هو جاوبك. لكن اسمعني انت زيد تنجم تربحوا راه عادي ركزوا له نربحوها
2: نربحوها
0: صحيت يا منجي. هذه الثقه اللي نحب عليها كهو 60 ثانيه يا اخي شنو ما هما 60 ثانيه انت صحيت حكي فارغه ركزوا فيهم ونربحوا سيد الحكم الاكثر الاقل امورنا تبدا واضحه
2: معقول يا سيد
0: كهو. يا منجي
2: يا سيدي
0: ديماريو
2: ديماري
0: هاكا 60 ثانية تفصلنا عليه 700 دينار. شوف يا سيدي ما احلاها الحياة هاكا ولا هاكا امورنا واضحة. يا اخوي هذا اللي روحك مليح مليح ركزوا مليح مليح يا منجي لأنه بعد 60 ثانية باش نشوفوا إذا كان منجي اليوم باش يفك الكنيوتا لسيد الحكم ويربحك 700 دينار. لكن لازم عن جدارة غلطة ليه انذار ليه وكعاد عاد كل نيوين ينا ايوا ذوكم عاد اسمعني ما ليه ليه جمل ليه ليه ممنوعين. يا منجي اي نبدأ نيوين ينا بعد 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح
1: اتونسيون نيوي نينا
0: منجي
2: وي راجي
0: وقفت الكهرباء على اليمين ولا
2: واقفه
0: اش بيك حاولت هالكلمه مرتين يا اخي ماكش مركزه
2: لا مركز على
0: لا مركز على الاخر
4: اسم الله على ولد عمي، اسم الله على ولد
0: عمي. عليه بالله نحب نسألك سؤال يعني بفضول مرة. كنت ليش بتقول مركز عليه؟ ليه مركز على الاخ؟ سبقتها ليه؟ شي سبقتها ليه كيكا؟ ما فادتنيش، ضرتنا. ريت التركيز. اسمعني، هي راي تخرج وحدها، راي والله العظيم تخرج وحدها. صحيح صحيح. اكاو يا منجي، اكاو، هذا هو التحدي. مالي شنو عايشك يا منجي اللي كلمتنا؟ علاش كنت تحب تسلم الليله يا بيه؟
2: والله نسلم عليكم انتوما ونسلم على الناس كل اللي يعرفونه وصحابي.
0: يعيشك يا منجي، يعيشك. ان شاء الله عيدك مبروك يا منجي، وعليك وعلى عائله الكل. ومحلي تليفونك يا منجي، سيسروحك طريق السلامه. انا نحن مونسينكم اكيد، محليكم انتوما مستمعينا. والله يريت شنيا تحدي ديما كهو. اسمعني، لازم تركيز 101%، هذاك هو. لكن انتوما تبقى ديما عندكم الفرصه، على خاطر التحدي مازال متواصل، الربح والكاش مازال موجودين، وبرشا فلوس تستنى فيكم من هالاثنين، على خاطر الولي تزيد عنا المرحلة الثانية اللي هي فك بلاستيك. ولكن الفلوس يبقاو، كان عليكم انتم التركيز. تكلمونا على 71-113-1000. نهار الاثنين عندكم 800 دينار في ليمينينو و 300 دينار في فك بلاستيك، يوليو 1,100,000 في بنت لفين. هيتلمت عاد كانيوتا بشوية بشوية، تبقى عندكم انتم الفرصة ديما الربح والكاش في بنت لفين.
1: FM Zilejana Metesa Lenoseli
5: Music Non-Stop
1: DJ Maru DJ Rehan Flash Me Back
5: Back Back Back Back
0: فلاش مي باك مارو ريحان من توا حتى للحداش متاع الليل. نو دي جي ريزيدون موزايك فام كالعادة يونسوكم بأحسن الموزيكا. أكاو انتوما يو سيت باك ان انجوي الميوزيك على موزايك فام. شوف المرحلة هذية محلها، والموزيكا هذية محلها، وانتوما زيدا معليكم كين تركزوا معنا وتتابعونا. نسلموا عليكم بارشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اكيد الموزيكا متواصلة معكم على موزيكا فام حتى النص الليل في بنت لفام. بعد عنا الكيتش باي سلو، معنا فاينو سيلكشن مع دالي بن احمد و The Friendship Mix by Tomorrowland مع انت دوت. بعد شوية الموزيكا احسنها وموجودة معكم ديما في بنت لفام على موزيكا فام. احنا مواصلين معكم، وبعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الأخبار مع الحديث متاع الليل. يلا sit back enjoy ريحان مارو flash me back.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد عودة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي عبر برنامج العودة الطوعية الذي انطلق في جويلية 2025، وأكثر من 22000 مهاجر في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة دون احتساب العودة القسرية لعدد منهم بسبب ارتكابهم جرائم في تونس.
2: نحكي على أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي في ظرف أقل من سنة تمت عودتهم طوعيا إلى بلدان، هذا بدون احتساب العودة القسرية إلى العديد من المهاجرين غير نظاميين اللي ارتكبوا العديد من الجرائم وكانوا قابعين في السجون التونسية دخلت الدولة التونسية لإرجاعها. ثم زاد كيف برنامج اللي قامت به زاد كذلك المنظمة الدولية للهجرة اللي نحكيه تقريبا على أكثر من 22000 اللي هو مهاجر غير نظامي قامت بعودتهم إلى أوطانهم. بالنسبة اليوم نحكيه على 243 مهاجر غير نظامي.
1: والعميد حسام الدين جبابلي يقول إن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة خاصة ملف الهجرة غير النظامية، مبرزا أن عصابات التهريب قامت بإدخال المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
2: نجاح العودة الطوعية راه مش من تو، راه بدا عنده تقريبا سنة منذ السنة الفارطة من جويلية 2025. بدا المخيم الكيلومتر 21 في العامرة اللي بدا بمبادرة من وزارة الداخلية ومتابعة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية من خلال التدخل الإنساني للعودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. بينت الدولة التونسية في أكثر من مرة اللي في إدارتها للعديد من الملفات المعقدة خاصة ملف المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس واللي التواجد نتاعهم راه كان منذ القديم وكان دخولهم عبر الحدود البرية. احنا الحدود الدولة التونسية واضحة عندها زوج أشقاء سواء كان على الحدود الغربية أو في على المستوى الجنوب الشرقي، لكن بالنسبة لعصابات التهريب اللي قامت بإدخال مهاجرين الغير النظاميين سواء كان في العديد من السيارات أو في الشاحنات أو حتى مشا على الأقدام، بالنسبة للعمل الدؤوب بدأ في مرحلة خاصة في عملية إزالة المخيمات العشوائية ثم التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة قصد تسجيل المهاجرين الغير النظاميين قصد العودة لأوطانهم، ثم تدخل اللي أذن به سيد رئيس الجمهورية تقريبا من جويلية اللي فارت.
1: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تنهي مساء اليوم استنطاق الموقوفين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجاني سابقا والقيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدخساني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا. وهيئة الدائرة الجنائية المختصة تقرر تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة صراحة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أهمية العمل المشترك بين الوزارة والهياكل العلمية في التوعية والوقاية وتطوير قدرات المخابر بوسائل حديثة إلى جانب دعم الباحثين الشباب وبرامج التكوين والبحث، مشددا على أن مواجهة الأمراض السارية لا تقوم فقط على العلاج بل تبدأ من الوقاية والمخبر والبحث والتنسيق السريع بين كل المتدخلين. في أخبار العالم، إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يدعون الكيان الصهيوني إلى وقف توسعه الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مؤكدين أن الحكومة تقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. ومصدر مقرب من فريق المفاوضات يفيد وكالة تسنيم الإيرانية بأن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا بالكامل على مسألة إنهاء الحرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت الفم بنت الفم يسري جديدي.

0: الكيتش باي سلوم على موزايك فام ديما في بنت فام كل نهار جمعة تلقاو الأغاني ذوما متاع الزمن الجميل اللي ترجعنا المزيكا وليمات ذوكم الكل سلوما اون تري تري بون سيليكسيون ترجعنا لصغرنا ديما الكيتش باي سلوما في بنت فام كل نهار جمعة والموزيكا الساعة ذي كلها موزيكا فيها برشا انرجي توت سويت فاينل سيليكشن
1: فاينل سيليكشن باي دلي بن أحمد
2: trying to be a hero.

بون تصور بديتوا تعقلوا بشويه بشويه ستيل. من اليوم دالي بن احمد اختار لنا اونيميرسيون توتال في عالم خلينا نقولوا الجولدن ايج نتاع الهيب هوب, السنوات التسعينات حتى لي ديبي نتاع لي زاني 2000, بين البوم باب والهارد كور راب. ياسر الموسيقى هذيا مزيانه برشا, سورتو كي نقولوا دي برودكسيون كبار, نحكيو دي ريتم نتاع باتري ما يتنساوش, دي كلاب, دي سانتي مزيانين, ودي ليني دو باس اللي نقعدوا ديما نتفكروهم. سورتو نلقاو ياسر سامبلينغ من عالم الجاز, ياسر ماخذين منها الموندو هذاك. نحكيو زاد على السول الفانك, و سي 100% فينيل, هذاك علاش ديما فاينل سيليكشن. نحكيو على الفايب, ياسر حاجه نتاعك لي كلوب اندر جراوند, وين ثما ياسر انرجي, سورتو دي مورسو كبار باش تسمعوهم اليوم في البلاي ليست, واكيد لي انفلونس بينات الايست والويست كوست. نلقاو دي زارتيست كيما موب ديب و تان كلان, ام او بي و باستر رايمز, حتى بيت روك, اي ان ال, دايليتد بيبلز, تو باك, اي ام, دي زارتيست كبار برشا باش تلقاهم اليوم في لا سيليكسيون. دالي بن احمد اليوم باش تعيشنا في الموندو هذايا, اي موندو نتاع الجرافيتي نتاع السكيت بورد, اي هذاك هو باش نعيشوه بالكدا بالكدا كيما كل نهار جمعه في فاينل سيليكشن, ان ستيل ميوزيكال ياسر مزيان باش ندخلو في الفواياج هذايا مع الجولدن ايج نتاع الهيب هوب.

0: grown man sport. مع دليل من أحمد اليوم في final selection. هذا المنذ الحقيقة اللي ديما تلقاوه اليوم الهيب هوب الجولدن ايج متاع الهيب هوب الحقيقة منذ الجرافيتي السكيت بورد. هذاك هو العالم اللي عايشونا اليوم الدالي في final selection. الموسيقى كالعادة مازالت متواصلة.
1: بنات الفم في الجمعة من 9 لنص الليل. People of tomorrow.

كما كلنا هالجمعة في بنت لفيم Tomorrowland is the guest. واليوم The Tomorrowland Friendship Mix عنا un invité très très spécial. Un DJ producteur عمل الديبيو تمتعه في High Ibiza ولا واحد من أول les artistes brésiliens اللي حل المين ستيج في Tomorrowland Belgium وقت Daybreak Sessions. خليكم مع الفايب متاع ريو دي جينيرو. Enjoy the music of N.Dot على الأولى في تونس.

تحفة ديجيتال. احنا كالعادة نصدن رونديفو من الاثنين للجمعة في بنت FM، وين ديما تلقاو ثلاثة سوايع فيهم كل بونيمور، احسن موسيقى، وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الاخبار. انتر تون انجوي اول ذا بيست ميوزك اوف ان دوت على موزايك FM.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تقر الحكم الابتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال، مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. ومصدر قضائي يوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة عدلت نص الحكم الابتدائي بالنزول بالعقاب المحكوم به فيها إلى 10 أعوام في خصوص جريمة ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام المنسوبة للمتهم عبد الرزاق الباهورية. كما قضت الدائرة بتعديل نص الحكم في خصوص جريمة المشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام المنسوبة لكل من الطيب راشد ونجيب إسماعيل والنزول بالعقاب المحكوم به في حق كل منهما إلى 10 أعوام. وقضت المحكمة بالترفيع في العقاب المحكوم به للمتهم الوردي النويسري من أجل جريمة غسل الأموال إلى 6 أعوام وإقراره فيما زاد عن ذلك وقبول استئناف المكلف العام بنزاعات الدولة شكلا ورفضه أصلا. وكانت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في شهر أكتوبر 2025 أحكاما تتراوح مدتها بين 4 أعوام وثلاثين عاما في قضية الحالة. وقضت الدائرة وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالسجن 30 عاما في حق كل من الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد مع خطية مالية، وبالسجن 20 عاما على كل من عبد الرزاق الباهوري ومروان التليلي وهما قاضيان معزولان. كما حكمت على رجل الأعمال نجيب إسماعيل بالسجن 27 عاما وبخطية مالية، وعلى رجل الأعمال المحال بحالة فرار فتح جنيح بالسجن 30 عاما بالنفاذ العاجل وبخطية مالية. وقضت الدائرة أيضا بالسجن على عادل جنيح 2 عامين وبخطية مالية، وعلى كامل الطبوب وهو وسيط عقاري ب14 عاما سجنا مع خطية مالية، والوردي النويسري وهو رجل أعمال محال بحالة فرار ب6 سنوات سجنا وبخطية مالية. تونس تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي، وذلك في علاقة بانتشار فيروسي هانتا وإيبولا. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على أن تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين كل المتدخلين رغم ضعف خطر الانتشار الدولي. بلدية تونس تعلم متسكني المنطقة البلدية بأنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل. في أخبار العالم، مدير الصحة العالمية بأفريقيا يحذر من الاستخفاف بخطر انتشار فيروس إيبولا قائلا إن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشار الفيروس خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: الأولى في تونس.
2: Yo, what is happening, Spinning Sessions fam? My name is Greg Jake, and this is episode number 464 already. In the next hour, we'll be listening to some of the newest and upcoming dance tunes from artists like Jack Wins, Tujamo, and a whole bunch of others. Plus, we'll have our regular items like the tune of the week, a fan request, and a special guest mix this week by Mike Williams. But let's dive right in today's show with Joe Stone's new single, Brand New, with the vocals of your friend Polly out this week on Spinning Records.
3: This